0: الناس.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: السلام عليكم.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. وعن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي. ومعنى يحترف يكتسب ويتسبب. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: الملاكمة والمصارعة.
1: لقد شاهدت يا والدي مباراة في المصارعة، وحصل لأحد اللاعبين أن خرجت عظمة يده من مكانها فاخترقت اللحم وظهرت للناس جميعا.
2: يا لطيف يا رب.
1: نعم يا والدي، إنها المصارعة الحرة، يقصدون بها أنها لا تخضع لقوانين ولا إلى لوائح سوى منع استعمال الأسلحة البيضاء.
2: ألا يخجلون من تسميتها رياضة؟ إنها عملية قتل وتشويه واحتقار للنفس البشرية.
1: ولكن يا أبي، هل يمكن أن يقر الإسلام مثل تلك الأمور تحت حجة الرياضة؟
2: طبعا لا، وللعلم فقد ناقش العديد من العلماء هذه الرياضة، وصدرت فتاوى وأحكام ودراسات متعددة تفند وجوه الحرمة فيها.
1: مثل ماذا؟
2: تريد أن تبدأ الحوار إذن؟
1: طبعا.
2: حسنا يا أدهم، ولكن قم لنصنع كوبين من الشاي ثم نبدأ ما تريد.
1: حاضر يا والدي.

0: هل أعجبك الشاي يا والدي؟
1: طبعا، ألم يحضر بيدي ولدي العزيز؟
0: شكرا يا والدي، شكرا.
1: قل لي، بالعودة إلى موضوع حوارنا اليوم، هل تعتقد أن هناك عقلا يقر هذه الجرائم التي ترتكب وتسمى زورا وبهتانا لعبة رياضية؟
0: للحقيقة يا أبي، هناك من يقرها ويعتبرها من أهم الرياضات.
1: هذا وبلا أدنى شك غير مدرك لما يقول، لأن لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر أذى النفس والتسبب بإعاقتها رياضة.
0: حسنا، وما حكم الإسلام في المصارعة والملاكمة وغيرها من الألعاب المشابهة؟
1: بداية، ما هي المصارعة أو الملاكمة؟ إنها عبارة عن لاعبين يتصارعان داخل حلبة ويشرف عليهما حكم، والأسوأ أنه في معظم الحالات لا قانون يحكمها، وبالتالي كثيرا ما تتسبب بمشاكل كارثية قد تؤدي إلى مقتل أحد اللاعبين.
0: ولكن أسمع يا والدي أنها في أكثرها تكون مرتبة ومتفقا على نتائجها سابقا، وأن ما يقوم به اللاعبون مجرد عملية تمثيل.
1: نعم، ولكن ليست كل مباريات المصارعة وما شابهها من الرياضات التي تؤذي الإنسان مجرد تمثيل، بل هناك حالات كثيرة تكون كما قلت لك.
0: مثلا؟
1: مثلا قد يصل الأمر فيها إلى قتل أحد الخصمين لخصمه، أو إصابته بعاهة دائمة ببصره أو سمعه، أو يصاب بداء مزمن يستمر معه طوال حياته، كما شاهدنا ذلك في سيرة الملاكم الأمريكي المسلم محمد علي كلاي الذي ربح السمعة العالمية ببطولة العالم لسنوات عدة كان فيها بطل العالم بلا منازع، فربح الملايين وكون ثروة كبيرة من وراء ذلك، ولكنه في النهاية خسر صحته وقوته وأصيب بمرض عضال. وهناك أيضا الحادثة المشهورة التي قدم فيها لاعب أذن خصمه.
0: نعم، أذكرها تماما. ما هو قول العلماء في هذه الرياضات؟
1: اسمع يا أدهم، لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة، حيث قال بأن تلك الألعاب من الممارسات المحرمة.
0: هل يمكن أن نفصل قليلا؟
1: يقول القرار: يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، لأنها تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت دون مسؤولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر والابتهاج بما حصل للآخر من أذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله تعالى أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

0: حسناً، وماذا عن المصارعة الحرة؟
1: المصارعة، المصارعة، المصارعة هنا، في هنا، ها هي هنا. في القرار نفسه جاء أن المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به، فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة، وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجري على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء، فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها.
0: إذن أفهم من كلامك أن هناك ملاكمة أو مصارعة مباحة.
1: نعم، فالمصارعة أو الملاكمة إذا كانت لونا من التمرين الرياضي أو عرضا لطرق الدفاع عن النفس في حدود الهدف الرياضي السليم، وخضعت للأيدي الفنية المهذبة وللقانون الضابط والحاكم وللنظام الذي يبعد بها عن العدوان والهمجية والفوضى ويحول بينها وبين ما يتعرض له المندفعون من أخطار وعاهات وإصابات، فلا مانع منها في الإسلام، بل يوجد في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد يكون شاهدا على جوازها واستحبابها.
0: غريب، في حياة الرسول؟
1: نعم، فحينما نزل قول الله تعالى في سورة المدثر: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، جاء رجل من الكفار اسمه كلدة بن أسيد بن خلف الجمحي وجلس يستهزئ بالقرآن الكريم ويقول لقومه: يزعم محمد أن جنود ربه التي يخوفونكم بهم 19 وأنتم الناس. ثم قال معجبا بنفسه ومغترا بقوته: اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم 17. وكان قد بلغ في شدته كما زعموا أنه كان يقف على جلد البقرة ويحاديه 10 رجال لينتزعوه من تحت قدمه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه.
0: لهذه الدرجة؟
1: نعم. ولما بلغ من تبجحه أنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى المصارعة ويتحداه، ثم قال للرسول: إن صرعتني آمنت بك، استجاب الرسول لدعوته وتحديه وصارعه، فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا.
0: صلى الله عليه وسلم، وهل أسلم؟
1: لا، لم يسلم، بل ظل كافرا عنادا وتكبرا. إذن يا أدهم، ومن خلال حديثنا اليوم ما الذي تستنتجه؟ نستنتج أن
0: المصارعة والملاكمة إن قصد بهما الرياضة المهذبة التي تقوي الجسم وخضعت لضوابط وقوانين فلا مانع منهما شرعا. أما إذا انقلبت المصارعة والملاكمة نوعا من الهمجية والفوضوية ولم يكن المقصود منهما إلا الإيذاء فتحرمان شرعا.
1: تماما،
0: لأن من قواعد الإسلام أن الضرر يزال وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
1: فتح الله عليك يا أدهم، نعم صحيح كل ما قلته.
0: إذن اسمح لي يا والدي العزيز أن أقول لك إني أستفيد كثيرا من خلال تلك الحوارات، فهي تبين لي حقيقة منهجا كان غائبا عني.
2: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. الشهيدة الصابرة
0: هي أم حرام بنت ملحان بن خالد الأنصارية التي أسلمت وبايعت الحبيب وهي شهيدة البحر. فأم حرام هي أخت الغميصاء أم سليم، وهما من النساء المبشرات بالجنة، وهي خالة الصحابي الجليل أنس بن مالك الذي ملأ الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كانت جليلة القدر، فهي إحدى السابقات الأنصاريات ومن أوائل النساء التي أعلن إسلامهن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا أخت البطلين الشهيدين حرام وليم ابني ملحان، شهدا بدرا واستشهدا يوم بئر معونة.
0: وأخوها حرام بن ملحان الذي قتل أيضا ببئر معونة وقال فزت ورب الكعبة، وهي أيضا أم قيس ابن عمرو بن قيس وزوجها عمرو بن قيس بن زيد، شهدا أحدا وقتلا شهيدين فيها.

0: وبعد أن أسلمت أم حرام ولمس الإسلام شغاف قلبها، ظلت هي ومن معها من رجال ونساء أهل المدينة ينتظرون اليوم الذي يهاجر فيه الحبيب إلى المدينة المنورة. ودخل الحبيب المدينة واجتمع المسلمون حوله يتعلمون الخير كله بين يديه ويأخذون من هديه وأخلاقه.
1: وعاشت أم حرام أجمل أيام عمرها في تلك الحقبة التي لن تتكرر أبدا عبر التاريخ. لقد عاشت في صدر الإسلام بين أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، ألا وهم أصحاب الحبيب والصحابيات التي شهدن الخير كله،
0: إلى أن جاء اليوم الذي رزقها الله فيه بالزوج الذي قال عنه عمر بن الخطاب إنه يعدل 1000 رجل، إنه عبادة بن الصامت. فإنه عندما أراد المسلمون أن يفتحوا مصر واتجه إليها عمرو بن العاص في جيش كبير، لكنه عندما وصل إلى أرض مصر رأى كثرة عدد وعدة المصريين والروم، فطلب مددا من عمر بن الخطاب.
1: واستجاب عمر لرأي عمرو وأمده ب4000 رجل، وكتب له كتابا قال فيه: إني قد أمددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل رجل ب1000 رجل.

0: كان عبادة بن الصامت أحد هؤلاء الأربعة، فتزوجها عبادة بن الصامت وأنجبت منه ابنها محمداً ابن عبادة ابن الصامت. كان عبادة يعلم قدرها ومنزلتها، فكان لها خير زوج وكانت له خير زوجة، وتعايشا في رحاب الإيمان والتوحيد.
1: فمن ذلك أنها كانت حافظة واعية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت عن النبي الحبيب 5 أحاديث، أخرج لها منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه. وروى عنها زوجها سيدنا عبادة بن الصامت وسيدنا أنس بن مالك، وروى عنها كذلك عمير بن الأسود وعطاء بن يسار ويعلي بن شداد بن أوس وغيرهم.
0: ومما يضاف إلى مناقب أم حرام رضوان الله عليها الجود والبذل والإيثار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام على خدمته كلما زارها. لقد كانت تتمنى من أعماق قلبها أن تخدم هذا الدين وأن تنصره، ولو كان الثمن أن تقدم حياتها فداء لنصرة دين الله.
1: وكانت تشتهي أن يرزقها الله الشهادة في سبيله، وإذا بالبشرى تأتيها من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، فلقد بشرها الحبيب بأنها ستموت شهيدة. فرافقت زوجها عبادة بن الصامت فغزا بها وكانوا في البحر، فحملها معه، فلما رجعوا قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فدقت عنقها، فماتت من حينها ودفنت في جزيرة قبرص، وقبرها في قبرص يدعى بقبر المرأة الصالحة. وكان أمير الجيش حينها معاوية بن أبي سفيان في خلافة عثمان بن عفان، ومعه أبو ذر وأبو الدرداء وغيرهما من الصحابة، وذلك 27.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيت عبادة بن الصامت وزوجه أم حرام بنت ملحان فتطعمه، أي كانت تضيفه. فدخل يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وإذا به يضحك. قالت له أم ملحان: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضع رأسه مرة ثانية وأخذ غفوة أخرى، ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين.

0: فالإسلام رفع قدر المرأة إلى أبعد مما يطمح خيالها ويصبو أملها، وساق لها من آي الذكر الحكيم الكثير الكثير ما يعلو بها سنا بصرها وما تملكه محجة نفسها، فاستفادت بلاغة وحسن مساقه في قلبها، وأنصتت لما وصف به الله رحمته وعزته وناره وجنته وثوابه وعقابه وما أعد للصابرات والمحسنات من جزيل الأجر والثواب، وتمني المنزل العالي الرفيع، فأثار ذلك عاطفتها وأفاض وجدانها وأنار بصيرتها، فكان حقا لذلك أن يصيب حبه قلبها ويجول في مجال دمها ويتشعب بين حنايا ضلوعها. إنها صحابية جليلة وحدت همومها فجعلتها هما واحدا، ألا وهو هم الآخرة، فكانت لا تنشغل بزخارف الدنيا الفانية، بل كانت تعلم يقينا أن تسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن خير من الدنيا وما فيها، فتعايشت مع كتاب الله حتى أصبحت كل آية فيه وكأنها تسري في عروقها وتغذي قلبها بنضرة الإيمان ورحيق الطاعة.
1: كانت من السابقات لما بعث الله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله بالهدى ودين الحق. كانت هناك قلوب طاهرة تنتظر هذا الدين العظيم لتعيش في رحاب الطهر وتنعم في ظل الإيمان، فاستجابت تلك القلوب لدعوة الحق من أول وهلة، لم تتأخر عن دعوة الحق. وما كان لأصحاب الفطر السليمة النقية التقية أن يتأخروا عن هذا

الخير. كانت واحدة من النساء اللواتي سطرن أروع الصفحات في تاريخ الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقدرها ويعرف مكانتها ويقدر تقواها وعبادتها وورعها واهتمامها البالغ بكتاب الله وسنة رسوله، وكان يزورها بين الحين والآخر إكراما لها وإعزازا لمكانتها، فحق لها أن تسعد بذلك، رضي الله عنها وأرضاها.

0: وتمر الأيام، وما زالت أم حرام تتعايش مع نور القرآن والسنة النبوية، فكانت عابدة صائمة قائمة إلى أن جاءت اللحظة التي جعلت القلوب تبكي دماء بدل الدموع، يوم أن مات الحبيب. فضاقت الدنيا بكل ما فيها على أم حرام، وحزنت على وفاة النبي حزنا شديدا كاد أن يمزق قلبها.
1: وظلت على العهد بعد وفاته عابدة لله، وهي تبحث عن الشهادة التي بشرها بها الحبيب، فماتت. والأمر العجيب أن قبرها يتبرك به أهل قبرص حتى يومنا هذا، رضي الله عنها وأرضاها.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

وكن لهم ناصرا ومؤيدا بقوتك يا قوي يا متين. اللهم إن المسلمين يجاهدون في كل مكان، فكن لهم آزرا، كن لهم مؤزرا، كن لهم مؤيدا، كن لهم نصيرا، كن لهم ظهيرا بقوتك يا أرحم الراحمين، يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج السائلين. نسألك يا رب العالمين أن تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين.

0: وأطيعوا الله.
1: قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم.
0: إخوة الإيمان، في هذه الآيات الكريمات يأمرنا المولى عز وجل أن نصلح ذات بيننا حتى لا تكون مشادة ولا مشاحنة ولا مخاصمة، حفاظا على وحدة اللبنة الاجتماعية الإسلامية، ثم يتبعها بوجوب طاعته وطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن طاعتهما أمارة من أمارات الإيمان، فهم المؤمنون حقا المتوكلون على ربهم حق التوكل، ينفقون من طيب ما رزقهم راجين عفو الله تعالى ومغفرته ورزقه الكريم.
1: ولقد تعدد الأمر بالطاعة في كثير من آيات الكتاب الكريم، فقال تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والمطيعون لله هم أحباب الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يسيرون على الهدى في طريق النور والحق، وهم الذين يجتنبون المنكر ويؤدون الأمانة ويصلون الرحم ويحسنون الجوار.
0: والمطيعون لله إخوة الإيمان هم الذين انتهوا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، هم الذين يطيعون الله لا خوفا من عقابه وغضبه، بل حبا في رضاه وعطفه ورحمته، يعتصمون بحبله المتين الذي يبعدهم عن الزلل ويدخل في قلوبهم السكينة والطمأنينة فيملأها حبا ورحمة.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعظ المسلمين وكأنه يودعهم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
1: إخوة الإيمان، هذا الحديث اشتمل على وصية أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وللمسلمين عامة من بعده، والوصية يجب أن تحترم وأن تنفذ، وجمع إليها عليه الصلاة والسلام الوصية بالتقوى لله عز وجل والسمع والطاعة للحكام المسلمين، وفي هذا تحصيل سعادة الدنيا والآخرة، كما أوصى عليه الصلاة والسلام الأمة بما يكفل لها النجاة والهدى إذا اعتصمت بالسنة ولزمت الجادة.
2: من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصانا أن نأخذ بها ونعض عليها بالنواجذ ونعمل بها: من ستر أخاه المسلم ستره الله يوم القيامة، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
0: أيها الإخوة والأخوات، إنها دعوة صريحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى التعاضد والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم، لأن من مقتضيات الإسلام أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، فيبادر إلى مد يد العون إلى المحتاج والمكروب والضعيف، فيخفف من أحزانه ويسري عنه ويرد عنه الأذى إن استطاع، وبهذا يصلح أمر المسلمين وأمر المجتمع. فهو عليه الصلاة والسلام بتعاليمه وبما أنزل عليه من آيات شريفة استطاع أن يجمع وبفترة زمنية قصيرة تلك القبائل العربية التي كانت تعيش في غزو وحروب دائمين، ويجعل منها مجتمعا متماسكا متراصا كالبنيان يشد بعضه بعضا.
2: أقوال وآثار.
1: كان عبد الله بن رواحة ثالث الأمراء بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم الذي يقود المعركة في مؤتة بعد مصرع الشهيدين زيد وجعفر، فحمل اللواء مطيعا لأوامر القائد الأعلى عليه الصلاة والسلام الذي قال لهم: يقود المعركة زيد، فإذا قتل يقودها جعفر، فإذا قتل يقودها ابن رواحة. واستشهد زيد وجعفر، فقال عبد الله: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات قرح تقذف الزبدا، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا. واستشهد عبد الله بن رواحة بعد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين في هذه المعركة مؤتة.

0: هو صهيب بن سنان، ولد في أحضان النعمة، وكان أبوه حاكم الأبلة وواليا عليها لكسرى، وكان من العرب الذين نزحوا إلى العراق قبل الإسلام بزمن طويل. وعاش الطفل في قصره القائم على الفرات ناعما سعيدا، وحدث أن تعرضت البلاد لهجوم الروم، فأسر المغيرون أعدادا كبيرة وسبوا ذلك الغلام صهيب بن سنان.
1: وينتهي طواف الفتى إلى مكة، حيث بيع لعبد الله بن حوعان بعد أن قضى طفولته وشطرا من شبابه في بلاد الروم، حتى أخذ لسانهم ولهجتهم.
2: ويعجب سيده بذكائه ونشاطه وإخلاصه، فيعتقه ويحرره ويهيئ له فرصة الإتجار معه. وذات يوم لقي عمار بن ياسر صهيب بن سنان على باب دار الأرقم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقال ياسر:
0: ماذا تريد يا صهيب؟
1: وماذا تريد أنت؟
0: أريد أن أدخل على محمد فأسمع ما يقول.
1: وأنا أريد ذلك.
2: ودخل الاثنان على الرسول عليه الصلاة والسلام فعرض عليهما الإسلام، فقال صهيب:
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك يا محمد رسول الله.
2: وهكذا عرف صهيب طريقه إلى دار الأرقم، عرف طريقه إلى الهدى والنور والتقى، ومن ثم إلى التضحية الشاقة والفداء العظيم.

أخي في الله، ما أحرانا اليوم أن نتمسك بديننا الحنيف وبسنة رسوله الكريم، وأن نتشبه بصهيب وعمار وغيرهما في إسلامهما الصرف المجرد من كل غاية. إن طاعة الله هي خير طريق للفلاح، وهي الحصن الحصين الذي ينجي الإنسان من المهالك والمخاطر، وبها نرجو بإذن الله دخول الجنة التي يسعى إليها كل مؤمن.

يا رب يا أرحم الراحمين، يا غفور يا مجيب الدعوات يا رب. اللهم أجرنا من نار جهنم ومن خزي نار جهنم ومن كل عمل يقربنا إلى النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا رب البيت العتيق، اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا. يا غفار الذنوب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، نسألك يا ربنا باسمك الكبير.

الخير المتعالي الذي ملأ الأركان كلها أن تكشف عنا وعن جميع المسلمين شر البلاء وسوء القضاء ما لا يكشفه أحد غيرك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يا من بيده إصلاح القلوب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أنت ربنا وملاذنا يا أرحم الراحمين يا رب.

نحييكم سيداتي وسادتي في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى وممارساتهم الاستفزازية. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة

0: تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين. من العناوين إلى التفاصيل، نبدأ نشرتنا من ألمانيا، حيث زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين مركز تدريب ABB، وهو أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في العاصمة الألمانية برلين. وأشار سمو ولي العهد إلى تميز التجربة الألمانية في التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات بين المركز والمؤسسات الأردنية. ولفت سموه إلى أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من التبادل المعرفي بين البلدين في تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية كالناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية، والتي تتطلب كوادر مؤهلة وماهرة. وكان سموه قد أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الألمان، حيث كانت العلاقات الأردنية الألمانية وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة، من أهم محاور لقاءات سموه خلال الزيارة. تفاصيل اللقاءات والزميل محمد إبراهيم الطراوني.
1: خلال لقاء سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم رادوفان، أعرب سموه عن تقدير الأردن للشراكة القوية مع ألمانيا في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية. وأبدى سموه خلال اللقاء اهتمام الأردن بتعزيز تبادل الخبرات مع ألمانيا للاستفادة من تجربتها المتقدمة في مجالات التدريب المهني والتقني. وأكد سمو ولي العهد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، كما ثمن سموه دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه والتعليم التقني المتقدم، معربا عن حرص المملكة على التعاون مع ألمانيا في جهودها الإنسانية في المنطقة وشؤون اللاجئين. كما بحث سمو ولي العهد والمستشار الألماني سبل تعزيز التعاون وأبرز التطورات في المنطقة. وأكد سموه خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة. وتناول اللقاء أيضا جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. وكان سموه قد التقى رئيسة مجلس النواب الألماني، حيث أعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. كما أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين، لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وممارساتهم الاستفزازية، وآخرها أمس ومحاولة تدنيسه عبر إدخال قرابين إلى إحدى باحاته باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي وانتهاكا لحرمة الحرم القدسي وتصرفا عبثيا مرفوضا، مشددة أن لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للاقتحامات والممارسات الاستفزازية المتواصلة للمتطرفين في انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومواصلة لمحاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال فرض وقائع جديدة تستهدف تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيا ومكانيا. وجدد المجال التأكيد أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحة

قيمته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب المغرب، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. شرعت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الحملة الأردنية تنفيذ برنامج كسوة العيد لأطفال داخل قطاع غزة مع قرب عيد الأضحى المبارك. وأكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن برنامج كسوة العيد ينفذ ميدانيا داخل قطاع غزة ضمن سلسلة من البرامج الإغاثية والإنسانية المستمرة، والتي تشمل توزيع الطرود الغذائية والوجبات الساخنة والمياه وخيم الإيواء والعديد من التدخلات الإنسانية الهادفة إلى دعم الأسر المتضررة وتعزيز صمودها. وقالت الهيئة إن الفرق الميدانية باشرت بتوزيع الكسوة في عدد من المناطق داخل القطاع، على أن تستمر الحملة لمدة أسبوع كامل بهدف إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال ومساندة الأسر التي تواجه أوضاعا معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة رفح، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المدفعي وإطلاق النار المكثف على مناطق عدة جنوبية القطاع. إنسانيا، حذرت منظمة الصحة العالمية من نقص حاد في المعدات الطبية، الأمر الذي يمنع المستشفيات والمراكز الصحية من العمل بكامل طاقتها في غزة، منددة بالقيود الإسرائيلية المفروضة على دخول هذه الإمدادات الأساسية. وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى نحو 70,000 مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن محافظة القدس بأن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، حيث دفعت بقوات كبيرة إلى أبواب الأقصى والبلدة القديمة ومنعت عددا من المرابطين والشبان من أداء صلاة الجمعة في المسجد. في لبنان، نفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية على مناطق جبلية في شرق لبنان عند سفوح السلسلة الشرقية الحدودية مع سوريا. وفي وقت سابق قالت وزارة الصحة إن 6 لبنانيين من العاملين في المجال الطبي لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية، وأعلنت استنكارها للهجومين ووصفتهما بأنهما ينتهكان القانون الدولي. وإلى آخر تطورات المحادثات الإيرانية الأمريكية بشأن إنهاء الأزمة، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ترى بعض التقدم نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى هذه الغاية، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الخلافات بين الجانبين عميقة وجوهرية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إيرانية إسماعيل بقائي إن وفدا قطريا يجري حاليا محادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مضيفا أن باكستان لا تزال الوسيطة الرئيسية في المفاوضات. في هذه الأثناء قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران في إطار جهود الوساطة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. في أمريكا، صدرت أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص من منازلهم في كاليفورنيا بسبب تسرب من خزان مواد كيميائية قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة، ويحتوي الخزان على 26,000 لتر من

إيثيل ميثاكريلات، وهو سائل متطاير وقابل للاشتعال يستخدم في صناعة البلاستيك. وقد حذر عناصر الإطفاء من أن الأمور تبدو سيئة، ولم تبلغ السلطات عن أي تقارير بوقوع إصابات حتى الآن، كما أنها لم توضح سبب التسرب. عودة إلى محلياتنا، حيث أعلن متحف السيارات الملكي عن فتح أبوابه أمام المواطنين والزوار مجانا طيلة يوم الاثنين المقبل 25 من أيار الحالي من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، احتفاء بعيد الاستقلال 80 للمملكة. وضمن احتفالات المتحف بعيد الاستقلال، سير المتحف أمس موكبا مهيبا من السيارات التاريخية والنادرة التي جابت شوارع العاصمة عمان وسط ترحيب وتفاعل شعبي واسع. وانطلق الموكب من مقر المتحف ليمر عبر الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة، حيث تزينت المركبات الملكية الكلاسيكية بالأعلام الأردنية مستقطبة المواطنين والعائلات الذين اصطفوا على جنبات الطرقات لمشاهدة هذا الإرث التاريخي المتحرك والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء مفعمة بالفخر والابتسامة. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، يرافقه السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة، حيث اطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقار الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. وتأتي هذه الزيارة في سياق الجولات الميدانية المكثفة التي تواصلها بعثات الحج الأردنية للاطمئنان على الحجاج ومتابعة شؤونهم، والتي شملت أيضا زيارة بعثة الحج العسكرية الأردنية. وأكد الخليل خلال الجولة أن بعثات الحج الأردنية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن مختلف الفرق الإدارية والطبية والإرشادية تتابع بشكل مباشر أوضاع الحجاج لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر. كما قدم الخلايلة والسفير أبو الفول واجب العزاء لذوي الحج الأردني المرحوم زياد محمد حسن الكيلاني الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أثناء تواجده في مكة المكرمة الأربعاء الماضي. شددت وزارة الداخلية السعودية على أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مشيرة أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم السبت ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء غالبا مشمسة ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. الأردن يدين استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى وممارساتهم الاستفزازية. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. والمنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرتين مسيرتين.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
2: دم الشريفين وشم في أياديها، لا يمحي وهو كحل في مآقيها.
1: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية.
2: والهاشميون أهلوها، ولا أحد أولى بدقاتها من صدر أهليها.
1: أعداد وتقديم هناء المجالي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المرتضى والشفيع المرتجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم مستمعينا من على ثرى الأردن ومن على أرضها ومن تحت سمائها وعبر أثير هوائها وإذاعاتها، وننقل إليكم جذور الوصاية الهاشمية عبر البرنامج الأردن والقدس وعد الوصاية والفداء.

0: لم يكن يوماً موقفاً عابراً أو حكمة سياسية عارضة، بل كان نبض قلب الأمة وروحاً في دفاتر مجدها. ومن هذا النبض انطلقت المواقف النبيلة حين تصدى الأشراف والهاشميون مع أبناء العرب الأحرار لأطماع الغزاة، وفي مقدمتهم الحملات الفرنسية التي حاولت أن تلوث تراب المشرق الإسلامي وأن تمد يدها إلى القدس ومقاماتها الطاهرة. كان الوعي الهاشمي وعداً بالفداء ووعياً بالرسالة ووقوفاً صادقاً إلى جانب الأمة في أحرك مفاصل التاريخ. مستمعينا وللتاريخ بقية، نفتح الملفات مع ضيفنا الدكتور عبد القدوس القضاء، الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية. أهلا بكم دكتور.
1: مرحبا بكم أستاذ محسا.
0: دكتور عبد القدوس، ما زلنا نبحر ونغوص في أعماق الحملة الفرنسية على المشرق العربي، وما زال الحديث عن هذا الشر وهذا الاستعمار، ولكن بلفتة تمهيدية وقبل متابعة حديثكم الطيب عن الحملة الفرنسية على مصر، هنالك سؤال من الممكن أن يتبادر لأي إنسان محبط من الوضع العام: ما قيمة التاريخ أمام الحاضر؟ وليس بخفي عن الجميع الواقع الحضاري والذي يعتبر في أضعف حالاته. نحن نرى التفوق العسكري والاقتصادي لأعدائنا، بل ربما نتكلم عن أيضا مستوى سيادة القانون عندهم. عندما نعيد دور التاريخ ونعيد روايته وتنقيته وإبراز البطولات فيه، ما علاقة ذلك في عملية النهضة اليوم والعودة إلى ركب الحياة؟ تفضل.
1: الله يجزاكم الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: الحقيقة السؤال، سؤال الحاضر عن الماضي، هو سؤال أهل الحكمة.
0: نعم.
1: ولذلك القرآن الكريم قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إذن الذين يفهمون قيمة التاريخ. وسبق أن قلنا الذين يعون الصراع على التاريخ هم الذين يعرفون أهمية الاطلاع على مفاصل التاريخ وأحداث التاريخ، وهذا ربما لا يتاح لبقية الناس، ولكن عندما توضح الأمور تتوضح، لأن الحكماء المسلمين لم ينظروا إلى التاريخ أنه مجرد أخبار تروى، بل ولا غيرهم. وعملية التأريخ موجودة منذ القدم. نتذكر قال: فما بال القرون الأولى، ونجد ولو أن فرعون أخذه في سياق يعني التعجيز وسياق نعم، ولكن يدل على اهتمام الناس بالتاريخ. وهذا الاهتمام إذا وجدنا أن في الدولة الفرعونية وفي مراحلها المبكرة كان هناك مؤرخون يتكلمون عن القرون الأولى،
0: نعم،
1: وفي الحضارة اليونانية كان هنالك مؤرخون يتكلمون عن حضارات الشعوب المختلفة والأحداث. ونجد عند حكمائنا المسلمين كما نجد عند مثلا المؤرخ صاحب الكامل في التاريخ يقول لك: هذه حيلة ينبغي أن يحذر الناس من مثلها.
0: نعم.
1: إذن هنالك ثوابت في التاريخ وأحداث. إذا رأوه أيضا من يعني جانب مهم، وهو أنه سنن وقوانين ثابتة. هذا نختلف فيه عن الآخرين. الآخرون يأخذون الحكم من التاريخ، لكنهم لا ينظرون إلى ثبات السنن. إلا ربنا قال: ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا عندما تنظر في التاريخ. الحضارة تنهض على أركان: العدل، التنمية، حماية الكيان. فإذا قامت هذه الأسس ازدهرت الأمم، إذا غابت تهاوت الأمم واندثرت. لذلك عملية الانتكاس هذه أيضا ليست بمعنى أنها قدر محتوم، كل الأقدار من الله سبحانه وتعالى، ولكن النظر إليها على أنها نهاية. التاريخ يعلمنا أن الكبوة الحضارية ليست هي النهاية، هنالك أمم انهارت ثم عادت، إذن يجب أن نعرف لماذا انهارت وكيف عادت.
0: نعم.
1: ابن خلدون على سبيل المثال أعطانا القاعدة التي تقول: الظلم مؤذن بخراب العمران، العدل روح العمران، الظلم

0: تأثير الخراب، إذا رأينا في حاضرنا صور من التشرذم والانقسامات نعلم أيضا أن الأمم مرت بمثل هذا. كيف نهضت من جديد؟ كيف عادت أوروبا تتلمس آثار وحدتها بعد عصور من القطيعة والحروب الدينية والقطرية؟ هذا كله يجب أن ندرسه لأننا نعيش في حركة الحياة. يعني التاريخ ليس شيئا مضى، بل نحن التاريخ، يعني نحن في سلسلة هذه الصيرورة في دورة التاريخ التي ستشهد كبوات وتشهد أيضا نهضات. علم النفس يثبت لنا أن الاطلاع على والاجتماع أيضا قصص الخالدين والناجحين يورث روح الفاعلية والإيجابية.
1: نعم.
0: يؤكد أن ما نحتاجه اليوم هو استعادة المعايير التي صنعت الأمجاد. أيضا النجاحات الماضية ينتقل تأثيرها، هذا يقوله علماء الاجتماع، من جيل إلى جيل، توقظ الهمم، تعزز الثقة بالقدرة على النهوض. لذلك دائما السؤال يكون في مرحلة الضعف مشوب بحالة من الإحباط، والحقيقة ليس كذلك. إذا ضربنا مثال باحتلال مصر أواخر القرن الثامن عشر اللي احنا في صدده الآن، العثمانيون منشغلون الحقيقة بصراعاتهم مع الصفويين وبصراعاتهم مع جهة أخرى من أوروبا. الصفويون نفسهم، الإيرانيون منقسمون أيضا بينهم داخليا،
1: وليس يعني لهم طريق محدد. يعني
0: لا، هم كدولة قائمة. نعم. أولا صراع مع الدولة العثمانية هو صراع نفوذ، ومن الداخل عدة يعني دول نشأت خلال هذه الفترة ما بين الصفوية إلى القاجارية، دول أربع خمس دول، إذن هي انقسامات وانقلابات. نعم. وأيضا والعرب أيضا كانوا، وإن كانوا في ذلك الوقت الأكثر لحمة بسبب هذه الروح التي تسود بينهم، لكن ما حققوا وحدة كاملة. لكن إذا نظرنا أن التضامن العربي الذي ظهر من أشراف مكة ودول شمال أفريقيا، وهذا سنتكلم عنه، وعشائر العرب من شرق الأردن إلى الشام إلى سيناء، إلى جانب البطولات الشعبية العظيمة التي قدمها الشعب المصري، ارتد الاحتلال الفرنسي.
1: صحيح.
0: إذن انكشفت هذه الوعود الباطلة لنابليون لليهود بالعودة، وكان صمود هذه الفئة المناضلة مؤثرا. إذن الالتفاف حول الهدف، العودة إلى هذا التاريخ القريب، تعطينا فكرة أن مفاتيح النهوض ما تزال موجودة وقائمة. في خضم هذه الكبوة الحضارية يجب أن نعرف كيف ننظر إلى أنفسنا، يعني لا ينبغي أن نجلد ذاتنا.
1: نعم.
0: وأن نرى الآخر متفوق من كل جهة، حتى في المسألة اللي تفضلتم فيها الانضباط واحترام القانون.
1: نعم.
0: وأن هذه طيب ندرسها على أنها من عوامل نهضة الأمم. صحيح عندنا فوضى، لكن أيضا الآخر القانون عنده غالبا هو سياج على الفوضى، يشرع أحيانا ما يخالف الفطرة الإنسانية، يتيح أشياء ضد صحة الإنسان المباشرة، ومع ذلك يضع إطارا ويتماشى مع الرغبات. والجسد الفتي يتحمل الأمراض، وإذا شاخ قليلا ستظهر هذه الأمراض أكثر. ونحن لنا ضمانة من ثقافتنا ومن ديننا أننا في أمان من هذه الأمور، يد أمان على البيئة وعلى الإنسان، إذا أخذنا بمعايير النهضة واستفدنا من هذا التاريخ، التاريخ للعبرة ولا شك.
1: نعم. إذن هنالك صعوبة أكيد يا دكتور في جمع هذه المعلومات الصادقة، عندما نجد أن القرآن محفوظ والسنة محفوظة، ولكن التاريخ بحاجة إلى جهد بشري فائق حتى. نعم. يتم إخراج هذا الخبر الصادق والقص الحقيقي فيه.
0: أحسنت.
1: وعندما نعود للحديث عن الحملة الفرنسية على مصر، تعودنا دكتور بمعيتكم تجوالا حيويا مع التاريخ، نقف عند كل نبض حي أدى دورا. نعم. مهما في الدفاع عن الإسلام والقدس والعروبة. ألمحتم في الحلقة السابقة إلى المواجهة المصرية لمشروع نابليون الاستعماري ووعده لليهود بوطن قومي، ذكرتم أن هذا الدور المصري بدأ من أول يوم.
0: نعم.
1: نود أن نعيش لحظات الصمود المصري والمقاومة، ثم بعد ذلك نتحول بالحديث عن الشريف غالب بن مساعد ومواقفه الداعمة. تفضل.
0: أحسنتم. الحقيقة لابد من إظهار جميع الأدوار حتى تبرز الأدوار التي يخلدها التاريخ.
1: نعم.
0: وقلنا إن احنا ألمحنا في الحلقة الماضية أيضا إلى مواقف الشريف غالب وإلى كيف يتناول الناس التاريخ.
1: نعم.
0: وأن التاريخ الحقيقة إذا أردنا في كل مرة أن نركز على مركزية ما فإننا سنغفل حركة التاريخ والاستفادة من التاريخ التي كنا نتكلم عنها الآن. لذلك لابد، وأحسنتم بهذا السؤال، أن نرى هذه المقاومة البطولية الحقيقة، لأنه نابليون نزلت جيوشه على شاطئ الإسكندرية من عام 1798. متى بدأت المقاومة؟
1: جميل. نعم. إذا من أول
0: في اليوم الأول.
1: نعم.
0: يعني لم يجد الفرنسيون أرضا خالية كما هم يعلمون، وما زالوا. نعم. ترى بالمناسبة حتى الذي يرى الأفلام الأجنبية كيف يصورون بلادنا إلى اليوم، يعني.
1: نعم.
0: يصورونها دائما صحراء وليس فيها شيء، حتى يأتي الإنسان الغربي ولا أحيانا بعض السياح يستغرب من كل ما يرى.
1: نعم.
0: إحنا بنفكركم يعني عايشين في كهوف.
1: نعم.
0: إلى الآن هذه السيطرة على العقلية للنظر إلى الآخر قائمة حتى في زمن انكشاف المعلومة. كانوا يعتقدون أنهم قادمون إلى أرض فعلا فارغة، وقليل من البدو يشغلون أرضا كبيرة لا تلزمهم وهكذا. لكن الحقيقة وجدوا شعبا وشعب شامخ، والشعب المصري ضرب أمثلة لا شك أنها تؤكد ريادته، وأن نهضة مصر دائما هي مفتاح نهضة العرب. وجدوا الأهالي بقيادة محمد كريم، هؤلاء استقبلوهم بالبنادق، بالمدافع الصغيرة، بالحجارة، بالسيوف، بالتكبير.
1: نعم.
0: هذا كله مذكور في تاريخهم. آلة الحرب الفرنسية غلبت بسلاحها المتطور، هذا صحيح، لكن المقاومة في الإسكندرية، المعركة الأولى التي هي مقاومة الإسكندرية أو معركة الإسكندرية، شكلت أول جدار صد نفسي قبل أن يكون عسكري في وجه الغزاة. طبعا هذه دفعت نابليون إلى إدراك أن الطريق مسدود أمامهم وعليه أن يفجره، ولذلك أخرج كل ما عنده من الوحشية مباشرة. وفي بعد مرور أقل من أسبوعين ثارت إمبابة عام 1798، واصطفت جموع المصريين وكانت بقيادة مراد بك من أمراء المماليك، ولكن اللحمة هي الشعب المصري، وهؤلاء اشتهروا الحقيقة بالجرأة في هذه المعركة. صحيح أن نابليون فعل خطة، هو عمل جيشه مربعات تحوطها المدافع، ولذلك كان يستقبل هذه الهجومات بالمدافع مباشرة، ولذلك يعني غرق الكثير من الناس ومات الكثير من الناس، ولكن هذا لم يخف، يعني الذين غرقوا في مياه النيل وبرغم هذه الهزيمة حولوا معركة إمبابة إلى أيضا جذوة أخرى من جذوات المقاومة، إلى القاهرة تابع مسيره، وكان منتشيا لكنه لم يلبث أن واجه انتفاضتين عظيمتين، ثورة القاهرة الأولى وما زلنا في بداية يعني وجوده، كان الأزهر الشريف قلب الثورة.
1: نعم.
0: وكان أيضا الفتاوى اللي قاد العلماء صفوفها وقاد العلماء الحقيقة الثوار من خلالها، يظهر هنا أيضا الشريف عمر مكرم، والشريف عمر مكرم من أشراف مصر. والحقيقة يعني لنعرف بهذا الشريف نقول إنه من الحسينيين أبناء عم الأشراف في مكة.
1: نعم.
0: وكان توثيق النسب في مصر، نسب الأشراف، يرسل إلى مكة ويصادق عليه أشراف مكة بالمؤرخين الذين عندهم وعلماء الأنساب ويعيدونه إلى مصر. يعني كان عمر مكرم، الشريف عمر مكرم، يرسل هذه الأسماء والذين من قبله والذين من بعده إلى مصر، يعني حتى يبقى النسب محفوظا.
1: نعم.
0: إذن المصادقة على أنساب النقباء أو نقابات الأشراف هذه في المغرب وفي مصر كان يتم الأمر من خلال المركز الأشراف في مكة المكرمة. إذن التنسيق قائم والمعرفة قديمة. عمر مكرم الحقيقة اجتمع الناس حوله ويستمدون منه الشرعية والروح المعنوية. بإشارته أقيمت المتاريس في الأزقة والبنادق.

0: ورغم أنها بدائية
1: نعم
0: يعني،
1: نعم
0: لكن تحولت شوارع القاهرة إلى ساحات كرامة، وردنا باليوم بقسوة، واقتحم الأزهر بالمدافع، ودنس ساحته المقدسة، وسالت الدماء المصرية دفاعا عن الدين والكرامة. أخمدت الثورة الأولى، لكنها أثبتت أن القاهرة لا تركع وأن مصر لا تصمت.
1: نعم.
0: هنا ثارت الثورة، الثورة القاهرة الثانية، وكانت أشد، واضطر نابليون يعني في تلك الفترة أن يعود سرا إلى فرنسا، وترك خلفه جيشا. لا شك أنه أتعب بهذه الثورات المتعاقبة التي واجهه بها الشعب المصري.
1: نعم.
0: طبعا اندلعت هنا ثورة القاهرة الثانية عام 1800، كانت أعنف وأشد الحقيقة من الأولى. عاد الناس إلى الأزهر، ارتفع صوت الشريف عمر مكرم، والعلماء يحرضون على الثبات، قاوم الأهالي ببسالة، النساء شاركنا في حمل الماء والدواء في هذه المعركة، خضنا المعركة
1: نعم.
0: بأنفسهن على طريقة الصحابيات رضي الله عنهن. الحقيقة أيضا الوحشية التي أظهرها كليبر نائب نابليون كانت كبيرة، وأمطرت المدافع الأزقة وأحرقت البيوت وسالت الدماء. كان المشهد مروعا، لكنه أيضا كتب في سجل التاريخ. وقد كتب أن شعب أعزل واجه أعظم قوة عسكرية في ذلك الوقت في العالم. كليبر أخذته النشوة طبعا، وظن أن مصر خضعت، لكن جاءت الضربة من حيث لم يحتسب، وهذه المرة على يد الشاب الحلبي سليمان الحلبي الذي كان في مقتبل العمر، وحمل خنجره في عباءته واقترب من القائد الفرنسي في حديقة منزله، وبضربة خاطفة أسقطه أرضا. وكان هذا خير إعلان أن الثورة والإصرار والمقاومة والإصرار والشعوب التي تصر على حقوقها وتصمد لا بد أن تصر. إذن من الإسكندرية إلى إمبابة، من الأزهر إلى حديقة كليبر، رسم المصريون والعلماء والمجاهدون العرب ملحمة البطولة، قادهم محمد كريم في البداية، ثم العلماء والأشراف في القاهرة، وكان الشريف عمر مكرم أحد أبرز رموزها، حتى ختمها سليمان الحلبي بمسك الختام.
1: نعم نعم. أغلب هذه المعلومات يا دكتور لا نجدها في الكتب، يعني هنالك معلومات نسمعها لأول مرة، كيف نبحث عنها للقارئ؟ أين يذهب؟
0: لا لا، التاريخ موجود.
1: نعم.
0: التاريخ موجود، ولكن التاريخ حفظ عندهم أكثر منا.
1: نعم.
0: لدينا النزعة القطرية التي كانت تسيطر منذ فترة ليست قليلة، أولا النزعة القومية ثم النزعة القطرية، فيصبح الحديث عن التاريخ من وجهة نظر محددة.
1: نعم.
0: ربما قل أن تسمع أن شخصا يريد أن يتكلم عن جذور الوصاية مثلا الهاشمية في بلده، وهو يتعرض باعتزاز للثورة المصرية والأدوار.
1: نعم.
0: لابد أن نتكلم عنها لإخواننا أيضا في المغرب العربي. إذن لو كان التاريخ يعني يقال بشموليته وبعناصره لوجدنا هذه المراجع. المراجع موجودة، القراءة قليلة، ولدينا احنا الحمد لله مبادرات جيدة في موضوع القراءة. أنا أتذكر مثلا مشروع القراءة للجميع، وإن كنت لو أردت أنا أو أنت كمتابعين أن نبحث عن المخرجات لن نجدها، مع أنه دفع وبذل لهذه الحملة الكثير، ولا شك أنه انخرط فيها الشباب وفعلوا ذلك. والحقيقة لابد أنه نحيي كل الجهود التي تحث على القراءة والمعرفة، ومنها أيضا المشروع العربي الكبير بالمبادرة الأميرية اللي هو تحدي القراءة. هذه نماذج، هو طبعا من دولة الإمارات، نماذج جيدة في فرص الاطلاع، لكن يجب أن توجه أيضا أن الذين يقرؤون تكون القراءة فيها وعي وفيها ربط وفيها رجوع إلى المراجع. لكن أين يذهب القارئ؟ الحقيقة أعان الله الباحث والقارئ، لأن كثير من الحقائق أصلا لقصد أو لغير قصد يتم التعتيم عليها. ثم إننا لا نجد يعني أحيانا الرديف الذي يجب أن يبحث وأن يقدم للأجيال، اختلاف الرؤى حول ماذا نقدم للجيل يجعل التاريخ قراطيس.
1: نعم.
0: تبدأ وتخفى.
1: نعم. إذن دكتور، ونحن نتحدث عن أزمة للثقافة في هذا الزمان، هنا

0: لذلك زيادة ربما في التفاهات، فإنه يحق لنا أن نخلد هذه البطولات وأن نعيدها على أذهان أجيال اليوم وشباب الأمة. لذلك لو أردنا أن نتحدث عن نابليون وعن ارتباطه بالمشروع الاستيطاني في فلسطين والقدس، عكا بأسوارها الشامخة تظهر أمامنا.
1: صحيح.
0: مررتم على ذكر بعض من هذه الفصول في حلقتنا السابقة، تحدثتم عن المشاركة الفاعلة لأحمد باشا الجزار، تحدثتم عن أهل عكا وعشيرة الجراح، عن أهل جنين ودورهم. اليوم نرغب بمزيد فضل من التفاصيل وأن نعيش معكم جذور التصدي الفلسطيني لكل محاولات الاقتلاع، ونرجع الحديث عن غالب بن مساعد والذي تقدمت بالسؤال عنه إلى ما بعد ذلك. تفضل.
1: نعم، الحقيقة أنا أقدر أن الزخم الذي قدمه الأشراف في مكة باتصالاتهم العربية في الحجاز،
0: نعم،
1: والخليج العربي كان له دور كبير في إيقاظ الهمم، خصوصا عندما تحرك نابليون بمشروعه فعلا وقرر احتلال الشام وبدأ من فلسطين واتجه إلى عكا بعد مذبحة كبرى في يافا سجلت بسطور من الدم في التاريخ. هذه وحشية. كل هذا أيقظ الناس. يعني عندما نقول هذه الحملة الاستعمارية العسكرية والسياسية اللي انطلقت يعني في شباط كما قلنا،
0: نعم،
1: وبعد ذلك بعام أو أقل اتجهت إلى فلسطين، 4 أشهر في فلسطين قبل أن أو 4 أشهر قبل أن ينكسر جيش نابليون. خلال هذه الفترة جرائم، ومن بداية الحملة الفرنسية على مصر وفلسطين تتصدر مشروع نابليون. في الوثيقة التي يقول فيها إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به ويمشي بالنصر أمامه وبالعدل وراءه، هذه الدماء التي تركها في القاهرة عدل بالنسبة له، فقد كما نرى العدل اليوم يعني عند القوى الاستعمارية الذين ما زالوا يقولون لا نرى مظاهر إبادة جماعية في غزة، لم يروا إلى الآن، يحاولون أن يروا. هذا هو عدل نابليون الذي تشربه الغرب، الذي يجب أن نعرف حقيقة موقفه منا، وهذا ما عكسته أيضا الكلمة الملكية في بداية الأحداث عندما قال إن الرسائل التي تصلنا أن هناك من يعتبر دمنا أرخص من دم غيرنا. هذه حقيقة نظرة الغرب، وهكذا يلخصها الهاشميون دائما. يقول وخلال 4 أيام سينتقل جيشي إلى دمشق المجاورة التي استهينت طويلا بمدينة داود التي استهانت،
0: نعم،
1: وأذلتها. يتكلم بالبعد
0: اليهودي. اليهودي، نعم.
1: يا ورثة فلسطين الشرعيين، إن الأمة الفرنسية التي لا تتاجر بالرجال والأوطان كما فعل غيرها تدعوكم إلى إرثكم بضمانها وتأييدها ضد كل الدخلاء. يعني يؤكد لليهود أنه مخلص لهم ولمشروعهم، ولا شك أنه أيضا كان مخلصا لنقودهم التي مولت حملته المفلسة على مصر. الدعوات المتكررة للعودة إلى فلسطين إذن، وإن كانت تتردد صداها في أوروبا باستمرار، لكن هذا الزخم، بهذا الزخم، هذه أول مرة.
0: نعم.
1: بقائد يحتل باسم هذا المشروع. الحقيقة نابليون بالبداية ما جرؤ على الاقتراب من أسوار القدس، اكتفى بالتحرك إلى عكا. في 9 آذار عام 1799 بعث نابليون إلى شيوخ نابلس وخيرهم بين الحرب والسلام. كتب إلى أحمد باشا الجزار حاكم عكا من قبل العثمانيين يدعوه إلى ترك القتال والعيش في سلام. الحقيقة الجزار أدرك الخطر، وكان رجلا على قدر المسؤولية كقائد،
0: نعم،
1: من جهة الخلافة مسؤول عن مكانه في عكا، واستعمل طريقة يستنجد فيها العرب، فأرسل قصائد الشعر باللهجة البدوية إلى حكام جنين ونابلس، أرسل إلى الشيخ يوسف الجرار ورد عليه أيضا بقصيدة يعني يبشره فيها بأنه سينصره. يوسف الجرار شيخ جبل نابلس يطلب منه النجدة فيبادر. تحرك الشيخ يوسف الجرار مباشرة، وماذا فعل؟ أرسل رسائل بصيغة آمرة. هكذا كان العرب يعرفون أنه يعني يموت كما يقال. وهذه الرسائل إلى أين كانت؟ إلى مناطق، أولا جبل القدس، ثم الخليل، ورسائل إلى البلقاء والكرك وعجلون في شرق الأردن يطلب منهم الإعانة. هنا التاريخ يقول أن هذه القبائل كلها استجابت وحشدت، البعض يقول أنه نحو 30,000 مقاتل، أنا أجد في هذا يعني بعض المبالغة، لكنهم لن يقلوا عن 20,000، لأنه إذا أردنا أن نرى القوة التي حشدت في شرق الأردن الذي ربما كان تعداده لا يتعدى 120,000، ولكن حشدت القبائل وحشدت عجلون وحشدت الكرك وحشدت السلط البلقاء وحشدت القبائل البدوية في الأردن من شتى جهاتها، وربما إذا أردنا أن نقيس الكثافة السكانية وعدد من أرسل من هنا لا يقل عن 5,000 من شرق الأردن.
0: نعم.
1: يدعمهم الفرسان توجهوا إلى عكا، والحقيقة هؤلاء جميعا يبرزون الجزء الذي كنا نتكلم عنه في التاريخ، أن الأمم إذا أصرت والشعوب إذا اتحدت والغاية إذا اتضحت والراية إذا كانت راية حقيقية غير مزيفة،
0: والهدف
1: أنواع كثير من الجهادات التي مررت علينا في هذه في هذا القرن وفي هذه الحقبة من الزمن كانت يعني بحكم الدفاع عن الناس، وأول ما تقتل المسلمين ولا تمد يدها على غير المسلمين، اتضاح الراية كان مهما. لذلك الفرسان اللي جايين من شرق الأردن اجتازوا مسارات استراتيجية معروفة، تحركوا عبر طرق برية آمنة تمر بمناطق البلقاء والكرك وعجلون، متجهين نحو الشمال الغربي عبر وادي الأردن وصولا إلى نابلس، وارتكز تحركهم على نقاط تجمع طبيعية لتأمين مرورهم مثل أودية الفارعة ومفرق الطرق بين البلقاء ونابلس، ولتجنب الاحتكاك المباشر حتى يصلوا إلى يوسف الجرار ويجتمعوا معه عند قلعة صانور. وهنا يعني من يمر من مرج بن عامر إذا أتيح له لا شك أنه سيشم عطور هؤلاء المقاومين الذين اجتمعوا من شرق الأردن وقسم من لبنان ومن الشام لكي يحرروا عكا. الحقيقة جرت بعد ذلك معركة عكا في 18 مارس 1799، وقف نابليون أمام أسوار عكا وأراد اقتحامها ولكنه لم يتمكن من ذلك. لكنني سأذكر شيئا في النهاية حتى يكون يعني مدخل لحديثنا، أن الشريف غالب بن مساعد وقد رأى هذا، وكل هذا تاريخ وأحداث تصل الناس وتعرف كيف تجمعت القبائل وماذا على الحجازيين أن يفعلوا، و كانت حركته بإرسال الجنود وتدريبهم والزخم الكبير الروحي الذي ثبته محمد بن أبي نمي من زمان في مسألة أن القدس قلب الصراع ومعارك جدة وما أعقبها، كان الزخم قائما واستثمره الشريف غالب المساعد، واستثمرته القيادات الروحية مثل الشيخ محمد الكيلاني من الطريقة القادرية والذين تجمعوا بالآلاف كما قلنا، حتى إن نابليون عندما تكلم عن مبررات عودته من عكا، هو بده يرسل للهيئة السياسية والعسكرية في مصر، ذكر بنود منها هذه المقاومة للعشائر التي جاءت من كل مكان، ومنها في البند السادس هذه الروح التي بثت في المقاومة المصرية بمجيء المدد الحجازي بأسلحته ورجاله وعتاده من أرض الحجاز. هذا إذن كان سبب مباشرا في تكامل الصورة وتكامل الجهود. الحقيقة نستطيع أن نقول أنها جهود عربية خالصة، حيث أن المدد الآخر يعني من العثمانيين كان واقفا عند حد الفرمانات وإصدار الأمر الحقيقة بهذا الجهاد وهذه المقاومة.
0: نعم، إذن بهذا المحور ننهي هذه الحلقة، ولكن نجعلها هي البداية لحلقتنا القادمة. نتحدث عن غالب بن مساعد، نتحدث عن الأدوار والمواقف العثمانية العربية والهاشمية من نابليون ومشروعه

0: المزدوج ووصف لهذه الأدوار بزيادة عما تفضلتم به. نعم. إذن وهكذا يبقى الوعي الهاشمي صفحة مضيئة في كتاب الأمة يحمل في سطوره وعد الوصاية وعهد الفداء، وما صنعه الأشراف والهاشميون كغالب بن مساعد إلا امتداد لدور رسالي عظيم صان القدس وحفظ هويتها. وفي الأردن اليوم نحيا نعمة هذا الإرث ونستظل بظل قيادة هاشمية واعية تجدد العهد مع الله والتاريخ أن تبقى القدس في الضمير وأن تبقى الوصاية أمانة والدفاع عنها واجبا. الدكتور الفاضل عبد القدوس لقضاء الباحث في تاريخ الحضارة الإسلامية، نشكرك جزيلا وطابت أنفاسكم في هذا التاريخ الصادق.
1: جزاكم الله خير. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. وأنتم مستمعينا نشكر لكم جميل متابعتكم، الشكر أيضا للزميل شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأردن والقدس، وعد الوصاية والفداء.
3: يا عاشق القدس، مهر القدس أوله قطر، وهذا الندى المبرور يرضيها.
2: برنامج أسبوعي يحمل في طياته جذور الوصاية الهاشمية. إعداد وتقديم هناء المجالي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة، الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي. إسطنبول مدينة القارتين وجوهرة الإمبراطورية.

على مضيق البوسفور، حيث تلتقي قارتان. تقع المدينة الوحيدة في العالم التي تتربع على عرش أوروبا وآسيا، إنها اسطنبول. فقد كانت عاصمة الإمبراطوريات الثلاث، الرومانية والبيزنطية والعثمانية، حيث تتلاقى الحضارات في لوحة فسيفسائية فريدة. عندما تسير في شوارعها تسمع همسات التاريخ

تحكي قصة أكثر من 2600 عام من المجد والحضارة. في هذه الحلقة سنستكشف معا تاريخ اسطنبول ونتعرف على أهم معالمها التاريخية والثقافية التي جعلتها جوهرة فريدة بين أوروبا وآسيا.

تقع اسطنبول في شمال غرب تركيا على مضيق البوسفور الذي يفصل بين قارتي أوروبا وآسيا، وهي مدينة فريدة في طابعها الجغرافي، إذ يحدها البحر الأسود من الشمال وبحر مرمرة من الجنوب، وقد جعلها موقعها الاستراتيجي جسراً بين الشرق والغرب وبوابة بين الحضارات. تتميز اسطنبول بمناخ معتدل، فصيفها حار ورطب وشتاؤها بارد وماطر، تتساقط فيه الثلوج في كثير من الأحيان، بينما يعتدل الجو في فصلي الربيع والخريف. أما أصل تسميتها فيعود إلى اللغة اليونانية، فكلمة إسطنبولين تعني إلى المدينة أو في المدينة، وقد عرفها البيزنطيون باسم القسطنطينية نسبة إلى الإمبراطور قسطنطين، بينما أطلق عليها العثمانيون إسلامبول، أي مدينة الإسلام، قبل أن تعرف رسمياً باسم إسطنبول منذ عام 1930. وبهذا يتضح أن اسم المدينة يعكس رحلة تاريخية طويلة تركت بصماتها على كل زواياها. بدأت إسطنبول رحلتها التاريخية منذ العصر اليوناني القديم، حين أسسها الإغريق عام 657 قبل الميلاد باسم بيزنطة. كانت آنذاك مستعمرة يونانية، ثم خضعت لحكم الرومان وأصبحت مركزاً تجارياً مهماً على طريق الحرير. ومع بداية العصر البيزنطي عام 330 ميلادي، اختار الإمبراطور قسطنطين المدينة لتكون عاصمة للإمبراطورية الرومانية الشرقية، وأطلق عليها اسم نوفا روما ثم القسطنطينية، لتصبح أكبر وأغنى مدينة في أوروبا، وازدهرت فيها الحياة الثقافية والفنية. ثم جاء العصر العثماني، حيث فتح السلطان محمد الفاتح القسطنطينية عام 857 هجري، لتصبح عاصمة الدولة العثمانية لمدة 470 عاماً، وتتحول إلى مركز العالم الإسلامي. ينعكس ذلك في بناء المساجد والقصور التي زينت المدينة وجعلتها منارة للثقافة والعمارة الإسلامية. ومع تأسيس الجمهورية التركية عام 1923، أصبحت إسطنبول جزءاً من تركيا الحديثة، ونقلت العاصمة إلى أنقرة، لكنها استمرت كمركز اقتصادي وثقافي رئيسي، لتظل مدينة عالمية تجمع بين التراث والحداثة. ومن هنا يبدو واضحاً أن كل عصر من عصورها التاريخية ترك بصمة مميزة على هوية المدينة الفريدة.

إسطنبول مدينة نابضة بالحياة، ذات ثراء اجتماعي وثقافي فريد من نوعه. فهي المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا، وكل حضارة استقرت فيها تركت أثراً واضحاً يتجسد في المعالم الأثرية والتاريخية، وأهمها جامع آيا صوفيا الذي يعد أحد

أقدم المباني التاريخية ويحمل تاريخاً طويلاً وحافلاً، إذ مر بمراحل متعددة منذ بنائه في القرن السادس الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي جاستنيان الأول، ليكون أكبر كنيسة في العالم في ذلك الوقت ومقراً لبطريركية القسطنطينية لأكثر من 900 عام بعد فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح. تم تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، إذ أضاف العثمانيون 4 مآذن اسطوانية الشكل، والمحراب والمنبر والزخارف التي تتضمن آيات قرآنية، ووضعت لوحات ضخمة تتزين بأسماء الله الحسنى واسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالأحرف العربية، وبقي على مدى قرون من أهم المساجد في اسطنبول. ولكن في عام 1935 تم تحويله إلى متحف كأحد أبرز معالم التراث الثقافي العالمي. في عام 2020 أعيد افتتاح آيا صوفيا ليكون مسجداً من جديد، مع الإبقاء عليه مفتوحاً للزوار من مختلف أنحاء العالم، وتقام فيه الصلوات حالياً. يقع جامع آيا صوفيا في القسم الأوروبي في منطقة السلطان أحمد على التل الأول من التلال السبعة التي بنيت عليها اسطنبول، وتقع كلها ضمن السور القديم للمدينة التي كانت تسمى التيجان السبعة. أول ما يلفت الانتباه في آيا صوفيا هو القبة المركزية التي تبدو وكأنها تطفو في الهواء ولا يرى دعمها الضخم إلا عند التدقيق، بالإضافة إلى الفسيفساء الذهبية على الجدران التي تتألق تحت أشعة الضوء ويختلط معها الخط العربي والزخارف الإسلامية. على مقربة من آيا صوفيا يقع المسجد الأزرق، المعروف أيضاً باسم جامع السلطان أحمد، والذي بني في أوائل القرن السابع عشر ليصبح واحداً من أشهر وأروع المعالم السياحية في مدينة اسطنبول. يعكس الجامع اندماجاً مدهشاً بين فن العمارة البيزنطية والإبداع العثماني، ويزداد جماله بفضل موقعه المطل على بحر مرمرة. يضم المسجد أكثر من 200 نافذة تسمح للضوء الطبيعي أن يتسلل إلى داخله، ويتميز بفناء واسع مع ارتفاع يبلغ 43 متراً، فيما تتوزع عليه 5 قباب رئيسية كبيرة و8 قباب صغيرة، إلى جانب 6 مآذن شاهقة. وجاء التصميم ليعكس أعواماً طويلة من الخبرة العثمانية في بناء المساجد.

بنيت نتيجة سوء فهم من المهندس المكلف بالمشروع حين أمره السلطان باستخدام الذهب في بناء المآذن، ففهم أنه يريد بناء 6 مآذن بسبب تشابه كلمتي ذهب و6 في اللغة التركية. في منطقة السليمانية باسطنبول يقع جامع السليمانية كواحد من أعظم روائع العمارة الإسلامية، فقد تفوق في تصميمه وبنائه وسعته أيضاً على تحفة العمارة البيزنطية أيا صوفيا. يتميز الجامع ب4 مآذن شاهقة تضفي عليه هيبة فريدة، وقد صممه المهندس الشهير سنان الذي يعد من أبرز رواد العمارة الإسلامية، فقدم من خلاله عملاً فنياً جمع بين الجمال والروحانية والعظمة. ومع تفرد مسجد السليمانية بعمارته فهو لم يقتصر على العبادة فقط، بل امتد ليشمل العلم والمعرفة من خلال المكتبة السليمانية التي أنشئت لتكون صرحاً للثقافة والعلوم، فهي واحدة من أكبر المكتبات في العالم الإسلامي، أنشأها السلطان العثماني سليمان القانوني، وصمم مبناها أيضاً المعماري الشهير سنان. تزخر مكتبة السليمانية بعدد هائل من المخطوطات التراثية والثقافية باللغات التركية والعربية والفارسية، وتضم حوالي 70,000 مخطوطة وكتباً قديمة مطبوعة باللغة العربية والتركية، إلى جانب نوادر الكتب والوثائق، مما يجعلها أحد أهم المكتبات في العالم. هي ليست مقصداً للكتاب والأدباء فحسب، بل تحتل مكانة كبيرة بين العلماء، حيث تعتبر محط دراسة وتحقيق، وتمتاز المخطوطات فيها بمواكبتها للتكنولوجيا العصرية. وتبلغ مساحة المكتبة نحو 5,000 متر مربع، يتكون مبناها من قسمين متقابلين يفصل بينهما ممر يؤدي إلى جامع السليمانية. القسم الغربي يضم مستودعات المخطوطات والمطبوعات النادرة، فيما يضم القسم الشرقي الصالة الكبرى التي تحتوي على أقدم المخطوطات العربية والعثمانية والفارسية النادرة والمحفوظة في خزائن زجاجية.

من المعالم التاريخية في اسطنبول القصور العظيمة التي كانت مرآة للفن والثقافة والتراث الإسلامي. قصر توبكابي بناه السلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية.

إيطالية، يمتاز بموقعه الاستراتيجي في منطقة الفاتح بقرب بحر مرمرة، مع إطلالته المباشرة على مضيق البوسفور، وهو من أشهر المعالم السياحية في تركيا. تبلغ مساحته نحو 400 ألف متر مربع، مما يجعله واحداً من أكثر

إسلامية نادرة، وقد تحول الآن إلى متحف يضم مجموعة من أهم الآثار الإسلامية، به مقتنيات من كافة أنحاء العالم الإسلامي، كمجموعة من الآثار التي تخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل سيفه وعصاه وبعض شعره الطاهر. ويوجد به مصحف عثمان، وهو أول مصحف مدون بالخط الكوفي، ومجموعة كبيرة من اللوحات والنقوش والسيوف والخناجر، والتي تظهر جميعها روعة الفن الإسلامي. أما قصر دولما بهجة أو قصر السلاطين، فهو تحفة معمارية تاريخية ومن أبرز المباني الثقافية والسياحية في اسطنبول. يتميز بتصميمه الفريد والجميل، ويتألف من عدة قاعات وغرف، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر. يقع قصر دولما بهجة قرب الساحل الأوروبي لمضيق البسفور، ويعد من أهم قصور الدولة العثمانية، حيث كان مقر إقامة آخر ستة سلاطين في الإمبراطورية العثمانية. يتألف من 285 غرفة و43 صالونا، وهي موزعة على أقسام القصر الثلاثة. ومن بين أجمل أقسامه صالة التوقيع الخاصة بالسلطان عبد الحميد، والغرف الرخامية المطلة على البحر، والمكتبة التي تعرض إلى يومنا هذا دفتر الشيكات الخاص بالسلطان عبد الحميد على وجه التحديد. تنتشر في المكتبة كتب السلاطين ومقتنياتهم، وإلى جوارها شجرة عائلتهم الممتدة إلى سليمان شاه جد عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية. قلعة رميل حصار التي بنيت تمهيدا لفتح القسطنطينية، وقد بناها السلطان محمد الفاتح، وتم الانتهاء من بنائها خلال 4 أشهر فقط. يصل ارتفاع أسوارها إلى 82 مترا، وهذا يعتبر معجزة في البناء في المدة الزمنية القصيرة، خصوصا أنها تتميز بأبراجها وأسوارها العالية، كما تتحلى بجمال وروعة ومكان متميز تحيط بالقلعة الأشجار والزهور ذات السحر والإبداع، وتمتزج مع جمال التضاريس من حولها لتعطي طرازا معماريا ضخما جعلها من أهم معالم اسطنبول التاريخية والسياحية. من روعة القلاع العتيقة ننتقل إلى نبض الحياة في اسطنبول، حيث تقع ساحة تقسيم أو ميدان تقسيم الذي يقع في قلب المدينة، وهو من أهم الوجهات السياحية في القسم الأوروبي. تعود تسميته إلى أنه كان مركزا لتقسيم وتوزيع إمدادات المياه في العهد العثماني. يعد الميدان مقصدا ترفيهيا للسياح نظرا لانتشار المطاعم والمتاجر والفنادق، ويضم أيضا ثاني أقدم خط لمترو الأنفاق في العالم بعد مترو لندن، كما يحتوي على المحطة الرئيسية لشبكة مترو أنفاق اسطنبول. ومن تقسيم تمتد الحياة والحركة نحو أشهر شوارع المدينة، شارع الاستقلال الذي يجسد تاريخ اسطنبول وحاضرها، الذي يمتد من ميدان تقسيم وصولا إلى منطقة كاراكوي، وهو شارع قديم يمر فيه الترام العتيق الذي يعود لنحو 100 عام. تتوزع على أطرافه أزقة ضيقة قديمة تعيد الزائر في نهايتها إلى عبق التاريخ، كما أن أغلب البيوت والمباني الموجودة في هذا الشارع يعود عمرها لأكثر من 100 عام. عند نهاية شارع الاستقلال يوجد برج غلطة الذي يحكي قصة اسطنبول ويجسد تعاقب العصور عليها، فهو معلم سياحي شهير مكون من 9 طوابق يبلغ ارتفاعه نحو 67 مترا، وقد تم تشييده عام 1348، يوفر منظرا بانوراميا مذهلا للمدينة. بني البرج كجزء من النظام الدفاعي للمدينة، واستخدم كبرج مراقبة لاكتشاف الهجمات المحتملة من البحر، كما تم استخدامه للتحكم في تدفق حركة المرور عبر مضيق البوسفور وتحصيل الضرائب من السفن المارة. خلال العصر العثماني أصبح البرج جزءا من النظام الدفاعي للمدينة، واستخدم كسجن لبعض الوقت، كما كان بمثابة برج حريق يتمركز في أعلاه الحراس لمراقبة الحرائق وإطلاق الإنذار إذا لزم الأمر. في القرن التاسع عشر استخدم كمرصد

صد من قبل عالم الفلك الفرنسي الشهير أوربان لوفيريه، وخلال الحرب العالمية الثانية لعب البرج دورا مهما. يعتبر البازار الكبير أحد أكثر أماكن إسطنبول حيوية ونبضا، فهو أقدم وأشهر الأسواق في تركيا وأحد أكبر الأسواق المغطاة في العالم، ومجرد السير في أزقته يشعرك وكأنك انقطعت عن العالم ودخلت إلى حقبة تاريخية قديمة ترى آثارها المميزة في كل شيء من حولك. وقد وصف الشاعر الروسي جوزيف بروتسكي الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1987 هذا السوق بأنه قلب ودماغ وروح اسطنبول ومعلم بارز يعكس هويتها وتاريخها. يتميز البازار الكبير بتاريخ عريق يعود تأسيسه إلى القرن الخامس عشر الميلادي في زمن السلطان محمد الفاتح، وقد تم البدء في إنشائه بعد فتح القسطنطينية لتعزيز التجارة بالمدينة. ومنذ ذلك الحين أصبح السوق نقطة تجارة محورية وواحدا من أبرز المعالم التاريخية. كان البازار الكبير في البداية عبارة عن هيكل خشبي فقط، ثم تم الاستعانة بالطوب والحجارة في بنائه، وسرعان ما اتسعت مساحته حتى أصبح السوق التجاري الرئيسي لعاصمة الخلافة. وبسبب الأحوال الجوية قام تجار كل شارع من شوارع السوق ببناء سقف له حتى أصبح السوق مغطى بشكل كامل، ويتخلل السقف بعض النوافذ لتوفر الضوء والهواء، كما زينت جدرانه برسوم هندسية ونباتات مبهجة، ومن هنا اشتهر بلقب السوق المغطى أو السوق المسقوف. يوجد داخل السوق أربع نوافير ومسجدان والعديد من المقاهي والمطاعم، كما يضم أكثر من 60 شارعا فرعيا كل منها يسمى باسم الحرفة التي يشتهر بها، كسوق الفضة والنحاس والسجاد والأقمشة وغيرها. تعرض البازار الكبير على مر تاريخه للعديد من الأزمات والكوارث كالزلازل والحرائق، ولعل أشهرها الحريق الكبير الذي أتى على جزء كبير منه عام 1940.

أما جسر البوسفور فهو أشهر جسر في العالم لأنه الوحيد الذي يربط بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعد الرابع في ترتيب أطول الجسور على مستوى العالم. يقع الجسر فوق مضيق البوسفور الذي يصل البحر الأسود من الشمال ببحر مرمرة من الجنوب، ويبدأ طرفه الشرقي من الجانب الأسيوي لمدينة اسطنبول، فيما يمتد طرفه الغربي ليصل إلى الشطر الأوروبي من المدينة. يبلغ طول الجسر نحو 1500 متر، ويرتفع عن سطح البحر ما يقارب 65 متراً، ويسند على دعائم ضخمة من المعادن والخرسانة، وتدعمه أسلاك فولاذية مشدودة بين الأعمدة. من خلال تلك المعالم المهمة في اسطنبول يتضح التأثير الكبير للقادة والمعماريين والمؤرخين في تشكيل هذه المدينة العريقة، فقد كان الإمبراطور قسطنطين مؤسس القسطنطينية، والإمبراطور جاستينيان باني آيا صوفيا، والسلطان محمد الفاتح فاتح القسطنطينية، والسلطان سليمان القانوني أعظم سلاطين العثمانيين، كلهم ساهموا في تشييد مجدها وصياغة معالمها. إلى جانب أشهر المعماريين العثمانيين معمار سنان آغا وتلميذه محمد آغا مصمم المسجد الأزرق، كما برز في ساحة التاريخ المؤرخ عاشق باشزادة أول من كتب عن تاريخ آل عثمان، إلى جانب العلامة كاتب جلبي صاحب المؤلفات الموسوعية الذي وضع بذور التاريخ العلمي والبحث المنهجي في الدولة العثمانية.

0: في النهاية إسطنبول ليست فقط مدينة، إنها رواية التاريخ التي كتبتها الحضارات بحروف من حجر وذهب. هنا يلتقي الماضي بالحاضر، وتتجدد الذكريات في كل زاوية وعلى كل شرفة، تروي المآذن والقصور والجسور قصص من مروا ومن بقوا. هي نبض زمان يسكن في القلوب ويذكرنا دائما أن الجمال لا يبنى بالحجارة ولا يحفظ بالتاريخ فقط، فاسطنبول تعيشه في كل صباح وغروب. حكاية مدينة. كل مدينة تحكي قصة حضارة لا تنسى، وفي كل زاوية منها تكمن أحداث صنعت التاريخ. في حكاية مدينة نأخذكم في رحلة عبر الزمن لاكتشاف أسرار المدن التي كانت وما زالت تحتفظ بين جنباتها بعبق التراث لتبقى في الذاكرة عبر الأزمان. حكاية مدينة. الإعداد والتقديم رولا النجمي، التسجيل والمونتاج إياد شطناوي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم أنت اللحظة
1: وأنت الزمن،
0: أنا الحرف
1: وأنا الكلمة،
0: أنت العطاء
1: وأنت الأمان،
0: أنت التاء
1: وأنا التأنيث.
0: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من تاء التأنيث، وكما عودناكم دائما وأبدا على طريق الخير والعطاء نلتقي. أصدقائي المستمعين، أوقاتكم وطن يتسع لأحلام نسائه وأبنائه، وصوت يكتب الحكاية من داخلها. هنا تاء التأنيث، حيث لا نكتفي برصد حضور المرأة، إنما نقرأ أثرها الطيب، نفكك تحولاتها وننصت لصوتها وهي تعيد تشكيل دورها في المجتمع. المرأة الأردنية التي لم تعد مجرد شريك في المشهد، إنما أصبحت صانعة له في السياسة، في الاقتصاد، في التعليم، وفي قلب التغيير الاجتماعي. لكن السؤال اليوم لم يعد ماذا حققت، بل كيف حققت وإلى أين تمضي؟

0: اليوم أصدقائي المستمعين في تاء التأنيث نحتفي بالمرأة ونحتفي بكل الإنجازات التي تحققت لها على كافة الصعد وفي جميع المجالات. وخير من يتحدث عن هذا المجال ضيفتنا العزيزة المقدرة الدكتورة حنان خريسات، صاحبة الإنجازات الكبيرة وصاحبة المشهد الكبير الوطني والملمة بواقع وحضور المرأة الأردنية بكافة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة حنان.
1: يا أهلا وسهلا.
0: تحياتي لك دكتورة حنان. ويمكن عندما نتحدث معك وأنت صاحبة المسيرة الثرية العطرة في مجال المرأة وتمكين المرأة ودعم المرأة، وأنت دائما كما نقول الحاضرة على كافة مجريات التحولات التي جرت للمرأة الأردنية على مدار عقود طويلة، وأيضا شاهدة على هذه الاستحقاقات والإنجازات التي تحققت لها، وأنت المحاضرة الأكاديمية الباحثة المؤرخة وأيضا الحاصلة على ميدالية اليوبيل الفضي من جلالة الملك لنشاط وتأثير جمعية سيدات الطفيلة الخيرية التي ترأسينها على مدار سنوات، وأنت أيضا الملمة بكل هذه المجالات حيث تعملين الآن على كتاب حول السردية الأردنية الخاص بالمرأة في محافظة الطفيلة. إذا أردنا أن نستعرض السيرة الذاتية فهي طويلة جدا وقد تحتاج منا يمكن لساعات، ولكن ما يهمنا هذه السيرة العطرة بهذه الإنجازات بهذه الكفاءة التي تسطر لامرأة أردنية حققت الكثير كنموذج يحتذى به في حياتنا وفي وطننا الحبيب. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة حنان.
1: أهلا وسهلا، شكرا على هذه المقدمة.
0: دكتورة حنان، نفتح معك اليوم ملف الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية، ويمكن عندما نحتفي بمناسباتنا الوطنية ومنها عيد الاستقلال دائما ما نؤشر هذه الإنجازات وهذه الاستحقاقات التي حققت للمرأة الأردنية تحديدا. عقود طويلة كان هناك في تحديات، كان هناك في تطلعات، كان هناك في أحلام، كان هناك في أمنيات، ولكن في جلها قد تحققت لهذه السيدة التي كما قلت لم تعد شريك إنما أيضا تصنع هذا المشهد. إذا أردنا نعمل كتوطئة لهذا التحول التاريخي، كيف يمكن توصيف التحول الذي شهدته المرأة الأردنية خلال العقود الأخيرة؟ ما الذي تحقق وماذا نحتاج في قادم الأيام؟ تفضل.
1: شكرا جزيلا. التحول التاريخي طبعا الذي شهدته المرأة الأردنية خلال العقود الماضية كان مقدمة لإنجازاتها. يعني هذا التحول لم يأتي من فراغ، وإنما كان جهد متواصل للمرأة في مختلف مناطق المملكة. قبل عهد جلالة الملك عبد الله الثاني كانت شريك في مسيرة بناء الدولة، وهناك أيضا محطات مفصلية في هذا المجال، كان في منها حقوق دستورية وسياسية.
0: نعم.
1: وكان لها حق التصويت والترشح في العام 89، ودخلت في مجلس النواب لأول مرة في عام 93 بفوز السيدة تجان فيصل.
0: نعم.
1: وبعد ذلك شغلت المرأة مناصب وزارية مثل التخطيط والتنمية، وكانت في هذه المرحلة فترة تأسيس المؤسسات النسائية، وكان منها اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة. وأيضا في هذه المرحلة كان في هناك حضور واضح وقوي جدا في مجال التعليم وفي القوات المسلحة. هذه الإنجازات كانت هي حجر الأساس الذي بنيت عليه خطوات جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز حضور وصورة المرأة في المجالات كاملة، وخاصة في المجال السياسي والاقتصادي ومجال التشريعات.
0: نعم.
1: يعني لا نتحدث في هذه المرحلة عن شيء مفاجئ وسريع، وإنما كان يسير برتابة.
0: نعم.

0: بالفعل يمكن هذه الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية كان نتاج يعني شيء من كما نقول الأمور المنظمة والمنهجة التي كانت تساعد لإشراك المرأة في المشهد سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو حتى في التشريعات. نتحدث بشيء من التفصيل، وأنا كما ذكرت في البداية أنه المرأة لم تعد شريك في المشهد إنما أصبحت صانعة له. نتناول بالتفصيل هذه المجالات التي تحققت فيها المرأة الأردنية الكثير من الإنجازات التي تشهد لها يعني كما نقول يشهد لها القاصي والداني دكتورة حنان، تشهد لها بالاهتمام بالتمكين بالدعم والتمتين لهذه التحولات كلها للمرأة. نبدأ بالمرأة في الحياة السياسية، كيف نقرأ هذا المشهد وجود المرأة كشريك في الحياة السياسية؟ وأنت أشرتي في البداية كتوطئة إشارة بسيطة لوجودها في مجلس النواب، وأيضا يمكن كان قبل ذلك بحصولها أيضا على حق الترشح والانتخاب. تفضلي.
1: يعني سأبني على كلام أو حديث الأخت هنا أنها لم تعد شريك في المشهد وإنما هي صانعة له، وهذا يتمثل بأنها حققت إنجازات على مساحة أوسع، يعني هي شاهدة على تمكينها وعلى دعمها في الحياة وهي مسيرة حافلة. فالمجال السياسي يعني لم تعد في البرلمان منتخبة، مع أنه في دراساتنا السابقة كنا يعني نلاحظ من النتائج أنه النسبة العالية أنها كانت مشاركة كمنتخبة، وإنما الآن هي منتخبة ومترشحة.
0: صحيح.
1: وفوزها في البرلمان دفعها إلى أن وصلت إلى يعني الآن أعلى تمثيل في البرلمان، فنجاح 27 امرأة في مجلس النواب 20 في عام 2024 يعني أنها حصلت على نسبة 19% وهي أعلى نسبة في البرلمان الأردني عبر تاريخه، وهذا يدل على أنها يعني تعمل بجهد واضح.
0: نعم.
1: وصول 4 سيدات إلى رئاسة لجان نيابية، إذن هي دخلت في داخل البرلمان إلى لجان نيابية ومقررة ومشاركة واسعة، مشاركة واسعة في العمل البرلماني. هي مساعدة لرئيس مجلس النواب الآن.
0: نعم.
1: وصلت في المجالس المحلية بنسبة 25% يعني، وأول رئيس بلدية. الآن
0: نعم.
1: هي رئيس مجلس محافظة في محافظة معان. يعني على العمل الحزبي الذي أكد عليه جلالة الملك وصلت نسبة مشاركتها الآن إلى 44%، وهذا يعزز دورها في الحياة.
0: نعم.
1: السياسية يعني في نظري ما زالت هذه النسبة قليلة.
0: نعم.
1: وهي يعني جلالة الملك رمى الكرة في ملعب المرأة.
0: صحيح.
1: في المملكة بدخولها في الحياة الحزبية.
0: نعم.
1: وأذكر أنه كان هناك فقط امرأة واحدة في أمين عام للحزب وهي سيدة عبلة أبو علبة.
0: صحيح.
1: والآن المرأة بدأت يعني تأخذ مواقعها داخل الأحزاب، وأكيد ستصل إلى أمانة الحزب إن شاء الله.
0: نعم.
1: في مجالها السياسي أيضا الفجوة الجندرية، هناك مؤشر العالمي بتحسن وضع الأردن في التمكين السياسي، فوصلت إلى الأردن إلى المرتبة 115 من 149 دولي، ويعني لا نتحدث إحنا عن مجرد رقم وإنما على الواقع هذا شيء ملموس صدقا يعني.
0: نعم. نعم.
1: تعينت برتبة محافظ، أول امرأة برتبة محافظ في وزارة الداخلية، وهناك من الآن هي مساعد محافظ، ويعني ننتظر المزيد على السنوات القادمة أنه ستصل الكثير من النساء إلى مواقع كثيرة في الوزارات. هي موجودة في التخطيط، في التنمية، في وزارات في النقل والمواصلات، في يعني لم تعد مغلقة أمام هذه نعم. الأبواب في المشاركة السياسية.
0: نعم. نعم. يمكن يعني نستشهد من خلال حديثك دكتورة حنان إنه البيئة السياسية باتت مهيئة لاستقبال نعم. قيادات نسائية حقيقية.
1: نعم بشكل واضح.
0: بشكل واضح. ويمكن هذه الأرقام والنسبة التي ذكرتها دكتورة حنان هي مؤشر حقيقي لهذا نعم. الدعم، سواء من لدن جلالة الملك، هذا الاهتمام الملكي نعم. للمرأة الأردنية، أو من خلال يعني الإشارة للحكومات بأن تهتم بإشراك المرأة في الحياة السياسية، وأيضا الدعم الممنهج للمرأة بأن تكوني أنت مشاركة وحاضرة، وكما ذكرت يعني هي جملة، الكرة بملعبك أيتها المرأة، الفرص أمامك ولكن تقدمي بالكفاءة التي تستحقها هذه المكانات. أقول هنا يمكن كجزئية بسيطة، كيف استطاعت المرأة بالفعل أن تستفيد وتقتنس هذه الفرص من الدعم والاهتمام الملكي والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني وكثير من القيادات النسائية التي بنت هذا الجهد أيضا على مدار عقود طويلة؟ كيف استطاعت أن تحقق المرأة هذه النجاحات، وهل استطاعت أن تستفيد منها؟
1: طبعا استطاعت، الفرص متاحة أمام المرأة الأردنية بشكل عام في كل المجالات، هناك لقاءات، هناك تدريبات للتمكين، هناك برامج لبناء قدرات القياديات، هناك مراكز للدراسات، فهي موجودة في كل الأماكن، الأبواب مفتوحة أمامها، وعليها أن تدخل في كل هذه الأمور، عليها أن تعي بحقوقها أولا حتى تصل نعم. في كل، يعني إذا ما كانت واعية بحقوقها أو لم تعمل على نفسها من البداية، يعني من الصعب أنها تستفيد على مدار كل هذه العقود. فلم تصل أي امرأة إلى أي مجال سواء سياسي أو اقتصادي أو أي مجال آخر إذا لم تكن بذلت الجهد الكافي على مدار هذه العقود، من التدريب ومن التمكين ومن الدعم المجتمعي ومن الدعم الملكي.
0: نعم.
1: وإلا لن تصل هذه المرأة، ولن تكون الأبواب مفتوحة أمامها سواء في المركز أو في الأطراف، في الريف وفي البادية.
0: نعم.
1: في كل المجالات وفي كل الأماكن.
0: نعم. هذا فيما يتعلق ب يعني حضور المرأة في الحياة السياسية ومشاركتها ووجودها كشريك وصانع في كثير من الأحيان.
1: نعم.
0: خصوصا في مجلس النواب والبرلمان دكتورة حنان.
1: نعم.
0: نتحدث أيضا على جانب آخر، وهو الحياة الاجتماعية والتحولات الاجتماعية التي كانت المرأة الأردنية حاضرة من خلالها في كثير من القضايا. دعينا بهذه التحولات، وكيف استطاعت المرأة أن تحقق هذا الحضور من يعني على الرغم من كثير من التحولات المجتمعية. نحن نتحدث في كثير من الأحيان عن النظرة المجتمعية النمطية التي كانت تنظر للمرأة في عملها، في تعليمها، في وجودها بالحياة السياسية والحياة الاقتصادية. كل هذه الظروف الاجتماعية كيف فرضت نفسها على المرأة الأردنية؟
1: يعني حقيقة التحولات الاجتماعية كانت، يعني يمكن في المرحلة السابقة كان وجود المرأة ربة أسرة وعاملة في قطاع التعليم بشكل واضح، لكن يعني التحول الأكثر في عهد جلالة الملك أنه المرأة صار لها، أو في السابق كان حضورها خجول.
0: نعم.
1: وحتى في عهد جلالة الملك في البدايات الأولى كان حضور المرأة خجول، وأنا لا أتحدث عن القيادات، أنا أتحدث عن المرأة بشكل عام وخاصة في الأطراف، حضور خجول. لكن نسبة التعليم اللي زادت من مستوى المرأة وحضورها في مؤسسات المجتمع المدني زاد من وعيها، وخلينا نحكي أنه تجارب الحياة دفعتها إلى الانطلاق من حيز الأسرة بعد أن تفرغت من تربية أبنائها، وبعد أن أحيلت على التقاعد أصبح أمامها فرصة للعمل المجتمعي، أصبح أمامها فرصة لتغيير النظرة النمطية الموجودة في المجتمع، مع أنه هذا كان تحدي ولا زال موجود، أن تنطلق من دور ربة الأسرة إلى دور مجتمعي آخر، ممكن أنها لديها طاقات وقدرات أن تغير من نظرة المجتمع، وهذا حدث يعني بشكل حقيقي.
0: نعم نعم،
1: بدليل أنها

0: فقط هو دور للأسرة. هذا تحول مهم جدا، جعل المرأة تبرز طاقاتها في قطاعات مختلفة من مجالات العمل، حتى في المجال السياسي.
1: نعم.
0: أصبحت تترشح النساء بأعداد، يعني يمكن 20 سيدة بتحاول إنها تطرح نفسها، وبالتالي صاحبة الكفاءة، صاحبة المميزات المعينة، هي اللي في الآخر يعني تخرج إلى إلى إلى المشهد السياسي.
1: نعم.
0: أو إلى المشهد الاقتصادي أو إلى ذلك.
1: نعم.
0: فهذا تحول اجتماعي مهم جدا، خروج المرأة عن نطاق عملها. يمكن احنا بنحكي مرات أنها خرجت عن العادات والتقاليد بأن تترشح أمام الرجل أو أن تنافس الرجل على وظيفة في قطاع عام، أيضا كان في نوع من الصعوبة والخروج عن الصورة النمطية، لكن أثبتت الثقة وأثبتت جدارة، وبالتالي من حقها أن تصبح مدير للتربية والتعليم، من حقها أن تصبح مديرا للتنمية الاجتماعية، لأنه
1: نعم.
0: كفائتها ومقدارها.
1: وأمين عام لوزارة التربية.
0: نعم. نعم. وأمين عام لوزارة التربية والتعليم، هذا يعني غير من الصورة النمطية وأعطى تحول اجتماعي، أن هناك من يستحق إلى جانب الرجل بأن تكون شريك في هذا العمل.
1: نعم.
0: لكفائتها.
1: نعم، للكفاءة وللتعليم الذي حصلت عليه، الذي سنتحدث عنه بعد قليل دكتورة. يمكن بالفعل هي تغيير النظرة المجتمعية النمطية الناقدة والدنية في بعض الأحيان لعمل المرأة وخروجها من منزلها، إنه أنت فقط لتربية الأولاد والعناية بشؤون المنزل والعائلة، ولكن المرأة عبر هذه العقود الطويلة الماضية حققت الكثير من هذه النجاحات التي لم تؤثر حتى على طبيعتها وكينونتها الأنثوية كأم وكزوجة وكربة بيت، فهي تعمل على الرغم من تعدد الأدوار، لكنها استطاعت أن تكون الكفؤة التي تخرج الجيل، كما نقول الجيل الواعي المثقف المنتمي لهذا الوطن.
0: نعم.
1: نعم. أكيد هناك بعض الأصوات ولا نعممها التي تقول لماذا خرجت المرأة، ولكن المرأة عندما خرجت حققت هذا النجاح، ونحن دائما ما نؤشر دكتورة حنان للقصص الناجحة والمتميزة التي استطاعت أن تدير المشهد بكفاءة، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: نعود إلى الجوانب الأخرى التي استطعنا أن نلمس فيها هذا التغيير لواقع وحضور المرأة فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية، على الرغم من بعض التحديات التي ما زالت تواجهها المرأة في دخول سوق العمل. كيف نشهد هذه المشاركة وكيف تنظرين لها دكتورة فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية؟
0: نعم، يعني أنا أربطها في مجال التعليم صراحة.
1: نعم.
0: كل ما زاد مستوى تعليم المرأة، وكلما كانت أكثر وعيا في مشاركتها الاقتصادية، ولكن هذا أيضا المشاركة الاقتصادية أنا أعتبرها بالنسبة للمرأة هي تجاهد، ورغم أنه الأردن سجل ضمن التقرير العالمي كمان للفجوة الجندرية عام 2050 أخذ الدرجة كاملة واحد يعني بين 194 دولة، وهذا صراحة إنجاز، يعني نفخر بأنه في مساواة في دعم، وأنه أخذ المرتبة 18 عالميا في مشاركة المرأة الاقتصادية، والأول على مستوى الوطن العربي، وهذا يعني شيء يسعدنا كنساء ويشعرنا بأنه هناك قيادة داعمة، هناك مجتمع داعم للمرأة في العمل الاقتصادي، يعني النظرة المجتمعية تغيرت بالنسبة لعمل المرأة في المجال الاقتصادي. يعني هناك 33% من النساء العاملات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا المجال جعل النساء يدخلن إلى مجال العمل في الاقتصاد من خلال وسائل التواصل، التسويق، عزز من مشاركة المرأة في الجانب الاقتصادي.
1: نعم.
0: رغم أنه في البدايات، ويمكن بنشاهد

0: اهدوا على صفحات التسويق اللي موجودة الآن على وسائل التواصل. هناك صفحات خاصة بالنساء، وهذا يمكن بعد مرحلة الكورونا دفع المرأة إلى أن تكون شريك إلى جانب الرجل في دعم الأسرة والحصول على دخل، وأبدعت المرأة صراحة في هذا المجال بالنسبة لربات البيوت.
1: نعم صحيح،
0: كان لديهن مشاركة واضحة وظاهرة من خلال منظمات المجتمع المدني المحلية، وهذا شيء مهم جدا في أنه غير الصورة النمطية وغير الثقافة المجتمعية في أنها أقدمت على المجال الاقتصادي.
1: نعم.
0: يمكن بنشوف المشاهد على مستوى وزارة التنمية، وزارة الزراعة، في توفير أماكن لتسويق النساء ودفعها إلى أن تصل إلى ريادة الأعمال في المجال الاقتصادي.
1: نعم، ويمكن هناك مؤسسات تعنى بتمكين المرأة اقتصاديا دكتورة.
0: نعم.
1: حنان.
0: نعم.
1: وحضرتك يعني وأنت يعني رئيسة جمعية مختصة بدعم وتمكين المرأة في محافظة الطفيلة، ولديك العديد من المشاركات سواء بمؤتمرات أو ورشات عمل أو ورشات تدريبية، كنت مشاركة بأوراق عمل وأيضا مشاركة بهذه المؤتمرات، تحدثت من خلالها عن أهمية مشاركة المرأة اقتصاديا، ويمكن هناك الكثير من السيدات اللواتي حققنا هذه النجاحات في المجال الاقتصادي، بحيث بتنا الآن سيدات أعمال ومهن ويقودنا مؤسسات اقتصادية صناعية تجارية. دكتورة ماذا تقولين؟
0: يعني صدقا المؤتمرات هي دافع للنساء بشكل عام. الأوراق العمل التي تقدم فيها هي عبارة عن دراسات كانت يعني ناتجة عن جلسات واقعية لتحديات النساء الموجودة في المجتمع.
1: نعم.
0: وإبراز قصص نجاح حقيقي موجود على على على الواقع. يمكن كرئيس لجمعية خيرية تعنى بتمكين المرأة ويعني رفع من مستواها، هناك الكثير من الفرص التي أتيحت سواء بدعم ملكي بتقديم تسهيلات مالية للنساء لريادة الأعمال وإنشاء مشاريع مدرة للدخل حتى تثبت نفسها كشريك مع الرجل في التنمية المستدامة.
1: نعم.
0: فالجانب الاقتصادي يعني صراحة مجالاته واسعة، وهناك قصص نجاح في مجال الزراعة، ويمكن في الأرياف الكثير من النساء أثبتنا الجدارة في هذا المجال، وأخذنا قروض ميسرة يمكن بدون فوائد من جهات ومنظمات مختلفة، وأثبتت نفسها في هذا المجال. أو الخريجات التي يعني لواتي ما يعني ابتعدنا الآن عن الانتظار لوصول للوظيفة.
1: نعم.
0: وأصبحنا يبحثنا عن مشاريع اقتصادية تدر دخل، وأصبحنا من رياديات الأعمال.
1: نعم. ولكن ما زالت مشاركة المرأة الأردنية في الحياة الاقتصادية كما
0: نعم.
1: نقول ليس كما نتأمل أو نطمح.
0: نعم.
1: دكتورة حنان.
0: نعم. نعم.
1: على الرغم من كل هذا الاهتمام. نعم. على الرغم كل هذا الاهتمام وهذا الدعم وهذه الفرص التي تعطى، ولكن لا نعلم يعني إلى أين يمكن أن تصل هذه المشاركة في قادم الأيام. هل هناك من أمل لديك دكتورة حنان بأن تتحسن هذه الصورة على الرغم من هذه الظروف الصعبة؟
0: والله التحسن يعني يمكن أضرب مثل، يمكن أكثر من 200 سيدة كان في عنا خلينا نحكي بازار مفتوح، كان يعني أغلب النساء الموجودات هم من صاحبات المشاريع الصغيرة.
1: نعم.
0: فبعد سنوات أكيد رح يكون هذا المشروع يعني وصل إلى طموح أو يلبي طموح هذه المرأة.
1: نعم.
0: وأكيد على مستويات أعلى سنرى رياديات أعمال لديهن قصص نجاح مميزة على مستوى الوطن العربي وليس مستوى الأردن أو على حتى مستوى العالم. يعني هذا التحدي لن تقف عنده المرأة وتنتظر حتى يأتيها الحل. بالعكس يعني بالعكس.
1: هي تتقدم وتستطيع أن تقتنس هذه الفرص. نعود معك دكتورة حنان بالحديث عن هذه الإنجازات التي تحققت للمرأة الأردنية عبر هذه العقود الماضية حتى هذه اللحظة، ونتحدث عن يعني مشهد كبير وعظيم فيما تحققت له المرأة فيه من إنجازات، وهو المشهد التعليمي والتعليم في حياة المرأة الأردنية والفتاة الأردنية. يمكن هذا شيء نفخر به دائما وأبدا، أن المرأة الأردنية دائما في مستويات متقدمة في التعليم. نتحدث عن هذا المشهد.
0: التعليم أخذ مساحة واسعة جدا أبدعت فيه المرأة الأردنية، سواء في المرحلة قبل 99 قبل عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، ولكن زاد أكثر والرعاية زادت أكثر في عهد جلالة الملك. ونعرف أنه الدعم الرسمي أنه القانون يضمن حق المرأة في التعليم وخاصة حتى في الأرياف، وهناك تأكيد رسمي على تكافؤ الفرص في التعليم بين الجنسين. لكن المرأة يعني تفوقت في مجال التعليم يمكن أكثر من الرجل. يمكن الثقافة المجتمعية أنه دور المرأة في البيت هو الأسرة، يعني جعل البنات خلينا نحكي داخل الأسرة تبذل جهد أكثر، وبالتالي كان تميزها ونجاحها دفعها إلى الوصول إلى الجامعات. فتفوق فتيات في المدارس بنسبة 97% موجود أكثر من الذكور، هذا دليل على أنه الفتاة تعمل على نفسها وهي داخل الأسرة. وبالتالي تميزت حتى في الجامعات. يعني هذا النجاح دفعها إلى أن تدخل في قطاع التعليم، سواء في هي معلمة في المدارس، ونتج عنه العمل على نفسها أكثر، وبالتالي أصبحت أكاديمية داخل الجامعات. يعني في التعليم انتقلت من القيادة التربوية داخل المدارس إلى مدير للتربية والتعليم، والآن نراها هي أمين عام لوزارة التربية والتعليم.
1: صحيح.
0: ووزيرة للتعليم العالي. يعني هذا يقودنا إلى أنه هي أصبحت تتنقل من طالبة في المدرسة إلى طالبة جامعية إلى معلمة إلى أكاديمية في الجامعات إلى رئيسة لجامعة في فترة من الفترات، وأصبحت يعني ننتظر الآن وصولها إلى وزير للتربية والتعليم أو للتعليم وكانت أيضا للتعليم العالي.
1: صحيح.
0: السيدة رويدة المعايدة
1: كانت من أوائل السيدات اللواتي وصلنا إلى هذه أو هذا المنصب، شغلته كسيدة أردنية في مجال التعليم، ويمكن أيضا يعني كرئيسات للجامعات الأكاديمية أيضا كان هناك في نساء. دكتورة حنان، يعني يمكن عندما نتحدث عن بالفعل وجود المرأة في حقل التعليم بالأردن هو شيء يفتخر به، ونسبة التعليم للفتيات في الأردن يفوق نسب عالمية حتى دكتورة. وهذا شيء يتحدث عنه يعني في الخارج من خلال دراسات وأبحاث ومن خلال الملتقيات والمحافل العالمية، عندما يتحدثون عن واقع وحضور المرأة في التعليم، فالمرأة الأردنية هي دائما تكون في مصاف هذه النسب وفي أعلى النسب. وأكيد الأثر الطيب تتركه من خلال وجودها في هذا المجال كأم ومربية ومعلمة وأستاذة جامعية، وأيضا كموجهة وميسرة وملهمة لغيرها من الفتيات. نتحدث دكتورة يمكن يعني كل هذه الاستحقاقات وهذه الإنجازات التي تحققت لها للمرأة الأردنية في هذه الجوانب، نتحدث عن هذا الاهتمام الملكي بالمرأة الأردنية ويمكن كان هناك في لك مشاركة وحديث عن اهتمام المرأة الأردنية من لدن جلالة الملك في أوراقه النقاشية.

0: نتحدث عن هذا الجانب، تفضلي.
1: يعني صدقا الدعم الملكي للمرأة الأردنية سواء من جلالة الملك أو من جلالة الملكة، يعني لا ننسى دور جلالة الملكة في دعم التعليم حتى، يعني
0: صحيح
1: هي داعمة للنساء من خلال الأكاديمية وتدريب المعلمات، وهي داعمة للمرأة في جانبها الإنساني وفي منظمات المجتمع المدني بإتاحة الفرصة للنساء في العمل الاقتصادي، ويمكن كرمت الكثير من النساء في هذا المجال، وأنا كنت من بين النساء الحاضرات في الكثير من دعوات جلالة الملكة في دعم في دعم المرأة الأردنية. في في في في الجانب الملكي من من من جلالة الملك عبد الله، يعني قبل ذلك هناك وثيقة الأردن أولا، هي وثيقة تضمنت بنود تعلقت بالمرأة وعلى أن تعمل الحكومة على مراجعة كل التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وما كانت المرأة والطفل والأسرة. هذه الوثيقة بعدها أصبح هناك انطلاق للعمل، وظهرت عنا الأوراق النقاشية ودور جلالة الملك أيضا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
0: صحيح،
1: كان إلي ورقتين صدقا عن الأوراق النقاشية ودور المرأة أو تسليط الضوء على المرأة في الأوراق النقاشية وطموحات جلالة الملك في هذه الأوراق السبعة، وفي توصيات اللجنة الملكية عن دور المرأة وتسليط الضوء عليها.
0: نعم، نتحدث عن ما جاء فيها.
1: يعني
0: نعم،
1: ظهر في كتب التكليف السامي لكل الحكومات، أكد على دور المرأة وعلى جوانب كثيرة في التعليم، في العمل، في التدريب، حتى تصل باعتبارها شريك إلى جانب الرجل في تنمية المجتمع.
0: نعم،
1: إذا ما تحققت هذه الجوانب فهي لن تكون شريك يعني صراحة.
0: نعم،
1: جلالة الملك دائما حاضر في تكريمها في مناسبات كثيرة، وتكريمه لأربعين امرأة في اليوبيل الفضي، وأنا كنت من بين هذه النساء.
0: صحيح،
1: هذه المجموعة هو تنفيذ أو من مخرجات هذه الأوراق النقاشية، إن هناك نساء موجودات في الميدان في مختلف أرجاء الوطن حاضرات، ويعني لم يصلنا إلا بوجود هذا الدعم. الرؤية الملكية أعطت اهتمام في الأوراق النقاشية بأنه يعني كان كلام جميل جدا صراحة، وأنا أقدم ورقتي أنه كل سطر كان يكتب فيه الرجل والمرأة الأردنيين والأردنيات، وأنه هذان الطرفان هم شريكان في التضحيات وفي المكاسب، هي ضحت في الكثير وبالتالي هي شريك مع الرجل أيضا في هذه المكاسب.
0: صحيح صحيح،
1: أكد على دورها في الأحزاب وعلى سيادة القانون بعدالة ومساواة، وكان سعيد جدا بأن هناك 6000 جمعية تلعب دور مهم جدا في دعم النساء في الوصول إلى مواقع السلطة، وهذا الرقم مش يعني مش سهل، ولم تتأسس هذه الجمعيات من فراغ.
0: صحيح،
1: كان لها حضور في جميع الأوراق من الأولى إلى السابعة، كان لها حضور في اللجنة الملكية الذي شكل هذا الحوار، يعني حوار وطني للإصلاح، يعني كان في هناك نوع من الخلل ونحن بحاجة إلى الإصلاح لتصويب دورها، يعني
0: نعم
1: في مجال التشريعات سلط الضوء على العمل من خلال اللجان الست اللي تشكلت فيه، وكان من أهم مظاهرها وجود 19 سيدة في اللجنة
0: الملكية. نعم صحيح.
1: نعم، في مجال الانتخاب يعني وضع لها مواقع معينة، فهي أول 3 وثاني 3 من المترشحين، يعني حفظ لها مكان معين، يمكن السابق كانت توضع في آخر القائمة.
0: نعم،
1: أو أنها توضع فقط أنه بشكل شكلي.
0: صحيح،
1: يعني خلطة كانت فيها للرجل، الآن ما عاد هذا المظهر موجود. أعطاها فرصة في الانتخابات، بتحب تترشح على الكوتا أو بتحب تكون موجودة على
0: التنافس.
1: نعم، نعم، هذا عزز من فرص وصولها وأعطاها مجال أنه يزيد العدد أكثر. أعطاها مجال في القائمة الحزبية أنه إذا انسحبت المرأة المترشحة عدلت عن رأيها، لا يجوز أن يحل محلها رجل، وإنما أن يستعرض عنها بامرأة أخرى من نفس القائمة.
0: نعم.
1: وإذا شغر مكانها في القائمة الحزبية للاستقالة أو للوفاء أو لكذا، تستبدل بدالها امرأة أخرى، وليس رجل.
0: نعم.
1: فالتوصيات يعني أن تكون نائب رئيس في الإدارة المحلية، أو إذا كان رئيس المجلس رجل، الآن هي رئيس مجلس محافظة.
0: نعم.
1: إذا كان رئيس مجلس المحافظة رجل، فيجب أن تكون النائب له امرأة.
0: نعم.
1: سواء في البلدية أو في مجلس المحافظة. فيعني هذا الدعم صراحة لا يمكن إغفاله.
0: نعم.
1: يعني دعم كثير واضح للمرأة بأن تظهر، وهذا يحسن أصلا يعني من النظرة العالمية وحتى على المستوى العربي من المرأة الأردنية
0: كمؤشر بالفعل.
1: نعم، وهذا واضح حتى في حضوري للمؤتمرات على مستوى يعني العربي، لها مكانتها صدقا يعني، ويؤخذ بنصائحها صدقا.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: لأنها وصلت إلى مستوى يعني مؤثر.
0: نعم بالفعل، ويمكن من لدن هذا الاهتمام الملكي وهذا الجهد الكبير لتكون المرأة صانعة للمشهد وصانعة للقرار، ليس فقط كشريك مع الرجل، وإنما هي من تصنع هذا المشهد، لتكون هي أيضا صورة واضحة العيان للتطور لحالة وواقع المرأة في كافة المجالات. ويمكن ذكرتي تعديل التشريعات، وهناك حتى القوانين كانت في أغلبها لصالح المرأة الأردنية، حتى في الدستور دكتورة حنان كان هناك في احترام لكينونة المرأة الأردنية، ماذا تقولين؟
1: تعديل التشريعات هذه كانت إشارة من جلالة الملك ومن وثيقة الأردن أولا، والتي نبهت حتى في اللجنة الملكية لتعديل الكثير من التشريعات والقوانين. قبل 99 الدستور الأردني في عام 52 كرس مبدأ المساواة بين جميع المواطنين بما فيهم النساء في الحقوق والواجبات، وإعادة ومراجعة للتشريعات بعد تصديق على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة عام 92. تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بالمرأة، وهي ما زالت تقدم مقترحات تعديل القوانين التمييزية بحق المرأة. تعديل تشريعات العمل مثل قانون العمل، حقوق المرأة في الحمل، استحقاقاتها في إجازات الأمومة، حقوق الملكية، الحقوق السياسية في الانتخاب والترشح. هذه الصورة لم تعكس المساواة على جميع القوانين في السابق، ولكن استمرت التعديلات حتى شهدناها في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. من هذه التعديلات الأخيرة كان تعديل الدستور في مادة 6 التي تؤكد على التزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من الضعف أو من حمايتها من العنف والتمييز.
0: نعم.
1: أيضا إقرار أنظمة العمل المرن، ما عادت المرأة الآن ممكن هناك تحديات أمامها، إذا حضرت للدوام بإمكانها أن تعمل من خلال المنزل هذا العمل المرن.
0: نعم.
1: إقرار قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لعام 2022 لحماية النساء من الإتجار بالبشر، وأيضا الضمان الاجتماعي وقانون العمل لتحقيق المساواة إلى جانب الرجل. تعديلات على قانون الانتخاب والأحزاب، حيث يعني منحت المرأة مساحة أكبر بمقاعد لها في البرلمان. في السابق يمكن كانت السيدة توجان فيصل الوحيدة الموجودة، الآن 27 امرأة موجودة في البرلمان، وأعطاها فرصة في التمثيل النسائي في قوائم الأحزاب.
0: نعم.
1: ولكن ما زلنا الآن بحاجة إلى دعمها في الأطراف في هذا الجانب.
0: نعم.
1: تعديل مهم يمكن عملت عليه كل المنظمات بإضافة كلمة الأردنيات.
0: صحيح.
1: يعني حتى يكون في هناك إنصاف أكثر في المساواة، وهذا التعديل حصلت عليه المرأة في عام 22.
0: نعم.
1: بالنص الصريح بالتزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف، وأعتقد أنه التعديل هنا ما كان تعديل رمزي أبدا يعني، وإنما أكد على دورها أنها شريك فاعل وأنها صانعة للقرار إلى جانب الـ
0: نعم.

0: نعم أكيد. يعني إحنا بنشكرك دكتورة حنان على هذه الإضاءة وهذا التوضيح لكافة هذه المؤشرات وهذا الحضور للمرأة الأردنية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي حقل التعليم. نجاحات كبيرة وإنجازات عظيمة تحققت للمرأة من لدن الاهتمام الملكي والدولة الأردنية وأيضا بجهدها وكفاءتها وثقافتها وعلمها، ولكن ما بين الإنجاز والتحديات دكتورة حنان، ما الذي لم يتحقق بعد وماذا نحتاج في قادم الأيام؟
1: والله أن المرأة يعني هي طمعة أكثر والتطلعات الصراحة مفتوحة دائما لا يمكن أن نحصرها، ولكن أتوقع أنه كل ما تحدثنا عنه في هالحلقة هو ما تستند عليه الاستراتيجية الوطنية 2020-2030، وأنا كنت من بين الحاضرات لأكثر من جلسة في جلسات عمل اللجنة الوطنية للاستراتيجية، وهي ترتكز على التمكين الاقتصادي وعلى الجانب السياسي وصنع القرار وحقوق الإنسانية والحماية من العنف والثقافة المجتمعية وريادة الأعمال والعمل الرقمي. ونحن في ضوء كل هذا الركائز تطلعاتنا أن نعزز وصولها إلى البرلمان بتجاوزها للكوتا، يمكن أنه الثقافة المجتمعية تتغير ونخليها تفوز مباشرة يعني بدون هالكوتا، ونطمح أن نكون موجودين في لجان سيادية ووزارات أكثر. يمكن هناك نسب مرتفعة للمرأة في التعليم ونحتاج لهذا الجانب. أنا بربط التعليم في جانب الاقتصادي صراحة.
0: نعم.
1: فنحن يعني بحاجة إلى رفع مشاركتها في المجال الاقتصادي أكثر. ما زالت المرأة بحاجة إلى تمكين في التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال، وهي متأثرة كثيرا بالتغير المناخي للآن يمكن منظمات المجتمع بدأت العمل عليه. ما زلنا بحاجة إلى العمل على الثقافة المجتمعية، هي لم تنتهي صراحة، لدعم دورها في المجال السياسي والاقتصادي. يعني تخطت المجال العلمي وتخطت بعدها بحاجة إلى الدعم في وتغيير الثقافة في الجانب السياسي والاقتصادي. بعدنا بحاجة إلى أصلاحات بوصول النساء، وهذه أركز عليها صراحة، بحاجة إلى أصلاحات لوصول النساء إلى مواقع سلطة في الأطراف، وهذا تأكيد على كلام جلالة الملك أنه دور المرأة أكثر أهمية ويجب تعزيزه في الريف والبادية. لكن يعني نحن بحاجة إلى العمل على هذا الجانب أكثر في الأطراف.
0: نعم أكيد.
1: يعني طموحات كثيرة، ولكن يعني هذا ما صراحة إجا في بالي.
0: نعم، وكلنا نطمح للمزيد لخير أبناء هذا الوطن ولخير هذا الوطن الذي نجل ونحب جميعا. أكيد دكتورة، يعني إذا أردنا أن نطلب منك كلمة تختصر مسيرة المرأة الأردنية اليوم، ماذا تقول الدكتورة حنان خريسات؟
1: والله يجول في بالي الكثير من الكلام. يعني أقول أنت لست نصف المجتمع فحسب، بل أنت من ينشئ النصف الآخر ويربيه، ودورك في الحياة العامة ليس ترفا وليس رمزا، وإنما ضرورة وطنية لنهضة الأردن.
0: صحيح.
1: وأثبتت القدرة على العطاء في شتى المجالات. الحياة العامة لا تسمحي للصورة النمطية بأن تقيد طموحاتك.
0: نعم.
1: ويمكن هذه الطموحات اللي أنا ذكرناها حكينا أنها مفتوحة يعني.
0: صحيح.
1: لك بصمة في الخدمة العامة والعمل التطوعي والسياسة، وحضورك على كافة المستويات مؤثر ومؤشر على عافية المجتمع وتقدمه.
0: نعم.
1: طموحاتك لا تجعلي لها سقف تعليمي حتى تكوني رائدة أعمال تدربي، والفشل طريق النجاح ولا يكون طريق للتوقف.
0: نعم.
1: كوني واعية بحقوقك، وإذا كنت مسؤولة فالوطن والمجتمع كله يراهن عليك.
0: نعم، الكل يراهن على المرأة، والمرأة الأردنية قادرة دائما.
1: نعم.
0: بكل هذه التوجهات، بهذا الدعم الملكي وبهذا الدعم الكبير. بتعرفي دكتورة حنان، عندما ننظر إلى المرأة الأردنية وإلى الأسرة الأردنية تجدين هذا الدعم العائلي. نعم. من الزوج. نعم. من الأخ، من الأب. يمكن اختلفت الصور

0: الدعم، ولكن هي ظاهرة أمامنا بدليل هذه النماذج النسائية لسيدات الأردن، لشابات الأردن، فتيات الأردن اللواتي حققن الكثير من النجاحات والإنجازات على كافة الصعد وبكافة المجالات. يكفي أن تشاهدي الفتاة الأردنية وهي على يعني تتوج بالعديد من المحافل سواء المحلية أو العربية أو العالمية، هذا يعطيك مؤشر حقيقي إلى ما وصلت إليه الفتاة الأردنية.
1: صحيح.
0: نعم. إذن رسالتك بآخر هذه الحلقة، ماذا تقولين للفتاة الأردنية، لكل تأنيث في كل مكان؟
1: أن لا يتوقف، لديها طموح، طالما أن هناك أسرة تنطلق منها داعمة لها، وتتجاوز الثقافة المجتمعية إن كانت موجودة، وهي موجودة يعني تتجاهلها، طالما أنها تسير في المسار الصحيح، هذا الطموح سوف يجعلها تصل، وهذا الوصول من مخرجاته انعكاس الخدمات، انعكاس الجانب الإيجابي على مجتمعها بشكل عام وعلى الوطن كله، وأن يعني لا تجعل أي شيء يقف أمام طموحاتها إذا كانت تسير في الخط الصحيح.
0: نعم، أكيد نتمنى الخير دائما وأبدا لنا جميعا على هذه الأرض ولهذا الوطن الذي نحب. شكرا لك دكتورة حنان خريسات، الأكاديمية والباحثة والمؤرخة وأيضا الحاضرة، دائما وأبدا على المشهد الحقيقي لما يدور على الأرض في واقع وحال المرأة الأردنية والمجتمع الأردني. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة، على هذا الحديث وهذا الحوار العميق، وأنت تتحدثين بقراءة يعني تفصيلية لتجربة المرأة الأردنية، لا كقصة نجاح إنما كرحلة مستمرة بين ما تحقق وما ينتظر. كل الشكر لك دكتورة حنان خريسات.
1: أهلا، شكرا أخت منى على إتاحة هذه الفرصة.
0: تحياتي لك. شكرا لك.
1: يا هلا، شكرا.
0: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام هذه الحلقة من تاء التأنيث لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملائي فريق العمل. سفيان المحاميد في المراقبة الرئيسة، وإرحيل الخالدي في السوشيال ميديا. تحية للزميل شادي زيادين من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. دمتم بخير ودام هذا الوطن بألف خير. إلى اللقاء.
2: أنت اللحظة
3: وأنت الزمن،
2: أنا الحرف
3: وأنا الكلمة،
2: أنت العطاء
3: وأنت الأمان،
2: أنت التاء
3: وأنا التأنيث.
2: تاء التأنيث إهداء لكل امرأة مضت تبحث عن مساحات تزرع فيها بذور الفرح والعطاء. لكل امرأة جعلت من الدنيا سكنا ووطنا وعالما أجمل وأفضل. إعداد وتقديم منى الشوابكي.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقار الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. الجيش الإسرائيلي يشن غارتين جويتين على مدينة صور بعد ساعات من توجيه إنذارات للسكان بإخلاء مبنيين، قال إن حزب الله يستخدمهما. الجيش الأمريكي يبحث مع كبار مستشاريه للأمن القومي سيناريوهات العودة إلى الخيار العسكري تجاه إيران، والجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة الحرب مع إيران. باكستان تواصل جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران عبر زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران، حيث أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين لاستكمال المناقشات التي انطلقت خلال جولة المفاوضات التي استضافتها إسلام أباد في نيسان الماضي. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء مشمسة ومعتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، فاصل قصير ونوفيكم بالوفيات.

انتقل إلى رحمة الله تعالى نبيل عبد الكريم عبد الله فرغلي أبو رشاد عن 58 عاما، وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مقبرة سحاب إلى مقبرة سحاب. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: كم وكم من الأقوال المقتبسة تعترضني وتفرض علي تردادها، وتراني لا إراديا أعود لأذكر بعضا منها. ففي كتابه افعلها فقط يختار هاري ميلز جواهر من الحكمة ودررا من الأقوال المأثورة الطريفة عن أسرار النجاح، سنصغي لبعض منها.
1: إن لم تتمكن من القيام بأعمال عظيمة فقم بأشياء صغيرة بطريقة عظيمة.
2: قول عظيم فعلا.
1: أما قائله فهو جي أف كلارك.
2: لا تقل لي كم تكدح في عملك، بل قل لي كم أنجزت منه.
1: القول لجيمس لينغ. أما مادام كوري فتقول بكل ثقة: أنا لا ألاحظ أبدا ما تم إنجازه، بل أرى فقط ما لم يتم إنجازه.

0: هل تعرف أن الإنجاز والوصول إلى الهدف لا يعتبر نصف المتعة بل المتعة كلها؟
1: إن قائل هذا الكلام هو روبرت تاونسند.
0: والتفكير سهل والتنفيذ صعب، لكن الأصعب هو أن تنفذ ما تفكر فيه.
1: صحيح، هذا ما قاله جوتي تماما.
0: هل تعلم ما قالته ماري كاي آش وهي تتحدث عن مساعدة الآخرين؟
1: وماذا قالت؟
0: قالت: ساعد الآخرين على الحصول على ما يريدون، وبالتالي ستحصل أنت على ما تريد.
1: النجاح أم الفشل؟ ماذا تختار؟
0: النجاح بالطبع، ولكن لا بأس من الفشل، لأن الفشل معلم، فضاعف معدل إخفاقاتك لأنك ستجد النجاح على الجانب الآخر البعيد من الفشل.
1: أوليس هذا ما رمى إليه توماس واتسون الأب؟
0: هذا صحيح.
1: ذكرني بقول لمالكوم فوربس.
0: عن أي قول تقصد؟
1: أقصد قوله: يتحول الفشل إلى نجاح إن تعلمت منه.
2: إن اختبار النجاح ليس الذي يؤدى وأنت على القمة، بل إن النجاح يقاس بما تقطعه من خطوات تبدأها من القاع على طريق الوصول إلى القمة. وعملية النهوض هي اللحظة التي تنهض فيها من حزنك على ما صادفته من فشل، وتعاود الوقوف على قدميك مرة أخرى لتبدأ الطريق من جديد. وتلك الطريقة هي من أهم مفاتيح النجاح، ولا ينجح في تحقيق ذاته سوى من لا ييأس أبدا من تحقيق أهدافه.

0: كثيرون يظنون أنهم لن يستطيعوا تحمل الهزيمة،
1: لكن الصحيح أنهم لا يزالون قادرين على الاستمرار في حياتهم والهبوط على أرض الواقع كما يقول المثل.
0: فالمستقبل في انتظارهم، والمستقبل يعني الاستعداد للتطلع إلى فرص جديدة وتخيل وجود خيارات جديدة.
1: ستشعر بقدرتك على رسم صورة للحياة التي تحلم بها، وأن تضع خطة يمكن أن تقوم بها، ثم تبدأ في التقدم خطوة على النهج الذي وضعته لنفسك،
0: وتبدأ في التفكير في احتمالات لم تكن تتخيل وجودها من قبل، وتبدأ في تحديد أهدافك والأنشطة التي ستجعلك تعود مرة جديدة إلى حلبة الصراع لتعاود الدخول من جديد.
1: ستحتاج عزيزي المستمع إلى تحديد ما إذا كانت الحكمة تقتضي منك أن تعاود المضي نحو تحقيق الهدف الذي جهدت من أجله من قبل، أم أنه من الأفضل لك أن تضع لنفسك هدفا آخر.
0: وسيكون عليك وضع خطة عمل جديدة ومنهجا جديدا تسير على هداه، وأن تبدأ من حيث انتهيت في تجربتك السابقة بأن تتعلم الدروس المستفادة منها ومن الأخطاء السابقة.
1: بعدما مررت به من متاعب، لن تجعل أهدافك مجرد آثار تذكارية، بل ستصبح خطوات وئيدة، وفي الوقت نفسه لن تكون خطوات ارتدادية نحو ماضيك الجميل، ولن تترك تائها في طريقك دون أن تدرك أين أنت وإلى أين ذاهب، بل هي خطوات تحملك للمضي قدما نحو المستقبل، وقد يكون مستقبلك مثل ماضيك.
0: غير أنك ستصبح قادرا على المضي في مستقبلك بعينين أكثر تفتحا وبحكمة اكتسبتها من خبرتك السابقة.
1: حتى إن لم تكن لخطواتك علاقة ولم يرتبط بها تحقيق إنجازات هامة، فإن أهدافك الجديدة ستظل تمضي بك إلى الطريق الصحيح.
0: ولابد من أن تقر بأهدافك الجديدة، واحذر من أن تبخس قدرها أو تفقد الثقة أو تشكك فيها لمجرد أنك تراها دون مستوى الإنجازات السابقة.
1: وكي تمضي قدما في سبيل تحقيق غايتك، عليك أن تعطي نفسك الفرصة لتحقيق مستوى جديد من الإنجازات يختلف عما اعتدت عليه، وكما يقولون: ومن تأنى نال ما تمنى.
0: عليك يا صديقي أن تتوقف قليلا كي تعيد ترتيب حياتك وتقدم الشكر لمن قدم إليك يد المساعدة أثناء السقوط.
1: واحذر أن تتجاهلهم بمجرد أن تستعيد ثقتك بنفسك وتعاود المضي في طريقك في الحياة، كما يجب أن تتوقف قليلا لتحتفل بنجاحك في العبور من السقوط وبأنك عدت واقفا على طريق المستقبل من جديد.
0: لقد كانت المحن خير معلم، وبحثنا فيها عن دروس مستفادة.

0: إن اللحظات التي تعاني فيها من الإحباط وتلك التي يصادفك فيها الفشل ما هي إلا إرهاصات لحظة أخرى تتغلب فيها على ما يواجهك من عقبات وتدرك الأهداف التي طالما تمنيتها. وما تتلقاه من فشل ما هو إلا وجبة غنية بالدروس العملية والعبر المستفادة. هذا ما كنت راغبا في أن تحوزه. وتلك الدروس والخبرات لا تشكل فقط شخصيتك، بل إنها كذلك تكشف لك عما تحتاج إلى معرفته كي تحقق أهدافك، وبالتالي ومع زيادة معرفتك وتفتح مداركك تجني نتائج أكثر إيجابية لجهودك.
1: قلما تجد إنسانا في مواجهة العاصفة ولا حتى بعدما تهدأ الأمور وتستقر يسأل نفسه: ما هي العبرة التي يفترض بي أن أستقيها من تلك المحنة؟
2: إن انتظار شيء كهذا من أي إنسان هو إفراط في الأمل، إلا أنه مع ذلك قد يحتمل أن تسأل نفسك بعد انقضاء الحادثة: ماذا يفترض بي أن أتعلم من المحنة؟ ما الذي استفدته من تلك التجربة ولم أجده في أي مكان آخر؟
1: عندما تضع أمام عينيك تلك الأسئلة، فأنت تعد نفسك للتعلم واستقاء الخبرة من كل ما يمر بك في حياتك. فإن كل فشل تصادفه أو أذى يلحق بك أو مأساة تتعرض لها ذات أثر بالغ التدمير عليك، تستطيع أخذ عبرة منها تضمها إلى رصيدك من الدروس المستفادة ومن الخبرات والحكمة لتستفيد بها فيما تمر من تجارب تالية. فالناجحون هم من يتعلمون من كل ما يمر بهم من تجارب، وحتى في مواقف المحن يستفيدون من الدروس في حين يراهم الآخرون ضحايا.
2: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. وزير الخارجية يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر، ويستعرض جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. الجيش الإسرائيلي يشن غارتين جويتين على مدينة صور بعد ساعات من توجيه إنذارات للسكان بإخلاء مبنيين. الرئيس الأمريكي يبحث مع كبار مستشاريه للأمن القومي سيناريوهات العودة إلى الخيار العسكري تجاه إيران، والجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة الحرب مع إيران. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء مشمسة ومعتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: ما بعد الآن، برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.
3: الوطن عهد لا يؤجل وكرامة تصان بالفعل لا بالقول، فيه تتجذر الهوية وتقاس المسؤولية بما نقدم لا بما نعلن، واستقلال كتب بالتضحيات يضع الإنسان أمام اختبار صادق لقيمه، أن يكون على ما يؤمن لا أن يكتفي بالحديث عنه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أبناء وبنات شعبي الوفي الأصيل، أحييكم على امتداد وطننا العزيز في عيد استقلال الأردن الأغلى الذي نفخر بماضيه العريق وتقدمه المستمر، ونتطلع لمستقبله الواعد المشرق بعون الله، مستقبل نصنعه معا بإرادتنا وعزيمتنا وتبنيه سواعدنا ليواصل الأردن مسيرة التقدم والتحديث آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن وتحرسه جنود بواسل جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية. الأهل والعزوة، أفتخر وأعتز بكم، فالأردن قوي بهمتكم التي لا تلين. مستمرون معا في نهضة وطننا، فهو يستحق منا الكثير من العمل والتفاني. كل عام والأردن بخير.
3: حين نحتفي بالاستقلال، هل نكتفي باستذكار الإنجاز أم نتحمل مسؤولية استمراره في سلوكنا اليومي؟ وفي أيام الطاعة العظيمة، هل نمارسها كقيمة حاضرة في قراراتنا أم تبقى مرتبطة بزمن وتنتهي بانتهائه؟ بين ما نعلنه من انتماء وما نعيش من أفعال، أين يظهر ميزان الصدق الحقيقي للإنسان؟ هذا ما سوف يعرض عبر بودكاست ما بعد الآن، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أسعد الله صباحكم أعزائي مستمعين ومتابعين بودكاست ما بعد الآن، والذي يبث عبر موجة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام، وحلقة جديدة بعنوان الانتماء الحقيقي بين القول والفعل. حين يذكر الوطن لا يكون الحديث عن حدود أو جغرافيا، بل عن قيمة تخبرنا عن حضورها في سلوك الإنسان اليومي. في هذه الأيام الفضيلة المباركة تعاد فيها صياغة العلاقة مع الذات، ليقاس الإنسان بما يثبته من التزام لا بما يعلنه من مبدأ. ومن هنا نفتح هذا الحوار الوازن مع سعادة الدكتور حمدي مراد، المفكر الإسلامي والناشط الحقوقي والسياسي والإنساني، لنقترب أكثر من معنى القيم عندما تمارس فعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني أختنا الفاضلة وفاء، و هذا البرنامج الذي نسعد بمتابعته وعطائه الوطني في كل مواقف هذا الوطن ومناسباته الرائدة، وأيضا هذه الإذاعة العريقة التي أيضا نعتز بها وبتاريخها وبمسيرتنا الكريمة معها في برامج كثيرة، وكيف ونحن اليوم في أسعد المناسبات وأرقاها على هذا الوطن.
0: حياكم الله. حين تجتمع المناسبات لا يكون الحديث عن تواريخ بل عن قيم تتكرر لتذكرنا بمن نكون، بين الاستقلال الذي صاغ كرامة الأرض، وعلى مقربة من الأيام القادمة القليلة يوم عرفة الذي يهذب كرامة النفس، وعيد أضحى يعيد وصل الإنسان بذاته وبمن حوله. هل هذه مصادفة زمنية أم رسالة رمزية تحتاج إلى قراءة؟

0: أشكرك على هذه المقدمة التي توحي لنا بهذا العطاء الوطني وعلاقته بقدسية المناسبات.
1: نعم
0: يوم عرفة هو الركن الركين في الركن الخامس في الإسلام.
1: نعم.
0: حين يقف حجاج بيت الله الحرام في هذا المنسك الذي عد هو الحج.
1: صحيح.
0: كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة.
1: نعم.
0: أي أنه أسمى هذه الأركان في الحج. وهناك كان موقف غالبا في الروايات سيدنا آدم عليه السلام.
1: نعم.
0: وزوجه حواء لما أهبطهم الله إلى الأرض قيل أنها كانت فوق عرفة. ولما جاء سيدنا إبراهيم ورفع قواعد البيت.
1: نعم.
0: هو وولده إسماعيل ظل هذا المشعر عرفة وعرفات هو الموقف الذي يربطنا بأبينا آدم أول خلق الله وأول نبي وأول من دخل الجنة وزوجه.
1: نعم.
0: وأول من أهبط إلى الأرض وأول من ننتمي إليه حين قال الله تعالى في حقه وعلم آدم الأسماء كلها. فنحن تبعا لأبينا آدم كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب. إذن يوم عرفة يوم عظيم يتجدد سنويا.
1: نعم.
0: يأتي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها ليضرعوا إلى الله عز وجل بمزيد من الإيمان ومزيد من الأخلاق ومزيد من التعاون على البر ومزيد من الصلاح والإصلاح ومزيد من العلاقة الإنسانية العالمية مع الإنسان وهو أخو هذا الإنسان وله عليه حقوق التواصل في الخير وبالخير ومن أجل الخير.
1: نعم.
0: ثم ليكون ما بعد عرف الهبوط إلى آخر أركان الطواف النهائي الفرض ويكون صبيحة ذلك اليوم العيد عيدا للأمة كلها ليس على من حج ودعا لنا ونحن الذين ندعو لهم بالقبول والسلامة عائدين إن شاء الله سالمين غانمين جميعا في هذه المناسبات العظيمة. إذن عيد الأضحى نعم هو ذلك الكبش الذي قدمه الله فداء لولده إسماعيل الذي استسلم لأمر أبيه بأمر ربه سبحانه وتعالى وكانت هذه الطاعة المطلقة أمام ما يبدو أنها جريمة كبيرة لكنه كان امتحانا صعبا واستحال أن يقدم الله قربانا إنسانا أمام إنسان أو بين يدي الخالق وإنما هو اختبار عظيم نجح فيه سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل. وهذا يعلمنا كيف أن الصبر ونحن مؤمنون بأقدار الله سبحانه ورحمته الواسعة أن نبقى ثابتين صابرين لأنه بشرنا.
1: نعم.
0: وبشر الصابرين.
1: نعم.
0: فعيد الأضحى سنة استمرت وتلاها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة بأبينا إبراهيم أيضا أو جد الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي أيضا حملنا هذه السنة في رسالة الإسلام الخاتمة وتعبيرها كذلك بنفس المعاني الكريمة لأبينا إبراهيم أبي الأنبياء لأن هذه الرسالة الخاتمة جاءت حاضنة لكل المعاني السامية للرسالات السابقة.
1: نعم.
0: فكيف عندما نحمل هذه المعاني المقدسة إلى معنى وطني مقدس ينضم إليها عيد استقلالنا الأردني في مملكتنا الأردنية الهاشمية في 25 من مايو الشهر الخامس عام 1946 والذي أطلقها جلالة الملك المغفور له بإذن الله تعالى عبد الله الأول المؤسس عليه رحمة الله وعلى الباني الشريف الحسين ابن طلال رضي الله عنه وأرضاه وأمد الله بقائدنا صاحب الجلالة المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعزز نحو العلا دائما.

0: دائما حفظهم الله سابقين وأدامهم لنا ذخرا وولي عهده الأمين.
1: اللهم أمين.
0: في هذه المسيرة الوطنية التي نقف اليوم بين أياديها كما وقفنا بالأمس بين يدي علمنا رايتنا الهاشمية الأردنية في مملكتنا، نقف اليوم بين يدي هذا الاستقلال الذي يقوده صاحب الجلالة وولي عهده، الذي يقف الجيش حاميا لحدوده والأمن ساهرا على أمنه، وشعبنا العظيم في خندق القائد وولي العهد والجيش والأمن من أجل حاضر ومستقبل عزيز رغم كل الظروف التي نعلم.
1: اللهم آمين. طبعا ومن خلال حديثك عن حب الوطن كعقيدة ثابتة، كيف يمكن لنا أن نترجم هذا الحب إلى سلوك واضح في حياتنا اليومية بعيدا عن الارتباط فقط بهذه المناسبات؟ كيف يظهر الفرق بين الانتماء الحقيقي والانتماء الظرفي؟
0: الحقيقة يعني، وهو سؤال أشكرك دائما على التميز في ترتيب هذه الأفكار ومعانيها وما بين سطورها. نعم، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وهي النوايا الطيبة والمقاصد أساسا، إنما الأعمال بالنيات، وإلى أعمالكم. إذن لا يمكن أن نعرف ما يجول في قلب الإنسان إلا ما يظهر على الأمرين معا، قلب صادق أو المثلث المقدس في الإنسان، قلب صادق بنواياه، لسان صادق في نطقه ومعناه، وفعل يتناسب مع هذه النية وهذا الذي يقال، فيتجتمع الثلاثة لتشكل الإنسان الصالح بعمله بقوله بأدائه. إذن نحن لا نرى من الإنسان إلا الفعل والكلمة، الكلمة والفعل إذا لم تتوافق يعني تكون لونا لا قدر الله إما رياء أو نفاقا. ولذلك ينبغي أن يكون اللسان صادقا، القول سديدا، والفعل صالحا العمل.
1: ومن خلال حديثك القول السديد والمصداقية في القيمة وفي حب الوطن، كيف إذن نربي الأجيال، نربي أبناءنا على حب وطن حقيقي لا على الشعارات أو المناسبات فقط؟
0: والله نعم، يعيش العالم أزمة الشعارات للأسف يعني، و ربما يعني عالمنا العربي في كبوته والإسلامي يعيش مثل ذلك في أغلبه، لا نقول في كله، يستحيل.
1: صحيح.
0: يعني نحن نعتز هنا في وطننا أن عندنا معاني لا تزال قائمة في ظلال هذه القيادة المباركة بحكمتها وعطائها ومتابعاتها ونصحها وتوجيهاتها، حقيقة نعيش معاني نعتز بها.
1: صحيح.
0: إنما الأجواء الأبعد من ذلك فيها ما تفضلتم به، كيف تكون الشعارات مليئة بأبعد مما قدم لها من ظاهر المعنى. ظاهر المعنى يبدو كبيرا دائما.
1: صحيح.
0: للأسف الأصل أن يكون الفعل أظهر وأكبر، هذا الأصل، لا بل ربما القول إن لم يظهر لا إشكال، الأصل أن نرى الفعل إلى أين يسير. فالأفعال إن لم تكن حقيقة خادمة قطعا لهذا الإنسان ورفعته وكرامته وعزته واستقراره، وأن تكون حياة المجتمع كالأسرة، نعم نحن لا نطالب كما يقال المدينة الفاضلة اللي تتكلم عنها أفلاطون، نحن نتكلم عن الإسلام الواقعي الذي يجعلنا دائما في حدود رفعة الفرد ورفعة المجتمع معا، تكامل في الرؤية وتكامل في الفعل وتكامل في الأهداف، ويستظل بقيادة حكيمة رائدة رائعة حملت أيضا إرثا دينيا وإرثا سياسيا وإرثا إنسانيا.

عظيما. فكيف نحاكي كل ذلك وهذا ممكن؟ وهذه من نعم الله علينا في هذا الوطن والتي يمتاز بها دون أوطاننا العربية والإسلامية التي نعتز بها. لكن حقيقة حبان الله بما أنعم علينا.

0: تغبطنا على قيادتنا وعلى شعبنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وانتمائنا لتاريخنا وإرثنا، وأيضا تلاحمنا مع ليس جيراننا، أهلنا الأمة العربية وأهلنا الأمة الإسلامية وأهلنا الإنسانية في كل معانيها، اللي قال فيها ربنا لرسوله الخاتم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: نعم،
0: ليس لها حدود، للعالمين هذه الرحمة. وهذا ما شهدناه في الرسائل الثلاثة مطلع القرن الحادي والعشرين التي أطلقها يعني مولانا جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو يستشرف قرنا ربما يكمن فيه ما يكمن من الأحداث. هذه رؤية ثاقبة عند الهاشميين دائما
1: فعلا.
0: إذا استقرأنا قياداتنا الهاشمية، واليوم نحن بين يدي صاحب الجلالة، تكلم عن أمور ظهرت بعد
1: سنوات وسنوات
0: سنوات.
1: نعم نعم،
0: وكان يعني يوجه وينبه ويحذر
1: فعلا.
0: وينصح
1: فعلا.
0: والله وينصح من يعني القادة والآخرين حيث التقى، حتى على مستوى زعماء العالم. رسالة عمان 2004 جاءت بعد 11 من سبتمبر،
1: صحيح،
0: والتي اتهم فيها الإسلام والمسلمون.
1: نعم.
0: فجال جولة عالمية ووجد جهلا بمفهوم الإسلام أو
1: فعلا.
0: يعني سوء ظن في الإسلام والمسلمين
1: فعلا.
0: وقدم هذه الرسالة العالمية اللي تشرفنا بحملها في مشارق الأرض ومغاربها في البلاد العالمية والعربية والإسلامية، وأتبعها بعد ذلك. والأولى قالت أن هذا هو الإسلام وهؤلاء المسلمون، فلا تظلمونا. ونحن إن كان هناك من يشذ فما من مجتمع إلا وفيه من يشذ، وربما كنا أقل الناس في ذلك. ونحمل رسالة إنسانية يتحدث عنها ووالله بكل معاني الإنسانية والإسلام باعتداله ووسطيته وحبه للإنسان وحبه للإنسانية. كذلك 2007 كانت كلمة سواء،
1: صحيح،
0: خاطب فيها العالم المسيحي الأخوي لنا، وهم حوالي 3 مليار في هذا العالم.
1: نعم.
0: ربما إلا قليل أو قليل، وأنكم نحن وإياكم رسالة واحدة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم.
1: صحيح.
0: نحن مسيرة إنسانية.
1: نعم.
0: تربوية.
1: نعم.
0: أخلاقية معا. ولقيت هذا النداء البابوي بالتأييد والعالمي بالتأييد. ثم أتبعها برسالة ثالثة 2010 تخاطب كل الذين يحملون عقيدة أكانت سماوية أو صناعة بشرية،
1: صحيح،
0: ما دام هناك لهم أتباع إذن نحترم هذا الإنسان، شريطة أن تبقى الإنسانية هي القاسم المشترك. وتبنت الأمم المتحدة هذا المعنى العظيم أسبوع الوئام الديني لأتباع الديانات في أي وطن يلتقون بأخوة ومحبة ليكون السلام. إذن استشراف لما نراه اليوم من آلام هنا وهناك حتى نعيش إنسانيتنا بهذه المفاهيم. فيوم الاستقلال إذن هو يوم إعلان لكل ذلك.
1: نعم.
0: هو عطاء لكل ذلك. نعم
1: ست. نعم. سعادة المفكر الإسلامي الدكتور حمدي مراد، يعني أنا ومن خلال بداية حديثك حدثتنا أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإيمان، لكن الوطن وحب الوطن ركن أخلاقي لا يقوم الإنسان بدونه، بدون عز الوطن ورفعته من قيمة المواطن وعزه. بصراحة في ومن خلال حديثك عن رسالة عمان وكل ما تحدثت به للتو، حابة أسألك سؤال وبشكل أيضا مباشر: النخبة الصامتة أو المتفرجة على مسرح الأحداث وما يحدث، أين أصواتكم؟ وهل هذا الصمت مبرر في مرحلة هامة الآن؟ الوطن بحاجة هذه الأصوات الإنسانية والأخلاقية التي تنبع من عمق ثوابت هذا الوطن العظيم.
0: والله نكرر شكرنا يعني لهذه الأركان في هذه المناسبة التي يجب

0: بالفعل أن نكون بشفافية
1: نعم
0: في طرحها وفي الإجابة عنها. نعم، هو سؤال ليس مبرر أو مسوغ كما يقولون لغة، إنما ما أحوجنا إلى أن نطرحه، وما أحوجنا إلى أن يثار بكل محبة ومودة، وأيضا أن يكون حافزا حقيقيا.
1: نعم،
0: نعم، أين الأغلبية الصامتة؟ وسبق سيدنا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه يعني تناولها في أكثر من مناسبة.
1: نعم،
0: أن هناك أناس لهم قيمة في مجتمعنا، ولهم فكر، ولهم عطاء بكل مناحي أنواع الفكر والآراء والتخصصات، موجودون، قليلون الذين يساهمون بتفاعل مع هذا المجتمع ليساهموا في المحافظة على كيانه العظيم.
1: نعم،
0: أمام هبات يعيشها الواقع العربي والإسلامي والعالمي.
1: نعم،
0: اقتصاديا وسياسيا، وحتى للأسف حروب وعسكريات منتشرة.
1: صحيح.
0: يعني كيف يكون هناك دور لهذه الفئة الصامتة على الأقل في وطننا نحن؟
1: نعم،
0: ليدعوا هذه السياسة الخارجية بكل مرامي أطرافها وعقدها التي يقودها جلالة الملك حفظه الله ورعاه.
1: نعم،
0: يعني يجوب البلاد هنا وهناك، خارجية وعربية وإسلامية ودولية. ندعو له بالتوفيق دائما والحفظ دائما، على الفئة الصامتة أن تكون فاعلة، وإلا يعني أين المسؤولية؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أي في حدود تخصصه، قدراته، مسؤولياته.
1: فعلا،
0: هي أمانة عظيمة مقدسة.
1: نعم،
0: إذا كان يقدس الوطن فكيف سيقدسه وهو صامت ويراه يحتاج كل الأيادي.
1: نعم،
0: أن تصطف تحت خندق واحد في هذه القيادة المباركة وهذا الوطن العظيم، الذي حينما نقول في عيد استقلاله ماذا يعني؟ أن نحافظ على هذا الإرث.
1: نعم،
0: هل يحافظ عليه بالصمت أو لا سمح الله بالشد العكسي كما يقال؟ غير معقول
1: فعلا.
0: ولذلك الصمت حينئذ يصبح انضماما إلى الشد العكسي، بل يعطي البعد السلبي وإن كان جزئيا في المجتمع عندنا، لكنه يعطيه أنفاسا عندما يصمت. ولكن عندما تبقى الأصوات صوتا واحدا يتناسب مع مصلحة الوطن، مع تقدم الوطن، رفعة الوطن، المحافظة على الوطن، كما قلنا قبل ذلك وتفضلتم في السؤال قبل، ليست شعارات نطرحها وإنما أفعال نفعلها. لا بأس بالشعار، لكن أجوف مصيبة، مأساة، تخدير عندما لا يصبح ميدانا للعطاء والعمل والتفاعل. ولذلك دائما نلحظ في، وهي الحقيقة، في الخطاب السامي، خطاب العرش الذي يوجهه صاحب الجلالة في تشكيل أي حكومة.
1: نعم،
0: يقدم برنامج عمل هذه الحكومة ومتطلبات المرحلة، يعني بوصلة مدروسة
1: فعلا،
0: و يفتح لهم الأبواب.
1: نعم،
0: يضع بين أيديهم المسيرة. فلذلك نحن أمام فئة صامتة يجب أن تخرج عن صمتها، وإلا هي ضمت نفسها لناقص وليس لزائد.
1: نعم،
0: للا وليس لنعم.
1: نعم،
0: بشكل أو بآخر، بنسبة أو بأخرى.
1: نعم،
0: نعم لا تساوي الفئة التي قد تكون للأسف يعني خارج السرب تغرد، لكن أيضا الصمت يعني يصبح جزءا من هذا السرب وإن لم يكن هو جزء منه في المحصلة. ومن هنا نداؤنا في مثل هذا الموقف وهذه المناسبة وهذا البرنامج الرائد، أن نتحدث بهذه المعاني الشفافة. أين الفئة الصامتة القادرة أن تقدم، القادرة أن تساهم، القادرة أن ترفع السوية؟
1: ماذا هذا الصمت حضرة الدكتور؟
0: يعني هناك أناس يجدون أن السكوت إن كان الكلام من ذهب من فضة فالسكوت من ذهب. هذا كلام لا ينبغي أن يطرح، هذه ليست لا نظرية ولا حديث شريف ولا معاني. حينما يكون الوطن ينادي، الوطن لا يتوقف عن النداء.
1: كما تفضلت يعني إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب كما تفضلت، لكن هذا على المستوى الشخصي، على المستوى العائلي، وليس كما تفضلت على مستوى وطن.
0: نعم. هذه مسؤولية كل فرد أن يكون له سهم واضح في الوطن بمستوى علمه وقيمته ومكانته، أو أصحاب المال ما شاء الله بمال، وهكذا. هذه لحمة متكاملة، هذا نسيج. لا يصح هذا النسيج الوطني إلا أن يتشابك كتشابك بيت العنكبوت. وبيت العنكبوت كما يصفه الفيزيائيون علميا، أننا لو جمعنا خيوط بيوت العنكبوت بسماكة إصبع السبابة وجعلناه حبلا هو نفسه، فإنه قادر، هذه معادلة حقيقية وليس علمية، على حمل طائرة جامبو بحمولتها أن يحملها
1: فعلا.
0: وهي خيوط العنكبوت اللي سماها الله أوهن، وحتى يعطينا المعنى الأعظم أنها الأقوى في المقابل. ولها معاني أخرى في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم.
1: سبحان الله.
0: إذن النسيج الوطني بكل مكوناته يجب أن يكون نشطا دائما، لا يجوز أن يكون هناك نشاط في ركن وخمول في ركن آخر. هذه مسؤولية يجب أن نتحملها في مثل هذا اليوم العظيم، يوم الاستقلال، بل أن نجدد عهدا وقسما ووفاء بين يدي قيادتنا الهاشمية، بين يدي شعبنا العظيم، بين يدي أمتينا العربية والإسلامية، بين يدي المجتمع الإنساني. اللي إرث الهاشميين تاريخيا كان يمتد حتى أعماق البعد الإنساني، وهي رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رسالة جدهم وحبيبنا وخاتم الأنبياء والمرسلين.
1: إذا كان يوم الاستقلال قد كتب بالتضحيات، فما الشكل المعاصر للحفاظ عليه الآن، وأين تكمن مسؤولية الفرد في ذلك؟
0: نعم، بارك الله فيكم. أنا يعني أعتقد عندما نقول الاستقلال، يعني مرة أخرى في ظل ما كان للاستقلال من يساوي استقلال، قدم الشهداء بدءا من قيادات منشئي هذا الوطن.
1: نعم.
0: منذ الإمارة وقبلها مؤسس الثورة العربية الكبرى.
1: نعم.
0: عاش مناضلا مجاهدا مقدما للأمتين العربية والإسلامية، شريفا على مكة، تاريخ مجيد، وتم تآمر أعداء الأمة عليه، لأنه أراد أن ينهض بالأمة حين كبت، وحين حتى من داخلها اخترقت.
1: نعم.
0: فقدم هذا النموذج الذي دفع ثمنه نفيا عشرات السنين.
1: نعم.
0: ولقي الله وهو ثابت على هذه المبادئ، وورث هؤلاء الأبناء الأمراء مسيرة الهاشميين. وكانت المملكة قبلها الإمارة في 21 بنيت بجهود عظيمة من المؤسس رحمه الله وطيب ثراه، ونهض في ظروف تفككت فيها الأمة العربية والأمة الإسلامية، وكانت سايكس-بيكو سابقة للإمارة، أي أنها أقبلت الإمارة في ظروف صعبة جدا. وقامت الحرب العالمية الأولى وانتهت في 18 من القرن الماضي، ودخلت الحرب الثانية العالمية من 39 لل 45 وعاشتها الإمارة وصمدت أمام هذه العواصف العالمية العسكرية اللي اجتاحت بلدانا وحطمت حدودا وأقامت دولا جديدة. صمدت هذه الإمارة ولتتحول بعد ذلك إلى مملكة في نهاية الحرب العالمية الأولى. 45 انتهت، 46 استثمر جلالة

0: الملك المؤسس هذا الحالة العالمية المائجة وبدأت تستقر وأنشئت الأمم المتحدة، فعبر فورا من خلالها ضاغطا على بريطانيا الرافضة للاستقلال ليشكل مجلسا للأمة تشريعي أعلى، ويطرح هذا التشريع أننا ننتقل من يعني إمارة إلى مملكة ونبايع صاحب السمو جلالة لهذه المملكة وملكا عليها. واضطرت بريطانيا أن تعترف فورا وأن تقبل هذا أمام هذا الواقع الذي كانت فرصة ذكاء الهاشميين دائما وحكمتهم. وأعلنت المملكة التي نحتفل في هذا اليوم وفي هذه الساعات وفي هذه الأيام القابلة كذلك بهذا العيد المبارك العظيم. حقيقة نداؤنا والله يا أحبتنا مستمعينا إناثا وذكورا، آباء وأمهات في كل مواقعنا، تجارنا، أساتذتنا، دكاترتنا، أطباؤنا، مهندسونا، قطعا أفرادنا وقادتنا في القوات المسلحة، أجهزتنا الأمنية، وزاراتنا العتيدة ومجلس وزرائهم الحكيم الممتد بحكمة هذه القيادة وبرنامجها الحكيم البناء، كما أحوجنا في هذه المرحلة لأن تكون راية الاستقلال هي عهد ووفاء ونماء وعطاء، امتدادا لتلك التضحيات التي قدمت فيها الدماء والشهداء من جنودنا البواسل، لا بل من قادتنا المباركين الذين بنوا صرح الأمتين العربية والإسلامية ولا يزالون يشكلون هذا التشابك والجسر الذهبي مع العالم كله رغم هذا الوطن والذي ينظر إلى جغرافيته أو عدد سكانه، لكنه بشعبه العظيم، بجيشه المرابط، بأمنه الساهر، بقيادته التي حازت ودخلت القرن الثاني وهي تحمل راية الأمتين والراية الإنسانية صامدة أمام كل العواصف، ولن نخشى على حاضرها ولا مستقبلها. فالتاريخ يشهد، ولا يشهد على التاريخ إلا خالقه وصانعه صاحب الكون كله سبحانه وتعالى. فكيف ونحن بين يدي أحفاد حملة الرسالة الخاتمة، أحفاد الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: حضرة المفكر الإسلامي سعادة الدكتور حمدي مراد، وكما تفضلت تتحدث عن هذه الأيام المباركة، ودعنا الآن نأخذ موضوع صدق الامتحان الداخلي، أي وقفة عرفة على مقربة أيام ومكانتها كركن خامس من أركان الإسلام، عم بيجمع الملايين يمثلون الأمة الإسلامية. يعني هذا اليوم، يوم وقفة عرفة، هو عنوان للأمة الإسلامية في كل مكان وزمان، وقفة جامعة. وكون حضرتك ناشط حقوقي وسياسي وإنساني، حدثنا عن أهمية هذا التآلف والتحاب في هذه الوقفة الجامعة وبعدها الإنساني التي يقترب الإنسان من ذاته أكثر، لكن ما الذي يجعل هذا القرب حقيقيا وليست لحظة عابرة؟
0: شكرا مرة ثالثة ورابعة. نعم، هي وقفة تشكل منعطفا ليس له حدود. كما تفضلتم أن المسلمون قدموا من أصقاع البلاد، ليس العربية والإسلامية فحسب،
1: نعم.
0: قدموا من أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا ومن كندا ومن روسيا ومن كل يعني شرق آسيا ومن
1: نعم.
0: القارات الست،
1: نعم. نعم.
0: ولذلك هم يشكلون عصبا إيجابيا بإنسانيتهم وأخلاقهم بعلاقاتهم على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. خطاب الله يا أيها الإنسان خطاب للإنسانية جمعاء، وهو لسان حال كل مؤمن صالح، كل مؤمن يفهم الوسطية الإسلامية ومعادلاتها وما يتبعها. موقفه عرف عنوان عظيم يتجلى في قلوب الملياري مسلم
1: فعلا،
0: وامتداد روحهم للمليارات الأخرى بعلاقته الإنسانية الشاملة. ولذلك إسلامنا لا يقدم نموذج التسلط والتوسع والاحتلال والهيمنة والسيطرة إذا ما ملك قوة، إذا ما ملك المال، إنما إذا ملك أو لم يملك هو إنساني مطلق في علاقته الإنسانية. نسمع دعواتهم فوق عرفات ستكون في صداها بإذنه تعالى، ندعوه أن يستجيب دعاءهم، ودعاؤهم قريب قريب من الإجابة، ومصداقيتهم هي كذلك نحسبها ولا نزكي على الله أحدا، لنستجيب لهم أيضا عن بعد في هذا الصدى، لنعاهد في كل وطن وفي وطننا هذا الأردن المملكة الأردنية الهاشمية، نعاهد الله تعالى على حماية هذا الوطن، حماية استقلاله، حماية رايته وعلمه، وجنودا في خندق قيادته الهاشمية الحكيمة المباركة جلالة الملك وولي عهده الأمين، جنودا في خندق جيشنا. وبأيام قليلة كان ولي العهد حفظه الله وأطال في عمره يتحدث عن مسألة التربية العسكرية ونمائها بين شبابنا عزا ورجولة وحماية لهذا الوطن الحبيب، وبعلمية راقية وبتقدم نعتز به حتى في صناعاتنا في كل أنواعها الدوائية وغيرها وحتى العسكرية، كلها تتقدم خطوات رغم ظروفنا المعروفة واقتصادنا المحدود، لكن بنية هذا الوطن بكل مكوناته وبشعبه العظيم وقيادته، نعتقد أننا على الطريق الصحيح، نعتقد أن الله لن يخيب آمالنا ولن يخيب آمال دعوات من هم على عرفات في يوم قريب قادم غير بعيد. وأن يكون عيد الأضحى، نسأل الله أن يكون محورا وخطوة على الأقل نستشعر فيها أملا بعد ذلك غير بعيد في انتهاء هذه الأزمات أو تراجعها إلى الوراء لخطوات تكون إلى الأمام كرامة وعزة وطهرا للأقصى ولأهلنا في فلسطين، أن يقدر الله يعني الأمن والاستقرار لنا ولهم ولأمتينا وللإنسانية جمعاء.
1: اللهم آمين. فضيلة الدكتور والمفكر الإسلامي حمدي مراد، ما الذي يمكن أن نقول عندما نتحدث عن الهوية الأردنية، عن العز، عن الفخر، عن الكرامة، عن كرامة إنسان؟
0: والله هذا الحقيقة يعني عنوان جدير أن نتوقف حقا عنده.
1: نعم،
0: لأنه هو الهوية. عندما نقول الهوية هي الإنسان، والإنسان بلا هوية لا يكون إنسانا أصلا.
1: نعم،
0: والهوية هي التي تعبر عن المكون الوطني الكامل الشامل اللي عنوانه كرامة الإنسان وعز الإنسان ومكانته بين عشائره وقبائله وقيادته وجيشه وأمنه، صغاره، أولاده، جيرانه، أرحامه، مكون متلاحم متماسك كأي بناء لا يمكن إلا أن يكون منسجما في توازن شامل.
1: نعم،
0: الهوية هي التي تعبر عن أنني مواطن صالح بمعنى الكلمة، على أنني أحب كل وطني وكل من في وطني وتراب وطني وجيش وطني وأمنج وطني، وقطعا في خندق قيادة وطني. صوتي وطني، فعلي وطني، شعوري وطني، هواي وطني صادق ينبع من هذا القلب المؤمن. إذا كان مؤمنا استحال إلا أن يكون كذلك. نعم. إذا كان صالحا مواطنا صالحا استحال إلا أن يكون كذلك. ومن هنا يعني في مثل هذا اللقاء وهذا اليوم وهذه الأيام المباركة هناك في الأرض المقدسة الحرمين الشريفين، وهنا على أرض الرباط وعلى أرض العطاء وعلى أرض الأمتين، وكما يقال أرض العروبة، أرض الإسلام، أرض الإنسان، نقول لمن للأسف يستضعف هويته: هل تعرف قيمة هويتك؟ والله لو خرجت خارج هذا الوطن ستعرف قيمة هذه الهوية. وربما أطللت بكلمات قصيرة قبل ذلك.
1: قيمة أنفاس.
0: نعم.
1: هذا هواء هذا الوطن.
0: هذا الوطن يشهد الله.
1: نعم.
0: سترى هواء غير هوائك، وترى عادات غير عاداتك،
1: وطعم وترى الماء مختلف،
0: كل شيء
1: مختلف.
0: وحسبك أن ترى تفككا ما كنت يعني لا يمكن أن تقبله لحظة في وطنك.
1: سعادة الدكتور، كيف يعني ممكن أن نميز بين طرح بيعزز الوعي بالهوية والتاريخ وطرح آخر قد يستخدم لإثارة الانقسامات أو خلق حساسيات بين مكونات المجتمع؟
0: يعني هذا خلط خطير جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: يعني كمن يعني يساوي بين السم والدسم، كمن يساوي بين الذهب.
1: نعم.
0: وأي معدن لا قيمة له. المكون الوطني هويته مقدسة. المكون الوطني لا يمكن أن يسمى هوية بدون وحدة وطنية ونسيج وطني متكامل وحرص وطني، وأن رسالة الوطن مقدمة حتى نقدم نحن دماءنا وأرواحنا من أجل الحفاظ على هويتنا واستقلالنا. لأن الاستقلال ما هو؟ هو منحك هذه الهوية، هو تتويجك على جبينك هوية الوطن بمعنى الاستقلال. لأن الاستقلال بدونه من الصعب أن تتبلور الهوية. ونحن مستقلون من فضل الله. كم لنا؟ 80، نحن في العام 80.
1: نعم.
0: هذه الأيام المباركة يجب أن ننتشي فيها ارتقاء وارتفاعا بحمل رسالة من قدموا أرواحهم، قيادات هاشمية وقيادات وطنية على هذا الثرى وعلى هذا العطاء، ومن أجل الحفاظ على هذا الاستقلال وهذه الهوية. فأن يأتي أحد ليرى الهوية من زاوية قال عنها صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، أي أن يحصرها واضعا إقصاء آخر أمام بقائه.
1: نعم.
0: أو الإعجاب بنفسه والنظرة الأخرى السلبية لأي أحد، لأي أحد، قد يكون من أرحامه وقد يكون من جيرانه وقد يكون من أن وهكذا.
1: نعم.
0: ولذلك الهوية هي التي توحدنا دائما على هذه الرسالة الهاشمية المقدسة دائما. المملكة الأردنية الهاشمية من فضل الله تعالى لم تصب بهذا الداء أبدا.
1: نعم.
0: وإن أخطأ البعض فسيجد الجميع، وليس الأغلب، الجميع
1: للرجوع لسكة القتال
0: لقد
1: بإذن
0: أخطأت
1: الله تعالى.
0: ورفع عن أمة الخطأ والنسيان
1: بإذن
0: وما
1: الله.
0: استكره عليه. فنحن دائما إن شاء الله صوتا واحدا وقلبا واحدا ورسالة واحدة حملها هؤلاء الهاشميون، وعانقها هذا الشعب الأردني العظيم بكل منابته وأصوله، كما قال صاحب الجلالة وقال إرثنا العربي الهاشمي بكل معاني الكلمة، أن هذا الوطن سيبقى عصيا على مؤامرات خارجية معلومة وعلى أي تنفيسات خاطئة داخلية قطعا لن تفلح أبدا.
1: نعم، يعني جزيل الشكر لهذا الحديث الطيب المتميز من سعادة الدكتور حمدي مراد، المفكر الإسلامي والناشط الحقوقي والسياسي والإنساني. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوار بودكاست ما بعد الآن. فالوطن لا يحتاج إلى كلمات أكثر، بل مواقف تثبت معناه والقيمة، لا تبحث عمن يرددها بل عمن يلتزم بها. دمتم بود أعزائي المستمعين والمتابعين، وإلى اللقاء.
2: ما بعد الآن برنامج اجتماعي حواري هادف. برنامج ما بعد الآن، إعداد وتقديم وفاء الحسن.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. وزير الخارجية أكد خلال اتصال هاتفي مع نظير القطري دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر، ويستعرض جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. الجيش الإسرائيلي يشن غارتين جويتين على مدينة صور بعد ساعات من توجيه إنذارات للسكان بإخلاء مبنيين. الرئيس الأمريكي يبحث مع كبار مستشاريه للأمن القومي سيناريوهات العودة إلى الخيار العسكري تجاه إيران، والجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة الحرب مع إيران. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء مشمسة ومعتدلة في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة. بالأمس تحدث أصحاب الفضيلة خطباء الجمعة في خطبة الجمعة عن فضل يوم عرفة وعن فضل الأضحية باعتبارهما من شعائر الإسلام التي يجب على المسلم تعظيمهما، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في هذا اللقاء مستمعي ومتابعي الكرام عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم وعبر قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات

0: الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي سنتحدث عن محاور هذا الموضوع، عن محاور هذه الخطبة مع صاحبي الفضيلة، فضيلة الدكتور عبد الرحمن إبداح مساعد أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية الأسبق، وفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. مرحبا بكم صاحبي الفضيلة وحياكم الله.
1: حياكم الله يا مرحبا.
0: في يوم عرفة فضيلة الدكتور عبد الرحمن تم تتويج الرسالة واكتمال بنيان الدين من خلال أعظم إعلان رباني بتمام النعمة وكمال الدين لهذه الأمة الإسلامية، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على نبيه الكريم. أشكركم سيدي على إتاحة هذه الفرصة للحديث في هذا الموضوع الذي ينسجم مع الزمان المبارك الذي نعيشه، مع أهمية هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة. فالمولى سبحانه وتعالى امتن علينا وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. كمال الدين يعني أنه دين يشمل العقيدة والشريعة، يشمل العبادات والمعاملات. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الآية الكريمة في سياق السورة التي تعتبر من أواخر ما نزل، سورة المائدة، ففيها أكثر من 19 حكم من أحكام الله، كلها جاءت في سياق الحلال والحرام، وليس فيها حكم واحد منسوخ. فالحمد لله على هذه النعمة. والذي يفهم معنى إكمال الدين أكثر منا أولئك الذين اصطلوا بنيران الجاهلية من أكل الميتة ومن الغارات ومن السلب والنهب وشرب الخمر والحياة الفوضوية التي يتغول فيها القوي على الضعيف، وتهضم حقوق الصغار والضعاف والأطفال، وفيها زواج المحارم، فيها يعني حياة صعبة مليئة بالمنكدات. فلما جاء الإسلام طلع الصباح فأطفئوا القنديلة، انطفأ يعني ظلام الجاهلية وذهبت أحداثها وفوضويتها في الحياة، وجاء نور الله. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مقيلة لا تذكر الكتب السوالف عنده. طلع الصباح فأطفئ القنديلة، طلع صباح هذا الدين الحمد لله، عقيدة توحيد لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ألا له الخلق والأمر، لا للأصنام، لا للشهوات والملذات التي تعيش حالة فوضوية ليس لها ضابط وليس لها وازع وليس لها ما ينظمها إلا الشهوات والأهواء. فجاء الإسلام لكي يرسخ العقيدة في قلوبنا ويحرس بهذه العقيدة شريعتنا التي تنتظم العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج، وتنتظم أيضا المعاملات من بيوع وشركات وتركات ومواريث وصناعات. فالحمد لله بهذه العقيدة الكاملة جاء نصر الله والفتح، وحطمت الأصنام وهدمت، وأتممت عليكم نعمتي، أتممت بأن الله أنجز وعده، وعدنا لتدخلن المسجد الحرام وقد دخلوه، وقد تهاوت الأصنام، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ووقف النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة يقول: يا معشر، يعني يا أيها القوم، ما أو يا أيها الناس، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. دخل الناس في دين الله أفواجا. يوم الفتح يا سيدي دخل 2000 واحد في الإسلام، بينما كل المرحلة المكية ما دخل فيها لا 2000 ولا 1000. فالحمد لله بهذا الإكمال، بهذا النصر المبين، إذا جاء نصر الله والفتح وقد جاء. اللافت يا سيدي أن سيدنا عمر عندما نزلت هذه الآية بكى، فيعني كل واحد يخطر على باله أن ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، يعني لكل شيء إذا ما تم نقصانه، ما دام الدين اكتمل معنى ذلك ترقب زوالا إذا قيل تم. فأنا أخشى يعني أن هذه الآية تنعى النبي عليه الصلاة والسلام, فأيده النبي وقال صدقت. فالحمد لله هذه الآية مبشرة بأن ديننا اكتمل وأن راياته خفقت وارتفعت. أحد أهل الكتاب يقول لسيدنا عمر, واحد من أهل الكتاب, يقول له إن في كتابكم آية في القرآن لو نزلت علينا معشر يهود لا اتخذنا يومها يوم عيد. فقال له عمر قد عرفنا متى نزلت وأين نزلت, نزلت يوم الجمعة في عرفة وإن يومها يوم عيد. فكانت نزولها يوم الجمعة وكان نزولها
0: في يوم عرفة,
1: في يوم عرفة, فهي فرحة كبيرة لنا على هذا الدين. المطلوب يا سيدي ما دام الدين كامل أن لا نذهب لا ميسرة ولا ميمنة, نتخذ طريق الدين هو الطريق الذي لا شرقية ولا غربية,
0: لا اشتراكية ولا رأسمالية
1: أبدا, يكاد
0: ولا إلحاد ولا ضلال,
1: يكاد زيتها يضيء,
0: ولا تكفير ولا تفجير ولا تضليل ولا تبديع ولا تفسير.
1: هذا الدين يا سيدي طبيعته هكذا, يخترق الحجب والمعوقات, ومثل الشمس إذا غابت عن بلاد تطلع على بلاد. فالحمد لله أشرق نور الإسلام في كل أنحاء الأرض, لا يوجد يا سيدي بلد في العالم إلا وفيها منارات ومساجد ويرتفع فيها اسم الله.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس, هناك علاقة ما بين يوم عرفة وما بين ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفة, والحج لا يصح ولا يكون إلا بوقوف الحاج على جبل عرفة في يوم عرفة. كل يعني أغلب أعمال الحج يمكن
2: تداركها
0: من خلال الفدية, من خلال الدم, من خلال يعني إنابة الغير للقيام بها, إلا الوقوف بعرفة. في هذا الموقف تتم المباهاة, مباهاة ربنا عز وجل بأهل عرفة الملائكة وهم يؤدون ركن الحج الأعظم, وما يترتب على ذلك من تكفير للذنوب لأهل الموقف حجاج بيت الله الحرام في ذلك اليوم.
2: شكرا.
0: نتحدث يا سيدي عن هذا الأمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية الشكر لك أخي الدكتور علي على هذه الاستضافة, وأن أكون بين يدي شيخنا الدكتور عبد الرحمن في هذا اليوم الأغر الأنور الأجمل, ونحن نعيش خير أيام الدنيا التي قال فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن خير من هذه الأيام. فنحن نستظل في هذه الأيام إمدادات الحق سبحانه وتعالى وأنواره المشرقة على القلوب, فهذه أيام لا لأهل الغفلة فيها ولا لأهل التوبة إلا أن يرجعوا إلى باب الله الذي لا يغلق ولا إلى خزائنه التي نحتاج فيها. كل هذه مقدمات بين الحديث عن يوم عرفة, ذلك اليوم الذي يتجلى فيه الحق أو الذي يتجلى فيه الحق سبحانه وتعالى تجلي قرب على عباده سبحانه وتعالى, ذلك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فذلك اليوم الذي لا يمكن لأحد أن يحج أو يقبل على الله إلا وأن يقوم بذلك الركن وهو ركن الحج الأعظم. وكما ذكرت سيدي من حيث الفقه, فيوم عرفة يعني يكفي المسلم فيه أن يمر أو أن يقف أو أن يجلس ولو لحظة بعد الزوال إلى فجر يوم العيد فيه حتى يكون قد حقق الركن الأعظم. فما سبق ذلك من أركان كأن ترك مثلا واحد طواف الإفاضة أو غيره فهذا يقضيه, وإذا مثلا ترك شيئا من الواجبات كالمبيت في مزدلفة أو رمي الجمار أو غيره فهذا ربنا سبحانه وتعالى يتجاوز عنه بفدية. أما يوم عرفة فهذا يوم لا يمكن أن يعوض لا بقبله ولا ببعده ولا بفدية. لذلك جعل الحق سبحانه وتعالى مقام الوقوف بذلك المكان الذي طهره وطهر بوقوف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الرحمة عند تلك الصخرات والتي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام معلنا دستورا إنسانيا في حقوق الإنسان, وذكر فيها خطبة حجة الوداع التي انتقل فيها بعد ذلك إلى الرفيق الأعلى.

0: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت يوما يغفر الله سبحانه وتعالى فيه من الذنوب كما يغفر الله سبحانه وتعالى لأهل عرفة. الآن اللي بيسمعوني بيقول طيب هاي كلها أعطيات لأهل عرفة، طيب إحنا اللي موجودين في الأردن الآن
1: هذا سيتحدثنا عنه إن شاء الله.
0: تمام، فربنا سبحانه وتعالى كريم جل جلاله يعطي أهل المشهد ولمن استغفر لهم أهل المشهد. إذن يوم عرفة هذا يوم، اليوم ننصح المسلمين اللي جاي عليه أنه من صام يوم عرفة أحسب على الله أن يكفر عنه سنة ماضية وسنة باقية. من منا مش محتاج لله سبحانه وتعالى؟ من لم يعص الله سبحانه وتعالى فيما مضى من الأيام؟ إذا نحن في هذا اليوم نجعله يوم مع الله سبحانه وتعالى، نجلس في حضرته، ندعو الله سبحانه وتعالى، الدعاء فيه لا يرد، نستغفر ونتوب ونرجع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتنزل علينا بأنوار ويغفر لنا الذنوب سبحانه وتعالى.
1: إذا فضيلة عفوا إذا فضيلة الدكتور عبد الرحمن، يوم عرفة هو يوم لتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. نعم. من خلال الاستقامة على منهجه واجتناب المحرمات والتوبة إليه تطبيقا للأمر الإلهي، وتزود فإن خير الزاد التقوى، الوارد في آيات الحج. تفضل
2: سيدي. أكثر ما تسمعه يوم عرفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كلمة لبيك ليس معناها نعم، وتفترق عن كلمة نعم. لو أن رجلا نادى أحد نادى اثنين من أولاده، أحدهما قال نعم يابا، والثاني قال لبيك، اثنين أجابوا ولبوا، لكن الذي قال لبيك دلالة أنه مسرع في إجابة الطلب.
1: نعم.
2: ونحن عندما نذهب للحج بهذه الروحية، بهذه الشكلية، يعني الشكل والمضمون، لبيك اللهم لبيك، أي أننا نلبي نداءك. وأذن في الناس بالحج، أذن إبراهيم عليه السلام والله سبحانه وتعالى أسمع. وأذن في الناس بالحج، كيف بده يأذن؟ الذي يسمعهم هو الله، وقد أسمعهم. إذا ذهبت للحج ترى أشكال وألوان من بقاع شتى، اختلاف اللغات، اختلاف الأماكن، اختلاف الألوان، اختلاف الأعمار، اختلاف المستويات، اختلاف القدرات، من كل فج عميق، عمق المسافة وعمق المصروف وعمق الصحة، كلها تأتي وتلبي وتقول لبيك اللهم لبيك. هذا التوحيد، هذا اللسان الذي ينطق بالتوحيد هو الذي يوحد قلوب الناس ويجمع قلوب الناس على أمر واحد. ولهذا هيبة الأمة الإسلامية في هذه الوحدة التي يرسخها الحج، عندما تجتمع على صعيد عرفة كلها نسيت لغاتها ونسيت أشكال لباسها ونسيت جنسياتها، ولكنها ذكرت لبيك اللهم لبيك. فهذا تعظيم لأوامر الله. فمن التعظيم، ومن يعظم شعائر الله، هذا اليوم من أعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعظم الصلاة، احنا صحيح نلبي، لكن الصلاة هاي ملازمة إلنا في الذهاب والإياب، ولما نروح وإذا كملنا الحج، فإذا قضيتم مناسككم تظل الصلاة ملازمة إلنا. نعظم الصلاة ونعظم المساجد وبيوت الله. هذه البيوت بيوت الله، شوفها النسبة ما أشرفها وما أعظمها، في بيوت أذن الله أن ترفع. نعظم الصلاة ونعظم الأماكن التي تقام فيها الصلاة، ونعظم القرآن. القرآن هذا روح الأمة، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني لا نكتفي، وأنصح إخواني الحجاج أن لا يكتفي بقراءات في الحرم وفي صلوات وفي طواف، ولما يجي يفطر وتضعف الهمة. يعني هذه محطة الحج، محطة شحن قوية تؤهله لكي يظل طول حياته، هي بالحياة كلها مرة، هذه المرة مؤهلة لكي تعطي الشحن والحفز لكل أعمال الخير والبر والتقوى. نعظم الأذان، شوف لما نسمع الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. يا سلام يا سلام، دعوة تامة. هذا الأذان يرتفع من من المآذن، من المساجد، من أفواه.

0: المؤذنين الذين هم أطول الناس أعناقا، نعظم في هذا اليوم، نستذكر هذه المعاني كلها، نعظم بالنسبة لأخواتنا النساء وبناتنا، نعظم الحجاب، نعظم الستر، نعظم الحشمة، نبتعد عن التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. هذا التبرج وهذا السفور هذا ليس يعني موضة وجدة، هذا كان على زمان اليونان والرومان والجاهليات القديمة، يعني هذا ردة وليس يعني تقدم. نعظم الطاعات وأعمال البر والتقوى على اختلاف أشكالها وألوانها وأجناسها. هذا يوم من أيام الله العظيمة، يمكن يكون يوم الحج الأكبر، يعني عنوان كما تفضلتم يا سيدي، عنوان الحج هو عرفة، الحج عرفة، يعني إذا فاتته عرفة ما إلها جبر، يعني كسر ما ينجبر. أما إن شاء الله نطلب من الله الكريم الرحمن الرحيم أن يتقبل من حجاجنا، وأن يوصلهم سالمين غانمين إلى الديار هناك، وأن يعينهم على أداء هذه الفريضة، وأن يردهم إلينا سالمين غانمين بالأجر فائزين.
1: آمين. فضيلة الدكتور أحمد، ذكرتم قبل قليل أن من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن يغفر لأهل الموقف، ومن عدله سبحانه وتعالى ورحمته لهذه الأمة أيضا فضيلة الدكتور أنه لم يحرم غير الحاج من الأجر والثواب في هذا اليوم، فشرع صيام يوم عرفة لغير الحاج. نتحدث عن قضية صيام يوم عرفة لغير الحاج وتكفيره للذنوب والخطايا. تفضل يا سيدي.
2: نعم سيدي. ربنا سبحانه وتعالى يعامل الخلق بالإحسان والكرم.
1: نعم.
2: لذلك ربنا أذن لأولئك أن يكونوا من أهل المشهد. طيب الآن اللي قاعدين بعمان وقاعدين في الأردن وفي هالمحافظات، ما لهم من أنوار الله سبحانه وتعالى وليس لهم من عطاءات الله، فكلهم مشتاق إلى أن يذهب ولكن منع لسبب أو آخر. فربنا سبحانه وتعالى جعل لغير أهل المشهد كرامات، وجعل لهم إمدادات، وجعل لهم عطاءات، وجعل لهم من الخير أجزلة، لأن الله يريد من العباد أن يتقربوا إليه ويريد منهم أن يرجعوا إليه، فلذلك كان لنا سهم في عطاء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك السهم أن أولئك كما قال الشيخ عبد الرحمن أن الله أعطاهم التلبية، لبيك اللهم لبيك، وما حرمنا من ذكره ولا أن ينطق لساننا بالتكبير والتهليل والتحميد. فنحن اليوم في إشارة الذكر المطلق لله سبحانه وتعالى في الأسواق، في البيوت، في الدوامات، في المساجد، فهذا أعطينا نحن مقابل التلبية. أولئك يكره للحاج يوم عرفة أن يصوم يوم عرفة حتى يعطيه طاقة وقوة واستمرارية إلى آخره. أما نحن هنا فسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم، وأعطانا فأعطى أولئك أن أهل المشهد ربنا يغفر لهم عند النفرة، وأعطى غيرهم ممن يصومون عرفة أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنا ذنب سنة ماضية وسنة قابلة. إذن شوف ربنا سبحانه وتعالى بعدله المطلق وإحسانه وكرمه جعل لغير أهل المشهد، جعل لهم أنوارا وكرامات وأعمال خاصة بهم. لذلك نحن نقول اليوم، يعني اللي تعبان من الصيام، اللي بقول لك أنا والله من واحد لا ثمانية مش قادر وعندي شغل وإلى آخره، بنقول له دير بالك تضيع يوم عرفة، لأن هذا اليوم يوم مشهود محظور منظور، الله سبحانه وتعالى يكفر فيه الذنوب والعبادات، وكنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى. لذلك يوم عرفة هو يوم الناس المؤمنين المنتسبين للنبي صلى الله عليه وسلم يصومون، والحمد لله احنا بنشوف مجتمعاتنا الإسلامية يوم عرفة كأنه يوم عيد، ويوم عرفة كأنه يوم عرس إسلامي، ويوم عرفة الناس أغلبهم بفضل الله يصومون من الرجال والنساء والأطفال. نقول اللي في يوم عرفة، النساء اللي اليوم بسمعني قاعد، يوم عرفة اجعلي بدك تعزلي عزلي قبل يوم عرفة، خلي يوم عرفة لذكر الله، خلي يوم عرفة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل يوم عرفة يوما للدعاء. وكان السلف الصالح رضوان الله عليه من أهل الولاية والصلاح كانوا يقولون كنا نجمع أدعيتنا إلى يوم عرفة. فاليوم اللي عنده دعوة لربنا سبحانه وتعالى، دعوة مظلوم ربنا يرفعها يوم عرفة، واحد يريد الإنجاب والطفل وإنه ربنا يرزق

0: يرزقه، فيكون دعاء كدعاء زكريا عليه السلام. إذا اليوم يوم عرفة هو يوم دعاء ويوم قبول ويوم مغفرة ويوم رحمة ويوم تنزلات إلهية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وإياكم العمر فيه، وأن نصوم، وأن يتقبل الله منا ومنكم.
1: نعم فضيلتك بدقيقة الله يكرمك، ذكرتم قبل قليل بأن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة سابقة وسنة لاحقة. طبيعة هذه الذنوب صغائر كبائر، وماذا يكفر الذنوب الكبائر إذا كان صيام يوم عرفة لا يكفر؟
0: نعم احنا بنقول له تجمع يوم عرفة بين التوبة من حقوق الله سبحانه وتعالى، هاي الصغائر بتروح، والكبائر تجمع بالتوبة فهذه بتروح.
1: التوبة النصوح،
0: التوبة النصوح المعروف شروطها الأربعة. وإذا كانت في حق العباد، هاي اللي إحنا لازم ندق عليها شوي، إذا كان هناك مظلمة لعبد من العباد في حق مالي أو معنوي، فهذا لا يغفر إلا برد المظلمة أو التسامح. فإذا واحد إله حق على واحد، يرن عليه تلفون يقول له والله أنا غلطت في حقك سامحني، إذا أسقط هذه تغفر الذنب. إذا أنا ماكل حق ناس بإشي مادي، فأنا بروح برجع له إياه وبسعطيه، بقول له يا عمي أنت سامحنا أنا غلطت في حقك. إذن الذي يغفر الصغائر، الكبائر تحتاج إلى توبة، والتوبة معروفة شروطها.
1: نعم.
0: وحقوق العباد لا تغفر إلا بالمسامحة ورد الحق.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، ينادى بعد قليل لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب المباركة.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتواصل وإياكم مستمعية ومتابعية الكرام مع برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي تحدث فيها أصحاب الفضيلة الخطباء عن فضل يوم عرفة وفضل الأضحية. بإمكان الإخوة المستمعين مشاركتنا الحديث حول هذا الموضوع من خلال الاتصال على هاتفي البرنامج 06-47-47-201 06-47-47-202. معنا الآن أخي خالد، معنا الدكتور فضيلة الدكتور مصطفى الخضري الباحث في التوثيق الملك الهاشمي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: بارك الله فيكم يا سيدي وبارك الله إليكم، وشكرا لكم على هذه المعاني الطيبة المباركة ولضيفك الكريم أخي الدكتور علي المنصف.
0: حياكم الله. ماذا تقول فضيلتك في يوم عرفة؟
1: يعني سيدي بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم. كما ذكرتم قد قليل، يعني هذا اليوم هو من أعظم أيام السنة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم عظيم جليل مقدس. أمرنا سبحانه وتعالى أن نعظم هذا اليوم وأن نقدسه وأن نبقى متصلين به سبحانه وتعالى، خاصة في هذا اليوم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الإكثار من ذكر الله سبحانه هو من أعظم الطاعات والعبادات والقربات والحسنات في هذا اليوم العظيم الجليل، كما أخبر المصطفى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حيث قال: أكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد. فذكر الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان الطمأنينة والسكينة والأمن والأمانة والقرار والاستقرار وراحة البال في هذه الدنيا. كذلك الإنسان عندما يذكر ربه يكون قلبه معلقا به سبحانه، فالحجاج في يوم عرفة يكونون ملبين لله سبحانه وتعالى، طائعين متوجهين إليه، طالبين التوبة والمغفرة، ونحن معهم في قلوبنا نذكر الله عز وجل، فنكون متصلين بالحجاج مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الذكر والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة والاستغفار. كذلك كما تعلمون هو أيضا من أعظم الأيام، لذلك سن النبي عليه وآله الصلاة والسلام وحث وحض المؤمن على أن

0: يصوم هذا اليوم فيكون الصيام فيه أجر عظيم لا يعلمه إلا الله، كما بيّن النبي عليه السلام يكفر السنتين الماضية واللاحقة. ففي صيامه أجر عظيم وثواب جزيل. فيه هذا الصيام أيضا الله عز وجل يبين أن الإنسان إذا كان صائما في هذا اليوم يكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك بيّن النبي عليه وآله الصلاة والسلام أن أكثر يوم من أيام السنة كلها يعتق الله عز وجل فيه الناس من النار هو يوم عرفة. فأيها الإنسان المؤمن المسلم عليك أن تستغل وأن تستثمر ذلك الوقت لعل الله عز وجل يعتق رقبتك من النار. فربما بدعاء واحد صادق يعتق الله عز وجل يعتقك من النار. فلذلك عليك أن تتوجه وأن تتجه إلى الله سبحانه بالتوبة. وكما ذكرتم قبل قليل أخي الدكتور علي المناصير وضيفك الكريم، لابد في هذا اليوم الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسبها وأن يجاهدها وأن ينظر هل هو يعني هو آكل لحقوق العباد. لابد أن يسترجع حقوق العباد، فإن حقوق العباد الله عز وجل لا يسامح بها أبدا. بعض الناس يصوم يصلي يختم القرآن إلى غير ذلك، ولكن عنده إشكاليات وعنده خصومات شديدة مع أقاربه مع جيرانه مع إخوانه المؤمنين، عنده حقوق للعباد لم يؤديها. فلذلك نذكر أنفسنا علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وأن نرجع الحقوق إلى أصحابها لكي تكون توبتنا توبة نصوحة ولكي يكون صيامنا صياما مقبولا عند الله سبحانه وتعالى ولكي يكون دعاؤنا دعاء مستجابا. فلننظر إلى حال الأمة اليوم كيف أن بعض أفراد الأمة فيها تخاصم فيها نزاعات فيها أحقاد فيها ضغائن، فما تنفع العبادة أمام هذه النزاعات. وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين أن المتخاصمين لن يرفع عملهما ولن يتقبل حتى يصطلحا. فيعني أود أن أركز على هذه النقطة، يعني وأود منكم حضرتكم أن تركزوا على هذه النقطة الهامة، كيف أن أحوال الأمة اليوم من النزاعات الخلافات الأحقاد الضغائن، كيف أنهم متخاصمون متباعدون ومتناحرون. فالله عز وجل لن يعني يتقبل منا إلا إذا رأى قلوبنا طاهرة طيبة نقية إلى غير ذلك. ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للتخاصم ولرد الحقوق إلى أصحابها وأكل مال الحرام إن كان من الأموال الناس بالميراث بالربا إلى غير ذلك، فقالوا عن فلان وهو يرفع يديه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجاب له وقد ملبسه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام، فكيف يستجاب له؟ فإذا أردنا أن نكون أقوياء أعزاء علينا أن نراجع أنفسنا، علينا أن نكون ظاهرين في قلوبنا، علينا أن نرد الحقوق إلى أصحابها، علينا أن نبتعد عن الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء بعباد الله سبحانه وتعالى، علينا أن نكثر من الدعاء بصدق وإخلاص والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله عز وجل يرفع عنا الشدة والمشقة وأن يفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها. نحن الآن بحاجة إلى دعاء صادق مخلص من القلب وبحاجة إلى محبة ووحدة قلوب أكثر من المظاهر التدينية التي قد يقوم بها البعض ويظن أنه إذا صام ذلك اليوم وهو يوم عرفة أو إذا فعل شيئا فيه فكأنما فعل جميع الطاعات. المسألة ليست كذلك، إنما الصيام وإنما الدعاء وغير ذلك الله عز وجل ما أمرنا به إلا من أجل أن نتحصل وأن نتوصل على تقوى الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور مصطفى الخضري الباحث في التوثيق الملكي الهاشمي على هذه النفحات الطيبة.
0: أحسن الله إليكم سيدنا،
1: حياكم الله. ننتقل الآن فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح إلى الشق الثاني من موضوع خطبة الجمعة المتعلق بالأضحية. ما حكم الأضحية وما هي حكمة تشريعها ومشروعيتها وما تدل عليه من ميراث الأنبياء؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي على نبيه الكريم. الأضحية

0: من شعائر الله. الله تعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. كلمة الخير مفتوحة، التوسعة على العيال، التوسعة على الفقراء والمساكين، استذكار تضحيات سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما أمر في المنام إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، نفذ أمر الله وأسلم أيضا لهذا الأمر، واستجاب سيدنا إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر. هذه التضحيات، هذا الاستعداد، فلما أسلم وتله للجبين، يعني استعداد جاهز، رغم أنه رؤية ورؤية الأنبياء حق، لكن هذه الجاهزية وهذا التقبل من إسماعيل عليه السلام، هذا التقبل من هاجر رضي الله عنها، يعني كل هذه مؤشرات على أن العقيدة أقوى في قلوب المحبين من كل المكاسب الدنيوية. المهم أن يرضى، فليتك ترضى والحياة مريرة، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب،
1: فليت الذي بيني وبينك
0: عامر وبين العالمين خراب. المهم أن يرضى الله. أما شوف محبة الولد، أنت ما بتطيق نسمة آذي ابنك، أما أنت مش يذبح قدامك، أن تذبح وأنت بيدك، هذا يعني يدل على معنى عظيم وكبير في نفوس الأنبياء. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء، إن إبراهيم كان أمة، يعني تجتمع فيه خصائص أمة، هذه التضحيات، هذا الصبر لما سكنهم، لما أبعد عنهم، لما رجع إلهم، لما رفع القواعد من البيت، كل هذه التضحيات والمجاهدات والمفارقات للأهواء والمفارقة للغرائز والعواطف، كلها تكون يعني أقل بكثير من أن نخالف من أجلها أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه يعني معاني تشير إليها كلمة وقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ويبدو أن الأضاحي يا سيدي كانت على مدى الرسالات كانت يعني موجودة. يقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أسلموا استجيبوا، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا يعني ما ذهب إليه الحنفية من أن الأضاحي واجب على المستطيع، وفي المذاهب الأخرى قالوا إنها سنة مؤكدة وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى بكبشين أملحين يعني لونهم أبيض، أقرنين يمشي في سواد، ينظر في سواد، يأكل في سواد، هاي مواصفاته. وبعدين بعد ما خطب النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما صلى وخطب خطبة العيد، ذهب وذبح بيده الشريفة، هذا قال هذه عني وعن أهل بيتي، والثانية عن من لم يضحي من أمة محمد. فهذه يعني اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه فيها معنى اجتماعي كبير، أنه توسع على العيال، توسع على الجيران، الأقارب، الأهل، الفقراء. والله في ناس يمكن من العيد للعيد تأكل هاي اللحمة. فاستحضار هذه المعاني شيء طيب، وخاصة أنه عنوانها في مكة وما حولها يعني موجود. الحجاج ما شاء الله، الحجاج يقدموا مش أضاحي، يقدموا الهدي، وإحنا ما شاء الله اقتدينا فيهم. أول شيء ممنوع حلق الشعر، ممنوع قص الأظافر، وبنضحي مثلهم ونلبي مثلهم، فيعني الحمد لله. بس ظل يعني زي ما قال الشاعر: الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تعلق المرء بأستارها، منزلة الكعبة في ديننا في جمعها أمتنا من كل أقطارها، وأنها مصدر أمجادنا، وأنها مصدر أنوارها، وكعبة المؤمن في قلبه. هون الشاهد: وكعبة المؤمن في قلبه يطوف أن راح في دارها. فهم يطوفوا هناك، وإحنا لما بدنا نصلي بالله وين القبلة، وين الكعبة؟ يعني ما بتغيب عنا الكعبة، ولا يغيب عنا التسبيح والتهليل والطواف. وسيدنا إبراهيم عليه السلام تصور هو أبو الأنبياء، ربنا يقول إلو لإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالحمد لله نحن لا ننسى هذه المشاهد، ولا ننسى

0: حجازنا وعمارنا مهما أبعدوا مهما قربوا قلوبنا معهم وأرواحنا تطوف في رحابهم.
1: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أيضا فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، ما دمنا نتحدث عن الأضحية، أهمية مراعاة النظافة أثناء التعامل مع الأضاحي من قبل المضحين ومن قبل بائعي المواشي عندما تكون حظائرهم على الطرقات، خاصة وأن سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني حفظه الله أطلق مبادرة في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، باعتبار أن النظافة من الإيمان وأنها عبادة، متى نوى بها المسلم يعني وجه الله عز وجل كانت عبادة من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى خالقه تبارك وتعالى. ولا ننسى بأن من أولى التشريعات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في المدينة المنورة أن نظفوا أفنيتكم. نتحدث عن هذا الأمر بارك الله فيك.
2: شكرا سيدي على هاي اللفتة التي كانت في خطبة الجمعة، لأنه نحن أمة حضارية وأمة ذوق وأمة تعبد الله سبحانه وتعالى على أعلى مراتب الذوقية معه سبحانه وتعالى، فإن الله جميل يحب الجمال. وحتى كان كثير من أئمتنا الكبار عندما يريدون أن يضحوا كانوا لما ينقوا هاي الأضحية يجيبوها من أجمل ما كان ومن أنظف ما كان، وكان بعضهم يعني يغسل هذه الأضحية ويرتبها. ونرى بعض القبائل والمجتمعات الإسلامية اليوم يعني كانوا بدهم يسووا زفة لهذه الأضحية، لماذا؟ لأنها قربان لله سبحانه وتعالى. إذا نحن اليوم عندما نعيش هذه الأضحية ونعيش هذه التضحية ونعيش هذا السلوك المحمدي ونعيش هذا السلوك من أبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن المسلم لابد أن يكون على مدار هذا الفعل من أول لحظة عندما أنا بدي أروح أنقي أضحيتي، لما أشتريها، لما أدفع حقها، لما أروح أريد أن أذبحها، أن أكون في مقام الإحسان. وهذا من جماليات ديننا أنه لا يفصل بين شيء وشيء، فنحن نقوم على مقام الإحسان حتى في الأضحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب الله الإحسان على عباده في كل شيء، حتى لما ذهب فقال: فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمنا معنى وندرك معنى منه صلى الله عليه وسلم، وهو سمو المسلم في فعله الحضاري. لذلك اليوم أنا حتى عندما أذبح أضحيتي أنا أريد أن أقيم شعيرة من شعائر الإسلام، وأريد أن أحقق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أوجد معنى للتكافل الاجتماعي في مجتمعي ودولتي. فلا بد لمن يرى هذا الفعل سواء كان من الداخل أو من الخارج، لا نريد اليوم أن تكون فوضى الأضاحي والشوارع والروائح، وناس قاعدين بذبحوا على الشارع، وناس بنزلوا الدم من المزاريب من فوق بتنزل على الناس وعلى الدخلات اللي عايش فيها الناس، فيمكن بدل ما يقول الله يتقبل منه ممكن هالناس تدعي عليه. إذا لابد المسلم اليوم في هذه الحالة أنه يذبح في الأماكن المخصصة للذبح، سواء كان في الملاحم، كان مثلا على سطحي ولكن بنظفه حتى ما أسكر على الناس أو أذيهم بالدم أو الروائح التي تنزل. إذن اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يحقق لنا معنى النظافة من الإيمان. وإحنا أول ما درسنا في كتب الفقه في الشريعة الإسلامية، أول ما أخذنا أول مد كانوا يعلمونا فقه العبادات، وأول باب هو باب الطهارة وباب المياه، لحتى يعلمون فقهانا ويعلمون علماءنا ويدلونا على أن من طرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى طهارة المسلم. وهذه الطهارة سواء كانت طهارة ظاهر بالوضوء والاغتسال والنظافة العادية، أو طهارة الباطن بالسلوك والإحسان. إذن اليوم لا نريد أن نرى من يلمز، سواء كان صحفي يتحدث بعد بكرة ويقول شوف المسلم، سواء من داخل أو من الخارج، يقول شوف هالمسلمين والله قاعدين بحققوا سنة وعبادة، شوف كيف لوت الشوارع، شوف كيف صارت الطرقات، شوف إلى هذه المناظر المزعجة. لا نريد من أحد اليوم أن يقيم هذه الشعيرة إلا وأن تكون على تمام ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من الإحسان ومن الإحسان

0: ألا نضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال علماؤنا الضرر يزال. إذن اليوم نحن نلتزم بالأماكن التي تخصصها الأماني والبلديات للذبح، ونحاول بقدر المستطاع ألا نجعل شيء يؤذي المسلمين أو غير المسلمين أو مرار الطريق، أو أن ينظر إلينا الناس من الغرب أو من الشرق بنظرة تقول إنه ما هذه الأضحية التي يفعلها المسلمون ويضرون بمجتمعاتهم. إذن هذه الشعيرة لابد أن تكون نورانية لهذه الأمة، لأن معنى الشعيرة يعني أنها تظهر للداخل وللخارج. فاليوم أي واحد ينظر إلى موسم الأضاحي في بلادنا يقول ما شاء الله على هؤلاء المسلمين الذين يلتزمون بقواعد الآداب الإسلامية العامة ويحافظون على حضارية النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، وجزاك الله كل خير. شكرا لكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بداح على هذه المشاركة. شكرا لكم فضيلة الدكتور المفتي أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المشاركة. الشكر موصول مستمعي ومتابعي الكرام لعطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. أذكركم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير. الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

الموجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. سموه يحذر من خطورة استئناف الحرب في المنطقة ويشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة تنهي الأزمة. وزير الخارجية يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية وجهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن

وطهران. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة ويطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. الهيئة الخيرية الهاشمية تطلق برنامج كسوة العيد لأطفال غزة. الجيش الإسرائيلي يشن غارتين جويتين على مدينة صور بعد ساعات من توجيه إنذارات للسكان بإخلاء مبنيين، قال إن حزب الله يستخدمهما. الرئيس الأمريكي يبحث مع كبار مستشاريه للأمن القومي سيناريوهات العودة إلى الخيار العسكري تجاه إيران، والجيش الإسرائيلي يعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعودة الحرب مع إيران. وأخيرا، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء مشمسة ومعتدلة في أغلب المناطق وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

نحن معكم حتى الثانية وعلى الهواء مباشرة، ويرافقني في هذه الحلقة من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. مستمعينا الأفاضل، نرحب بكم في هذه الحلقة حيث تعظيم إنجاز البناء في عالم الاقتصاد ومواكبة المستجدات، ومن خلال إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نرفع هذه التهنئة ومحملة بالفخر والاعتزاز إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سليل الدوحة الهاشمية بمناسبة يوم الاستقلال 80. طبعا مستمعينا الكرام، هذه الذكرى العظيمة تحملنا الكثير من المسؤولية للمضي قدما لتفعيل الكثير من البرامج والإنجازات تحت ظل الراية الهاشمية. إذن هذه التهنئة إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة. كل عام وأنتم بألف خير.

مواكبة رافعات الشأن الاقتصادي المحلي الإقليمي أو الدولي هو نهجنا اليومي الذي لا يتوقف، وفي هذه الحلقة سنخصص المساحة للحديث في سياق دولة الإنتاج والاعتماد على الذات، ذلك تزامنا مستمعين الأعزاء مع الذكرى 80 لاستقلال مملكتنا الغالية الذي يأتي في 25 من أيار. نقرأ فيها حاضرة وآفاق هذه الدولة التي تبني على مكتسباتها الاقتصادية بثبات، خصوصا وأن الأردن اليوم يوظف عبقرية موقعه الجغرافي كأبرز المزايا الاستراتيجية ليعتلي دورا محوريا لوجستيا شامخا في المنطقة والعالم. ومن قلب هذه المستجدات أيها الأعزاء، المستجدات الاقتصادية المحلية وأبعادها الإقليمية والدولية، نفتح ملفاتنا التنموية لنربط حركة الموانئ وبوابة الأردن الاقتصادية في العقبة بشريان التخليص ونقل البضائع وحركة الحدود، قبل أن نختم بقراءة استراتيجية شاملة في منعة الاقتصاد الوطني ومستقبل رؤية التحديث الاقتصادي 2033. إذن مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة سنتناول تلك المحاور بعمق، وإن شاء الله في حلقات قادمة سيكون لنا هذه الوقفات لنرصد هذا الواقع الذي يزخر به اقتصادنا الوطني، معدلات نمو عالية، تسير أيضا هذه الأنشطة والبرامج قدما بثبات وحزم، وتتوج بشراكة مميزة بين القطاعين العام والخاص. إذن مستمعينا الكرام، هذه الملفات تتوج من خلال هذا التواصل ما بين عالم الاقتصاد ومؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص. ويسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام لهذا اليوم، عطوفة الدكتور محمود خليفات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، وسعادة السيد ضيف الله أبو عقولة نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، والكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ عوني الداود. إذن أيها الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونبدأ أولى ملفاتنا، فابقوا معنا.

0: أهلا بكم من جديد. أولى ملفاتنا نفتحها مع من الشريان التجاري الرئيسي للمملكة الأردنية الهاشمية ومن ثغر الأردن الباسم، بوابتنا الاقتصادية التي تسجل اليوم تحولا تشغيليا ورقميا وزخما تجاريا وملاحيا، وهذا الجهد وهذه الإنجازات غير مسبوقة منذ 25 عاما. ويسعدنا أن ينضم إلينا من خلال هاتف عالم الاقتصاد عطوفة الدكتور محمود خلفات، وهو مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ. عطوفتك أهلا ومرحبا بك في عالم الاقتصاد، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.
1: أهلا وسهلا فيك ست عام في برنامجك المميز الحقيقة، وكل عام وأنت بألف خير.
0: وأنت بألف خير.
1: اسمحي لي بداية ستي يعني بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة إني أرفع أنا وكافة العاملين في الموانئ أسمايات التهنئة والتبريك إلى مقام حضر صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الأردنيين جميعا. في هذه المناسبة وفي هذا اليوم المجيد نكون نستذكر بكل فخر واعتزاز مسيرة البناء والإنجاز التي شهدها وطننا العزيز منذ الاستقلال، والتي أرسل دعائم الدولة الحديثة القائمة على العطاء والإنجاز وزيادة القانون بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة وإرادة أبناء وطننا المخلصين. كما نؤكد بهذه المناسبة اعتزازنا بانتماءنا لهذا الوطن العزيز ومواصلة العمل بكل إخلاص ومسؤولية لخدمة الأردن وتعزيز مسيرة التنمية والتطوير في مختلف القطاعات بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية. حمى الله الأردن.

0: أدام عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار تحت ظل القيادة الهاشمية، وكل عام والوطن وقيادته وشعبه بألف خير.
1: اللهم آمين، حفظ الله جلالة الملك والوطن والشعب دائما إن شاء الله دائما بأمن وأمان ورخاء. عطوفتك ونحن ننطلق من هذه التهنئة الوطنية، فإن أفضل ما نهدي به الوطن هو الإنجاز والنشاط على الأرض حقيقة. ونستذكر بطولات الأباء والأجداد وتضحياتهم حقيقة على هذه الأرض الكريمة المعطاءة. الآن نبدأ من هذا التحول والزخم الاستثنائي غير المسبوق منذ ربع قرن في موانئ العقبة. ما هي الركائز الأساسية التي قادت إلى هذه القفزة في الأداء التشغيلي والنشاط التجاري واستعادة ثقة خطوط الملاحة الدولية وتجارة الترانزيت الإقليمية بهذه القوة؟
0: ستي، بداية يعني أنت بتعرفي أن الموانئ الأردنية طول عمرها موانئ متميزة، وكانت في التسعينات هي البوابة الرئيسية لأهلنا في العراق، وكانوا يسموا الميناء في الميناء المجنون.
1: نعم.
0: اليوم احنا بهذه الارقام، هي ليست مجرد ارقام باعداد بواخر وكميات بضائع، هي قصه النجاح بالسواعد الاردنيه. وبدي اكد بانه هذه السواعد تعمل بكفاءه وامانه واخلاص، هو سبب رئيسي بانه نصبح متميزين وانه نصبح احنا مركز اقليمي، ويعني وخلينا نقول لإخواننا سواء كان العرب أو لإعادة التصدير خارج المملكة.
1: نعم.
0: إحنا اليوم الثقة بالموانئ الأردنية، الثقة بشبابنا الأردنيين، الشباب اللي بيشتغلوا بكل جد وإخلاص. اليوم التطوير اللي عم بحدث بالموانئ الأردنية كمان يعني له دور كبير، بتطوير الأجهزة والمعدات الحديثة اللي تم إدخالها كمان له دور كبير جدا. اليوم التناغم في العقبة بين كل الأجهزة المعنية، يعني نتحدث عن موانئ نتحدث عن أجهزة أخرى، هي كلها تتناغم مع بعضها، سواء كنا نتحدث عن جمارك، عن مخلصين، عن مكلاء ملاحة، عن أجهزة أمنية، عن السلطة، عن شركة تطوير العقبة، عن نتحدث عن منظومة تتناغم بالعمل المشترك معها لإنجاح العقبة لتصبح مركز لوجستي وهب على مستوى الإقليمي وحتى نحوز على ثقة الآخرين.
1: نعم.
0: حقيقة هذه كلها عوامل بتؤدي إلى النجاح، لأنه العمل المشترك أنا بعتقد جازما بأنه هو سبب النجاح، وتضافر أجهزتنا ودعم الأجهزة بعضها لبعض أكيد حقق هذا النجاح اللي إحنا غير مسبوق. اليوم إحنا أصبحنا بوابة لإخواننا العراقيين بالدرجة الأولى. اليوم لما أقول أنا على رصيف، يعني مبارح عملت لقاء الصبح كان الحديث على أنه في عندي 5 بواخر، بالليل صاروا 7، اليوم أنا بحكي عن 9 الآن
1: ما شاء الله.
0: فالعودة الثقة مع إخواننا العراقيين إن شاء الله أن تستمر، ليست بسبب باب المندب يعني أو مضيق هرمز، أن تستمر هذه البوابة لإخواننا العراقيين، ولولا وجدوا إنه هذه الموانئ تعمل بكفاءة وجهد وتعاون مطلق من كل الأجهزة لدعم هذه الإجراءات والتسهيل على إخواننا العراقيين سواء كان في الموانئ أو على الحدود، الحقيقة هذه أعادة الثقة مرة أخرى بإخواننا العراقيين بموانئنا، وإن شاء الله إنها تستمر.
1: نعم، عطوفتك يعني من أرض الواقع وأنت الآن في الميدان، يعني حدثنا عن يعني ترجمة هذا المفهوم التشاركية كركيزة لهذا النجاح، بما أنك أشرت إلى أجهزة الدولة وأيضا القطاع الخاص في تفعيل هذا التناغم الميداني. الآن يعني كيف يساهم ذلك، خلينا نتحدث في مفردات العمل على أرض الواقع، في تسريع سلاسل التوريد وتذليل العقبات أمام التجار والمستثمرين كذلك؟
0: يعني أنا بدي أقول لك مثلا على سرعة الاستجابة مرات لإخواننا بالجمارك، الضغط الموجود الآن في الميناء، كنا نشتغل بأربع بواخر اليوم نشتغل بـ7، الأعداد غير كافية، فورا لبت دائرة الجمارك، لبت النداء بأنه زادت عدد كوادرها اللي تشتغل على تسريع خروج الشاحنات من الميناء، وهذا الحكي ينطبق كذلك على الحدود بالمناسبة. يعني اليوم الوكلاء الملاحة اللي عم بتجاوبوا معنا، تعرفي هاي بواخر ضخمة وكبيرة جدا، يعني احنا أكبر باخرة جت عنا بتحمل 16 بوليصة، اليوم في احدى البواخر 57 بوليصة، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة لنا التعامل معه ببضائع مختلفة وكميات مختلفة. هذا التعاون بين هذه المجموعات الحقيقة لتذليل أي مشكلة وعقبة هو سبب بالنجاح.
1: نعم بالتأكيد.
0: نعم.
1: يعني نحيي كل هذه الجهود حقيقة، وكل من يخدم وطننا الغالي في القطاعين العام والخاص حقيقة. عطوفتك أيضا من المستجدات اللافتة في ظل هذا التنامي الكبير وغير المسبوق في أعداد البواخر وحركة التجارة المتجهة يعني سواء من العقبة أو إلى العقبة الآن. كيف استعادت هذه الموانئ الثقة، ثقة السوق نتحدث محليا وأيضا دوليا، خصوصا وأن هنالك أيضا تحول سنتحدث عنه في سياق حلقات قادمة في مجال الربط الرقمي أيضا، فهذا بحد ذاته يعني يشكل تحول وأيضا عمق جديد للأردن بالإضافة إلى العمق اللوجستي الإقليمي. تفضل.
0: بداية يعني عمليات التدريب المستمر لكوادرنا البشرية للتعامل مع أي نوع من البضائع هذا كان هام جدا، وإحنا لدينا خطة تدريبية متكاملة لكل العاملين في الميناء على التدريب على الأجهزة الحديثة. يعني إحنا أدخلنا يعني آليات حديثة جدا على المستوى العالمي، اشتغلنا فيها من قبل 6 أشهر بدأت تعمل حقيقة، هذه تعمل بكفاءة عالية إذا قارناها مع المعدات القديمة. يعني إذا كانت الباخرة الحبوب كانت تقعد عندنا 6 أيام، اليوم تقعد 3 أيام بالتفريغ باستخدام معدات الحديثة. اليوم يعني عدم مؤاخذة كنا زمان الدفع النقدي، اليوم كله إلكتروني. اليوم حتى التعديلات على موضوع القبانات والحمولات وما شابه ذلك أصبح كله إلكتروني. إحنا توجهنا إلى الرقمنة الحقيقة، لدينا خطة متكاملة بالرقمنة بالكامل، لكن المشروع لا زال تحت العمل.
1: نعم.
0: يعني هو في عطاء مطروح بهذا المجال لكن لا زال تحت العمل حتى يعني نقدر نطبقه بكل سهولة وسلاسة.
1: نعم، وهنالك اتفاقيات أيضا مع أوروبا، إيطاليا بالتحديد، لتحقيق هذا الربط على أرض الواقع.
0: يعني الربط الإلكتروني سيكون يعني بتعرفي من ما يميز كل المنظومة العمل هي جارة الجمارك الأردنية اللي لديها منظومة محوسبة رقمية متكاملة، يستطيع الجميع الربط على هذه المنظومة بكل سهولة ويسر وتسهيل العمل فيما يتعلق بموضوع تخليص على البضائع وإخراجها من الموانئ إلى الحدود وإلى خارج وجهتها. اليوم إحنا بنسابق الزمن بالتحديث الحقيقة، وهذا مطلوب منا، لأنه اليوم في أجهزة حديثة ومعدات بتساعدك بأنك تبقى أنك تصبح مركز إقليمي، وهذه يعني ثقة بتزرع الثقة في الناس منها تيجي إليك. اليوم الباخرة إذا تأخرت بتعرف إذا تدفع فلوس للباخرة. يعني المستورد البضائع وكيل بلاع بده يدفع فلوس، وهون تكمن أهمية إنه عملية المناوبة بكفاءة عالية وبوقت قصير، هذا مهم جدا مع الحفاظ على السلام العامة. هذا موضوع والحفاظ على هذه البضائع. اليوم أنا بعرف بعض الموانئ بضاعتك بتضيع واليوم تتأخر، هذا كله كلف بده يتحمله المستورد، وبالتالي يعني الثقة في موانئنا، لأنه إحنا بنعمل كمنظومة واحدة متكاملة بكل الأجهزة، وهذا يعني بأكد على أنه إحنا الحمد لله مركز إقليمي نحوز على ثقة الجميع سواء كان بالمنطقة أو خارج الإقليم.
1: نعم، يعني أستاذ محمود، يعني عندما ننظر إلى هذا التفاعل أيضا ما بين القطاعات الاقتصادية، نتحدث في مجال النقل، في مجال الصناعة، التجارة بشكل عام، نجد أن هنالك أولويات تنفذ من خلال هذا التعاون مع هياكل ومؤسسات الدولة. الآن حدثنا عن موضوع يتعلق بشركة الموانئ من خلال عملها لتنفيذ مسارات رؤية التحديث الاقتصادي، كيف يسهم تطوير البنى التحتية للموانئ في تحقيق مستهدفات الرؤية لجعل الأردن في هذا المركز العالمي حقيقة؟
0: شوفي يعني ستي، حتى نصبح مركز إقليمي ونحوز على ثقة الناس يجب أن نحدث كل آلياتنا. اليوم تعرفي أصبحنا اليوم نستخدم أجهزة إلكترونية وكهربائية حتى المعدات تستعمل على الطاقة البديلة.
1: نعم.
0: المرحلة القادمة مش راح يجينا بواخر تمشي على الديزل، كلها راح تشتغل على الكهرباء، وبالتالي راح تكون موانئنا جاهزة لهذا التحول. وهو يعني هناك خطة من سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة من سنة 30 أن نكون جاهزين لاستقبال البواخر الكهربائية. هذه بدها بنية تحتية. اليوم إذا أنت ما كنت جاهز ما بيجي عندك.
1: نعم.
0: لأنه بده يجي بده يشحن عندك وبده يشتغل.

0: تستخدم الطاقة البديلة اللي هي البي واي دي. بواخر بي واي دي تعتبر من أكبر البواخر اللي بتحمل سيارات الرورو هذه اللي بتجيب سيارات. الحقيقة استقبلناها على موانينا وهي لأول مرة بتيجي على موانينا، أول مرة وثاني مرة وصلت بالتاريخ. هذا بيأكد على أن موانينا يعني جاهزة لاستقبال أو التطوير أو التحديث باستمرار بمتطلبات الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي.
1: حقيقة دائما يعني في كل زيارة لنا كإعلاميين سواء كانت بتنظيم القطاع خاص في العقبة أو قطاع عام، نجد أن هنالك تطوير مستمر حقيقة لمنظومة الموانئ، وأيضا هنالك دائما أخذ بعين الاعتبار لدراسات وأساليب علمية تنفذ لتحقيق الأفضل. وأكيد المستثمر العربي أو الأجنبي وحتى المحلي ينظر إلى هذه الدراسات وأيضا تصنيفات على مستوى عالمي لمكانة الأردن. مزايا كثيرة حقيقة، نفخر بهذه الدولة وأجهزتها وأنشطتها وبرامجها التي تواكب متغيرات هذا العصر حقيقة.
0: نعم، حتى ستي يعني موضوع التعرفة والتكاليف، احنا في عنا أسعار خاصة لإخواننا العراقيين، نعطيهم خصم محدود ب 75% كمان مقابل انهم بيجوا بحملوا عنا. حتى اللي بيجوا التجار اللي بيجيبوا كميات بضائع سواء للأردن او لخارج الأردن كمان لهم خصومات خاصة في هذا المجال. ستي بدي احكي لك انه الان احنا بنعمل من خلال شركة تطوير العقبة والسلطة أنا نبدأ تصدير النفط من موانئنا. إحنا عادة نستقبل النفط، اليوم سنبدأ بتصدير النفط من موانئنا لأشقاء العراقيين، وهذا يعني الآن في دراسات، يمكن خلال فترة بسيطة جدا راح نستقبل هذه الشحنات ونبلش نصدر النفط، وهي يعني من يمكن من 20 سنة كان هناك حديث عن خط نفط من البصرة إلى العقبة. الآن سنبدأ بعمليات التصدير من خلال الشحن والتخزين بالخزانات الموجودة في العقبة، وهذا نوع يعني تطور جديد في موانئ العقبة باستقبال وتصدير النفط من موانئنا.
1: يعني حقيقة الأستاذ محمود أنت يعني تعطينا هذه الأمثلة التي دائما نتحدث في سياقها عن منعة الاقتصاد الوطني، منعة الدولة الأردنية حقيقة، كيف تحول المحنة إلى منحة. يعني رغم هذه الظروف الصعبة هنالك دائما البحث عن حلول وبدائل وجاهزية وخطط على مستوى حكومي وأيضا قطاع خاص حاضرة بتوجيهات جلالة الملك. فحقيقة نفتخر بهذه الإنجازات، وإذا أردت أن تختم هذا الملف لنبني عليه في حلقات قادمة بإذن الله، عطوفة الدكتور الأستاذ محمود خليفات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، تفضل.
0: كل ما حكينا عن تطوير، كل ما حكينا عن إنجاز جديد، أن نتحدث عن إيجاد فرص عمل.
1: نعم.
0: وهو الجانب المهم. الآن إحنا محتاجين إلى توفير فرص عمل إلى أبنائنا. هذه المجالات الجديدة الحقيقة وهذا التوسع وهذا النشاط الاقتصادي في الموانئ بيؤدي إلى خلق فرص عمل سواء كان بالموانئ أو خارج الموانئ. أنت بتعرفي لما إحنا بنقول لما العجل يدور كل الاقتصاد بدور.
1: صحيح.
0: اليوم الكل يعني عم نشتغل، عمالنا بنعيب بنجيب يعني بوارد بشرية إضافية من خلال شركات متخصصة للعمل معنا في عمليات المناولة على الأرصفة. هذا بيعني إيجاد فرص عمل لأبنائنا.
1: نعم.
0: وهو المطلوب في هذه المرحلة إيجاد فرص عمل لأبنائنا،
1: هدف رئيس من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. نعم.
0: نعم ستي.
1: ورفع نسب النمو أيضا. نعم. إذن كل الشكر لك يا أستاذ محمود خليفات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
0: تسلمي ستي، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير. إذن من هذه الرؤية الاستراتيجية للتحديث الاقتصادي التي تقودها بوابتنا البحرية، ننتقل إلى الشريك التنفيذي على الأرض، من يحول هذه الرؤية إلى حقائق ميدانية في حركة الشاحنات وانسياب التجارة برا. لنستقبل المستمعين هذا الهاتف من خلال سعادة السيد ضيف الله أبو عقولة نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد أيها الأعزاء. إذن معنا الآن الأستاذ ضيف الله أبو عقولة، وكما أشرنا هو نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ينضم إلينا من خلال هاتف عالم الاقتصاد. مساء الخير.

0: وكل عام وأنت بألف خير.
1: مساء الخير وكل عام وأنتم بخير.
0: إذن من خلال هذه التشاركية التي أشاد بها عطوفة محمود خليفات، الآن أستاذ ضيف الله، يعني هذه الحقائق الميدانية في حركة النقل أو الشاحنات وانسياب التجارة برا عبر المراكز الحدودية، الإطلانة أستاذ المستمعين، كيف تنعكس هذه الشراكة التكاملية العالية بين شركات التخليص وأجهزة الدولة في الميدان اليوم لضمان انسياب السلع التموينية والغذائية دون معيقات، وأيضا تعزيزا لمفهوم دولة الإنتاج التي نتفيأ بظلالها؟
1: نعم، شكرا. بداية شكرا للإذاعة على المداخلة، وأرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لمولاي وسيدي صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني ولي عهد والأسرة الهاشمية والأردنية ولكافة المسلمين في العام، أنتم بخير.
0: وأنت
1: طبعا
0: بألخير.
1: يعني نحن يعني هناك تشاركية كبيرة ما بين نقاط أصحاب شركات التخليص وكافة الدوائر الحكومية التي تتقاطع أعمالنا معهم، ترتبط أعمالنا معهم. نحن نتعامل مع 32 دائرة حكومية من ضمن المنصة التي نعمل بها، وهي النافذة الوطنية التي تعمل على تنظيم البيانات واستكمال كافة الإجراءات، سواء كانت الجهات الرقابية أو الجمارك أو اللجنة الأمنية أو الزراعة أو المواصفات أو الغذاء أو الصحة، ما يعني حسب الجهة التي تختص في تلك السلع. ونحن نتعاون بشكل كبير ونقوم باستلام البوالص وتنظيم البيانات ومتابعة كافة الإجراءات المطلوبة على هذه ودفع كافة الرسوم، سواء كانت للملاحة أو للموانئ أو للجمارك أو يعني مناولة السلع، سواء كان عليها معاينة أو سحب عينات أو تحميلها على شاحنات ودفع كافة الأجور حتى إيصالها إلى التاجر أو مستودعات التاجر، فهذا كلياته أعمال تقوم به شركات التخليص. طبعا نحن من خلال إذاعتكم الكريمة يعني نتشكر كافة الجهات المعنية في سلطة العقبة، من رئيس سلطة العقبة، من شركة تطوير العقبة، ميناء الحاويات، شركة العقبة لإدارة تشغيل الموانئ يعني عطوفة محمود خليفات، وزارة الجمارك التي تتعاون معنا بشكل كبير أيضا، هناك تنسيق كبير. هناك أحيانا لما يكون في عمل يكون هناك بعض من الإجراءات أو التحديات التي تواجهنا، نقوم مباشرة بالاتصال مع الجهة المعنية، وكل الدوائر في ميناء العقبة من رئيس السلطة وشركة عقبة تشغيل الموانئ وميناء الحاويات والجمارك يقومون بإزالة فورا، فهناك نظام الباب المفتوح والاتصال نتواصل معهم باستمرار خلال 24 ساعة، يعني كل الجهات تتعاون معنا. هناك انسياب لحجم عمل كبير في ميناء العقبة نشهد هذه الأيام، وخاصة بضائع ترانزيت كافة البواخر إلى ميناء العقبة حسب مواعيد والجداول المجدولة على السيستم، ولا يوجد أي تأخير، وهناك سرعة في مناولة البضاعة وتحميل البضاعة سواء كانت داخل الأردن أو مر بطريق ترانزيت عبر الأراضي الأردنية.
0: طيب أستاذ ضيف الله، يعني تحدث مدير شركة الموانئ قبل قليل عن تنامي أعداد البواخر وهذه الثقة الملاحية حقيقة في موانئنا بنسب غير مسبوقة من خلال لغة الأرقام. سعادة النقيب، يعني كيف يترجم قطاع التخليص والنقل عبقرية موقع الأردن الجغرافي كدور محوري لوجستي لا يخدم دولة بعينها إنما دول عديدة، ويربط خطوط التجارة أيضا سواء بدول الخليج، سوريا، الأسواق الأوروبية والعالم بكل كفاءة حقيقة. تفضل.
1: صحيح، يعني الأردن موقع استراتيجي بربط البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط، ولذلك هناك ومع دول الخليج هناك يعني معبر ميناء العقبة ترد إلى البضائع بالوقت الحالي إلى العراق بعد إغلاق مضيق هرمز، وهناك تسهيلات كبيرة تقوم بها وتخفيضات برسوم شركة العقبة لذات تشغيل الموانئ اللي يترقص عطوفة محمود خليفات، والبضائع الأخرى التي ترد إلى سوريا وإلى أوروبا من خلال ميناء العقبة. طبعا هناك تبادل أيضا كمان بنفس الوقت بشحن بضائع من دول الخليج ترد إلى العقبة، نقوم بتوفيرها عبر ميناء العقبة، وترد من سوريا كمان أيضا إلى الموانئ الأخرى من خلال ميناء العقبة. طبعا الموانئ البرية كمان مهمة جدا، تربطنا نحن يعني مع

0: السعودية ثلاث معابر الدرة والمدورة والعمري، وأيضا مع العراق وجمرك الكرامة، ومع سوريا أيضا جمرك جابر، ومع فلسطين كمان جسر الملك حسين وشيخ حسين. نحن نقوم طبعا باستقبال كافة الفضائل لكل أشقاء العرب، ونقوم كشركات تخليص ونقوم باستكمال كل إجراءاتها وإيصالها إليهم، سواء كانت الصادرة أيضا من مجلس التعاون الخليجي التي الآن يعني تذهب إلى سوريا وإلى أوروبا. بنفس الوقت يردنا كمان بضائع من أوروبا، من تركيا، من ألمانيا، من بلغاريا، من جورجيا، أيضا بردنا عبر ترانزيت إلى مجلس التعاون الخليجي. وهناك حركة نشطة كبيرة جدا أيضا تردنا من طريق ميناء اللاذقية وميناء العقبة إلى دول الخليج، وهذا يعني التكاملية ما بين الأردن والأشقاء في سوريا لإنسياب البضائع، كون الأردن وسوريا يعني موقعهم استراتيجي، وهناك تعاون كبير بخطوط الترانزيت وبخطوط البضائع الصادر الواردة أصلا من يعني من سوريا ومن الأردن كصناعات أردنية. وهذا الطريق البري والمنافذ الأردنية والبحرية تسهل عملية الإسراع في إيصال البضائع إلى الدول المجاورة، وأيضا تخفض الكلف والوقت الذي يتطلب مرور هذه البضائع بكل الجهات. وهناك تعاون كبير أيضا مع الأشقاء في سوريا على بضائع ترانزيت وعلى مرور الشاحنات الأردنية، وهناك عملت الحكومة الأردنية على تخفيض الرسوم على الشاحنات السورية وعلى الشاحنات الأردنية، وهذا كمان يعني أدى إلى انخفاض الكلف عندما تمر هذه البضائع عبر أراضي السورية والأردنية.
1: نعم، يعني بما أنك تحدثت سعادة النقيب في سياق دولة الإنتاج، ونرى هذه الصناعات الوطنية اليوم تغزو الأسواق العالمية وتسجل ارتفاعا ملحوظا في أرقام الصادرات الوطنية، كيف يواكب قطاع التخليص والنقل هذا النمو الرقم الصناعي لتسهيل وصول المنتج الأردني إلى أسواق أوروبا والخليج؟ تحدثت عن الشقيقة سوريا وأيضا العراق، حقيقة يعني دول العالم دون أي تعقيدات لوجستية.
0: نعم، يعني شركات التخليص يعني ما يعني هي هم وكلاء التجار والصناعيين بالأردن، يعني لا يوجد على أرض الواقع تاجر أو صناعي يعني هو اللي يقوم بالإجراءات وبالتحميل أو بالحجز البوكينج يعني عبر شركات الملاحة، أو إذا كانت شاحنات فشركات التخليص هم وكلاء شركات يعني الشركات الصناعية والتجارية بالأردن. تقوم شركات التخليص بالتعاقد مع التجار على نقل بضائعهم واستكمال كل الإجراءات. طبعا يعني هناك يعني تطور كبير في قطاع التخليص، وتتواكب مع التطور والأتمتة اللي حصلت الكبير اللي حصلت مع دائرة الجمارك ومع الدوائر الحكومية والرقابية الأخرى. نحن نقوم يعني باستمرار بعقد دورات لشركات التخليص من خلال دائرة الجمارك، من خلال مراكز تدريبية أخرى يعني للتكامل ما بيننا وما بين هذه الجهات، لنكون دائما متواكبين هذه التطورات والأتمتة التي حصلت، وخاصة في دائرة الجمارك يعني هناك تطور كبير وهناك توجيهات كبيرة من عطف مدير عام الجمارك الباشا أحمد العكليك على يعني تقديم كل التسهيلات وكل الاي تي يعني تسخيرها لإسراع في إنجاز البيانات وفي إسراع في يعني انسياب البضائع، سواء كانت عبر مطار الملك عليا أو سواء كانت عبر الموانئ أو عن طريق المنافذ الحدودية. هناك تعاون كبير أيضا مع من قبل مدراء المراكز الجمركية والأجهزة الأمنية، يعني نشكر الأجهزة الأمنية في مركز جمرك جابر والكرامة والمطار والعقبة وكل المراكز الجمركية. نحن نتعاون أيضا مع الأجهزة الأمنية سواء الأمن العام أو المخابرات أو كل الجهات الرقابية الموجودة بمراكز حدودية، يعني نشهد يعني هناك تكاملية كبيرة ما بين نقابة التخليص وشركات التخليص المتواجدة في المراكز الجمركية وبين الدوائر الحكومية. وهناك ايضا يعني اجتماعات دوريه على يعني على اي تحدي يكون يعني طارئ، كون هناك عمل سوف يكون هناك يعني امور تطرح على ارض الواقع، وان تقوم هذه اللجان في المراكز الجمركيه. ونحن نقابل صحاب شركات التخليص لدينا لجان في كل المراكز الجمركيه تقوم بالاجتماع مع الجهات المعنية في المراكز المعنية.
1: سنأتي على عمل هذه اللجان أستاذ ضيف الله، سنأتي على عمل هذه اللجان، وأيضا سأطلع السادة المستمعين على هذا التطوير في سياق برامج علمية وعملية يعني تؤهل الكوادر. لكن قبل ذلك أود أن أطرح على حضرتك هذا السؤال في سياق استحضار الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. يثبت الاقتصاد الأردني دائما أنه اقتصاد منيع قادر على امتصاص الأزمات والتحديات الجيوسياسية. كيف نظرتم ميدانيا إلى هذه المنعة من خلال الأزمات؟ يعني إذا ما أردنا أن نقارن أزمات الماضية بأيضا الحاضرة والتي لها تبعات حقيقة، كيف حافظ قطاع الشحن والتخليص على استقرار السوق الوطني؟
0: الأردن قوي دائما، والأردن دائما يتجاوز كل التحديات التي تواجه. مررنا بكثير من يعني التحديات التي واجهت الأردن، والحمد لله تفوقنا وكان التعامل معها باحتراف، وما زلنا نحترف كأردن بكافة الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، سواء كان التجاري أو الخدمي أو الصناعي أو الزراعي. نحن يعني مررنا بظروف كبيرة ابتداء من ما يسمى بالربيع العربي، وبعدها الظروف الأمنية والجيوسياسية اللي حصلت عند أشقائنا في العراق وعند أشقائنا في سوريا، ومررنا في كل المراحل، وتم إغلاق مراكز حدود الكرامة ومركز حدود الجابر، وكان هناك أيضا بعد ذلك أتى كورونا وتجاوزنا ذلك باحترافية، وبعد يعني أصعب من كورونا كانت الظروف في الوقت الحالي، وأتى أيضا العدوان على غزة، وبعد ذلك الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية وأغلقت هرمز وارتفاعات بالنفط، وكل ذلك الأردن كانت يعني دائما تتعامل باحترافية وتتجاوز كل هذه الظروف، والحمد لله الله يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وهناك لدينا يعني قطاع خاص وقطاع عام يعني يعمل باحترافية ويعمل من غيرته على هذا البلد وعلى هذا الوطن، اللي يكون دائما يعني بالصدارة وأن يتعامل مع كل الظروف مهما كانت، والحمد لله تجاوزنا كل الظروف، والأردن دائما قوي، ونحن يعني أنا مواكب كل هذه الظروف وكل هذه الفترات السابقة كان في أصحاب شركات تخليص، وتعاملنا مباشرة باحتكاك يومي مع كل الدوائر، والحمد لله كل الجهات المعنية في انسياب البضائع أو الأجهزة الأمنية أو أي شيء يخص يعني طبيعة عملنا، نحن نتعامل الحمد لله باحترافية وقادرين ومستطيعين أن نتجاوز أي ظرف كان إن شاء الله، والأردن ينعم بالأمن والأمان، ودائما لا يوجد أي مشاكل تذكر أو أي مثلا نقول إنه هذا والله تحدي لا يمكن إزالته، والحمد لله لدينا يعني مسؤولين نتعامل معهم بكافة المراكز الجمركية والموانئ والمطار باحترافية، ونتجاوز كل الظروف التي مضت سابقا ومستقبلا، الحمد لله لدينا الكفاءة العالية في انسياب البضائع وفي إنجاز ما يتطلب منا بشكل احترافي.
1: نعم، الآن أنتقل إلى هذا الملف المهم في سياق عملكم لما ينعكس على أرض الواقع، يعني حقيقة من عمل وجهد ملحوظ. أستاذ ضيف الله، الآن حدثنا عن هذه اللجان المختصة في عمل النقابة، نقابتكم كأصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وأيضا فيما يتعلق بسؤال فرعي آخر حول ملفات التدريب والتأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الأنظمة الحديثة، سواء كانت جمركية أيضا تتعلق ببرامج تسعى إليها الحكومة لتفعيلها من خلال رؤية التحديث الاقتصادي، وأيضا كل ذلك له أهداف لتذليل العقبات اليومية في العمل سواء في المراكز الحدودية أو في سياق العمل المناط بكم. تفضل.
0: يعني احنا نقابة اصحاب شركات التخليص منذ تأسيس هذه النقابة عملت على تشكيل اللجان من اصحاب الخبرات في كافة المراكز الجمركية والمراكز الحدودية لتتعامل مع الجهات المعنية باجتماعات وإزالة كل التحديات اللي بتواجه اعمالهم، وكل مركز جمركي او مركز حدودي او الموانئ له طبيعة اعماله، فلذلك ابناء أو العاملين في تلك المركز يكون قادرين على تتهم آلية تسهيل وإيصال المعلومة الصحيحة. ونحن كنقابة عندنا كل المراكز الجمركية ومراكز الحدودية وبالمطار شحن ومراكز داخلية لجان متخصصة من قبل النقابة وتابع للنقابة تقوم بمتابعة كافة التحديات فيما إذا واجهت أي تحديات أو أي شيء يطلب من شركات التخليص، ولديهم الخبرة الكافية في التعامل مع كل التحديات التي

0: ذكرت ذلك، أو إذا كان هناك أمر يتطلب مراجعة مثلا دائرة الجمارك أو وزارة الصحة أو وزارة البيئة أو يعني أي دائرة رقابية تقوم بإيصال المعلومة إلينا كنقابة، ونحن نقوم بتبني ذلك ومراجعة الجهة المعنية. لدينا كفاءات عالية نقوم بتدريبها، لا يتم يعني إدخال أي شركة تخليص أو موظف شركة تخليص أو مدير فرع إلا بموجب دورات متخصصة لدى دائرة الجمارك. نقوم نحن بالتنسيق ومركز التدريب الجمركي في عقد هذه الدورات وافتتاحها واستكمال كافة المتطلبات لهذه الدورة. تأخذ فترات طويلة وتأخذ في تلك الدورات كل الأمور الفنية التي سوف يتعامل معها الشركات التخليص، ويعني من حيث التعرفة والقيمة والتسريب والسكود العالمية والمتطلبات الجهات الرقابية. فلذلك هذه كل الشركات التخليص وموظفيها متدربين بالأمور الفنية التي تطلب منهم على هذه البيانات.
1: جميل جدا.
0: ونحن متابعين بذلك يعني لهذه الأمور التي من شأنها أن تنعكس بشكل إيجابي على تقديم الخدمة والإسراع، وألا لا يكون هناك وقوع في أخطاء لربما يعني تنعكس بشكل سلبي على التجار أو على يعني إيرادات الدولة.
1: نعم إن شاء الله لنا أيضا لقاءات قادمة حتى ميدانية أستاذ ضيف الله أبو عقولة لحتى فعلا نرى هذا التطور على أرض الواقع. تحياتنا لجميع العاملين تحت هذه المظلة في هذه الأيام المباركة. حقيقة كل الشكر والتقدير.
0: كل عام وأنتم بخير
1: وأنتم بخير
0: سيدنا بألف خير
1: إن شاء الله دائما. سعادة السيد ضيف الله أبو عقولة نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في المملكة على هذه الإضاءة الميدانية واللوجستية الشاملة. كل الشكر والتقدير.
0: شكرا لك. شكرا شكرا.
1: ومستمعين الأفاضل، من خلال هذه الوقفات للمستجدات التنفيذية وهذه الإنجازات حقيقة لدولة الإنتاج وهذه الاستمرارية لعملية التطوير والتحديث التي تتناغم مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال عالم الاقتصاد، أطلعناكم على حركة الصادرات والتشاركية العالية التي تقودها فعلا هذه الدولة بكوادرها بمؤسساتها بالعمل التشاركي بين القطاعين العام والخاص وبتوجيهات جلالة الملك. نذهب الآن إلى عين التحليل الاستراتيجي الشامل لنقرأ كيف تتكامل هذه الملفات لصنع منعة الاقتصاد الأردني كله في ذكرى 80 للاستقلال. ينضم إلينا من خلال هاتف عالم الاقتصاد الكاتب والمحلل الاقتصادي القدير الأستاذ عوني الداود. أهلا بك في عالم الاقتصاد وكل عام وأنت بخير.
2: مساء الخير ستي وكل عام بخير. كل عام وقائد الوطن بألف خير وسمو العهد الأمين والشعب الأردني الكريم. نقول هذه مناسبة وطنية نعتز بها جميعا. كل عام بخير. هذا الوطن الذي يمر بذكرى 80 الاستقلال. هذا الوطن الذي بناه الأجداد وتابعه الآباء وسيكمله الأبناء بإذن الله. قام على إرادة وحكمة القيادة الهاشمية المظفرة. نقول كل عام والوطن بألف خير وإن شاء الله مزيد من العطاء ومزيد من الاستمرار إن شاء الله.
1: إن شاء الله دائما. يعني عندما ننظر إلى هذه الدولة حقيقة بمنعتها بصمودها ننظر إلى الاقتصاد وهو الذي ينعكس على كافة مجالات الحياة حقيقة. نتحدث عن اقتصادنا المرن والممكن أيضا. في مقالاتكم وتحليلاتكم الرصينة أستاذ عوني تؤكدون دائما على قدرة المملكة على مواجهة كافة التحديات حقيقة، ودولة مؤسسات تسير قدما في هذه حقيقة. نعم. المسارات نتحدث عن 8 عقود تحويل التحديات والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية والدولية إلى قصة صمود صلبة يقودها الاعتماد الراسخ على الذات. فحدثنا عن هذه الركائز التي يعني أعطت هذه النتائج.
2: يعني سيدتي يعني قدر الأردن بموقع الجيوسياسي دائما أن يكون أن يواجه التحديات، وقد اعتدنا دائما أن يواجه الأردنيون والحكومات الأردنية المتعاقبة بتوجيهات القيادة الهاشمية المظفرة هذه التحديات تحويلها إلى فرص. حقيقة الأردن عانى عبر 8 عقود من العديد من التحديات الاقتصادية، في مقدمتها موضوع النزوح والهجرات وإلى آخره، هذا الذي أزاد من أعباء الاقتصاد الوطني وبالتالي

0: ومع ذلك بشهادة كافة المنظمات والمؤسسات الدولية الاقتصادية تؤكد بقدرة الاقتصاد الأردني على الصدمات وعلى المرونة وعلى دائما إيجاد حلول، وتم تتويج كل ذلك مؤخرا برؤى التحديث الاقتصادي بتوجيهات جهة الملك، سواء رؤية التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، رؤية التحديث الاقتصادي التي تنتهي ب2033. هذه الرؤية تقوم على ركائز مهمة جدا، أساسها رفع معدلات النمو إلى 5.6 في العام 2033، خلق 1,000,000 وظيفة تهدف إلى تحسين معيشة المواطن وإلى رضا المواطن. هذه دولة مؤسسات بناها الهاشميون وأرسى قواعدها جهة الملك عبد الله الثاني. اليوم الاقتصاد الأردني متطور جدا رغم كل التحديات الإقليمية. أقول لا أعود قليلا فقط للوراء، منذ أزمة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، واليوم الحرب الإقليمية، الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية. كل هذه التداعيات في الإقليم تزيد من ثقل وعباء وتداعيات هذه الحروب على الاقتصاد الوطني. ومع ذلك الاقتصاد الأردني ولله الحمد بالحكمة والحنكة وبالتحوط، سياسة التحوط التي أيضا انتهجها الأردن في مواجهة هذه التحديات. أقول اليوم أكبر تحديات التي تواجه العالم تحدي الأمن الطاقة وأمن الغذائي، ومع ذلك الأردن نجح بموضوع الأمن الغذائي من خلال سياسة التحوط. اليوم لدينا مخزون استراتيجي اليوم من القمح والشعير في 10 شهور قادمة. اليوم لدينا دليل تحوطات اليوم في موضوع الطاقة، في تحوطات عديدة يقوم الأردن. اليوم لدينا مخزون استراتيجي سواء من الطاقة سواء من الغذاء بمواجهة تحديات يمكن دول أقدر منا بالاقتصاد تعاني معاناة شديدة. اليوم احتياطيات البنك المركزي أيضا تغطي احتياجات المملكة لحوالي 10 شهور قادمة. اليوم جميع مؤشرات الاقتصادي النمو في معدلات مريحة، لا أقول إنها كما تم، ولكن أفضل من التوقعات التي حتى وضعها الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. اليوم تحول اقتربنا من 3% معدل نمو. التشغيل اليوم هو الظروف الصعبة، ولكن لدينا آخر رقم حوالي أكثر من 85,000 فرصة عمل تم خلقها في 2025. وبالتالي هناك مواجهات، لا أقول نواجه تحديات، نعم نواجه تحديات. اليوم هناك صعوبة في استمرار الحرب في الإقليم في الخليج، نواجه تحديات موضوع ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك السياسات التي تم اتخاذها للتخفيف من تداعيات هذه الضغوطات الاقتصادية على المواطن الأردني حقيقة تحترم وتقدر، ونتمنى أن يكون القادم يعني بصورة قادرة على مواجهة التحديات.
1: في ظل هذه المواجهة، في ظل مواجهة التحديات أيضا والإنجازات التي تحققت أستاذ عوني الداود، نتحدث عن عهد جديد الآن، وفي سياق نتحدث بلغة اقتصادية رؤية التحديث الاقتصادي، أين تكمن القوة الحقيقية، وأيضا يعني كيف نحول هذه المزايا إلى بناء مستدام لدولة الإنتاج؟
0: ستي اليوم لا مجال إلا أن نكون دولة مؤسسات كما نحن دائما. اليوم أكثر دقة بمعنى آخر أننا نعاني أحيانا من كثير من الخطط والبرامج أنها لا يتم مواصلتها والبناء عليها. في وجود رؤية تحديث اقتصادي كافلها وضامنها جلالة الملك شخصيا، أعتقد أن الأمور الآن تسير وفقا لثلاث مراحل بتنفيذ هذه التحديث الاقتصادي. انتهت المرحلة الأولى 2023-2025، يوم دخلنا في المرحلة الثانية ل 2026-2029، وعلى الحكومة على البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. أهمية هذه الرؤية التحديث الاقتصادي أن عبر الحكومات، بمعنى آخر كل حكومة تأتي هذا هو برنامج عملها، تبني على ما تم إنجازه. اليوم مؤشرات طبعا هي تقوم على 8 محركات، من أهم المحركات أعتقد جوابا على سؤالك الكريم هو موضوع محرك الاستثمار. الاستثمار هو الحل، لابد من جذب استثمارات قادرة على خلق وظائف، قادرة على رفع معدلات النمو. اليوم الحل الأكبر في موضوع جذب الاستثمارات هو المشاريع الكبرى الذي أعلنت عن الحكومة أن يكون عام 2026 عام المشاريع الكبرى. اليوم نحن نتطلع إلى مشروع الناقل الوطني للمياه، هذا مشروع بالعيد من المليارات. اليوم نتكلم عن سكة حديد من العقبة الشيبية إلى المابونة، وبالتالي المشروع كبير جدا، مشروع الغاز، مشروع غاز الريشة. هذه مشاريع أعلنتها الحكومة بحوالي 9 مليار دولار، فبالتالي نحن نتكلم عن مشاريع ضخمة. نتكلم اليوم عن مدينة جديدة، مدينة عمرة، بمعنى هذه المشاريع هي التي اليوم نتكلم عن تعديلات على نظام التشجيع البيئة الاستثمارية. فبالتالي هناك حراك لإنعاش الاقتصاد، هناك حراك لجذب المزيد من الاستثمارات. تم قلت أنه الحل

0: بجذب الاستثمارات.
1: إذن لدينا الكثير من المزايا.
0: نعم
1: ولدينا الأدوات القوية حقيقة، ولكن القوة بالاستثمار وجذب الرساميل النوعية هي الركيزة الاستراتيجية التي تمنح دولة الإنتاج استدامتها الحقيقية. هذا ما نقوله في الذكرى 80 للاستقلال أستاذ عوني داود.
0: نعم ستي بالتأكيد، نحن الإنتاج أو الاستقلال إنجاز شارك به جميع الشعب الأردني
1: عبر العصور،
0: عبر العصور جميعا. الكل بنى هذه دولة بناء ودولة إنتاج، دولة تتقدم يعني تفوق قدراتها وتفوق نتائجها، تفوق مساحتها الجغرافية، تفوق إمكانياتها مقارنة بالآخرين. ولكن الإرادة والعزيمة هي ما حققت. ننظر اليوم إلى إنتاج القطاع الزراعي، في القطاع الصناعي الذي يقود موضوع المعدلات النمو، نتكلم حتى أختي الكريمة عن موضوع السياحة التي تعاني أكثر ما تعاني في وجود الأزمات. حتى السياحة اليوم تجد خارج، تجد حلول في تشجيع السياحة الداخلية، تجد حلول في تشجيع السياحة العلاجية، تجد حلول. وبالتالي بمعنى آخر الأردني لا يستسلم، الأردني ذو إرادة وقدرة وعزيمة لتحقيق الإنتاج من أصغر الفرص، ينطبق عليه تماما القدرة على تحويل التحديات إلى فرص بإرادة وتوجيهات حكيمة من لدن جلالة سيدنا، ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الذي يقود اليوم مسيرة موضوع الرقمنة وموضوع السياحة وموضوع تشجيع الشباب وإلى آخره. فبالتالي هذه المنظومة وكافة مؤسسات الدولة البرلمانية والإعلامية والصناعية والأهلية والحكومية والرسمية، هذا هو المجتمع الأردني، هذا هو الشعب الأردني، وهذا هو الأردن، أردن الاستقلال.
1: كل الشكر والتقدير للأستاذ عوني داود الكاتب والمحلل الاقتصادي على هذه القراءة الاستراتيجية العميقة. كل الشكر، يعطيك العافية.
0: كل الشكر ستي، وكل عام وانتم بخير.
1: أنت بخير. ومستمعينا الكرام، ونحن نستعد لاستقبال ذكرى الاستقلال، نؤكد أن ترسيخ معالم دولة الإنتاج والاعتماد على الذات هو نتاج منظومة تنموية تتكامل فيها كافة القطاعات الاقتصادية بشمول كفاءة موانئنا البحرية وسلاسل التوريد والنقل وقوة صادراتنا الصناعية وانسياب التجارة عبر جميع منافذنا الحدودية. ونقول إن منعة اقتصادنا الوطني ترتكز اليوم على أدوات عصرية صنعت الفارق، وتتجلى فيها القوة بالاستثمار وجذب الرساميل النوعية عبر الأتمتة الذكية والربط الرقمي مع الأسواق العالمية والتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بالتدريب المستمر لكوادرنا البشرية التي تقود خطوط الترانزيت الإقليمية والدولية. هذه هي الأدوات التي تمكن رؤية التحديات الحديث الاقتصادي لنمضي قدما نحو أفاق المستقبل بثقة وبيقين وبثبات. ومن عالم الاقتصاد لكم مستمعينا الكرام أجمل تحية مني إنعام الحويان، ومن زملائي الذين رافقوني في تنفيذ هذه الحلقة، من التنفيذ الهندسي والإخراج وجدي نصراوين، ومن غرفة المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. دمتم ودام الوطن بألف خير وعز وسلام، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عالم الاقتصاد. إعداد وتقديم إنعام الحويان.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. رئيس الوزراء يفتتح بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة كورنيش البحر الميت. الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في منطقة جرول بمكة المكرمة. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها.

0: نبدأ نشرتنا من ألمانيا، حيث زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوى الحسين مركز تدريب ABB، وهو أحد أكبر مراكز التدريب الصناعي والمهني في العاصمة الألمانية برلين. وأشار سمو ولي العهد إلى تميز التجربة الألمانية في التعليم والتدريب التقني والمهني، مؤكداً ضرورة تبادل الخبرات بين المركز والمؤسسات الأردنية. ولفت سموه إلى أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من التبادل المعرفي بين البلدين في تنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية كالناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية، والتي تتطلب كوادر مؤهلة وماهرة. وكان سموه قد أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الألمان، حيث كانت العلاقات الأردنية الألمانية وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة كانت من أهم محاور لقاءات سموه خلال الزيارة. تفاصيل اللقاءات والزميل محمد إبراهيم الطراونه.
1: خلال لقاء سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم رادوفان، أعرب سموه عن تقدير الأردن للشراكة القوية مع ألمانيا في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية. وأبدى سموه خلال اللقاء اهتمام الأردن بتعزيز تبادل الخبرات مع ألمانيا للاستفادة من تجربتها المتقدمة في مجالات التدريب المهني والتقني. وأكد سمو ولي العهد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المقرر عقده نهاية العام الحالي، كما ثمن سموه دعم ألمانيا لمشاريع وطنية في مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه والتعليم التقني المتقدم، معربا عن حرص المملكة على التعاون مع ألمانيا في جهودها الإنسانية في المنطقة وشؤون اللاجئين. كما بحث سمو ولي العهد والمستشار الألماني سبل تعزيز التعاون وأبرز التطورات في المنطقة. وأكد سموه خلال اللقاء متانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وأهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية توسيع الشراكات مع ألمانيا في مجالات التكنولوجيا والتدريب والتعليم والدفاع، إضافة إلى المشاريع الاقتصادية الحيوية في المنطقة. وتناول اللقاء أيضا جهود استدامة التهدئة في المنطقة، إذ أكد سموه ضرورة أن يضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب أمن الدول العربية. ونبه سمو ولي العهد إلى ضرورة منع استغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية، مؤكدا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى غزة. وكان سموه قد التقى رئيسة مجلس النواب الألماني، حيث أعرب سموه عن تقديره للشراكة الأردنية الألمانية، مؤكدا الحرص على توطيد الروابط القوية والمتنامية بين البلدين في مختلف المجالات، وبما يدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. كما أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعزيز التواصل بين الشعبين، لا سيما من خلال التبادل الثقافي والبرامج السياحية.
0: افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة كورنيش البحر الميت، والذي يمتد على مساحة تقارب 600 دونم، ضمن عدة مشاريع للتنزه والترفيه توفر خيارات واسعة وبدائل للسياحة الداخلية لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميت ضمن أعلى المواصفات. ووجه رئيس الوزراء باستكمال إنشاء ملاعب للرياضات المختلفة في كورنيش البحر الميت إلى جانب الملاعب الأخرى التي تم إنشاؤها وافتتاحها أمام المواطنين خلال فصل الصيف. ويضم كورنيش البحر الميت ممشاً بطول 1.2 كيلومتر ومساراً للدراجات الهوائية وجلسات للعائلات ومناطق مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية وملاعب للأطفال ومسرحاً خارجياً يتسع لقرابة 2500 شخص لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية ومساحات خضراء ومرافق خدمية ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 1200 سيارة. تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية، واستعرضا جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. وأكد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح جهود الوساطة للتوصل إلى حل مستدام يعالج كل جذور الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في مكة المكرمة، حيث اطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. وتأتي هذه الزيارة في سياق الجولات الميدانية المكثفة التي تواصلها بعثات الحج الأردنية للاطمئنان على الحجاج ومتابعة شؤونهم، والتي شملت أيضا زيارة بعثة الحج العسكرية الأردنية. وأكد الخلايلة خلال الجولة أن بعثات الحج الأردنية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن مختلف الفرق الإدارية والطبية والإرشادية تتابع بشكل مباشر أوضاع الحجاج لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات الآباء والأجداد، ونستمد منها العزم على مواصلة مسيرة البناء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لصناعة المستقبل بثقة واقتدار وتعظيم الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات وتعزيز مناعة الوطن ليظل قويا آمنا مستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. وأضاف القاضي بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال الأردن أن استقلال المملكة هو ثمرة نضال طويل التحم فيه الأردنيون مع قيادتهم الهاشمية، وامتزجت فيه إرادة الشعب ببسالة الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي قدمت عبر عقود نموذجا من التضحية والوفاء دفاعا عن الوطن وقضايا الأمة. وقال إن الأردن اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل مسيرة البناء والتحديث والحفاظ على استقراره بفضل حكمة القيادة ووعي الأردنيين وتماسك جبهتهم الداخلية، مشيرا إلى أن جلالته يقود اليوم مشروعا وطنيا شاملا للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري يقوم على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الحياة الحزبية والبرلمانية. وأضاف إن سمو الأمير الحسين ولي العهد يمضي على نهج سيد البلاد في ترسيخ قيم الوعي الوطني من خلال المبادرات التي تدعم الشباب وتعزز مشاركتهم في بناء الدولة. أعدت مديرية ثقافة محافظة عجلون وبالتعاون مع مختلف الفعاليات برنامجاً شاملاً ومتنوعاً للاحتفال بالعيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. حول ذلك تحدث مدير ثقافة عجلون سامر فريحات لمندوبنا عامر خطاطبة وقال:
2: تحتفي وزارة الثقافة بالعيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، استقلال مملكتنا العتيدة، من خلال الفعاليات والبرامج الثقافية التي ستنثر عبر فضاءات هذا الوطن في كافة المحافظات، ومنها محافظة عجلون، والذي سيكون هناك احتفالا رسميا بهذه المناسبة تقدمه وزارة الثقافة وعدد من الوزارات أيضا والمؤسسات والأركان الشعبية والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني وكافة القطاعات الشعبية. حقيقة سيكون هذا الاحتفال في موقع تلفريك عجلون، وهو العصب السياحي في هذه المحافظة، وهو يعد إثراء للبعد الثقافي والبعد السياحي في المحافظة، ويأتي كهدية حقيقة من قبل جلالة الملك أطل الله في عمره. وهذا الاحتفال الذي يعني سيتم خلال 3 أيام من الساعة 5 وحتى الساعة 10 من كل يوم، خلال الفترة الواقعة من 23 إلى 25/5.
0: تستعد محافظة العقبة لاستقبال زوارها خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد الأضحى بخطط أمنية وخدمية متكاملة. للمزيد من التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدارين.
3: عقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمز المجالي ومحافظ العقبة أيمن العواشة اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال زوار المدينة خلال عطلة عيد الاستقلال 80 وعيد الأضحى المبارك. بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والزوار والحفاظ على انسيابية الحرم.

0: والسلامة العامة. وشارك في الاجتماع مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران إلى جانب مديري الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية وممثلي الجهات الرسمية المعنية في العقبة. وأكد المجالي أن سلطة العقبة تنفذ خطة عمل شاملة بالتعاون مع محافظة العقبة والأجهزة الرسمية والأمنية بهدف رفع جاهزية القطاعات الخدمية والسياحية والرقابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تعكس المكانة السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها المدينة خلال فترة الأعياد. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الميدانية في المواقع الحيوية والسياحية عبر تعزيز أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئية ومتابعة جاهزية الشواطئ والمتنزهات والمرافق العامة بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة مرتديها. من جانبه شدد العواشي على أن نجاح العقبة في إدارة المواسم السياحية والأعياد يرتكز على التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والخدمية بما يعزز الصورة التنظيمية والحضارية للمدينة. وأوضح أن الجهات المعنية أعدت خطة ميدانية متكاملة للتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال عطلة الأعياد تتضمن رفع مستوى الجاهزية وتفعيل غرف العمليات المشتركة وتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والزوار. من محافظة العقبة مجد البدرين.
1: أعلنت بلدية أربد الكبرى جاهزيتها للاحتفال بعيد الاستقلال من خلال تزيين الشوارع والساحات بالأعلام والزينة الوطنية وتجهيز مواقع الفعاليات إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والصيانة بهدف توفير أجواء احتفالية آمنة تعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لمندوبتنا نهى القطاونة وقال:
2: عيد الاستقلال مناسب غالي على قلوب الأردنيين والأردنيات، وبلدية إربد الكبرى كجزء أصيل من هذا المجتمع المحلي وتمثل جميع سكان إربد الكبرى باشرت بتزيين المدينة وتزيين أهم معالمها برفع الأعلام الأردنية وإضاءة مبانيها بألوان العلم الأردني، إضافة إلى رفع علم الاستقلال الذي تم اعتماده بشكل رسمي. إضافة إلى ذلك تشارك البلدية بتجهيز مواقع الاحتفال التي أقرتها الدولة الأردنية في حدائق الملك عبد الله التابعة للبلدية، وعدا عن هذا ستقيم البلدية احتفال خاص بها يوم الأحد الموافق 31/5 في منطقة ظهر التل يتخلله العديد من الفقرات الفنية المعبرة عن عظم هذه المناسبة.
1: أكمل فريق رحالة الأردن جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمسار الاستقلال 80 كيلومترا والذي سينطلق غدا الأحد عند 5 مساء من حديقة النشامة في مرج الحمام وصولا إلى شاطئ الكرك السياحي لمسافة تمتد إلى 80 كيلومترا احتفاء بعيد الاستقلال. ويأتي هذا المسار ضمن أنشطة الفريق الهادفة إلى تعزيز ثقافة المشي الطويل وروح التحدي والانتماء وإبراز جمال الطبيعة الأردنية وروح العمل الجماعي. تتسارع التطورات المرتبطة بالأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وسط مؤشرات متزايدة على احتمال العودة إلى الخيار العسكري في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة الإقليمية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تهدد أمن الطاقة العالمي واستقرار الشرق الأوسط. إلى التفاصيل.
3: بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه للأمن القومي سيناريوهات العودة إلى الخيار العسكري ضد إيران وسط تقارير أمريكية تتحدث عن استعدادات لاحتمال تنفيذ ضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. وركز الاجتماع على تقييم فشل محتمل للمسار التفاوضي والخيارات العسكرية المطروحة في وقت رفع الجيش الأمريكي مستوى الجاهزية العملياتية تحسبا لأي قرار محتمل من دون صدور قرار نهائي حتى الآن. وفي موازاة ذلك تتكثف التحركات الدبلوماسية الإقليمية حيث زار قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير طهران وأجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين ضمن جهود الوساطة التي تهدف إلى خفض التصعيد واستكمال مسار المحادثات الذي انطلق في إسلام أباد في نيسان الماضي. وبحث الجانبان خلال محادثات امتدت لساعات سبل احتواء التوتر وإنهاء الحرب، بينما التقى وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي بوزير الداخلية الباكستاني.

0: الفلسطينية محسن النقوي لبحث مقترحات تسوية في ظل استمرار الخلافات الجوهرية حول تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وفي واشنطن قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن هناك مؤشرات إيجابية في المحادثات، لكنه شدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق تتراجع إذا استمرت إيران في فرض قيود أو تهديدات على الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات بديلة في حال فشل المسار الدبلوماسي. من جهتها حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استمرار الأزمة قد يدفع أسواق الطاقة العالمية إلى منطقة الخطر خلال فصل الصيف مع ارتفاع الطلب العالمي وتراجع الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. وفي طهران أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الأولوية الحالية للمفاوضات هي وقف الحرب، مشيرا إلى أن الملف النووي لم يطرح في هذه المرحلة وأن الخوض في تفاصيل تخصيب اليورانيوم لن يقود إلى نتائج. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال تصعيد عسكري مع إيران وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، مشيرا إلى تقديرات داخلية ترجح عدم نجاح المسار التفاوضي واحتمال اللجوء إلى الخيار العسكري خلال فترة قصيرة مع استمرار التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.
1: شن الجيش الإسرائيلي غارتين جويتين على مدينة صور ومحيطها ليل أمس وفجر اليوم بعد ساعات من توجيه إنذارات للسكان بإخلاء مبنيين قال إن حزب الله يستخدمهما. وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر خريطة للمبنيين المطلوب إخلاؤهما داعيا السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر، ما تسبب في حركة نزوح واسعة في المنطقة وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وأسفرت الغارات والقصف الإسرائيلي يوم أمس عن استشهاد 11 شخصا بينهم 6 مسعفين، فيما أعلن حزب الله تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وآليات إسرائيلية. أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 7 أشهر خلفت واقعاً إنسانياً مأساوياً، مشيراً إلى أن الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال يتعرضون للقتل في مختلف مناطق القطاع. وقالت المتحدثة باسم المكتب مي الشيخ إن أكثر من 880 فلسطينياً استشهدوا بنيران القوات الإسرائيلية منذ بدء سريان الهدنة في تشرين الأول الماضي. وفي السياق ذاته حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من استمرار تقليص المساعدات وإمدادات الوقود ما يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، فيما أطلقت منظمات أممية من جنيف نداء عاجلا للتحرك إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية. أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول من العام الحالي ضمن محرك الخدمات المستقبلية في قطاع الأمن السبراني، حيث بلغ عدد المبادرات المنفذة والمتعلقة بالأمن السبراني على المستوى الوطني 3 مبادرات، وبلغ عدد المؤسسات التي تم تمكينها من تطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السبراني 6 مؤسسات. اختتم معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع السفارة الأسترالية مشروع الباحثات في السياسات الخضراء وتمكين المرأة بهدف تمكين مجموعة من الباحثات الشابات وتعزيز قدراتهن البحثية والمعرفية في مجالات السياسات الخضراء والاستدامة والطاقة والاقتصاد الأخضر ليتيح لهن إنتاج أوراق بحثية تقدم قراءات عملية ومعرفية حول التحديات البيئية والتنموية في الأردن والمنطقة. منسقة مشروع الباحثات في السياسات الخضراء وتمكين المرأة رنا الزاغة تحدثت للزميل تامر ضمور وقالت:
2: مشروع الباحثات في السياسات الخضراء وتمكين المرأة هو هدفه الأساسي بأنه يمكن عدد من الباحثات في مجالات الطاقة والاقتصاد الأخضر وتمكين المرأة أيضا، لأنه إحنا بنشوف بأنه في عنا خبراء في هذا المجال ولكن ما في باحثات يوصل صوتهم للخبراء وصناع القرار. فعشان هيك كان في تركيز على المحافظات ككل الأطراف والمحافظات اللي بحاجة لاستدامة وبحاجة لاقتصاد أخضر. فالمخرجات كانت الأساسية من هذا البرنامج هو إنه إحنا نطلع عدد من الأوراق البحثية. هاي الأوراق بتركز على مشاكل المحافظات. في كل صبية لقت مشكلة بمحافظتها، حكت عن هاي المشكلة، طلعت لها حلول وتوصيات عشان يوصل صوتها للخبراء وصناع القرار في المحافظات.
1: أطلقت غرفة تجارة الكرك وبالتعاون مع

0: دوبنا عدنان القرالي حول المبادرة وقال:
1: هذه المبادرة تعكس الدور المجتمعي والاقتصادي الذي تقوم به الغرفة في سعيها الدؤوب لإحياء مدينة الكرك وتنشيط الحركة التجارية والتسهيل على مواطني الأغوار لشراء احتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم دون تحملهم أجور نقل، إلى جانب دعم التجار في ظل ما تعانيه الأسواق من حالة ركود جراء ضعف القوة الشرائية والأوضاع الاقتصادية السائدة. طبعا تطبيق هذه المبادرة سيبدأ اليوم السبت وحتى مساء الثلاثاء 26 من الشهر الجاري، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، بما يتيح للمواطنين زيارة أسواق مدينة الكرك وضواحيها المرج والثنية والمنشية.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم أقل من معدلاتها المناخية بقليل، ويكون الطقس مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. ختام هذه الفترة الإخبارية تذكير بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يؤكد أهمية مشاركة ألمانيا في مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي والمقرر عقده في عمان نهاية العام الحالي. رئيس الوزراء يفتتح بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة كورنيش البحر الميت. الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في منطقة جرول بمكة المكرمة. ومع ختام هذه الفترة الإخبارية، إليكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار إسراء الطراوني، عاطف نسور، فاتن الفقهاء ورامي العواودة، ومن التنفيذ الهندسي الزميلين وجدي نصراوين وخالد أبو زيد. كانت معكم ليندا طايع، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. حلقة جديدة وزاوية قانونية نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وتستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي الزملاء ورفقائنا في العمل، الزميل محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وأكيد من نحيي زملائنا من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. في كل عام لا نحتفل فقط بذكرى استقلال الوطن، لكننا نستحضر رحلة دولة بنيت بالحكمة وترسخت بالمؤسسات وحماها القانون. 80 عاما مرت على استقلال الأردن، 80 عاما من بناء الإنسان وترسيخ الدستور وتطوير التشريعات التي واكبت تحولات المجتمع والدولة، من أول دستور إلى تأسيس القضاء إلى تطور الحياة البرلمانية، وصول إلى مشاريع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي. ظل القانون حاضرا باعتباره العمود الفقري للدولة الأردنية الحديثة.

0: لكن كيف تطورت التشريعات الأردنية منذ عام 1946 لليوم؟ وما أبرز المحطات القانونية التي شكلت هوية الدولة؟ وهل استطاعت قوانيننا مواكبة متطلبات العصر؟ في هذه الحلقة الخاصة نفتح صفحات من تاريخ التشريع الأردني، نقرأ كيف أسهمت قوانيننا في حماية الدولة، تعزيز مسيرة التنمية والتحديث منذ الاستقلال ولهذا اليوم. الحديث باستفاضة وبعمق أكثر أكيد بيشرفنا وبيسعدنا نستضيف اليوم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية ضيفنا المكرم، شخصية قانونية برلمانية سياسية حملت هم الوعي القانوني، قدمت قراءات كثيرة ومعمقة للتحولات الوطنية والتشريعية. نرحب بضيفنا سعادة الدكتور مصطفى ياغي، شرفنا وأهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا فيك ويسعد مساكي ويسعد مساء جميع المستمعين على امتداد وطننا الغالي، وشكرا لهذه الإذاعة الأردنية التي أيضا يعني حملت هم الوطن.
0: نعم.
1: وساهمت في نشر الوعي وزيادة الكم المعرفي عند المواطن الأردني في وطنه وفي التحديات التي تحيط بهذا الوطن.
0: نعم، كل عام وأنت بخير والوطن بخير.
1: كل عام ستي وأنت بخير، وكل عام والوطن وقائد الوطن وولي عهده الميمون والشعب الأردني.
0: نعم.
1: بألف ألف ألف خير
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله أنه كل استقلال وتكون وطننا في ازدهار وفي تقدم وفي ريادة.
0: نعم، اليوم يعني احتفالاتنا بعيد الاستقلال كل حسب ممكن تخصصه، واليوم احنا بالقانون لنا ممكن مادة دسمة لحتى نتحدث فيها، وحتى ممكن من خلال عيد الاستقلال نستذكر هذه المحطات الطويلة العميقة والمهمة أيضا في عمر الدولة الأردنية. لما نتحدث عن استقلال عام 1946 نحكي عن ملامح دولتنا الأردنية تشريعيا كيف بدأت، أهمية الدستور اللي فعلا ثبت مفهوم الدولة والمؤسسات.
1: شكرا أستاذة العزيزة. هو في الواقع لما نتحدث عن ملامح الدولة الأردنية تشريعا في عام 1946 لابد أنه أيضا أن هذا البلد بعمر 100 عام لديه أيضا موروث كبير.
0: نعم.
1: بدأ بتأسيس الدولة عام 1921. في العام 1946 في مرحلة مفصلية بدأت فيها الدولة الأردنية بتأسيس هويتها الدستورية والتشريعية بشكل واضح، وقد تجلى ذلك من خلال إصدار أول دستور للمملكة الأردنية الهاشمية، كان في 7 ديسمبر 7/12/1946. هذا الدستور الذي حول نظام الحكم من نظام الحكم إلى ملكي نيابي وراثي أو نيابي ملكي وراثي، وهذا الدستور هو الذي أعلن المملكة الأردنية الهاشمية دولة ذات سيادة، وحدد العاصمة عمان عاصمة لهذه الدولة، وهو أيضا الذي جاء بتفصيلات حتى الراية الأردنية وأقطارها وأطوالها وألوانها وكل ما لها وما عليها، جاء ذلك بالدستور. من أبرز ملامح الدستور 1946 الذي أصبح نافذا المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية ومصادقة جلالة الملك المؤسس المغفور له عبد الله الأول بن الحسين في 1/2/1947، كما أسلفت هو الآن أصبحت بدلا أن نقول إمارة شرق الأردن أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية، وتحول نظام الحكم فيها إلى نيابي ملكي وراثي، واستقلت الدولة الأردنية. ونص هذا الدستور في مقدمته على أنها دولة مستقلة.
0: نعم.
1: ذات سيادة لا تتجزأ. والدستور 46 أيضا أرسى دين الدولة ولغتها.
0: نعم.
1: جاء بنص واضح قال أن دين هذه الدولة هو الإسلام، وأن لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وأيضا هذا هذا الدستور أيضا جاء يعني وحل محل القانون الأساسي.
0: نعم.
1: القانون الأساسي الصادر سنة 1900.
0: نعم.
1: بالضبط، الصادر كان 1928. ولا شك أنه أيضا هذا الدستور أنهى الانتداب البريطاني.
0: نعم.
1: على البلاد آنذاك، وتم بموجب هذا الدستور مبايعة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين رحمه الله ملكا دستوريا، وكان هذا الدستور في ظني وفي ظن

0: كثير من القانونيين أنه بمثابة عقد اجتماعي.
1: نعم.
0: هذا العقد الاجتماعي الذي من خلاله يتم تفويض مظاهر السلطة والسيادة من قبل الشعب إلى الحكام لممارستها على النسق الذي عرضه الشعب. فالسيادة هنا بموجب هذا الدستور، دستور 1946، السيادة هنا هي للشعب، يفوضها للحاكم لممارستها نيابة عنه وباسمه. ست نجود، لابد أنه أنا أوضح في قصة أهمية الدستور الأردني، أهمية الدستور الذي صدر عام 1946، وراح أحكي أنا عن دستور 52 ومآلاته وأسباب وجود هذا الدستور. الدستور في الواقع كلنا بنعرف أن الدستور هو يمثل حجر الراحة، حجر الأساس في أي في تثبيت مفهوم الدولة الحديثة، لأنه هو اللي بيحدد شكل الحكم والنظام وبرسم الحدود والسلطات وبنظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، هو اللي يعني كمان أيضا بيأسس لفكرة الفصل، مبدأ التوازن ما بين السلطات أو الفصل ما بين السلطات الثلاث، وهو اللي بيرسخ فكرة إنه الدولة اليوم دولة هي عبارة عن مؤسسات وليست أفراد، وليست يعني ليست قائمة على أساس جهوي أو مناطقي أو ما إلى ذلك، وإنه هذه هي مؤسسات. وهنا أهمية القانون تأتي، أن هذه المؤسسات ما بتعمل يعني ليست مفلوتة الأقال، بتعملش على كيفها، هذه مؤسسات تعمل وفق إطار قانوني. وهذا اللي بأكد دائما اليوم إحنا نأكد عليه في كل مرة، أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية في استقرار كل مؤسسات الدولة ونظام الحكم فيها، وأن الشعب فيها يأخذ حقه. اثنين، هذا الدستور بيأكد على مسألة حقوق الأردنيين والحقوق الأردنيين وواجباتهم، وهذا أيضا أفرد له نصا خاصا في الدستور، سواء كان ذلك الدستور 1946 الذي بدأت أحكامه بالنفاذ زي ما كما أشرت في 1-2-1947، أو حتى دستور 52. اليوم إذا الدستور لازم يحمي الحريات والحقوق، لازم ينظم حقوق الأردنيين وواجباتهم، لازم يعمل على مبدأ الفصل ما بين السلطات، لازم يكرس مفهوم أن الدولة هي جملة مؤسسات وليست أفراد.
1: نعم. اليوم يعني دكتور، لو بدنا نتحدث عن إنه التشريعات المبكرة اللي يعني كانت ضمن هذا الدستور، كيف كان لها إسهام ببناء قضاء وإدارة عامة؟ أيضا يعني من خلال الحديث بدنا كمان أبرز القوانين اللي ممكن اعتبارها كان حجر أساس لبناء الدولة الأردنية الحديثة.
0: هلا قلنا أن الوثيقة الأساسية والأسمى هي الدستور. الدستور هذه، الدستور تضمن مبادئ عامة لما سوف تكون عليه الدولة الأردنية بعد الاستقلال. يعني حيث نص على نظام الحكم فيها، نص على السلطة التشريعية بذراعيها النواب والأعيان، نص على الحكومة والتزامات الحكومة والمهام التي يجب أن تقوم بها الحكومة، والحكومة تتولى إدارة الشأن العام أيضا ومسؤولة عنه، وأيضا جاء بالسلطة القضائية. واليوم لما نتحدث، لما احنا نقول البارومتر في أي دولة، أي واحد بده يجي على أي دولة، اليوم البارومتر فيها، الميزان فيها هو القضاء،
1: قضاء العادل.
0: أول ما حدا بيجي بيسأل عن القضاء، في نظام حكم مستقر، في تشريعات مستقرة، في قضاء عادل ونزيه وحيادي وبعيدا مستقل وبعيدا عن التأثيرات الجانبية أو العرضية، هذا المهم. فهذه التشريعات التي جاء بها الدستور طبعا كلها نص عليها الدستور، حتى موضوع الإدارة العامة، حتى موضوع المالية، حتى موضوع كيفية استيعاب الأردنيين في المؤسسات العامة وإلى ذلك، كلها جاء بها الدستور الأردني في 132 مادة اليوم، لكنها هذه عبارة عن هذه مبادئ عامة،
1: هي دستور حياة
0: بالضبط. هذه المبادئ العامة، جاءت القوانين الأخرى المنبثقة عن هذه المبادئ وهذه المعايير وهذه الثوابت إن صح التعبير، جاءت لتفصل حياة الأردنيين بشكل دقيق وفق احتياجاتهم، ووفق أيضا حاجة الدولة للاستقرار.

0: وللازدهار وللنماء.
1: نعم، نحكي عن أبرز مثلا ممكن القوانين اللي ممكن كان نعتبرها حجر أساس
0: في يعني أنا بدي أقول لك أنه نعم. أنا بدي أقول لك أنه لبنات الأولى لبناء الجهاز القضائي والإداري المنظم يعني كانت من خلال مثلا قانون تشكيل المحاكم النظامية.
1: نعم.
0: وآليات تشكيل المحاكم واختصاصات تشكيل المحاكم ودرجاتها وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: وبعدين يعني قانون استقلال القضاء وهو قانون مهم، هذا القانون الذي جاء ليبين أن ليؤكد أن القضاء مستقل.
1: نعم.
0: وكيفية تعيين القضاء وعزلهم وندبهم وإعارتهم وما إلى ذلك. بعدين الجهاز الإداري للدولة.
1: نعم.
0: أصلا يمكن من الدساتير القليلة التي نصت على أن يكون لدينا ديوان محاسبة مستقل.
1: صح.
0: مستقل لا يخضع إلا لرقابة مجلس النواب.
1: نعم.
0: أو مجلس الأمة عفوا، مجلس
1: نعم.
0: الأمة
1: بشقيه
0: نعم. النواب والأعيان. بعدين جاء عندنا ديوان ما يسمى بديوان الخدمة المدنية الذي ينظم عمل الإدارة العامة.
1: نعم.
0: والموظفين العموميين وكيف، وأيضا هذا جاء النص عليه في الدستور بالمناسبة. يعني لذلك أنا أقول بأن هذه الوثيقة الأساسية للدولة الأردنية منذ استقلالها إلى يومنا هذا هي التي تشكل حجر الراحة في استقرار كل مؤسسات الوطن وفي تعزيز سيادته ومكانته الدولية ومكانته الإقليمية. لأنه اليوم إذا ما كان في عندنا تشريعات ثابتة تضبط هذا الإيقاع، إيقاع كل الناس مش بس الأردنيين، أيضا كمان كل من يقيم على يقيم على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أو يدخلها حتى بشكل مرور ترانزيت. هذه القوانين جاءت لتنظم هذه الحياة، لتزيد من استقراره وتمتن من بنيته القوية في الواقع، وتعزز نظام حكمه يوما في يوما.
1: فعلا اليوم لو بدنا نحكي يعني بعد هذه الاستفاضة بموضوع تأسيس مرحلة التأسيس بعد الاستقلال، بدي الفكر الهاشم اليوم كيف انعكس في بناء منظومة القانون منذ البدايات؟
0: ستي لنكون واضحين.
1: نعم.
0: بشكل يعني منذ تأسيس الدولة إمارة شرق الأردن عام 1921، مش بس الدستور 46.
1: نعم.
0: احنا الدستور 46 جاء ليعلن استقلال الدولة الأردنية.
1: نعم.
0: عن الانتداب عن الدولة المحتلة بريطانيا.
1: نعم.
0: وعن الانتداب البريطاني.
1: نعم.
0: بموجب المعاهدة التي تم توقيعها فيما بين الأردن وبريطانيا، والتي على أثرها.
1: نعم.
0: جاء، وبالمناسبة أصلا هو كانت الفكرة أول أنهم المجلس التشريعي وقت ذاك أنه يعيد النظر في تطوير وتعديل القانون الأساسي للمملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم.
0: الصادر عام 1928.
1: نعم.
0: إلا أنه جاءت الفكرة مرة أخرى لأن يكون هذا الدستور دستور 1946 هو الدستور الأساسي، وهو الذي رأى النور، وهو الذي كما أسلفت هو الذي يعني أصبحت بموجبه المملكة الأردنية الهاشمية وعاصمتها عمان.
1: نعم.
0: هي بعد الاستقلال الفكر الهاشمي نحو ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون واضح من اليوم الأول.
1: نعم.
0: منذ اليوم الأول
1: تأسيس الإمارة.
0: وما زال جلالة الملك أطال الله في عمره.
1: نعم.
0: وولي عهد الميمون وكل يؤكدون على أن سيادة القانون هي الملاذ.
1: نعم.
0: لأنه اليوم شو معنى سيادة القانون؟ معناه مساواة. سيادة القانون معناته ما فيش ظلم. سيادة القانون معناته في تعزيز للحريات، في.
1: نعم.
0: تعزيز للحقوق.
1: نعم.
0: في إرساء للقضاء بشكل.
1: نعم. في محاسبة.
0: في محاسبة.
1: نعم.
0: في مساءلة.
1: نعم.
0: أنا بقول هذه سيادة القانون. سيادة القانون إذن التي ينادي بها النظام الهاشمي منذ أن تولى سلطاته الدستورية في هذه البلاد.
1: نعم.
0: وهو يركز دائما على سيادة القانون. وأنا أقول بدوري.
1: نعم.
0: إنه اليوم أي وطن في العالم لم تكن سيادة القانون فيه هي الأبرز
1: والأساس،
0: بيكون في ظلم.
1: نعم.
0: بيكون
1: شريعة الغاب.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لذلك إنه وجاء هذا النهج أيضا كمان، يعني ما يميز هذا النهج الهاشمي هو الاعتدال والتدرج في اعتدال وفي تدرج في بناء الدولة.
1: نعم.
0: في تسامح لم تختلط لم تختلط تراب هذا الوطن بأي من دماء أبنائه في مرحلة من المراحل.
1: نعم.
0: هذا ليس نظام، لم يكن يوما ولن يكون يوما نظاما دمويا.
1: نعم. كما أو ثوريا
0: أو كما يعني أو حتى قمعيا أو
1: نعم.
0: كما يعني بعض الأنظمة التي شهدناها في مناطق الإقليم. وأيضا هذا النظام كان دائما في كل مرة وهو يبني الدولة باعتدال وبتدرج وبتسامح.
1: نعم.
0: كان يؤكد في كل مرة على تنظيم عمل السلطات وتنظيم حقوق المواطنين وتعزيز دورهم أيضا في الحياة السياسية الاجتماعية.
1: نعم.
0: الفكرية الثقافية
1: فعلا.
0: إلى آخره. كان يحمي في كل مرة يحمي ويعزز التعليم
1: فعلا.
0: في كل مرة يؤكد على موضوع التنمية الاجتماعية والتنمية المحلية وكل هذه المسائل. هذا يعني النظام لم يألو ولم يدخر جهدا منذ أن جاء هذا النظام في تطوير وتعزيز وإرساء قواعد الدولة الأردنية القوية المستقرة التي لها اسم ولها أثر في محيطها وفي إقليمها وفي هذا العالم.
1: فعلا يعني اليوم نحن أمام دولة بدأت مبكرا في ترسيخ مفهوم مؤسسات، ولكن الأردن ما توقف عند مرحلة التأسيس فقط.
0: لا
1: اليوم
0: طبعا. لا
1: بدنا يعني
0: لا
1: ننتقل إلى مرحلة ممكن تطور الحياة السياسية والتشريعية، كيف تطورت الحياة البرلمانية في الأردن منذ استقلال، وأيضا أبرز ممكن التعديلات الدستورية اللي شكلت فعلا تحولات مهمة في الحياة السياسية.
0: يعني أرجو أن لا يفوتني ابتداء أنه أؤشر إلى، إحنا كنا نتحدث عن الدستور 1946
1: نعم.
0: النافذ بتاريخ 1/2/47، لكن في دستور 52
1: نعم.
0: دستور 52 لماذا جاء؟
1: نعم.
0: هو 46 دستور مرتب بسم الله ما شاء الله.
1: نعم.
0: لكن دستور 1952 جاء كنتيجة طبيعية لإعلان الوحدة ما بين الضفتين.
1: نعم.
0: الأردن وفلسطين، وللحفاظ كان وقت ذاك وللحفاظ على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين.
1: نعم.
0: بعد نكبة 1948، لذلك جاء هذا الدستور.
1: نعم.
0: ليقول أن العرب بإمكانهم أن يتوحدوا وأن يذهبوا باتجاه الوحدة.
1: نعم.
0: وقد تشكل هذا الدستور، واللي على أساسه تشكلت فيما بعد المجالس التشريعية والانتخابات التشريعية، وكانت
1: نعم.
0: بشكل مناصفة ما
1: فعلا.
0: بين شرقي ما بين الضفتي النهر. وأيضا هذا الدستور 52 شكل الحجر الأساس أو عزز حجر الأساس
1: فعلا.
0: للدولة الأردنية الحديثة، لما تضمنه من تنظيم للسلطات، ترسيخ لمبدأ سيادة القانون، ضمان حقوق وحريات، ساهمت في مجموعة من القوانين في بناء مؤسسات الدولة، مثل قوانين القضاء الذي نظمت استقلاله،
1: نعم.
0: قوانين الإدارة العامة التي حددت عمل الجهاز الحكومي، إضافة إلى القوانين المالية والتنظيمية التي أرست قواعد العمل المؤسسي للدولة. كل هذه المنظومة التشريعية مجتمعة شكلت الإطار الذي انتقلت من خلاله الدولة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الدولة المؤسسية التي تتطلع إلى أن تكون جزءا مهما وفاعلا في محيطها وفي عالمها.
1: فعلا اليوم بدنا نحكي باستفاضة عن موضوع أنه قوانين الانتخاب والأحزاب يعني على مدار عقود كيف تغيرت.
0: أنا بدي أحكي لك شيء. كل المجتمعات التي تنشد المنعة والقوة لابد لها أن تتطور وأن تواكب هذه التطورات
1: فعلا،
0: سواء كان في الإطار السياسي أو حتى في الإطار الاجتماعي أو حتى
1: نعم.
0: في الإطار في كل الأطر يعني
1: فعلا.
0: أو حتى في أطر الإدارة العامة في التربية والتعليم في جميع مناحي الحياة. لابد لأي حياة، احنا على مستوى الأشخاص اليوم عم نتطور
1: صح.
0: في بيوتنا على مستوى أسر بسيطة عم نتطور ومنواكب هذه التطورات، فما بالك في دولة مثل الأردن
1: نعم.
0: كيف لها أن تبقى مكتوفة الأيدي
1: فعلا.
0: يعني والعالم من حولها يتطور، كيف لها أن تبقى يعني واقفة تنظر من حولها بدون أي تطور؟ لا
1: نعم.
0: جاءت الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية الحكيمة لتعزز مكانتها في كل مرة من خلال مراجعة التشريعات، سواء كان يعني أنا بدي لك اليوم عن الأحزاب على سبيل المثال
1: نعم.
0: أول قانون أول قانون صدر للأحزاب بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989 كان قانون 1992.
1: نعم.
0: وتطور هذا القانون وتم إجراء جملة من التعديلات عليه إلى أن جاءت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
1: فعلاً.
0: في العام 2021 يعني 21 22. ونتج عنها قانوني الأحزاب والانتخاب وجملة من التعديلات الدستورية التي توائمت مع هذين القانونين. وأيضا كانت فيها حالة من تحفيز الشباب للمشاركة في الحياة السياسية عندما تم تعديل النص الدستوري يعني لتخفيض سن المشاركة في من 30 إلى 25 سنة.
1: نعم.
0: وهذه في الواقع كانت يعني قفزة نوعية حتى الشباب لم يكونوا يتوقعوا. نعم. يتوقعوها في الواقع. هذه يعني أنا بقول اليوم في تطور، ومش بس أنا بحكي في الانتخاب وفي الأحزاب.
1: نعم.
0: التطور اليوم تطور في كل القوانين.
1: نعم.
0: لأنه شوفي في الفلسفة بتقول أن التشريع ماذا يعني؟ التشريع حاجة مجتمعية.
1: صح.
0: اليوم الدولة مناط بها.
1: نعم.
0: في كلما لاح في الأفق ظاهرة ما.
1: نعم.
0: لا تعالجها أي من التشريعات، فينبغي أن يتدخل المشرع لمعالجة هذه الظواهر.
1: فعلا.
0: سواء كانت هذه الظواهر إلكترونية أو ضمن فضاء رقمي أو
1: نعم.
0: أو حتى ضمن عادات وتقاليد ظهرت من بعد أو ضمن ظواهر مختلفة غريبة. صح. على المجتمع.
1: نعم.
0: لا بد للمشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الظواهر. فبالتالي التطور التشريعي لا ينتهي.
1: فعلا.
0: التطور التشريعي يستمر ويمتد بتغير الظروف وبتغير الأوضاع وبتغير كل هذه التغيرات. لابد أن يكون المشرع لها بالمرصاد وأن يواكب هذه التطورات.
1: يعني إحنا دائما مع التعديلات، دائما التعديلات التشريعية هي بيئة صحية لأنه إحنا منواكب التغير،
0: لا شك في ذلك. لا. لكن برضو في نقطة كثير مهمة،
1: الاستقرار التشريعي.
0: أيوة.
1: مهم
0: الاستقرار.
1: نعم.
0: الاستقرار.
1: نعم.
0: إحنا كمان لابد لنا أن ننشد الاستقرار، لأنه أنا ما بتحدث عن ظواهر.
1: نعم.
0: أنا بتحدث عن ظاهرة ثنتين ظهر خلال عقد من الزمن.
1: نعم.
0: لكن ما بغير سنة. ما بغير القواعد التي أرست هذا الاستقرار التشريعي.
1: فعلا.
0: لما بتتحدث مثلا عن حزمة التشريعات المتعلقة بالاستثمارات على سبيل المثال.
1: نعم.
0: أنا ما بغير في جوهرها.
1: نعم فعلا.
0: الأصل أني أنا هذه تكون هذه أساس بيسك زي الدستور.
1: نعم.
0: الدستور اليوم هو الأساس.
1: نعم.
0: فهي لازم تكون بيسك. أنا بغير بما يتوافق مع رؤيتي المستقبلية في مثلا جذب استثمارات أكثر.
1: نعم.
0: يعني بغير في إطار مثلا القيود المفروضة على الاستثمار ممكن.
1: نعم.
0: أخفف منها
1: ممكن. مثلاً آلية أخفف. عمل مثلا تسهيلات.
0: لكن إني ما أجي أغير القواعد الرئيسية اللي ممكن تهز قانون الاستثمار.
1: فعلا.
0: وتجعله بدل ما هو بيئة جاذبة للمستثمرين أن يكون بيئة طارئة. وهكذا دوليك في كل التشريعات
1: في
0: كل التشريعات التي تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى إضافة بعض النصوص التي تواجه يعني بعض الظواهر التي
1: فعلا.
0: أو الحالات التي ظهرت. نعم.
1: نعم. اليوم يعني ساعاتك بدنا تشريعاتنا هي دائما بتكون انعكاس للواقع السياسي والاجتماعي. كيف تعاملت دولتنا تشريعيا مع الظروف الإقليمية للأسف والتحديات السياسية؟ أنت تفضلت حكيت إنه إحنا بمحيط ملتهب.
0: نعم. صحيح.
1: نعم.
0: نحن على صفيح
1: ملتهب. نعم للأسف.
0: وإحنا للأسف من حولنا يعني هذه النيران والعواصف والبراميل.
1: نعم.
0: البارود. بدي أحكي لك شيء. الأردن بفضل الله وعنايته ورعايته
1: الحمد لله. نعم.
0: ومن ثم بفضل قيادته.
1: نعم.
0: الحكيمة.
1: نعم.
0: المتوازنة التي تقدر الأمور بشكل واضح. وخلال السنوات السابقة الأردن إلى يومنا هذا الأردن ما زال في عين العاصفة.
1: نعم. نعم.
0: الأردن ما زال في عين العاصفة، لكن والظروف التي مرت عليه والنزوح واللجوء يعني مواجهة موجات الهجرة المختلفة من بلدان مختلفة.
1: نعم.
0: بدءا من فلسطين إلى سوريا، لبنان، العراق، أزمة الخليج الأولى.
1: نعم.
0: حرب الخليج الثانية، اليوم ما يحدث اليوم في المنطقة من إيران. نعم. يعني كل هذه القصة الأردن ما زال ثابتا لأنه يتعامل بحنكة وبحكمة في مثل هذه الأوضاع. وأيضا أنا أبدأ أقول لك حاجة، تعرف الشعب الأردني، هذا الشعب الأردني شعب نعم. عظيم، يعني ينبغي أن ترفع له القبعات نعم. يوميا. عارف ليه؟ لأنه هذا الشعب الأردني في الملمات

0: أجمله،
1: صاحب فزعة
0: في الملمات هذا بتوحد بطريقة.
1: نعم نعم.
0: يعني برغم كل محاولات إثارة الفتن
1: والنعرات التي
0: نعم. والنعرات وبتعرفي إنه إحنا يعني
1: حملات التشكيك والتضليل
0: يعني هذا الكيان الصهيوني الذي يعمل ليل نهار لإثارة الفتنة.
1: نعم.
0: الفتنة الطائفية والإقليمية والمذهبية.
1: نعم.
0: والجهوية ما بين أفراد الشعب الأردني، إلا أن الشعب الأردني متماسك رغم بعض تلك الأصوات النشاز التي تسمعيها هنا وهناك.
1: نعم نعم.
0: عارفتي؟ لذلك هذا الشعب في الملمات شعب يعني يراهن عليه في الواقع.
1: نعم.
0: قيادته أيضا قيادة حكيمة يراهن عليها دائما. أنا بقول إنه إحنا استطعنا من خلال هذا التماسك ومن خلال هذا التناغم ما بين.
1: نعم.
0: القيادة والشعب والحكومة أن يبقى هذا الوطن متماسكا.
1: نعم.
0: وسيبقى بإذن الله هذا الوطن متماسكا.
1: نعم.
0: وسيتعزز مكانة هذا الوطن في قادم الأيام على المستوى العالمي أكثر مما هي عليه اليوم، رغم أنه إحنا اليوم لدينا مساحة كبيرة. الأردن لديه مساحة كبيرة في العالم، في العالم وفي الإقليم وفي كثير من الدول، لديه صداقات، لديه جملة من التحالفات. يعني الأردن اليوم مش نكرة.
1: نعم.
0: الأردن اليوم الأردن اليوم.
1: نعم.
0: على الخارطة السياسية، على الخارطة العالمية الأردن اليوم موجود، على.
1: نعم.
0: الخارطة الإقليمية الأردن موجود، في كل في الأمم المتحدة الأردن موجود ويحسب له حساب.
1: نعم.
0: اليوم الأردن الذي يسعى وما زال إلى إنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية.
1: نعم.
0: ودحر هذا الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحاول أن يلتهم الأخضر واليابس.
1: صحيح.
0: وما زالت لديه أطماع توسعية، يعني يريد أن يلتهم لبنان ويريد أن يلتهم سوريا ويريد أن.
1: نعم.
0: يلتهم الوادي الأغوار والضفة.
1: نعم.
0: الغربية وأن يهجر الفلسطينيين. هذا اليوم الأردن له بالمرصاد في.
1: صحيح.
0: كل المحافل.
1: نعم.
0: للحد والحيلولة من هذه الأطماع التوسعية التي يعني ترافق هذا الكيان.
1: نعم. للأسف اليوم فعلا من خلال حديثك سعادتك أنه الأردن مر بظروف سياسية وإقليمية جدا معقدة، مع هيك حافظ على استقراره واستقرار مؤسساته. واليوم ممكن بنقلنا للحديث أنه المنظومة القانونية اليوم هي اللي ساهمت بحماية استقرار الأردن.
0: لا، مما لا شك في ذلك.
1: نعم.
0: اليوم لما نتحدث عن القانون نتحدث عن دولة مستقرة.
1: نعم.
0: حدث عن مؤسسات. قلت لك، أنا حكيت لك بداية الحديث أنه لا شك أنه القانون في كل زاوية من الزوايا التي نتحدث فيها اليوم.
1: نعم. نعم.
0: هو موجود
1: فعلا.
0: لأنه لولا وجود هذه القوانين ولولا وجود هذه التشريعات لما بنيت المؤسسات أصلا.
1: نعم.
0: ولما عملت هذه المؤسسات.
1: نعم.
0: لما ذهبنا نحن أردنيين إلى المدارس.
1: نعم.
0: لما جلسنا هنا في هذا الاستوديو لنعبر عن آرائنا، لأنه كمان حتى إحنا اليوم إحنا قاعدين أنا وياكي.
1: صح.
0: هذا في قانون بحكمنا، في قانون اسمه قانون الإعلام.
1: نعم.
0: مش هيك؟
1: نعم.
0: عم يعني بحكمنا إنه نقعد اليوم ونحكي للناس والناس تسمعنا.
1: فعلا.
0: شوفي، القانون في كل صغيرة وكبيرة يتدخل لتنظيم حياة الأفراد وعلاقتهم بالحاكم بشكل واضح، وعلاقتهم بالدولة أيضا. ما في إشي اليوم بدون قانون أو بدون نظام أو بدون تعليمات.
1: صح.
0: على الإطلاق.
1: معايير. فعلا فعلا.
0: ما في.
1: نعم. جدا مهم هالحديث.
0: يعني أنا اليوم بقدرش أركب سيارتي لو ما في قانون سير.
1: صح.
0: أنا
1: لو ما معك رخصة، لو ما في ترخيص،
0: أشتري سيارة أصلا لو ما كان في عندي أنا مثلا وزارة نقل وأشغال عامة وطرق وتمينا هاي الطرق وبتنشئنا هاي البنية التحتية.
1: فعلا.
0: على الإطلاق بقدرش أشرب مي لو ما كانش في عندي أنا اليوم قانون بحكم عمل كيفية توزيع المياه وإيصالها للمواطنين.
1: فعلا.
0: وفي عندي وزارة. على الإطلاق. لا، القانون هذا يتدخل في كل مناحي الحياة وهو الركيزة الأساسية لاستقرار النظام السياسي في أي دولة.
1: نعم.
0: بالمناسبة.
1: نعم. نعم. من خلال هذا الحديث أيضا اليوم تحدثنا احنا ببداية اللقاء عن موضوع استقلال القضاء اليوم. دور هذا الاستقلال بتعزيز الثقة بالدولة اليوم فعلا، يعني زي ما تفضلت، لما يكون الاستقلال القضاء مستقل بكون عادل وبكون فيهن أنا ثقة بأنه أنا دولتي قضاءها مستقل عادل، ما في أي تأثيرات بتمس القضاء، ما في أي مؤثرات ممكن أنها يعني تغير ممكن مسار قضايا، مسار مثلا مسار بعض الأحكام. فحابين نحكي أنه كمان استقلال القضاء دوره بتعزيز الثقة بالدولة سواء على مستوى دولي أو حتى إحنا على مستوى داخلي بيننا وبين الأفراد.
0: أستاذ نجود، أول شيء أتمنى أن يبقى قضاءنا.
1: نعم.

0: مستقل ونزيه وقوي. وكما أشرت أنه اليوم القضاء حتى هذه اللحظة، أنا بحكي لك قضاء مستقل حيادي نزيه، لا يقبل أي ولا يقبل أي تدخلات، ويحظر القوانين كلها تحظر على أي شخص مهما كان، رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس، أن يتدخل في أعمال القضاء على الإطلاق. لأنه وأنا هذا قضاءنا ينبغي أن يحاط، أن يبقى محاطا بمثل هذه الضمانات، ضمانات عدم التدخل، وأن يبقى مستقلا ونزيها من أي تدخلات أو تأثيرات جانبية أو غير جانبية أو خارجية أو داخلية.
1: نعم.
0: في الواقع، لأنه إذا قلت في بداية حديثي قلت أن القضاء هو البارومتر لأي دولة،
1: فعلا
0: مش بس، فما بالك بالأردن.
1: نعم. لأي
0: دولة
1: الثقة. نعم.
0: إحنا اليوم ما يميزنا عن باقي الدول التي تحيط فينا أنه لما بنحكي على الأقل الحمد لله رب العالمين، ما الناش قضاء بفصلوا قضاياهم ببيوت الخصوم مثلا.
1: نعم.
0: أو يعني بروحوا بيجوا برتشوا بيجوا بحطوا. القضاء ما يعني مستقل، ولابد أن يبقى مستقلا، لابد أن يبقى حياديا، لابد أن يبقى بعيدا عن كل مناقب الفساد.
1: نعم. والمؤثرات
0: كله لازم هذا القضاء، لأنه لا سمح الله ولا قدر إن القضاء إذا مس لا سمح الله نزهته بشكل أو بآخر، حتى من بعض النفوس المريضة، يعني اقرا علينا السلام.
1: نعم. اصلا حملات التشكيك والتضليل
0: اليوم المواطن، شو بدي احكي لك حاجه، لانه كمان القضاء في علاقه طرديه بينه وبين الاستقرار ومنظومه الامن والامان بالمناسبه.
1: نعم.
0: شوفي، انا لما اكون اليوم عندي حق، بعرف انه عندي حق تجاه شخص ما.
1: نعم.
0: وان القضاء سينصفني، لن أذهب إلى طرق أخرى اسمها شريعة الغاب واستيفاء الحق بالذات. هذا النظام سيبقى متماسكا.
1: نعم.
0: ما فيش عندي، بصيرش في عندي احتجاجات ولا مظاهرات ولا ولا تخريب ولا اغتيالات. في هذه علاقة اليوم، كلما تمتن القضاء وكلما استقر القضاء وكلما حمي القضاء، كلما أصبحت هذا المواطن الأردني، اليوم المواطن الأردني بنام ببيته مرتاح ومبسوط.
1: نعم.
0: بتنقل ما بين المدن والقرى والمحافظات والألوية بالليل بالنهار.
1: فعلا.
0: لأنه في بلده آمن، في عندي منظومة واضحة، في عندي أجهزة أمنية، عيون ساهرة.
1: نعم.
0: ما في فوضى.
1: نعم.
0: عارف ليش ما في فوضى؟ لأنه في قانون.
1: في قانون. اتفضلت بموضوع أنه في هناك أمن وفي أمان. اليوم تشريعاتنا كيف تعاملت مع قضايا الأمن المجتمعي وموضوع الحريات العامة؟
0: يعني أنا حكيت لك أنه الدستور نظم كل الحقوق.
1: نعم.
0: حقوق الأردنيين وواجباتهم.
1: نعم.
0: ويعني من خلال هذا التنظيم انبثقت كل التشريعات.
1: نعم.
0: اللي
1: نعم.
0: تتحدث فيها. اليوم أنا بقول لك سقف الحرية بالأردن سقف عالي.
1: نعم. الحمد لله.
0: لا.
1: نعم.
0: سقف عالي. نعم. يعني من يقول غير ذلك يعني فهو جاحد في الواقع اليوم. لكن أنا عندك الأردنيين، بعض الأردنيين الذين يعني يعتقدون بأنه الحريات عندنا مغموعة.
1: نعم.
0: يعتقدوا بأنه لا، مباح له أن يقول كل ما يحلو له. لا، الحرية في إطار القانون.
1: حرية مسؤولة.
0: والتعبير في إطار القانون.
1: نعم. نعم.
0: ما بزبط أنت أن تلقي بالتهم جزافا على الناس، على سبيل المثال أن تغتال شخصيتهم، أن تطعن في عرضهم، يعني أن تشكك في نزاهتهم. ما بزبط.
1: صح.
0: يعني أبدا ما بزبط. اثنين، أنت ليش أنا أشكك في نزاهة حدا؟ ما هو إذا أنا عندي مشكلة، مع حدا، طب ما هي أنا القضاء وهي النيابة العامة لها حق تحريك الشكوى العامة، هي النزاهة ومكافحة الفساد، بروح أنا بقول فلان كذا وخلص، وهي تتولى الأمر. مش أنا اليوم، إحنا مش في شريعة غاب.
1: فعلا.
0: إحنا مش في شريعة غاب، إحنا بنقول أن الأردني المسؤول هو ذلك الأردني الذي لا يمكن له ولا بأي حال من الأحوال أن يستوفي حقه بنفسه، وإنما يذهب إلى السلطات المختصة لاستيفاء هذا الحق، أو حتى للتأشير على أي فساد، أو للتأشير على أي خلل.
1: نعم.
0: أو أي عوار في أجهزة الدولة.
1: يعني من خلال هذا الحديث اليوم، قوانيننا نجحت أنها حققت توازن ما بين الحقوق والواجبات. وتفضلت بالحديث أيضا بالبداية عن موضوع سيادة القانون، أهميته بأنه بناء صورة الأردن إقليميا ودوليا، أنه إحنا دولة مؤسسات وذات

0: سيادة قانونية محكمة.
1: هذا ماذا يعني؟
0: نعم،
1: هذا يعني اليوم أن العالم يتعامل معك.
0: نعم،
1: أن 198 دولة اليوم تتعامل معك على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا الأردن لديه استقرار
0: فعلا،
1: هذا الأردن لديه انتماء، هذا الأردن لديه شعب يحب وطنه، وفيش في فوضى، فيش في انقلابات، فيش يعني محاط بمنظومة من الانتماء والولاء. نعم. طبعا هذا بعزز اليوم، بعزز مكانة الأردن كلما كانت القوانين والتشريعات والأنظمة، كلما عززت مكانة الأردن في العالم. أكيد اليوم ما بتعاملوا، لو كان مثلا النظام، لا سمح الله ولا قدر، النظام السياسي في الأردن هش، مين يتعامل معنا؟ ثم بصير كل واحد يلبس هو اللي ما بسه، بصير يمر من فوقنا ويلطشنا شمال ويلطشنا يمين.
0: نعم،
1: اليوم الأردن اليوم باستقراره، اليوم بحافظ على سيادته، اليوم بحافظ على أجواءه.
0: نعم،
1: بحافظ على حدوده من أي اختراقات، بحافظ على أمنه الداخلي أيضا من أي اختراقات.
0: فعلا دكتور، اليوم حتى موضوع سمعة المحامي الأردني على مستوى دولي له سمعة،
1: يعني لا شك في ذلك،
0: له سمعة من خلال
1: لأنه أيضا تشريعات النقابية حازمة.
0: نعم نعم،
1: حازم، لا شك في ذلك.
0: نعم،
1: اليوم مش بس أنا بحكي عن النقابة، مش بحكي عن نقابة المحامين كمان، بحكي عن نقابة المهندسين، بحكي عن نقابة الأطباء.
0: نعم،
1: بحكي عن كل النقابات العاملة.
0: فعلا،
1: وهذه النقابات بالمناسبة أسست بموجب قوانين.
0: نعم،
1: ما بتشتغل على كيفها، ما فيش إشي. اسمعي، بالأردن ما في إشي فلت، ما في إشي على رأسه.
0: فعلا،
1: كله عم بيشتغل بموجب تشريع، بموجب قانون، بموجب نظام، بموجب تعليمات.
0: نعم،
1: يجي بيشتغل على رأسه.
0: فعلا، من خلال هذا الحديث الطيب ما زلنا أكيد نحن نتحدث في حضرة الاستقلال، وثمانون عاما من الاستقلال الأردن شهد مئات من التشريعات واكبت تطور دولتنا مجتمعاتنا، من بناء مؤسسات دستورية لتطوير القضاء، لا تحديث قوانين إدارة عامة، استثمار، أحزاب انتخاب، واستمرت مرحلة التحديث أكيد تحت قيادة هاشمية آمنت بأن دولتنا تبدأ من قوة القانون. اليوم الأردن يدخل مرحلة جديدة عنوانها تحديث سياسي، إدارة حديثة، تحول رقمي، تمكين شباب ومرأة. هالشيء قديش مهم لما نكون أمام رؤية هدفها بناء دولة أكثر كفاءة ومرونة للمستقبل. نحكي عن التشريعات الحديثة وموضوع تطورها خاصة المتعلقة في المرأة، وأيضا كيف أعطت مساحة أوسع للمشاركة السياسية للشباب.
1: شوفي، بدي أحكي شهادة للتاريخ.
0: نعم،
1: وأقول لأولئك بعض الأردنيين الجاحدين.
0: نعم،
1: الذين يخرجون في دول خارجية، يعني اللي بسموه المعارضة الخارجية.
0: نعم، منتقدين لمجرد الانتقاد،
1: يلشوا فوق ويحكوا فوق وتحت.
0: نعم،
1: تعرفي بريطانيا أو المملكة المتحدة، هذه الدولة التي لم تغيب عنها الشمس في مرحلة من المراحل.
0: نعم،
1: حتى عام 1900 إذا لم تخلني الذاكرة، 48 أو حتى 48 أو بعد.
0: نعم،
1: لم تكن تسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات. ما كانت تسمح. الأردن كان يسمح للمرأة بالمشاركة بالانتخابات فيما يتعلق بحق الاقتراع
0: ليس الترشح. نعم،
1: الاقتراع.
0: نعم،
1: احنا سبقنا كثير من الدول حوالينا في أن أعطاء حق المرأة الترشح كمان.
0: نعم،
1: ترشح المرأة اليوم تمكنت من الوصول إلى مراكز قيادية متقدمة في الدولة. نعم، الأردنية، وقادتها بكل حكمة واقتدار ونجحت. وأنا معجب بصراحة.
0: نعم،
1: أنا معجب بالمرأة الأردنية، يعني التي تولت مناصب ومهام.
0: نعم،
1: مسؤولة، وكانت على قدر هذه المسؤولية،
0: كانت قادرة فعلا،
1: وما زالت المرأة الأردنية اليوم تبدع. وأنا بقول أنه يعني هذا الأوان حقيقة أن نفكر بطرق أخرى غير تلك الطرق التقليدية لكي نعزز مكانة المرأة أكثر.
0: نعم،
1: في مواقع صنع القرار. هذا جانب. لذلك مش راح أكتب هذا الملف كثير، لأنه أنا بصراحة زملت المرأة.
0: نعم،
1: الأردنية.
0: نعم،
1: في البرلمان،
0: البرلمان.
1: وزملت.
0: نعم،
1: المرأة الأردنية في مواقع أخرى مفصلية، منها الحكومة ومنها غير الحكومية وغير الحكومية.
0: نعم،
1: ووجدتها وما زلت أجدها تبدع في كل هذه الأماكن.
0: نعم،
1: موضوع الشباب بصراحة. أيضا موضوع الشباب اليوم، الشباب لهم أثر، وقوانيننا الأردنية منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1921 وقانونها الأساسي 1928 ودستور 46 ودستور 52. وبالمناسبة سن الأهلية أنا 18 ما تغير، حتى بالقانون المدني ما تغير 18، في بعض الدول الأخرى 21 زي مصر مثلا 21. يعني اليوم ابن 18 بيروح بينتخب، وابن 18 في بعض المواقع زي الأندية والجمعيات وربما غرف الصناعة والتجارة بحق له أن يترشح، مش بس أنه يقترع كمان أن يترشح. البلديات، البلديات 25 سنة وهلا خفضت وتخفضت ل 20، كانت 25 سنه كان، وهذا انا بحكي لك قاعد، انا بحكي عن قانون البلديات رقم سنه 1960 اللي بحكي لك اياه، يعني قبل القوانين الجديده. فالشباب ايضا، لكن انا اليوم بوجه دعوه الى الشباب والى المراه، انه اقبلوا على الحياه وشاركوا في الحياه السياسيه فعلا. وشاركوا في الحياه الحزبيه، ولا يقف أي حائل بينكم وبين تحقيق طموحاتكم، لأن التشريعات اليوم بتمكنكم من الولوج، التشريعات كلها في الواقع. ما في تشريع يحول اليوم بين الشاب أو الامرأة وبين يعني تحقيق طموحه في الحياة السياسية أو في الحياة العامة على الإطلاق. أنا بقول وخلي حدا يجي يقول لي لا في التشريع الفلاني بيقول ممنوع على الشاب أنه يكون في هذا المحل، أو ممنوع على المرأة أن تكون في هذا المحل، جيب لي تشريع.
0: مو احنا للأسف عندنا فئة وأنت يعني أكيد بتعرفها سعادتك، إنه في فئة موجودة للانتقاد بس لمجرد الانتقاد، ما إلها خلفية، ما عندها حتى ثقافة لا قانونية لا اجتماعية ولا حتى كمان سياسية، فهي بس يعني بمجرد إثارة الفتنة، مجرد بس بدها تنتقد. حتى مثلا موضوع لما بدهم يقاطعوا مثلا موضوع الانتخابات وبس مثلا يتم إفراز مجلس نواب بيصيروا بينتقدوا مثلا، طب ما أنت ما شاركت بالعملية أصلا. صح. يعني حتى الانتقاد لا يحق لك الانتقاد، فللأسف موجودة هذه الفئة. نعم،
1: أنا بدي أقول لكل هؤلاء الناس، أنا بالواقع من يعني بحب الناس تكون عقلانيين. أنا بدي أوجه دعوة لكل الأردنيين عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، أقول لهم أنه يعني ليس كل ما يسمع صحيحا، وليس كل ما يسمع تستطيع أن تعيد نقله مرة أخرى دون التحقق من صحته. من أنا بقول لكل شخص يعارض فكرة فيجب أن لا تكون معارضة غوغائية. إذا كنت، إذا كانت لديك معارضة لفكرة ما، فينبغي عليك أن تطرح بديل هذه الفكرة. خلي الناس توزن بعدين بميزانها. فعلا. الناس بتوزن بميزان الحكمة والمنطق والعقل، بتوزن بتقول أنا مع هاي وجهة النظر هاي أو وجهة النظر هاي بشكل واضح،
0: بس بكون في أدلة وبراهين نعتمد عليها.
1: هاي الغوغائية في إثارة الفوضى، محاولات إثارة الفوضى وتأجيج الشارع الأردني أو دغدغة عواطف الناس في بعض المسائل اللي غير مش صحيحة وغير واقعية، يعني أنا بقول كفاكم. إحنا يا أخي اطلع احكي، عبر عن وجهة نظرك بالشكل اللي بدك إياه، لكن المطلوب اليوم مني أنا أن أوزن كلامك بميزان الحكمة والعقل ومصلحة الوطن بالمناسبة.
0: نعم.
1: وهذه مهمة اليوم، كيف أنا بدي أوزن. بعدين أنا إلي الحق أني أجي أقول أنه هذا كلامك مش صحيح، بدون من يعني بدون هوش وبدون زعبرة وبدون ما نمسك لبعض قناوي. لا، صح. إحنا بنقول أنه اليوم مناط التكليف عند كل البشرية، الإنسان هو العقل. فأنا بما أني أنا بحكم عقلي وبسمع، وعقلي هذا بيقول أنه هذا الكلام اللي بسمعه خارج عن المألوف،
0: عن المنطق،
1: وعن المنطق أو أنه منطقي، أنا اليوم بتدخل فيه. لذلك رسالتي لكل الأردنيين ونحن على أعتاب العيد 80 لاستقلال مملكتنا الأردنية الهاشمية، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأردنيين وعلى قائدنا الملك المفدى وعلى ولي عهدنا المحبوب وعلى شعبنا بكل اليمن والخير والبركات والعزة والاستقرار والتقدم. قول للأردنيين يعني لنتماسك ولنعزز جبهتنا الداخلية في مواجهة كل أولئك الذين يحاولون إثارة الفتنة في بلدنا. ولنعزز مفهوم الانتماء والولاء للوطن وتراب الوطن وقائد الوطن ولهذا الشعب العظيم. وإن شاء الله أنه يعني أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء الطيب أستاذ نجود، ومرة أخرى أشكر هذه الإذاعة الإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة الطيبة.
0: يعني صدقا
1: كل عام وأنتم بخير.
0: وأنت بخير دكتور، وفعلا اليوم يعني إحنا بنحكي عن العديد من التحديات، وزي ما تفضلت اليوم القانون كان هو الأساس. 80 عام من استقلال دولتنا، والأردن ما زال يكتب قصة دولة ما اعتمدت فقط على جغرافيا بل على الإنسان والمؤسسة والقانون. رحلة طويلة من البناء، من التطوير، واجهت فيها دولتنا تحديات كثير كبيرة على مدار زي ما تفضلت 80 سنة، لكن ظلت ثابتة برؤية القيادة وعي الشعب وقوة المؤسسات اللي معتمدة على القوانين. في عيد الاستقلال ما بنتذكر الماضي اليوم، لا، ننظر للمستقبل بثقة، مؤمنين بأن دولتنا اللي تأسست على القانون قادرة دوما على التطور والتجدد. كل عام وأردننا بخير، قائدنا بخير. شكرا سعادتك على هذا الطرح الطيب، وأنت أعطيتنا من وقتك اليوم. يعني سعادة الدكتور مصطفى ياغي، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. شكرا لزميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر.
2: تأليف موسى نعواش.
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري.
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة 22.
4: بتلاحظي معي يا حبيبتي إنه شغلات البيت بتضلها من حسابات ست البيت أو من صلاحياتها مثل ما بقولوا، وطبعاً ما بيقدر حدا يمارس شغلة صغيرة أو كبيرة بدون أخذ الإذن من المحروسة.
2: بتلاحظ إنك ما جبت شغلة جديدة؟ يعني شخص قاعد في البيت مثلي 24 ساعة، مثل يعني لا تأخذني، واحد يجي بنص الليل بس ينام في البيت، كيف يعني بدهم يتقاسموا الصلاحية؟ فهمني.
4: اللي بتقوليه صحيح وأنا بوافقك عليه، لكن بتضل الحياة شراكة وصعب تكون لواحد لحاله، بيتعب. وعشان ما تتعبي أنا بطلب نتقاسم المهمة، لكن بطلب أقدم المساعدة لست الكل.
2: أخ منك يا أبو خالد. أيوة عن جد ما حدا بيقدر لك. الغريب إني بكون مبسوطة لما بخسر معك، يعني يمكن هذا سر سعادتنا ومحبتنا، الله يديمها علينا.
4: آمين يا رب العالمين. أسرار السعادة بهالحياة كثيرة، والمهم يبتعد الإنسان عن التعصب والمجادلة بدون معنى. واللي خلاني أحكي عن الصلاحيات في البيت موضوع دهان البيت، وسمعت كل طلباتك بتغيير دهان الغرف، وكل غرفة لون، وكمان الصالون.
2: نسيت المكتبة اللي أنت بتعتبرها سر ثقافتك واعترضت على الزينة اللي أنا اخترتها؟
4: لا لا لا لا لا، بصراحة أنا في البداية اعترضت، لكن لما رجعت لثقافتي مثل ما بتقولي أنت، لقيت أنه الإنسان من أيام الفراعنة والبابليين اهتم كثير بالزينة، حتى أنهم كانوا يزينوا أدوات الشرب والأكل، حتى سلاح وصلت الزينة. فقلت والله ثقافة أم خالد سبقت ثقافتي.
2: شكرا لك، لكن هاي ثقافة موجودة بالكون. اطلع حواليك بتلاقي الأرض مزينة بورود ونباتات مختلفة، كمان شوف السماء، شوفها بالعالي كيف النجوم بتلالي فيها وبتزينها. والإنسان طول عمره بفتش عن الجمال حتى في الأدوات اللي بيستخدمها.
4: كلامك صحيح، وهذا كله موجود بالكتب، ومثل ما بيقولوا الحياة مدرسة، بس بدنا طلاب تتعلم وتستفيد من هالدروس، مش باللون والشكل، كمان بالتغييرات الموسمية والجوية اللي بتصير على طول الأيام. وهاي دعوة للتطور مش للتغيير بس.
2: وكل تطور فيه متعة وجمال وفايدة، يعني لو اطلعنا حوالينا بتلاقي إنه الحكومة بتهتم كتير بالأنفاق والجسور، مش بس بالبنية التحتية، كمان بالشكل الجميل.
4: هذا صحيح، من هون أنا وافقتك، وبقول لو كل الحيطان كانوا لون واحد مش ممكن نكون مرتاحين، مثل لما نشوف ألوان مختلفة. حتى البيوت والعمارات حجارها مزينة ومش شكل واحد ولا تصميم واحد.
2: ومكتبتك يا أبو خالد اللي فيها الفايدة والعلم، لما تفوتها وتشوفها مزينة أكيد بترتاح كتير.
4: صحيح، وما بدنا ننسى أنه الإنسان من قديم الزمان ما نسي حاله بالزينة، الرجال والنسوان سوا، وهالحكي موجود لليوم. الشماغ زينته الهدب، والفستان زينته دبابيس وزنار.

0: بدي أحكي لك يا كرم اللي سمعته امبارح من أبوي وأمي لما نادوني حتى يستشيروني بموضوع مش بحاجة للاستشارة ولا للتفكير، لكن بالنسبة إلهم ضروري.
1: والله أكيد بحب أسمع، وبهالكلمتين شوقتني أكثر. وبيني وبينك استغربت ليش نادوك إلك مثلا وما نادونا إحنا الاثنين.
0: هذا السؤال بتسألهم إياه إلهم مش إلي، أنا بدي أحكي بموضوع مختلف.
1: أكيد هالموضوع المختلف غريب شوي، عشان هيك مهتم فيه.
0: نعم غريب شوي وما كنت أتوقع أسمعه. قال بيستشيروني شو بدهم يجيبوا لغسان ابن عمي هدية بنجاحه بالجامعة، وقلت هاي شغلة بسيطة أي حدا بيقدر يختار.
1: عن جد بتحكي؟ كيف أي حدا يا خالد؟ غسان تخرج من الجامعة قسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يعني اهتماماته بتختلف عن اهتمامات مثلا أختنا هالة اللي بنفس الجامعة.
0: يعني أنت معاهم يا كرم بهالموضوع وبتحكي مثل ما حكوا لي كأنك كنت قاعد معنا، يعني شو دخل الهدية بالتخصص الجامعي؟ أنا مستغرب منك ومنهم كمان.
1: لا لا لا لا، ما في داعي للاستغراب أبدا. غسان ابن عمي متميز بعلوم التكنولوجيا، ورغبة أبوك وأمك يساعدوه على هالتميز ويعطوه هدية يقدر يتعامل معها ضمن مجال عمله.
0: يعني قربت أقتنع بهالحكي.
1: أيوة
0: أكيد غسان مش بحاجة لبدلة مثلا ولا ساعة بإيده، بس محتاج لأجهزة تساعده بتخصصه.
1: يا عيني عليك، هذا الكلام صحيح. ولما اختاروك أنت بالاستشارة كان معاهم حق، لأنك أنت مهتم بالتكنولوجيا أكثر مني، وكانوا يفكروا أنه ممكن يستفيدوا منك بنصيحة.
0: هاي القصة بصراحة فتتني، وخطر في بالي اللي بنسمعه كثير عن هدايا أيام زمان اللي بنجح أو بتجوز أو عند أول مولود للعيلة.
1: يعني أنا عن جد مستغرب منك، كيف خطر في بالك قصص زمان وما فكرت بتخصص غسان؟
0: قصص زمان حكايات مسلية عن جد. تصور كانوا يفكروا بالهدية كثير ويختاروا اللي بتناسب الموضوع، وبعدين بتناقشوا بزمن الزيارة الصبح ولا المساء، ويوم عطلة ولا يوم دوام، ومين بدهم ياخدوا معهم.
1: مثل هيك قصص سامعها، وعن جد مثل ما قلت مسلية ومضحكة.
0: أكثر قصة ضحكت عليها لما قال جارنا أبو سمير عن زيارته مع مرته يقدموا هدية مباركة لأخوه بأول مولود، وكيف كانت مرته لما يقدموا حبات التوفي والمعمول تاخذ حبتين، حبة إلها وحبة بجيبتها لبنتها. بس لما قدموا الشراب قال أبو سمير وين بدها تحط كاسة ثانية هاي.
1: المهم يا خالد إنه الوالد والوالدة يكونوا استفادوا منك لما سألوك عن هدية تختارها.
0: مثل ما قلت لك بالأول استغربت، بعدين حسبتها شو بدي أحكي، فقلت أعطوا غسان مصاري وخلوه يشتري اللي بده إياه.
1: صراحة هذا أحلى جواب وأفيد جواب، بخافش عليك ما حدا بيقدر يحرجك.

0: يا صباح الفل يا أحلى أم في الدنيا، شو شايفتك بتطلعي على الساعة وبتضحكي؟ أكيد في موضوع عندك مرتبط بهالساعة أو تكوني مستنية حدا بهالوقت.
1: هذا الكلام صحيح، أنا عندي موضوع وكمان بستنى حدا. اتصور يا هالة، صبح ومساء عندي هالحركة، بشوف الساعة وبضحك.
0: لا لحظة، انت هيك بتحذريني وبدك مني احل

0: للحزارة. طيب يا أمي، أنا زهقت ومش عارفة أحل الحزارة.
1: طيب اسمعي، جارتنا أم زهير تعودنا عليها من يوم ما سكنت بهالحارة من 10 سنين، وهي بتزورنا صباح ومساء، صح؟
0: صح،
1: وما في يوم أخلفت بمواعيدها، حتى بالتوقيت الصيفي والشتوي بتلتزم كمان.
0: لا إذا هيك معاكي حق تطلعي على الساعة وتضحكي كمان، عن جد هاي الجارة مدهشة.
1: يعني معقول أنت ما بتنتبهي لزياراتها اليومية؟
0: بصراحة أنا نفسي مستغربة كيف ما انتبهت، بس يا أمي أنا ما بركز كتير بزيارات الجيران، وما تنسي مرات كتير ما بكون بالبيت، يعني يا بالجامعة الصبح عند صحباتي المساء، يعني هيك.
1: أنا بقول قصة أم زهير قصة غريبة وعجيبة. أنا نفسي مش مزعوجة منها أبدا، حتى لما تتأخر شوي أو ما تيجي بحسب حساب إنها تعبانة لا سمح الله.
0: يا بي يا أمي، ما أحلاكي وما أحلى مشاعرك، دايما أنت هيك حنونة كتير، طول عمرك بتحبي الأهل والأصحاب، أم زهير أو غيرها، بس شو قصتها الغريبة العجيبة؟
1: أول شغلة غريبة عجيبة، ما عندها يوم عطلة، يعني أيام الأسبوع كاملة مكملة. وتاني شغلة صارت يعني تعرف كل إشي بالبيت عنا، شو عنا وشو ناقصنا وشو بدنا وبإيش بنفكر كمان.
0: معقول أم زهير بتعرف كل هالحكي عنا؟
1: وأزيدك من الشعر بيت، بتعرف أرقامنا الوطنية وتاريخ ميلاد كل واحد فينا ونمرة إجزينا كمان. والشغلة المهمة يا هالة إنه أم زهير مثقفة ودايما بتقرأ، يعني باليوم بتقرأ كتاب.
0: أوف، معقول هالحكي؟ معقول عندها وقت فراغ؟ إمتى بتقرأ؟ كل وقتها زيارات، بعرفش.
1: مش بقول لك غريبة عجيبة، أنا نفسي كنت مستغربة منها إنها بتقرأ كتاب في اليوم أو أكتر كمان، بتصدقي؟ سألتها قالت لي يعني بين الشطين، يعني بتيجي صبح ومساء عندي وبين الشطين بتقرأ.
0: ما دامها مهتمة بالقراءة والمطالعة، احكي لي بصراحة، يعني بعد كل هالقراءة مبين عليها، يعني مبين عليها الثقافة؟
1: طبعا طبعا يا هالة، مبين ونص كمان. بتعرفي مرة شفتني بلمع الصندل، قالت لي بتعرفي يا أم خالد أي سنة الإنسان فكر يلبس صندل؟
0: والله، وملحقة على الأمور التاريخية كمان، يعني زيادة على معرفتها أشياء عنا كمان ملحقة على التاريخ والآثار.
1: بتقول أم زهير إنه الإنسان أول ما عرف الصندل المصنوع من الجلد قبل 6000 سنة، والدليل الصورة اللي رسموها لجلجامش مبين الصندل الجلدي بإجره.
0: لا هيك هيك، لا هيك، لحظة هيك بدي أقعد معاكي أستناها، وهاي قعدة.

0: أنا بصراحة يا أم خالد مش قادر أفهم كيف اثنين أو أكثر بيختلفوا وبيتناقشوا مع بعض وبيكون صوتهم عالي أكثر من اللزوم. عن جد هذول كيف بيسمعوا بعض؟
1: هدول غلطانين، شو ما كانت ثقافتهم غلطانين. وهالحكي صرنا نشوفه بالتلفزيون المباشر، يعني عزارة وعلي هشود مثل ما بيقولوا.
0: يا صحيح، كلامك صحيح 100%. وعلى سيرة التلفزيون، كان أبوي الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: تعيشي يحكي لنا حكاية جارهم أبو لطفي لما اشترى تلفزيون لأول مرة وأعلن عنه.
1: صحيح، كان الواحد لما يشتري تلفزيون يخبر عنه كل الجيران والقرايب والنسايب، حتى الناس اللي ماشيين في الشارع.
0: القصة مش يخبرهم، القصة أنه كان يرفع صوت التلفزيون على الآخر وكأنه بقول للناس أنه أنا اشتريت تلفزيون يا جيراني، لكن طول النهار رافع صوت الراديو وعامل إزعاج لكل الجيران.
1: يعني ما حدا عنده راديو أو تلفزيون غير حضرته، على القليل يحترم جيرانه.
0: يا ستي على سيرة جيرانه، راح أبوي عنده

0: أول مرة، وطلب منه يخفف صوت الراديو والتلفزيون، وما كان يرضى بهالحكي. والمصيبة أكثر إنه زعل من أبوي لما حكى معاه بالمزح إنه كل الجيران اشتروا تلفزيون وراديو يا رجل.
1: طيب يجتمعوا الجيران ويروحوا عنده ويحكوا له باسم الجميع.
0: هي الجيران ما قصروا، مش بس دفاع عن أبوي، لكن مصلحتهم بدها هيك. راحوا عنده وحكى له أكبرهم سنا، وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: على سيدنا محمد
0: أن الرسول وصى بسابع جار. رد عليهم: طيب الرسول وصاكوا بالجار وأنا جاركوا.
1: معقول هيك الواحد بيجاوب هيك جواب؟ الله يسامحه. إلى اللقاء في حلقة قادمة.

سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم لهذا اليوم السبت 21 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية، الموافق 9 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

لهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج

0: الحمد لله الذي يحب المتواضعين ويرفع من تواضع لوجهه الكريم، والصلاة والسلام على سيد المتواضعين محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. أيها الإخوة، إن التواضع خلق عظيم وسمة من سمات النبوة ودليل قوة لا ضعف ورقي لا مهانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع أن ترى النعم من الله لا من نفسك، وأن تتكلم بلطف وتستمع باحترام وتتعامل بهدوء ووقار. أما الكبر فهو أصل كل شر، وهو أول معصية في السماء حين استكبر إبليس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالتواضع يجلب محبة الله ومحبة الناس، ويجعل الإنسان مقبولا محترما محبا بين الناس. فلنتواضع بلا تصنع، ولنكن خيرا للناس، فخير الناس من ينفع الناس. اللهم زينا بخلق التواضع ونقنا من داء الكبر، وصلى اللهم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
2: يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أي يقلق الملك؟ نعم يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا الله. ولا يهاب شيئا وفي ظهره أردني. فهذا والحمد لله هو أثمن ما يشتد به القائد. نعم نعم، الأردني حامي الحمى الذي فتح بابه فانتصر للضعيف ولبى نداء المستغيث. الأردني الذي تعلم فعلم، الذي زرع فأطعم، الذي تميز فرفع رؤوسنا بين الشعوب.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت. الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي تطورات الأوضاع، أو نظيره الكويتي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في منطقة جرول بمكة المكرمة. كانت هذه عناوين النشرة، إليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة كورنيش البحر الميت الذي يمتد على مساحة تقارب 600 دونم ضمن عدة مشاريع للتنزه والترفيه نفذتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية على الشاطئ الشمالي. توفر خيارات واسعة وبدائل للسياحة الداخلية لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميت ضمن أعلى المواصفات. يضم كورنيش البحر الميت ممشى بطول كيلومتر ومئتي متر ومسارا للدراجات الهوائية، جلسات للعائلات، ومناطق مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية، وملاعب للأطفال، ومسرحا خارجيا يتسع لقرابة 2500 شخص لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية، ومساحات خضراء ومرافق خدمية ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 1200 سيارة. ووجه رئيس الوزراء خلال جولة أجراها باستكمال إنشاء ملاعب للرياضات المختلفة في كورنيش البحر الميت إلى جانب الملاعب الأخرى التي تم إنشاؤها وافتتاحها أمام المواطنين خلال فصل الصيف. كما افتتح رئيس الوزراء أيضا شاطئ البحر الميت السياحي الذي يبعد قرابة 7 كيلومترات عن الكورنيش ويمتد على مساحة تقارب 240 دونما، وذلك بعد استكمال تطويره بشكل شامل وافتتاحه أمام المواطنين والمتنزهين بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ تطوير وتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في البحر الميت الذي تم افتتاحه عام 2017 وخصص للمتنزهين. وأكد رئيس الوزراء خلال جولته ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها في البحر الميت وإدامتها لتكون متنفسا لهم في مختلف الأوقات خصوصا خلال الموسم السياحي، مشيدا بالجهود التي بذلتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لإنجاز هذه المشاريع بالسرعة الممكنة مع الحفاظ على معايير الجودة في التنفيذ. بدوره أكد رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس صخر العجلوني أن المشاريع السياحية في البحر الميت ستسهم في توفير بيئة سياحية وترفيهية متكاملة تلبي تطلعات المواطنين والسياح ولها آثار اقتصادية وتنموية عديدة على المجتمع المحلي. وتأتي المشاريع السياحية في البحر الميت في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور جودة الحياة، وتهدف إلى توفير بدائل للمواطنين واستغلال البيئة الفريدة لمنطقة البحر الميت وتطوير السياحة المحلية. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

بحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأكد الوزيران أهمية نجاح جهود الوساطة المبذولة حاليا لإنهاء الأزمة والتوصل لحل يعالج كل أسباب التوتر وبما يضمن الأمن والاستقرار.

عزيز منعت الوطن ليظل قويا آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. وأضاف القاضي بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال الأردن إن استقلال المملكة هو ثمرة نضال طويل التحم فيه الأردنيون مع قيادتهم الهاشمية، وامتزجت فيه إرادة الشعب ببسالة الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي قدمت عبر عقود نموذجا في التضحية والوفاء دفاعا عن الوطن وقضايا الأمة. وأضاف إن سمو الأمير الحسين ولي العهد يمضي على نهج سيد البلاد في ترسيخ قيم الوعي الوطني من خلال المبادرات التي تدعم الشباب وتعزز مشاركتهم في بناء الدولة. أكد أعضاء في مجلس الأعيان أن استقلال الأردن يشكل مناسبة وطنية خالدة تجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة، لافتين إلى أن الاحتفال بعيد الاستقلال 80 يشكل تتويجا لمسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت بقيادة هاشمية حكيمة وإرادة شعبية راسخة. وأشاروا إلى أن مسيرة الاستقلال لم تتوقف عند حد معين، بل استمرت عبر تطوير التشريعات وتعزيز منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة الحديثة ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع رؤية القيادة الهاشمية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخليلة تفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في مكة المكرمة، حيث اطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وأليات النقل المقدمة لهم. تأتي هذه الزيارة في سياق الجولات الميدانية المكثفة التي تواصلها بعثات الحج الأردنية للاطمئنان على الحجاج ومتابعة شؤونهم، والتي شملت أيضا زيارة بعثة الحج العسكرية الأردنية. وأكد الخليل خلال الجولة أن بعثات الحج الأردنية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن مختلف الفرق الإدارية والطبية والإرشادية تتابع بشكل مباشر أوضاع الحجاج لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر. شن الجيش الإسرائيلي غارتين جويتين على مدينة صور ومحيطها ليلة أمس وفجر اليوم بعد ساعات من توجيه إنذارات للسكان بإخلاء مبنيين، قال إن حزب الله يستخدمها. وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر خريطة للمبنيين المطلوب إخلاؤهما، داعيا السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر، ما تسبب في حركة نزوح واسعة في المنطقة وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وأسفرت الغارات والقصف الإسرائيلي أمس عن استشهاد 11 شخصا بينهم 6 مسعفين، فيما أعلن حزب الله تنفيذ 18 هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات لجنود وأليات إسرائيلية. في الشأن الإيراني الأمريكي، حيث بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار مستشاريه للأمن القومي سيناريوهات العودة إلى الخيار العسكري ضد إيران وسط تقارير أمريكية تتحدث عن استعدادات لاحتمال تنفيذ ضربات خلال عطلة نهاية الأسبوع في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. وركز الاجتماع على تقييم فشل محتمل للمسار التفاوضي والخيارات العسكرية المطروحة في وقت رفع الجيش الأمريكي مستوى الجاهزية العملياتية تحسبا لأي قرار محتمل من دون صدور قرار نهائي حتى الآن. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا لاحتمال تصعيد عسكري مع إيران، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية. إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم وغدا مشمسا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات رئيس التحرير مرزوق العويمر، ولكم دائما كل التحية والمحبة. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: العربي. العيون الساهرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم على الخير وعلى المحبة. ألتقي أنا وإياكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في هذا البرنامج العيون الساهرة.

0: إذن حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم وحيثما أنتم في ربوع هذا البلد الحبيب. مستمعي الأعزاء، عندما نتحدث عن برنامج العيون الساهرة نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مبادرات، نتحدث عن جهود تبذل من قبل الزملاء والزميلات في جهاز الأمن العام بكافة الأذرع. فمن هذا المنبر أوجه تحية لهؤلاء النشامة والنشميات بكافة المواقع. أيضا نتحدث عن مبادرات وجهود تبذل على أرض الميدان من قبل زملائنا، سواء بالمبادرات اللي بتم إطلاقها عن طريق الإدارات التابعة لمديرية الأمن العام أو غيرها. أيضا مستمعي الأعزاء، أستهل الحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أي نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن والأمان وما بها من نعمة، وندعو الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة، هذه الأيام المباركة، أيام العشر الأولى من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها عندما قال: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. إذن أقسم الله عز وجل بهذه الأيام الطيبة، فندعو الله عز وجل في هذه الأيام ونكثف الدعاء، ندعو لوالدينا، ندعو للأموات، ندعو للأحياء، ندعو لهذا البلد، البلد الحبيب الذي حقيقة له حق كبير علينا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا بحول الله، وأن يحفظ لنا سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة. مستمعين الأعزاء، حتى لا أطيل، عندما نتحدث عن مبادرات حقيقة نتحدث عن مبادرات طيبة، ولعل الله أن نتعظ بهذه المبادرات. مبادرة صيف آمن، هذه كل سنة بتم إطلاقها من قبل الإدارات المعنية في مديرية الأمن العام، صيف آمن. ولذلك اليوم حديثنا راح يكون عن هذا الموضوع بالتحديد، وراح نتطرق لموضوع آخر: أماكن بيع الأضاحي وأيضا الإجراءات المتخذة حيال ذلك. فيسعدني وباسمكم جميعا أن أرحب بعطوفة العقيد المهندس إبراهيم رجوب، نائب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة في مديرية الأمن العام. عطوفتك إبراهيم بيك، أسعد الله أوقاتكم والله يعطيكم العافية.
1: يسعد مساك سيدي،
0: حياكم الله. إبراهيم بيك، عندما نتحدث عن مبادرة صيف آمن، أكيد لكل مبادرة لها أهدافها، لها أيضا نقاط يعني معنية حتى يتم تطبيق هذه النقاط وهذه الأهداف على أرض الواقع. فبدنا نتحدث عن هذه المبادرة التي تم إطلاقها من قبل الإدارات المعنية في مديرية الأمن العام، وسنتحدث أيضا إجراءاتكم بالإدارة الملكية لحماية البيئة بهذه المبادرة بالتحديد. تفضل سيدي.
1: بداية أوصي بك، يسعد مساك ومساء كافة إخواننا المستمعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية، ونسأل الله العلي القدير أن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان ودوام الرفعة والتقدم، وأن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي في ظل سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم وولي عهده الأمين. وبنتهز هاي الفرصة سيدي لأبارك للوطن وقيادته الهاشمية بالذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية والأعياد الوطنية اللي بتحتفل فيها مملكتنا الحبيبة، وإن شاء الله دائما وأبدا أيام الأردن أيام عز وفخر وانتماء لهذا الوطن وتراه الطهور.
0: حياكم الله سيدي.
1: سيدي، فيما يخص دور مديرية الأمن العام بإطلاق المبادرات المجتمعية التوعوية اللي من ضمنها مبادرة صيف آمن، فهذا أتى بتوجيهات مباشرة من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعيطة. وباعتبار الأمن البيئي أحد محاور المنظومة الأمنية وأركان الأمن الشامل اللي بتسعى مديرية الأمن العام لتوفيره لكافة سكان المملكة، نظرا لارتباط الأمن البيئي بالأمن الصحي والمائي والغذائي ودوره في استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فقامت مديرية الأمن العام بإطلاق هاي المبادرة، مبادرة صيف آمن، اللي أجت امتداد للمبادرات اللي تم إطلاقها بالأعوام الماضية واللي بترتكز على تحليل لمصفوفة المخاطر المرتبطة بموسم الصيف أو بفصل الصيف، واللي بتشمل حالات الغرق بالسدود والبرك الزراعية والمسطحات المائية نتيجة السباحة بالأماكن غير المخصصة، حرائق الغابات والأعشاب الجافة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، موجات الحر الطويلة وارتفاع درجات الحرارة اللي بنتج عنها ضربات شمس بتأثر على عناصر البيئة من ماء وهواء وتربة وتنوع حيوي اللي بيشمل الإنسان والحيوان والنبات، بالإضافة لحالات التلوث البيئي نتيجة التنزه العشوائي وأشعال الحرائق المرتبطة بالشواء والإلقاء العشوائي للنفايات والمخلفات بالمتنزهات والحدائق والغابات والمحميات والشواطئ والشوارع والمرافق العامة. بالإضافة لها أي ممارسات بسبب إزعاج وتلوث الضوضائي، بالإضافة لتأثيراتها الصحية والمرية والأمنية كمواكب الخريجين وإطلاق العيارات النارية والبعض المتجولين، والمخاطر الصحية اللي ترتبط بتناول الأغذية والمشروبات الفاسدة اللي بتنعرض بطريقة عشوائية على الشوارع وتعرض بالأماكن غير المخصصة لها واللي بنتج عنها حالات تسمم غذائي.
0: نعم أيضا إبراهيم بيك سيدي، الآن الإجراءات اللي بتقوموا فيها سيدي في موضوع الغابات وموضوع، والله إنه دائما وأبدا بجوز بحكيها وبجوز تسمعنا سيدي عبر أثير إذاعة الأمن العام عندما أتحدث، المكان اللي بتحب اللي تجلس أو المكان اللي بدك تجلس فيه نظيف المفروض إنك تتركه نظيف، وبجوز في دوريات حقيقة بالإدارة الملكية لحماية البيئة تعمل بصولات وبجولات أيضا على أماكن التنزه حتى بتم توزيع بروشورات أيضا لموضوع الحفاظ على البيئة والحفاظ على الأماكن حتى تبقى نظيفة كما نحب أن نجلس فيها. فهل يوجد لكم دوريات سيدي مثلا في أماكن الأحراش أو في أماكن التنزه ولا كيف سيدي؟
1: أكيد سيدي، لتنفيذ أو تعزيز دور الإدارة بالمبادرة اللي تم إطلاقها من خلال مديرية الأمن العام وبتوجهات مباشرة من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبد الله المعيطة، مبادرة صيف آمن، لتعزيز دور الإدارة بهذه المبادرة قامت الإدارة بإجراءات عملياتية وإدارية لتعزيز دورها بالحفاظ على البيئة والصحة العامة ونظافة وجمالية مواقعنا السياحية والأثرية وغاباتنا ومتنزهاتنا اللي حبانا الله فيها واللي هي موروث طبيعي وإرث لازم نحافظ عليه للأجيال القادمة. من هذه الإجراءات سيدي تعزيز انتشارنا بالميدان من خلال تطبيق إجراءات إنفاذ القانون والإجراءات الوقائية وتعزيز انتشار الدوريات الآلية والراجلة والمشتركة ودوريات الدفع الرباعي على مدار الساعة وخاصة أيام العطر من نهاية الأسبوع، والآن بإذن الله تعالى بالأيام القادمة حتحتفل المملكة زي ما بتعرف سيدي يوم الأربعاء 27/5 من ذي الحجة بأول أيام عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله دائما وأبدا أيامنا أعياد وطنية ودينية بنحتفل فيها، وكل عام والوطن وقيادته الهاشمية بألف خير. بناء على ذلك سيدي سيتم تعزيز انتشارنا الميداني خلال هذه الأيام بالذات في أماكن التنزه، الغابات، الحدائق العامة، المواقع السياحية والأثرية اللي بخصوصها أخواننا المواطنين للتنزه، وسيتم خلال هذه الدوريات إجراءين، الإجراء إنفاذ القانون والإجراء التوعوي أو الوقائي لأخواننا المواطنين من خلال التنبيه على المتنزهين بضرورة المحافظة على النظافة العامة واتباع المسلكيات البيئية السليمة وعدم ارتكاب المخالفات البيئية لا سيما إشعال الحرائق، وخاصة أيام الصيف زي ما بتعرف بتؤدي لافتعال وأضرام الحرائق مع ارتفاع درجات الحرارة، إلقاء النفايات، طرح العشوائي النفايات، التنزه العشوائي، صيد الأحياء البرية، صيد الجائر، وتنفيذ جولات تفتيشية مشتركة مع موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مفتشين الصحة بالبلديات وأمانة أعمال الكبرى وسلطات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ولجان الصحة والسلام العام بالمحافظات لمنع تداول أي منتجات أو أغذية فاسدة أو غير صالحة للسلاح البشري، وتعزيز الرقابة على السلع الغذائية وضبط أي مخالفين يقومون بعرض أو بيع هذه المنتجات الغذائية بطرق غير صحية أو تخزينها بظروف غير سليمة. بالإضافة لذلك سيدي سيتم إدامة مرافقة مفتشي الحماية وطوافين الحرائق زي ما سألت عن التربة الحرجية، الأردن مساحة جدا محدودة فيها أقل من 1% مساحة حرجية أو مغطاة بالتربة النباتية، فلازم نحافظ على هذه التربة الحرجية من خلال دورياتنا المشتركة مع موظفي الحراج مديريات الحراج بالمملكة، تنفيذ جولات تفتيشية بالغابات على مدار الساعة لمنع أي تعديات أو افتعال للحرائق وضبط أي مخالفات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة المسؤول عن إدارة المحميات الطبيعية بالمملكة. بالإضافة لذلك سيتم تكثيف إجراءات التوعية والتثقيف البيئي من خلال توزيع البروشورات وأكياس جمع النفايات وأكياس جمع

0: فات بالسيارات كمان لإخواننا المواطنين لتوعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة بيئتنا وعدم إلقاء المخلفات بطريقة عشوائية وعدم التنزه العشوائي. حتى في مواقع للأسف بخصوصها بعض من إخواننا المواطنين للتنزه بتشكل خطر على حياتهم زي الأودي، السيول بالقرب من البرك والسدود على جوانب الطرق والشوارع الرئيسية. فبداية المفروض اختيار موقع آمن للتنزه وبعد ذلك اتباع المسلكيات البيئية السليمة. بالإضافة لذلك سيدي تقوم الإدارة من خلال قسم الرقابة البيئية اللي بيعملوا مرتباته بالزي المدني بمتابعة أي قضايا أو مخالفات بيئية من شأنها التأثير على عناصر البيئة كمخالفات الصهاريج، مخالفات إلقاء الطمم، طرح المياه العادمة، مياه الكمخة من قبل صهاريج نقل المياه العادمة بالأماكن غير المخصصة. كما تم تعزيز أقسامنا وفروعنا ومفرزنا الميدانية بقوة بشرية وتجهيزات ومعدات اللازمة خلال هاي الفترة.
1: نعم، الآن هل سيتم عمل صولات وجولات على أماكن بيع الأضاحي سيدي بعد أن تم تحديد أماكن بيع الأضاحي أو أماكن الأضاحي بالتحديد سيدي؟
0: صحيح سيدي، زي ما بتعرف بالتنسيق مع أمانة أعمال الكبرى البلديات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تم تحديد أماكن خاصة ومرخصة من قبل هاي الجهات لبيع وعرض الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك. سيتم بالتنسيق مع مفتشين الصحة والسلام العام ومديرية الرقابة الصحية بهاي الجهات عمل جولات دورية على هاي المواقع للتأكد من التزام أصحاب هاي المواقع والحظائر بالالتزامات الصحية والتنظيمية لعمل هاي الحظائر، والتأكد أنه بعد إقامة هاي الحظائر من أنه يتم إزالة أي مخلفات نشأت عن عملية عرض الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وأنه ما يكون لها أي تأثيرات بيئية أو صحية على أي من إخواننا المواطنين لا سيما اللي بيرتادوها خلال فترات العيد.
1: نعم سيدي، أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا عطوفة العقيد المهندس إبراهيم رجوب نائب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة. شكرا جزيلا سيدي.
0: شكرا سيدي، وكل عام وأنتم والوطن وقائد الوطن وكافة إخواننا المواطنين بألف خير.
1: إن شاء الله يا رب وأنت بألف خير. وكل الشكر والتقدير لضيف حلقتنا لهذا اليوم عطوفة العقيد المهندس إبراهيم رجوب نائب مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة، وأيضا شكرا لفريق العمل من الهندسة لذعية زميل حمزة الربابعة، وتحياتي لعطوفة العقيد الركن الدكتور نادر الحماد رئيس شعبة الإذاعة، ومني أنا محدثكم من خلف المايك المقدم وصفي الدهني. فإلى أن نلقاكم مرة أخرى بإذن الله عز وجل، دمتم بحفظ الله ورعايته، وكل عام وأنتم والوطن بألف ألف خير.
2: العيون الساهرة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
3: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من برنامج مستشارك الطبي للحديث عن زراعة القرنية الصناعية. بيسعدنا يكون معنا داخل الاستوديو وبعد الفاصل العقيد الطبيب نانسي خلف الرقاد رئيس اختصاص القرنية والليزك من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: نعم مستمعينا الكرام، ضيفتنا اليوم اسم طبي ترك بصمة إنسانية قبل أن تكون طبية، طبيبة عيون أردنية أثبتت أنه الطب مش بس مهنة، والطب رسالة وأمل وحياة جديدة. بنرحب بكل فخر بالدكتورة المتألقة نانسي أريغاد. أهلا وسهلا فيك دكتورة ويسعد مساكي.
1: أهلا وسهلا فيك يسعد مساكي
0: دكتورة. يعني اليوم موضوع حلقتنا حساس شوي، اللي هو زراعة القرنية الصناعية. لو نبدأ حديثنا بالدخول بملف مهم جدا، ويمكن ناس كثير يعني بتسمع عنه بدون ما تفهم يعني بشكل كامل شو هي زراعة القرنية الصناعية، لو توضحي لنا اليوم أكثر.
1: صحيح، شكرا أول شيء على الاستضافة، واثنين كثير مهم نسلط الضوء على موضوع القرنية الصناعية، لأنه زي ما أسلفتي القرنية الصناعية مش مفهوم إيش هي ماهيتها، إيش الاستفادة منها، وإيش توقعات المريض بعد زراعتها. القرنية الصناعية هو الحل الوحيد اللي منلجأ له إذا تعثر علينا زراعة قرنية طبيعية للإنسان. يعني دائما مشاكل القرنية المستعصية أو بشكل عام بيكون الحل فيها أن نزرع قرنية طبيعية، هي نسيج بشري بيتم التبرع فيه من متوفي، هاي زراعة القرنية الطبيعية. في حالات معينة بتكون العين فيها مشاكل مثلا عضوية أو مشاكل على سطح القرنية أو التصاقات أو أروعية دموية شديدة، في هاي الحالة أو رفض متكرر مثلا، في هاي الحالة إحنا ما بنقدر نزرع قرنية طبيعية، فبنلجأ لخيار زراعة القرنية الصناعية.
0: طيب دكتورة، يعني أول سؤال يمكن مباشر شوي، يعني هل فعلا زراعة القرنية الصناعية قادرة على أنها تعيد للإنسان بصره كأنه ولد من جديد، أو يعني ولا الناس أحيانا بتبالغ بتوقعاتها؟
1: صحيح، دائما بحكي بسألوني كثير المرضى أنه دكتورة لما أذكر خيار القرنية الصناعية لهم، يعني إحنا رح نرجع نشوف بعدها، والجواب هو دائما أنه نعم. يعتمد القدرة البصرية بعد زراعة القرنية الصناعية على العين من جوا. يعني القرنية الصناعية هي شباك بنفتحه، هذا الشباك قديش في جوا هالعين سلامة بأجزاء العين الداخلية بتعطيك نظر. يعني الناس اللي عندهم مثلا رفض قرنية متكرر، فلما نزرعهم القرنية الطبيعية بشوفوا من أولها بنظر كتير منيح، بوصل 6 على 6 و 6 على 9. إذا كان في مثلا مشاكل بالشبكية أو شوي تأثرات في العين من جوا، لما نفتح الشباك بقدر الأثر الموجود جوا العين بيعطينا إحنا نظر 30% 40%، ولكن بشكل عام النظر اللي نحصل عليه بعد زراعة القرنية الصناعية سريع مقارب القرنية الطبيعية. بتتميز أنه ما فيها رفض للقرنية الصناعية زي الطبيعية، العناية فيها شوي أكثر من القرنية الطبيعية لأنها هي عبارة عن جسم بلاستيكي، ولكن بتعطينا قدرة بصرية عالية في الناس اللي بيقدروا يزرعوها.
0: نعم، يعني اللي بيعمل إجراء الزراعة زراعة القرنية الصناعية بيرجع بصره وبيفتح الشباك وبيشوف من أول وجديد.
1: صحيح، إذا كانت الفحوصات اللازمة اللي إحنا بنعملها عشان نتأكد إنه هذا المريض بيستفيد من القرنية الصناعية في مكانها المناسب وبطريقة صحيحة أجريت. صحيح.
0: نعم دكتورة، شو أكثر حالة مرت عليكي وحستك يعني حسستك إنه البصر فعلا نعمة وبتغير حياة الإنسان للأفضل؟
1: والله بديش أقول هي أكثر حالة، هي حالات كثيرة من زراعة القرنيات الصناعية. يعني خليني أحييك، أنا بفكر ألف كتاب عن المرضى اللي كانت لحظات إنسانية في زراعة القرنية الصناعية. رح أذكر منها أكمل واحدة. واحدة منهم من الحالات اللي أول قرنية صناعية أجيتها في الأردن أو الخدمات الطبية الملكية كانت 2014 لمريض كفيف. تعلم في مدرسة كفيفة، تزوج كفيف 40 سنة، لما إجى علي عيادة كانوا أولاده بقودوا للعيادة، يعني هو ما بقدر يمشي لحاله. زرعت له أول عين وكان لدرجة مش مستني لتاني يوم إنه يكشف عنها، كشفها بنفس الليلة، وإجا على الطوارئ عشان يقولهم إنه أنا شايف يعني. وكنت وقتها قلت له ما في سر تكشفها نفس اليوم، لتاني يوم، لأني متحمس مش قادر أستنى. ففعلا كان هاي من اللحظات الكثير مؤثرة. سيد إبراهيم يعني الله يذكره بالخير وألف سلام عليه، لدرجة أخذ رخصة سواقة، اللي أنا ما شفت أولادي أول مرة بشوفهم، زوجتي أول مرة بشوفها. يعني كانت بالنسبة له لحظة إنسانية كتير مؤثرة وما بنساها، وكانت 40 سنة من العمى. الحالة الثانية كمان المؤثرة، ست وحيدة الله يعني يمسيها بالخير، إجتني كانت بعد ما لفت كتير في البلد وعملت لها فحوصات لازم، قلت لها يعني إن شاء الله أنه إحنا بنقدر نرتب لك الأمور يعني تستفيدي. وكان في أطباء كتير متدربين حوالي في العيادة، أول ما كشفنا عنها

0: كان ولادها حواليها كلياتها ملتفين وانا قدامها لما كشفت عن عينها. ففجأة هيك فجأة انه دكتور انا شايفتك، انا شايفة خواتمك. قلت لها شايفة خواتم معناته ما في خلاف، وشايفة رانيا ببناتها ولادها، انا شايفتكم. يعني كلنا دمعنا لدرجة انه حدا بيقول يا جماعة حدا يصور، يعني من كتر اللحظة كانت
1: موقف
0: مؤثرة،
1: تقشعر لها
0: مشاعر
1: الأبدان.
0: تقشعر لها الأبدان. ستة وحيدة الآن بترأس جمعية
1: ما شاء الله
0: للسيدات، بيطلعوا بيمشوا بيعملوا رياضة مع
1: ما
0: بعض،
1: شاء الله.
0: بتراسلني كل فترة وفترة بشوفها بقولها يعني أنت من الناس النماذج الكثير مضيئة، والحمد لله أنا قدرت
1: تركت
0: أغير
1: أثر
0: بحياتك.
1: الحمد
0: صحيح.
1: لله. دكتورة، يعني بما أننا بنحكي بهذا الموضوع أكثر، يعني نجاح عملية لشخص يبلغ من العمر 106 سنوات، هو
0: صحيح
1: اللي دارج على السوشيال ميديا أنها بتبلغ من العمر 104 سنوات، ولكن
0: صحيح
1: أنت رجعتي وصححتي بأنها بتبلغ من العمر 106 سنوات مش 104 سنوات.
0: صحيح.
1: يعني هذا مش رقم عادي طبيا. شو كان التحدي الحقيقي بهاي الحالة؟ هو التخدير، التئام العين، ولا الجانب النفسي؟
0: سؤال جميل. أول شيء الله يعطيها الصحة ويهنيها
1: آمين يا رب.
0: بعمرها الحجة، فعلا 106 سنوات. التحدي كان من كل النواحي. أول شيء التحدي في هذا العمر إنه أنت تقدري، يعني مش بس تقنيا إنك تقدري تعملي عملية، يعني العين النسيج تبعها كتير ضعيف بيكون،
1: نعم.
0: وكانت أصلا العين صغيرة فيها ألصاقات كتيرة، فمن ناحية تقنية هي كان فيها تحدي. تاني إشي التخدير اللي بدين عطلة على واحد في هالعمر، يعني مع إنه ما شاء الله عليها ما في عندها لا سكري ولا ضغط ولا أمراض
1: ما شاء
0: مزمنة،
1: الله.
0: ولكن البنج صحياننا البنج العام اللي هو في دائما خطورة لأي حدا، حتى كان لو كان في مقتبل عمره، البنج العام مش شغلة سهلة تنعطى، فما بالك في عمر متقدم زي هيك.
1: صحيح.
0: والجانب النفسي هي اللي أثرت علينا نفسيا على فكرة أكثر ما إحنا نأثر. يعني أنا عرضت عليهم كل الصعوبات اللي ممكن تكون قبل ما نتخذ قرار الإجراء الزراعة،
1: نعم.
0: وزي ما حكيتها من قبل إنه الإرادة تبعتها إنه أنا نفسي أشوف، فكانت مسلحة بالإرادة، وهي جزء من اللي أعطانا يعني دافع إنه خلص إحنا رح نبذل كل الجهد حتى إحنا نحقق لك هالأمنية. دكتور التخدير عملنا فحوصات كتير، يعني كانت الاستشارة النفسية والطبية أخذت وقت أكثر من العادي حتى إحنا تو انشور أو تو يعني تو
1: تكونوا متأكدين من
0: نتأكد تماما إنه إحنا على أحسن جاهزية واستعداد إنه نقدم الخدمة الجراحية والعلاجية والنفسية والتخديرية للمريضة.
1: نعم. يعني الله يعطيها الصحة
0: صحيح.
1: ويطول بعمرها يا رب. ومبارك دكتورة لإلك هذا الإنجاز الكبير
0: الله يبارك.
1: الإنساني اللي لمس يعني قلوبنا قبل أن يلمس يعني أو نشوفه بعيوننا. دكتورة، في ناس بتخلط بين الشبكية والقرنية والعدسة، لو نفرق بينهم ونشرح اليوم بشكل مبسط للي بيسمعونا الفرق بينهم.
0: صحيح، وشكرا على هذا السؤال. هلا القرنية أنا دائما بحكي هو شباك العين، هو
1: نعم
0: الجزء الشفاف الأمامي اللي بيكسر معظم الضوء واللي بدخلها على العين،
1: نعم
0: فهو العادة اللي إحنا ما بنشوفه. القرنية جزء شفاف، هو اللي لما بيجوا ناس بيحطوا عدسة لاصقة بالمسو، اللي بتصير عادة التهابات فيه، إذا كان في التهابات فيروسية أو شيء، هو يعني الجزء الأمامي
1: من
0: الشفاف
1: العين.
0: هو القرنية.
1: نعم
0: هلا بعد القرنية في داخل العين العدسة، والعدسة هي المتعارف عليها اللي هي بعد مع العمر بصير فيها مي بيضة وبصير بدنا نبدلها ونعمل عمليات المي، هي جزء بسيط من العين اللي هو العدسة المسؤول برضو عن انكسار 15% من الحالات،
1: نعم
0: فهي ورا القرنية. هلا نرجع على الشبكية، خلينا نتخيل انه العين غرفة او كاميرا، والفيلم تاع الكاميرا هو الشبكية، فهو الجزء الداخلي جدا الحساس جدا للضوء اللي بجمع الضوء اللي مكسور من القرنية والعدسة
1: نعم
0: وبيسلطه على الشبكية وبنقله للدماغ.
1: نعم
0: شبكية جزء كتير شفاف كتير حساس، فيه مستقبلات عصبية وضوئية كتيرة. للأسف الشبكية إذا صار لها أي اعتلال صعب كتير نرجعه. أنا
1: نعم
0: دائما بقول القرنية لو عملنا 10 عمليات يمكن إصلاحها، الشبكية حساسة جدا، وهذا يعني اسمحي لي أني أنا شوي أطلع عن الموضوع أحكي أنه خاصة الأمراض اللي بتأثر على الشبكية زي السكري وما فيش كتير وعي فيها أنه صعب كتير علاجها، فكتير الوقاية من أن نوصل لمرحلة أن الشبكية تتأثر مهم قبل ما نوصل لمرحلة العلاج.
1: نعم طيب دكتورة، يعني متى المريض بيوصل لمرحلة إنه فعلا بيحتاج زراعة قرنية صناعية؟
0: برضه سؤال جميل. هلا زي ما حكينا احنا بندخل في مراحل، القرنيه الصناعيه هي اخر المطاف للخيار.
1: نعم
0: هلا اذا كان في حدا زرع قرنيات كثيره وتكرر رفضها، يعني انا في عندي مريضه زرعت لها زرعت 10 قرنيات طبيعيه بعدين اجت عندي قلت لها خلص يعني لازم نزرع قرنيه صناعيه، وهدول اكثر ناس بيستفيدوا من القرنيه الصناعيه،
1: نعم
0: وكانت بتكون الرؤيه البصريه سريعه التعافي من اولها. فاحنا عاده هلا بنزرع القرنيه الصناعيه بعد محاولتين من رفض القرنيه الطبيعيه، هي
1: نعم
0: واحد. شغله ثانيه، في ناس بيكون اصلا بيئه العين لا يمكن انها تستقبل قرنيه طبيعيه، التصاقات، حروق كيماويه، نقص في الخلايا الجذعيه، امراض معينه زي التفقع الندبي، هدول الحالات اذا يعني محكوم عليها قرنيه طبيعيه بالفشل، فما
1: نعم
0: بنحطهم في

0: موضوع انه والله نزرع قرنية طبيعية من اولها، بنعرض عليهم القرنية الصناعية من اولها.
1: مباشرة. نعم
0: فزي ما حكيت لك احنا يعني بنقدر بنقسم الحالات وبنقيمها اول، ولكن هي نهاية المطاف لاي زراعة هي زراعة القرنية الصناعية.
1: نعم دكتورة، شو الأعراض أو المؤشرات اللي يعني ما لازم الناس تتهاون فيها؟
0: في حالات كيف بشكل
1: في
0: عام؟
1: في حالات الإصابات بالعين، يعني أي شخص بيشكي من أي شكوى في عينه، إيش الحالات اللي خلص لازم أنا أراجع فيها الطبيب؟ لأنه إحنا بنعرف إنه مع استخدامنا للتليفون الكثير في جفاف هسه
0: صحيح
1: منتشر جدا، وضعف البصر
0: صحيح
1: خصوصا عند الأطفال.
0: صحيح. بقدر أقسمها لقسمين. هلا إذا كان في تعرضت العين لأي خلينا نحكي ألم، احمرار مفاجئ، انتفاخ مفاجئ أو تورم،
1: نعم
0: عدم القدرة على الرؤية، عدم القدرة على التفتيح في الشمس أو في الضوء، هاي علامات إحنا بنسميها ريد فلاجز، يعني علامات مهمة إنه المريض يتوجه للطبيب.
1: نعم
0: وشغلة مهمة أنا حابة أنوه من خلالها، إنه في غلط بيرتكبه أو خطأ طبي أو شائع بيرتكبه معظم الناس، إنه بروح على الصيدلية بيقولوا العيني بتوجعني بيعطيه أي قطرة، في الغالب بتكون القطرة مسكنة، والقطرات المسكنة من أخطر أنواع القطرات اللي ممكن تنوصف للمرضى، ممكن تسكن المشكلة ولكن بتفاقم أثارها وتبعاتها لما يوصل عند الطبيب،
1: نعم
0: ويجينا كتير لأنه مرات ممكن تفتح العين والمريض متخدر ومش حاسس فيها. فكتير مهم إنه إحنا نتوجه للطبيب نسأله، يعني حتى لو ما قدرنا مثلا نسأل نحكي تليفون نستشير على قطرة معينة، ولا نروح على الصيدلية نروح ناخذ قطرة اوفر ذا كاونتر نسميها اللي هي تنوصف بدون وصفة طبية،
1: نعم
0: لأنه تبعاتها ممكن يكون يعاني منها المريض كتير. الشغلة الثانية موضوع احنا بنسميها هلا ديجيتال ستريننج او الستريس بسبب استعمال الشاشات،
1: نعم
0: الأطفال الشباب الجامعات هلا كلياتهم عم بيدرسوا عن طريق التابلتس والآيباد، بطل الورقي كتير شائع، فبصير في عنا إجهاد ضوئي أو بصري للعين.
1: نعم
0: هلا هذا بشكل عام قطرات الجفاف تنصح لهم، يعني مو ضروري يروحوا يتوجهوا للطبيب، ممكن يستعملوا قطرات الجفاف والترطيب بحيث انه هي ترطب القرنيه وترطب العين. زي ما حكينا الريد فلاجز هي الحمار، الالم، عدم الرؤيه بطريقه صحيحه، المفاجئه، وتورم العين اللي لازم انت تستشير طبيب قبل ما تتوجه للصيدليه وتاخذ اي قطره.
1: نعم دكتورة، بما أنك تطرقتي لموضوع قطرات الترطيب اللي ممكن إحنا نستخدمهم بشكل يومي، ممكن استخدامهم بشكل يومي ودوري وما بيأثروا سلبا على العيون أبدا؟
0: صحيح، قطرات الترطيب أو اللوبريكنس أو اللي هي المرطبة للعين هي عبارة عن مستبدلة للدموع، يعني
1: نعم
0: بيكون في جفاف من غبرة، جفاف، حساسية، بتريح العين، بترطب سطح الخارج للعين، إنه الترطيب أو الدمع كتير مهم، هو الواجهة الأمامية للعين اللي الواحد بشوف فيها، فدائما لما يصير في جفاف بحس إنه مش شايف الأشياء بطريقة صح، في خيال للأمور، مش قادر
1: نعم
0: يفتح عينه، خاصة مع السهر، الدراسة، الفترة الطويلة على استخدام الشاشات بتؤدي لجفاف، فمهم كتير إحنا نستعمل قطرة مرطبة. دائما بقول كل قطرات المرطبة منيحة ممتازة، وخاصة إذا ما كان فيها مواد حافظة يمكن استعمالها بشكل آمن لفترات طويلة، ويعني بدون استشارة الطبيب ما في مشكلة فيها.
1: نعم دكتورة، زراعة القرنية الصناعية دائما بتكون بسبب فقدان البصر؟ يعني ولا ممكن يكون الشخص متعرض لحادث مثلا أو شيء أو تجميلية مثلا؟
0: يعني أسباب الاستعمال القرنية الصناعية عديدة، يعني ممكن يكون زي ما قلنا السبب الأول والرئيسي والأكثر شيوعا هو أنه زارع قرنية ورفضت أكثر من مرة.
1: نعم
0: طبعا الضربات اللي بتأدي للسقاط العين هي من الأسباب المهمة إن إحنا نزرع قرنية صناعية. فقدان البصر لأسباب الحجة الأمامية، يعني دائما أنا بحكي لمرضاي إذا كان فقدان البصر بسبب أي مشكلة سببت في تعتيم القرنية أو اختلال الحجة الأمامية للعين
1: نعم
0: فإحنا بنقدر نصلحها بإذن الله. يعني مرة في عنا حاجة مفجور فيها لغم، كان فيعني كل الجزء الأمامي من العين كان متهتك وفاقد التشريح الطبيعي له، فإحنا أعدنا بناءه، وهاي بالقرنية الصناعية ممكنة.
1: نعم
0: فأي مشكلة تؤثر، مرض، التهاب، التصاقات، حروق كيماوية من الأشياء الكتير مهمة اللي أثرت على الجزء الأمامي من العين إحنا إن شاء الله بنقدر نصلحه.
1: نعم
0: زي ما حكينا الجزء الخلفي أو الشبكية صعب الإصلاح لأنه هو حساس جدا ومتصل بأعصاب العين.
1: نعم يعني دكتورة، قديش مهم يعني أو قديش نسبة نجاح هاي العمليات ويعني زراعة القرنية الصناعية اليوم، وهل الأردن فعلا متقدم بهذا المجال مقارنة بالمنطقة؟
0: دائما بحكي نسبة نجاح القرنية الصناعية تعتمد على التحضير،
1: نعم
0: يعني إذا إجا عندي مريض عينه بشكل عام سليمة من الداخل ولكن الجزء الخارجي المتضرر نسبة نجاحها توصل 98-99%
1: نسبة
0: وتبين
1: رائعة.
0: من أولها. هلأ كل ما كان الجزء أجزاء العين الداخلية متضررة يعتمد نسبة النجاح على قديش متضررة، يعني مثلا واحد عندي عينه متضرره 70%، معناته نسبه نجاح القرنيه انه يشوف 30%.
1: نعم.
0: واحد متضرره 50%، معناته ان نسبه نجاح القرنيه انه يشوف فيها 50%. فتعتمد على التحضير، ودائما دائما احنا بنحكي التشير تايم او

0: حوار بنحكي مع المريض او بنجري عشان يعني نضمن
1: نهيئه.
0: انه اكبر قدره من النجاح الجراحي او العلاجي للمريض لازم يكون عارف شو وضع عينه.
1: نعم
0: طبعا نعمل فحوصات كثيره عشان نضمن سلامتها. وفي مرات كثير في ناس بتفضل انه خيار القرنيه الصناعيه حتى الشكل، حتى لو ما كان فيها رؤيه كثير بتكون شكلها لطيف وحلو، بكون تجاوز مراحل الساقات اللي بتكون في العين، فاحنا بنجري القرنيه الصناعيه.
1: نعم
0: هاي في اول شغله. الشغله الثانيه اللي هي غير التحضير الجراحي والهاي، وين اين الاردن من عمليات
1: نعم
0: زراعه القرنيه الصناعيه؟ كان لي الفخر زي ما ذكرت انه انا ادخل القرنيه الصناعيه على الخدمات الطبيه الملكيه بالاردن ب 2014.
1: نعم
0: لحد الان احنا لحد الاسبوع الماضي احنا زرعنا 157 حاله،
1: ما شاء
0: وهو
1: الله.
0: الرقم الاعلى على منطقه الشرق الاوسط كلياتها. فانا اختاروني بجامعه هارفارد اكون عضو بالمجلس العالمي للقرنيه الصناعيه، هذا الحكي قبل 3 سنين،
1: ما
0: لانه احنا
1: شاء الله.
0: عندنا يعني خبره كبيره في زراعه القرنيه الصناعيه، شاركنا بمؤتمرات كثيره، قدمنا التجربه الاردنيه، في عندنا حتى يعني مرات وجودك في مكان بتكوني انت الوحيده اللي بتزرعي هالحالات، بعرضك لمواقف لازم انت تكوني يعني تبدعي في حلول جراحيه يمكن مش مطروحه. فمن
1: صحيح.
0: هون الحجه، يعني حتى لما انا بدي اعمل العمليه لمعمره بهذا العمر استشرت وبعثت يعني لكل الزملاء انه انا رح اعمل على هذا العمر، فهل في نصائح؟ فخبروني انه هاي سابقه ما حدا عمره فينا اشتغل عليها، وانه بعد ما تعمليها لازم تريبورتت يعني وتسجليها وتنشريها. فالحمد لله يعني مرات الواحد بتسلح بالخبره،
1: نعم
0: بالعلم، بالنصائح، احنا يعني مسافر ونروح مؤتمرات كثير ودائما بنسمع من خبرات المنطقه حوالينا. لا شك انه الاردن بالواجهه لا بالنسبة لزراعة القرنية الصناعية، ودائما احنا بنقدم هاي التجربة الأردنية في كل المحافل الدولية اللي نكون فيها في المؤتمرات.
1: نعم دكتورة، يعني زمان كانت زراعة القرنية تعتبر عملية يعني معقدة جدا ومخيفة أيضا، اليوم مع تطور التقنيات كيف تغيرت النتائج؟
0: صحيح. هلا زراعة القرنية كانت زي ما حكيتي تفضلتي انه محفوفة بالتحديات والمخاطر والخوف
1: نعم
0: من الجراح والمريض المتلقي للخدمة. دائما هلا بيجي بيستشيروني المرضى على القرنيه بقول لهم نسبه نجاح زراعه القرنيه في العين اللي ما فيها مشاكل كتير 98%. لما بكون الناس بيقولوا طب والرفض دكتوره، احنا بنحكي الرفض 2%. فلما يكون يعني نسبه انها تنجح 98%
1: صحيح.
0: ولما يصير في عندنا رفض احنا قادرين على انه نعكسه، يعني اذا المريض كان متعاون مع الطبيب وبيجي من اولها، اذا حس انه مثلا في غباش، في الم مش مزبوط، ولقطنا الرفض من اولها احنا بنقدر نعكسها في علاجات. ومعظم الحالات ما الرفض يعني ما صارت استابلش، ما صارت متمكنه من العين، وقدرنا احنا نرجع القرنيه زي ما كانت.
1: نعم.
0: حالات قليله جدا لا تذكر اللي هي انتهت بانه الفشل القرنيه لا سمح الله او رفضها، واذا رفضت بنزرع قرنيه ثانيه، وإذا ما زبطت نزرع قرنية صناعية. فاللي بدي أحكي إنه الحلول أصبحت متوفرة بشكل أكبر، الخبرة في زراعة القرنية على مستوى الأردن صارت أكبر وأعلى.
1: نعم
0: إحنا نتشرف في الأردن إنه إحنا بنينا أو يعني أسسنا أول بنك عيون في المنطقة، اللي هو كان على عهد الملك حسين الراحل الله يرحمه
1: الله يرحمه،
0: عام 79، وهي تجربة تنسخ على مستوى الدول العربية.
1: ما شاء الله.
0: يعني بنك العيون الأردني من التجارب الناجحة جدا في تنظيم عمليات زراعة القرنية في الأردن،
1: ما شاء الله.
0: بالتعاون مع وزارة الصحة، الجامعة الأردنية، الخدمات، حتى القطاع الخاص. فيعني التجربة الأردنية تجربة مشرفة رائدة على مستوى المنطقة في زراعة القرنية. وزراعة القرنية تعددت، مش قرنية طبيعية، صارت قرنية طبيعية وصناعية وجزئية باطنية، يعني صارت على من مصاف الدول اللي بتقدم خدمة زراعة القرنية في المنطقة.
1: نعم يعني دكتورة، احتمالية رفض الجسم للقرنية المزروعة يعني
0: ضئيل.
1: ضئيل جدا.
0: صحيح.
1: نعم دكتورة، هل صحيح أن التبرع بالقرنيات بعد الوفاة ممكن ينقذ بصر أو حياة يعني أكثر من شخص؟ برأيك هل ثقافة التبرع اليوم في الأردن ثقافة سائدة موجودة؟
0: صحيح. احنا نفتخر في الأردن انه الوعي الشعبي، خلينا نحكي بيه، ثقافة التبرع في القرنيات سائدة بشكل كبير.
1: نعم
0: يعني احنا بنحكي دائما ومن احياها كانما احيا الناس جميعا، وبنحكي دائما انه التبرع في القرنية هي صدقة جارية،
1: نعم
0: إعادة النور لعيون شباب وشابات كانوا بيستنوا بها التبرع. قديش بتفرحهم الاهل اللي فقدوا لا سمح الله اولادهم، العائله اللي فقدت ابوها او امها وتبرعوا بقرنياتهم، بحسوا انه جزء من هذا الشخص اللي فقدناه اعاد النور لشخص اخر بضل يدعي
1: صحيح،
0: له، صدقه جاريه، بحسوا انه عملوا إشي بضل يعني اهل
1: يشوفوه
0: المتوفى
1: بعيونه.
0: لا شك يشوفوا بعيونه، غير الدعوات اللي بتيجي من المتلقي للقرنيه. فهي فعلا ثقافه سائده اصبحت في الفتره الاخيره. كنا نحكي انه احنا كنا نعتمد على القرنيات المستورده من الخارج، احنا 50% من العمل الان يعتمد على القرنيات المتبرعه من الداخل، وللامانه انه القرنيات المتبرعه من اهل البلد لانه الجينات متشابهه تعطي نتائج

0: حتى من القرنيات المستوردها من الخارج من أمريكا وهيك،
1: نعم يعني نسبة
0: نسبة
1: رائعة.
0: عالية وجدا ورائعة فعلا.
1: نعم دكتورة، يعني نحكي عن الجانب الإنساني والشعور، شو أول يعني شو الشعور اللي بتحسيه أول ما مريض يعني يشوفك أو يشوف خواتمك زي ما ذكرتي سابقا يشوفك ويشوف يعني بعد يعني فقدان للبصر بفترة طويلة أو ضبابية كان بيعيش فيها لفترة طويلة؟
0: صحيح، يمكن احنا يعني محظوظين في عيادة القرنية الصناعية انه بنشوف مشاهد انسانية دائما متكررة،
1: نعم
0: لدرجة انه حتى الفريق معي كلياته دائما بتأثر انه في لحظة من اللحظات بدمع الواحد، بتأثر انه لانه يعني هذا انسان فاقد النظر لفترة طويلة، وانت قدرت تفتح له الشباك طاقة امل. انا بحكي بيكون كل الناس اللي حواليها يعني محفوفة بالابتهالات بالدعوات بالامل انه ربنا يجيب الدعوات، سواء احنا كجراحين او كفريق مقدم للخدمة
1: نعم
0: او كمريض متلقي لهي الخدمة. فدائما في لحظة انسانية مختلفة عن مريض مثلا بيعمل ليزك او مي، يعني هذا مريض فاقد الرؤية، هذا مريض بيعتمد على غيره للمشي امور حياته، هذا مريض ما شاف ملامح وجوه الناس اللي حواليه لسنوات.
1: نعم
0: لما تفتحي هالشباك والناس تشوف حواليها لحظة لا شك مؤثرة. احنا كتير من المرات نقول يا جماعة ليه ما صورنا، احنا بتكون اخذتنا اللحظة الانسانية بحيث انه
1: صح
0: نسينا نصور اللحظة او نوثقها. قد ما كان في مشاعر انسانية كتير بتحفنا في هذيك اللحظات، صرنا من جديد انه ناخذ اذن المرضى انه هل نقدر نصور، لانها بتمنعنا بالامل بالاصرار انه نعمل، التحفيز على انه ننجز اكثر، انه نتعب اكثر مع المرضى والتوعيه. يعني شكرا للاستضافه، لانه انا كنت بحكي في ناس كثير بيجوا بيقولوا دكتوره ليه ما حدا من زمان حكى عن هذا الحل.
1: صحيح
0: التوعيه بوجود هذا الخيار للناس مهم كثير. يعني في ناس كثير بيقولوا احنا كثير سالنا وما حدا عرض علينا في يوم من الايام، بالصدفه اجينا وقلت لنا احنا بنقدر نعمل شيء. فاللي بدي احكيه من خلالك انه احنا موجودين، القرنيه الصناعيه خيار للناس اللي فقدت الامل في الرؤيه بعد مشاكل كثيره في القرنيه والجزء الامامي.
1: صحيح
0: قادرين ان شاء الله انه نقدم خدمه، نقدم حل، نفتح بوابه امل، طاقة على الحياة، نرجع ابتسامة هي ما بترجع للمريض نفسه، بترجع لنا كمان، بترجع لكل الطاقم. يعني بينوروا عيادتنا بابتساماتهم والله.
1: صحيح دكتورة، قديش اللقطة أو اللقطة اللي بتحكي أو اللحظة اللي ممكن تتصور قديش ممكن تعطي أمل لأشخاص تانيين زي الست اللي بتبلغ من العمر 106 سنوات، قديش أعطت أمل لناس موجودين يمكن فاقدين البصر بعمر أقل منها أصغر سنا؟
0: صحيح، يعني هي مثال ونموذج،
1: صحيح
0: نموذج الإرادة.
1: صح
0: دائما بحكي أن حتى للمرضى اللي بيكونوا مترددين أو متمسكين بالخوف، طب أنت في داخل هالعتمة، يعني ليه ما يكون هذا، تكسر هذا الحاجز وتشوف
1: محاولة
0: إحنا رح نفتح شباك،
1: صح
0: شو رح تشوف منه خير وبركة أو بونس إحنا بنحكي.
1: صحيح
0: فبالعكس أعطت دافع لكثير ناس، كثير ناس تواصلوا معي بدهم يجوا يستشار عشان قرنية صناعية، تعاون كبير من كل الفريق انه هلا نستقبلهم، نرتب امورهم بطريقه معينه، سهل عليهم الاجراءات بحيث انه احنا قدرنا نفيد اكبر عدد ممكن من الناس ممكن يستفيدوا من هالطاقات الامل اللي ممكن نعملها احنا.
1: صحيح دكتورة، دائما احنا بنعرف انه النجاح بيكون يعني وراه فريق
0: صحيح،
1: كبير جدا ومتكامل عشان يظهر بأفضل صورة. دور الخدمات الطبية اليوم
0: صحيح، الخدمات الطبية الملكية كانت من الداعم الأساسي لدائما الإجراءات المختلفة أو النوعية.
1: نعم
0: بتذكر بال 2014 أنا كنت في رتبة نقيب أول ما أدخلت أول قرنية صناعية على الخدمات، كنت يمكن لحالي لأنه ما كان يعرف على الموضوع إلا رئيس الدائرة، لأنه كإجراء كان غريب هجين مش مطروق حتى
1: نعم
0: لأطباء العيون. فإنك تعملي عملية نوعية ما حدا لسه بيعرف عنها، زي ما تفضلتي وقلتي إنه ثقافتها لسه شوي غريبة، وكنا زي محفوفين بالمخاطر او بالتحديات انه ان شاء الله يا رب تزبط الامور. هلا مع تقادم السنوات والخبره صرنا نعمل عمليات كثيره، نتعرض لمرضى مختلفين، الخبره في التعامل معها صارت اكبر، الحمد لله اني انا اسست فريق هلا بيساعدوني من اطباء وطبيبات موجودين معي، بيستقبلوا المرضى، بيحضروها، بيعرفوا مين اللي دكتوره هذا بزبط هذا لا، شو الفحوصات نعملها، كيف يستقبلوا المريض، كيف يحاولوه، كيف يجهزوا كل الامور.
1: نعم
0: فخوره جدا انا بالخدمات الطبيه الملكيه انه احنا هلا دعمونا على انه احنا ناسس زي نواه لمرجعيه وطنيه للقرنيه الصناعيه احنا موجودين فيها، نستقبل حالات من كل الدول العربيه اللي حوالينا، الشقيقه، من الاردن، من كافه القطاعات، بتيجي علينا الاجراء هذا النوع من العمليات النوعيه المميزه. فكان الدعم طبعا الرافد والحاوي يعني والحاضن لهذا النوع من الانجازات النوعيه، وان شاء الله انه نستمر لقدام في مزيد من العطاء.
1: نعم يعني دكتورة، يعني سؤال الختام، إنه لما يعني شخصية بحجم جلالة الملكة رانيا العبد الله تشيد بإنجاز طبي كنت على رأسه حضرتك، برأيك شو بحمل هذا الإشادة؟ شو بتحمل رسالة اليوم للمجتمع وللأطباء؟

0: الشباب. صحيح، يعني تعليق جلالة الملكة رانيا كان تتويج ل 12 عام من العمل الجاد والدؤوب لتحسين الخدمة،
1: نعم
0: تتويج للحظة إنسانية إحنا قدمنا فيها بكل شغف وبكل حب يعني وبكل عطاء، يمكن حتى بدون مقابل، يعني ما كنا ننتظر، ولكن كانت مفاجأة، كانت من أحلى المفاجآت يعني اللي
1: نعم
0: أعطتنا دافع كتير كبير. أول شيء خليني أذكر إنه دعم للمرأة الأردنية وين ما كانت تكون، بحيث أنها تعطي دعم للتغلب على الصعوبات والتحديات اللي بتواجه أي عمل، يعني سواء طبي جراحي على الصعيد الإنساني إنه إحنا نتغلب عليه، تحفيز لإعطاء المزيد، ويمكن مثل أعلى خلينا نحكي كل السيدات الصغار، ما بدي أحكي بس الطبيبات اللي بالجامعة
1: بكل
0: واللي
1: ململ.
0: بالمدرسة، يمكن يتفرجوا. هي جلالة الملكة رانيا هي الملهم الأكبر للسيدات على رقعة مش بس الأردن والوطن العربي والعالم، فإحنا إنه نطلع إلها شهادتها فينا أو تعليقها إلنا زي ما حكيت، هو توج هالروح اللي إحنا قدرنا ننبثها في مريضتنا ومرضانا كلهم. أعتقد وأنا متأكدة جدا إنه من خلال هذا التعليق اللي هو تتويج لمسيرتنا رح يكون مصدر إلهام لكثير من الناس اللي حوالينا، سيدات
1: نعم
0: أولا والشباب، عمصر الشباب أولا، إنه البلد بخير وفي طاقات وفي إنجازات وفي تحفيز وفي دعم والمساحة الإبداع موجودة.
1: نعم يعني دكتورة صدقا لا يمل من الحديث معك، يعني وجودك معنا اليوم كان فعلا مساحة علم وأمل ورسالة إنسانية جميلة. يعني العقيد الطبيب نانسي خلف الرقات، بدي أشكرك اليوم على تواجدك معنا، وأشكرك على الشباك اللي فتحتي لنا إياه على الأمل. شكرا لتواجدك وشكرا لوقتك وجهدك، أيضا
0: شكرا
1: شرفتينا.
0: جزيلا حبيبتي للاستضافة، وشكرا لأنتوا أعطيتونا المساحة إنه يعني نكون موجودين. هاي المساحة بنقدم فيها يعني أول شيء شكرنا للخدمات الطبية الملكية
1: نعم
0: ودائرة العيون على إتاحة المساحة للإبداع، يعني وهذا أهم شيء. الواحد بيبدع لما بحس إنه في المكان اللي
1: دعم
0: هو فيه داعمه للإبداع،
1: صحيح
0: وشو ما كان يكون، مش بس بالعيون وبالقرنية الصناعية، في أي مكان.
1: نعم
0: يمكن رسالتي إنه للجيل الأصغر منا إنه ما تخافوا تحلموا دائما، إذا كانت المكان اللي أنتم فيه داعم ومحفز تقدروا يعني تخترقوا جميع الصعوبات وتقدموا لهذا البلد. الأردن يستحق، الأردن يستحق الإنجاز، يستحق إنه إحنا نكون على الواجهة الأولى في الخدمة اللي بنقدمها كأطباء، كإعلاميين، كمهندسين، كجنود، كضباط، في أي مكان
1: نعم
0: إحنا موجودين فيه الأردن يستحق. يمكن تزامنت هاي الحلقة وهذا الإنجاز مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، إن شاء الله ينعاد على الأردن دائما وعلى
1: يا رب
0: سيدنا وجلالة سيدنا وجلالة الملكة رانيا دائما وجيشنا العربي الباسل دائما بالخير والأمل والمحبة والإبداع والنجاح. يعني
1: بجهودكم إن شاء الله
0: إن شاء
1: دكتور.
0: الله فإحنا نستحق نكون موجودين على الواجهة الأمامية، هذا دائما بحكي في كل المحافل الدولية اللي بسافر عليها، بحب أقدم نفسي كالطبيبة العربية الأردنية للجيش العربي اللي قادرة تكون وتنافس على مستوى العالم يعني. وشكرا للاستضافة مرة ثانية،
1: شكرا لك دكتورة، شرفتينا،
0: يعطيك ألف
1: أهلا
0: عافية.
1: وسهلا.
0: شكرا.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية يزن السعودي، ومن البث المباشر محمد الزعبي، ومن واقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى علي الوديان. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم تذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.

موجز الخامسة والربع من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت. رئيس الوزراء يوجه باستكمال إنشاء ملاعب للرياضات المختلفة في كورنيش البحر الميت إلى جانب الملاعب الأخرى. رئيس النواب يؤكد أن استقلال الأردن ثمرة نضال قاده الهاشميون. الصفد يبحث باتصال هاتفي مع نظيره الكويتي جهود إنهاء التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في منطقة جرول بمكة المكرمة. ويؤكد وزير الأوقاف بذل الوزارة كل جهد ممكن لخدمة الحجاج وتذليل العقبات. أخيرا، طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.
2: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مع المتقاعدين العسكريين.

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم إلى بداية هذا اللقاء، وباسمكم أرحب بضيفنا لهذا المساء العقيد المتقاعد الدكتور علي هلال البقوم. دكتور مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا سيدي.
0: شرفتنا يا سيدي في برنامج مع المتقاعدين العسكريين.
1: الله يزيدك شرف، وهذا شرف كبير لنا إحنا كمتقاعدين عسكريين أنه ننضم إلى الإذاعة الحبيبة إذاعة القوات المسلحة الأردنية.
0: الله يبارك فيك يا سيدي. رحلة الخدمة العسكرية رحلة من أجمل الرحلات، تبدأها بحماس الشباب وتمضي فيها سحابة العمر كله، يعني لا يمكن تمسح من الذاكرة هذه المرحلة العمرية، خدمة القوات المسلحة الأردنية. الرحلة من وين بدأت سيدي؟
1: والله يا أخي الكريم، أنا دخلت القوات المسلحة الأردنية وهذا شرف كبير لي في عام 1988، وتقاعدت في عام 2010، يعني أمضيت ما يقارب 20 عام في القوات المسلحة في القيادة العامة، تحديدا في مديرية شؤون الضباط، المديرية العزيزة على قلوبنا جميعا. وبعد هذه الفترة رجعت كمستشار في الصبغة المدنية لمدة 4 سنوات في نفس مديرية شؤون الضباط.
0: نعم.
1: وهذا شرف كبير لي أني أمضيت خدمة 24 سنة في مديرية شؤون الضباط في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
0: مديرية شؤون الضباط، عادة مدير شؤون الضباط يكون متميز على مستوى القوات المسلحة الأردنية، ويتم اختياره بعناية وبرفق، لأنه يتقرر في مستقبل كل ضابط في القوات المسلحة الأردنية، حتى يعني بيقولوا التخطيط لحياة الضابط يبدأ في مديرية شؤون الضباط. عصرت نماذج كبيرة الدكتور علي هلال بقوم من الباشوات اللي كانوا مدراء شؤون الضباط، تأثرت فيهم أيضا، يمكن لا يزالوا في ذاكرتك هؤلاء خلينا نسميهم يعني رموز من رموز القوات المسلحة.
1: والله إنه شرف كبير، يعني إنه إحنا خدمنا مع عدد كبير من مدراء شؤون الضباط، من رحمة المرحوم رحمة الله عليه قبلان باشا السرحان إلى آخر يعني مدير خدمت في معيته مفلح الزيدانيين، وغازي أيضا خالد السرحان، مع حفظ الألقاب لهم، الباشا مفلح الزيدانيين والباشا غازي السرحان. وهذا شرف كبير لي، وصراحة أعتز وأفتخر بالنماذج الطيبة من قواتنا المسلحة، من ضباط قواتنا المسلحة الذين استلموا مديرية شؤون الضباط خلال فترة 24 سنة التي أمضيتها في مديرية شؤون الضباط، وتعلمت منهم الكثير. تعلمت منهم المصداقية، تعلمت منهم أيضا من كل المدراء بدون تحديد الأسماء تحديدا، لكن أنا ذكرت هؤلاء الأسماء كونهم هم كانوا أولا خلال خدمتي العسكرية وأخيرا خلال خدمتي العسكرية. يعني تأثرت في كل القادة والمدراء الذين يعني استلموا مديرية شؤون الضباط، تعلمت منهم الكثير، وكانوا حقيقة مدرسة في الانضباط، مدرسة في العدالة ما بين مديرية شؤون الضباط القوات المسلحة. وكما أسرفت أنت سابقا بأن مديرية شؤون الضباط هي يعني مسؤولة يعني أمام رب العالمين وأمام القوات المسلحة، أمام مصير الضباط الموجودين في القوات المسلحة سواء عاملين أو متقاعدين. وكان صراحة ما لمسته من خلال يعني خدمتي مع هؤلاء القادة كانوا صراحة على مسافة واحدة من جميع الضباط المتقاعدين، وأنا ما زلت أدافع عن مديرية شؤون الضباط في العدالة وفي أخذ الحقوق. وأنا قبل يومين حتى نشرت على صفحتي على الفيسبوك أن مديرية شؤون الضباط هي واسطة لمن لا واسطة له، فهي واسطة للجميع، خاصة ضمن المعايير التي تم اختيارها في ضباط الميدان وجامعة موتى، وإحنا كمان يومين أو اليوم حفوا تخريج جامعة موتى وكلية الأمير منى وفرسان المستقبل. يعني كان في معايير دقيقة جدا، وما زالت هذه المعايير معمول بها في القوات المسلحة وتحديدا في مديرية شؤون الضباط، بحيث أنه كل أخ يأخذ حقه بدون تأثير على أخذ حقوق الآخرين، لا يخضع على واسطات ولا يخضع على محسوبيات ولا يخضع على أي طرف كان مؤثر على أنه سير عملية الانتخابات. وأنا كنت سكرتير لجنة الضباط اختيار الضباط في كلية جامعة موتى وفي كلية الأمير منى لسنوات عديدة، وصراحة من خلال هذه الفترة التي أمضيتها وجدت العدالة المطلقة. العدالة المطلقة، وأنا متأكد لما أقول العدالة المطلقة فعلا العدالة المطلقة كانت في عملية اختيار الضباط والضابطات في كلية الأمير منى بمنتهى الشفافية ومنتهى العدالة. وهذه صراحة يعني ما تميز مديرية شؤون الضباط عن غيرها من المديريات. يعني لا ننكر بالمديريات الأخرى وأدوار القوات المسلحة الأخرى في كافة مواقعها، سواء كان في الميدان أو في وحدات القاعدة، جميع القوات أفراد القوات المسلحة يعملون بجد.

0: اجتهاد، وهذا شرف كبير لنا، وما زالت يعني العسكرية تمشي في دمنا. يعني احنا دائما من خلال الجلسات، من خلال اللقاءات، من خلال الاجتماعات الكثيرة، نعتز بدور القوات المسلحة، ونحن المدافعين عن يعني القوات المسلحة في كافة الظروف، سواء كانت يعني ظروف سياسية، ظروف عسكرية، ظروف أي ظروف كانت، نحن ما زلنا نشعر كأننا موجودين في القوات المسلحة، ونحن جنود من جنود القوات المسلحة. والقوات المسلحة نفتخر ونعتز بها، فهي شعار الوطن، وبرئاسة سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني حسين طال الله بعمره، وأيضا عطوفة الرئيس المحترم صاحب القلب الكبير يوسف الحنيطي. وهذا شرف لنا صراحة أنه يعني هذا الرمز يوسف الحنيطي، اللي هو رمز من رموز الأردن، أنه يستلم الباشا طبعا، يستلم القوات المسلحة، وهو أيضا يعني توجيهاته من خلال ما لاحظنا على القوات المسلحة بأن هناك عدالة مطلقة في القوات المسلحة، وأيضا في تحسين الأوضاع العسكريين وأيضا المتقاعدين، ونحن على تواصل تام مع القيادات ومع القوات المسلحة من خلال المناسبات التي تحصل. وفي هذه المناسبة أيضا لا يفوتني إلا أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى قواتنا المسلحة، وإلى جلالة قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهد الميمون، بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، والتي هي يعني لا يعني كمان كم من يوم راح إن شاء الله نحتفل في هذه الاحتفالية الكبرى، المناسبة الوطنية العظيمة التي يعتز بها كل أردني على هذا تراب هذا الوطن.
1: نعم سيدي العقيد الركن المتقاعد دكتور علي البقوم، يعني حرص القوات المسلحة على التواصل مع رفاق السلاح باستمرار، سواء من خلال المناسبات والدعوات، المشاركات، لقاءات سيدنا في البيوت. يعني أنا بعرف أنه بزور كثير من المتقاعدين في منازلهم، وبطلب أنه أكبر عدد ممكن خلينا نيجي نسلم عليه ونقعد ونسولف ونحكي مع بعض، وحديث القلب للقلب، يعني حديث مفتوح، وهذه يمكن خصيصة لا توجد في دول العالم كله. ماذا تعني لكم رفاق السلاح هذه الخطوات وهذه اللقاءات من جلالة القائد الأعلى مع رفاق السلاح؟
0: والله هذه اللقاءات صراحة قل نظيرها في الدول الأخرى، يعني حقيقة ما يعني مش موجودة في كثير من دول العالم. وهذه اللقاءات احنا يعني كمتقاعدين عسكريين عندما يعني نلاحظ زيارة جلالة الملك إلى أي متقاعد عسكري، فنعتبر هذه الزيارة لجميع المتقاعدين العسكريين، وليس الشخص بحد ذاته أو صاحب يعني الذي يستقبل الملك في منزله أو في الموقع اللي زاره جلالة الملك. احنا نعتبرها رسالة هي لجميع المتقاعدين العسكريين، وزيارة ولقاء مع جميع المتقاعدين العسكريين على تراب هذا الوطن. جلالة الملك له بصمة واضحة في التواصل مع العسكريين ومع المتقاعدين، لا يعني صراحة لا نستطيع إيجازها في هذه الفترة القصيرة. أنا أذكر في عام 2001 كنا في تيمور الشرقية في مهمة حفظ السلام، كتيبة الرابعة كانت في رئاسة رحمة الله عليه المرحوم اللواء المتقاعد أحمد قسيم عبيدات، وحصلت إشكاليات في خلال خدمتنا في ذات في عام 2001 مع المجتمع المحلي ومع بعض المنظمات. جلالة الملك أطال الله في عمره آثر على نفسه أنه يزور تيمور الشرقية ويزور الكتيبة الأردنية الثالثة في تيمور الشرقية في أرض الميدان. وهذه كانت رسالة وبصمة واضحة جدا في قلوب جميع الأردنيين، رغم المخاطر الطريق، وما كان حتى في طريق يعني مطار آمن في تيمور الشرقية، وإذا أحد من إخواننا يسمعوننا الآن عبر الأثير، إنه ما كان حتى في يعني مطار آمن في تيمور، ولا كانت دولة، ولا وكانت يعني مستوى الأمن فيها متدني جدا، وسفر أكثر من 20 ساعة طيران، إلا أن جلالة الملك في ذلك الفترة آثر على نفسه وقطع هذه المسافات والمخاطرة حتى يلتقي بالقوات المسلحة في كتيبة حفظ السلام الأردنية تيمور 3 عام 2001. وهذه صراحة نقطة لا يمكن أن تذهب من الذاكرة لجميع أفراد القوات المسلحة، وتحديدا أخواننا والذين خدموا في كتيبة حفظ السلام الثالثة. وهذا دليل واضح على اهتمام جلالة الملك في القوات المسلحة، سواء كان داخليا أو خارجيا، ونحن نعرف دور القوات المسلحة في حفظ السلام، في الكتاب الطبية الخارجية، في المعالجات، الدور الإنساني اللي تقوم فيه القوات المسلحة. وأيضا هذا يعني مع محل فخر واعتزاز للأردن جميعا، وشرف لنا جميعا. هذه الإضاءات وهذه الذكريات حقيقة لا يمكن أن تذهب من الوجدان، وأطال الله في عمر جلالة الملك، وحمى الله قواتنا المسلحة

0: وطننا الحبيب ونحن في أرضنا العز والمجد والكرامة، وإن شاء الله ربنا يحفظ هذا البلد وتراب هذا البلد وقيادته الهاشمية
1: إن شاء الله. يا سيدي، يا سيدي، محطات أخرى في مسيرتك المباركة إن شاء الله سنتحدث فيها ونفتحها، ولكن بعد هذا الفاصل إذا بتسمح لنا سيدي.

0: من جديد أعزائي أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج مع المتقاعدين العسكريين، وأجدد الترحاب بضيفنا لهذا المساء دكتور علي سيدي. يعني المحطات الجميلة في الحياة لا تتوقف عند الخدمة العسكرية، بل يعني في محطات أخرى وكلها في خدمة الأردن. كل الأردنيين دائما حريصين على وطنهم وعلى بلدهم، وخصوصا في هذه المرحلة التي يلتهب فيها العالم كله، حتى وخصوصا الإقليم اللي احنا فيه، ونسأل الله أن يحمي بلدنا من كل عاديات الزمان. دكتور علي، يعني أنت بدأت مشوارك الآخر في العمل الخاص وأبدعت فيه وكنت متميز ليس على مستوى الأردن بل على مستوى المنطقة، تحدثنا عن تجربتك سيدي.
1: سيدي، هي يعني القوات المسلحة الأردنية صراحة هي نقطة انطلاق للحياة العملية، وهي مدرسة، وأيضا هي يعني الإنسان المتقاعد العسكري حتى أداؤه في المرحلة المدنية بيكون صراحة كثير كويس، لأنه أخذ تجارب سابقة من قواتنا المسلحة. أنا بعد التقاعد صراحة، ودائما يعني بحكي لزملائي أن الواحد خلص لا يقف عند محطة واحدة.
0: صحيح.
1: عندما تنتهي من مرحلة يجب أن تبدأ بمرحلة ثانية ولا تلتفت إلى الوراء، وهذا ما يعني صراحة ما يميز قواتنا المسلحة ومتقاعدين العسكريين. يعني الآن معظم المتقاعدين العسكريين اتجهوا إلى الأعمال الخاصة، ومنهم من اتجه إلى الجامعات كمدرسين وأثبتوا جدارتهم في الجامعات الأردنية، ومنهم من ذهب إلى القطاع العام والقطاع الخاص في المؤسسات الحكومية وأثبتوا أيضا جدارتهم ونزاهتهم وقدرتهم على إدارة هذه الأعمال التي جربوها. بالنسبة لتجربتي أنا شخصيا صراحة، أنا أخذت يعني أكثر من تجربة وأكثر من محطة، أنهيت درجة الدكتوراه، و يعني درست كمحاضر غير متفرغ بعض الجامعات الأردنية والبيت وغيرها، ومن ثم استلمت أنا مدير إقليمي في هيئة عالمية لتنظيم مؤتمرات عالمية على مستوى العالم. نظمنا حوالي 14 مؤتمر عالمي على مستوى العالم، وأيضا بعد هذه المرحلة خضنا تجارب الانتخابات اللامركزية، والحمد لله حالفنا الحظ واجتزنا هذه بالدورة الأولى. وبعد هذه الأعمال كلها يعني صراحة أنا أثرت على نفسي أني أتوجه إلى العمل الخاص. من خلال العمل الخاص أنا يعني دخلت في موضوع تربية النحل، والحمد لله يعني لما بدأنا في تجربة النحل كنت سابقا كهاوي في بداية الأمر، إلا أني أصبح هذا المشروع يعني استثماري ومؤسسة رسمية مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وحصلت على يعني جائزة باريس الذهبية لأجود أنواع العسل عالميا قبل شهر رمضان بأسبوعين، استلمنا هذه الجائزة.

0: جائزة، أيضا من خلال يعني بعض المؤسسات والحكومية والغير حكومية، يعني صراحة أخذنا شهادات مطابقة، وأصبحت الآن الحمد لله فضل رب العالمين أنه متميز جدا، ليس أفضل من زملائي باقي النحالين، لكن الآن أصبحت في مصاف النحالين المخضرمين في موضوع تربية النحل وجودة العسل. أنا لا أريد أن أتكلم كثيرا في هذا المجال حتى لا يدخل في باب التسويق من خلال إذاعتكم الحبيبة،
1: لا سيدي، كل
0: لكن
1: الدعم لك احنا، وحتى يعني من جلال سيدنا عندما بدأ اخواننا المتقاعدين اول ما انشأوا جمعية، يعني كان اول المتبرعين والداعمين لها، ولكل جهود اخواننا رفاق السلاح في العمل والانتاج، وهو داعم ايضا لهذا الموضوع. تفضل يا سيدي.
0: والله يعني صراحة أنا حتى بهذه المناسبة أحب أشكر القوات المسلحة صراحة على يعني تقديم التسهيلات لنا كنحالين، يعني بتعرف إنه كنحالين إحنا متنقلين نجوب كافة أنحاء الوطن، وأحيانا نجبر إنه يعني ننقل خلايانا إلى مواقع حدودية. بهذه المناسبة أتوجه بالشكر لقيادة المنطقة الشمالية برئاسة بقيادة الباشا الحجاية وأخونا العميد خلدون، يعني سهلونا المهمة في موضوع من خلال مؤسسة المتقاعدين أو مشروع المتقاعدين العسكريين اللي هي المسمكة بالمنشية، سهلونا عملية الدخول والخروج من هناك من خلال نقل خلايانا إلى المنطقة ما تسمى بالزور، وهذه صراحة يعني أنا اعتبرتها دعم كبير من قواتنا المسلحة إلى المتقاعدين العسكريين من خلال تسهيل المهمة في عملية الخروج والدخول إلى مناحلنا وتفقد مناحلنا، في خاصة في وقت متأخر أو وقت مبكر صباحا. يعني ما أخفي عليك صراحة كان يعطونا ميزة نسبية نوعا ما إلى يعني كان حاليا كمتقاعدين عسكريين من تسهيل المهمات إلى مواقع مناحلنا في منطقة المناطق الحدودية. وأيضا لا ننسى أيضا قيادة المنطقة الشرقية أيضا يعني قدموا لنا كل الدعم من خلال يعني أنا أحرص دائما أني أكون يعني بعيد، خاصة في البادية الأردنية، بعيد عن المناطق المزارع والتجمعات السكنية على الحدود الأردنية السورية، وبالتالي يعني أضع معظم مشروع من خلايا النحل على الحدود الأردنية السورية بعيدا عن المتبقيات بعيدا عن المزارع. وصراحة يعني أخواننا في حرس الحدود وقيادة المنطقة الشرقية ما يقصروا معنا نهائيا، وحتى في منطقة رويشد يعني قدموا لنا كل التسهيلات، وهاي صراحة مصدر اعتزاز وفخر لنا. يعني ما زلنا لما تحكي أنت كعقيد متقاعد لأخواننا هناك تجد الاحترام، تجد التسهيلات، تجد تحس انه يعني صراحه ما زلت جزء كبير من قواتنا المسلحه، ولك وجودك في القوات المسلحه، وهذه صراحه يعني تشكر عليه القياده العامه للقوات المسلحه التي هي اصدرت التوجيهات لكل الوحدات الفرعيه، وايضا الشكر الخاص للوحدات الفرعيه قياده المنطقه الشماليه وقياده المنطقه الشرقيه.
1: يا سيدي كل الدعوات لك بالتوفيق، ويا ميت
0: الله
1: أهلا
0: يوفقك.
1: وسهلا فيك في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أنت
0: الله يخليك.
1: وكل الإخوان من رفاق السلاح. ضيفنا العزيز العقيد المتقاعد الدكتور علي هلال بقوم، كل التحية مرة أخرى، ويا ميت أهلا وسهلا.
0: يا أهلا فيكم، شكرا شكرا جزيلا لكم على الكلام الطيب وعلى إذاعتكم الحبيبة، إن شاء الله
1: الله يبارك
0: بارك
1: فيك.
0: الله
1: شكرا
0: فيكم،
1: يا سيدي.
0: حياك الله سيدي.
1: أعزائي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم هذا المساء، حتى نلقاكم مجددا. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية يزن السعودي وعبد العزيز العبابني ومحمد عبيدات، ومن المتابعة المقدم ثمار الفاعوري ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر حماد. أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مع المتقاعدين العسكريين. إعداد أجمل العبادي، تقديم ياسين العودات.

0: إعداد وتقديم رهف السردي.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حول العالم. اليوم نأخذكم إلى بلد يعشق الجمال في كل تفاصيله، من الفن إلى الطعام إلى الشوارع القديمة. محطتنا اليوم هي إيطاليا. تقع إيطاليا في جنوب أوروبا، وتتميز بشكلها الذي يشبه الحذاء. عاصمتها روما، وهي واحدة من أقدم المدن في العالم. تاريخ إيطاليا غني بالحضارات، خاصة الإمبراطورية الرومانية التي أثرت في العالم لقرون طويلة.

إيطاليا كانت مركز الإمبراطورية الرومانية، واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ، ومن أشهر معالمها مدينة البندقية بقنواتها المائية، كما أنها مهد عصر النهضة الذي شهد ظهور عمالقة الفن مثل ليوناردو دافنشي. من منا لا يحب البيتزا أو الباستا؟ المطبخ الإيطالي من أشهر المطابخ في العالم، ويتميز بالبساطة والنكهة الغنية، ومن أشهر الأطباق البيتزا والمعكرونة بأنواعها. كل منطقة في إيطاليا لها نكهتها الخاصة. إيطاليا هي أرض الفن والجمال، تضم أشهر المتاحف في العالم مثل متاحف الفاتيكان، كما أن اللغة الإيطالية تعتبر من أجمل اللغات، والموسيقى الأوبرالية نشأت هناك. إيطاليا بلد يجمع بين الماضي العريق والحاضر النابض بالحياة، إنها وجهة تحلم بها القلوب قبل العيون. إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا حول العالم، نلتقي بكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى هناك.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير حسين. رئيس الوزراء يوجه إلى ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها. الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، افتتح رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان اليوم كورنيش البحر الميت الذي يمتد على مساحة تقارب 600 دونم ضمن عدة مشاريع للتنزه والترفيه نفذتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية على الشاطئ الشمالي، توفر خيارات واسعة وبدائل للسياحة الداخلية لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميت ضمن أعلى المواصفات. ويضم كورنيش البحر الميت ممشا بطول كيلومتر ومئتي متر ومسارا للدراجات الهوائية وجلسات للعائلات ومناطق مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية وملاعب للأطفال ومسرحا خارجيا يتسع لقرابة 2500 شخص لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية ومساحات خضراء ومرافق خدمية ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 1200 سيارة. كما وجه رئيس الوزراء خلال جولة أجراها باستكمال إنشاء ملاعب للرياضات المختلفة في كورنيش البحر الميت إلى جانب الملاعب الأخرى التي تم إنشاؤها وافتتاحها أمام المواطنين خلال فصل الصيف. كما افتتح رئيس الوزراء أيضا شاطئ البحر الميت السياحي الذي يبعد قرابة 7 كيلومترات عن الكورنيش ويمتد على مساحة تقارب 240 دونما، وذلك بعد استكمال تطويره بشكل كامل وافتتاحه أمام المواطنين والمتنزهين بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات. ويضم الشاطئ السياحي شاطئا رمليا وأربعة مسابح ومطاعم ومرافق خدمية ومحلة توفر احتياجات الزوار والمتنزهين ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 650 مركبة، ويبلغ متوسط عدد مرتديه شهريا قرابة 35,000 زائر، ما يعكس حجم الإقبال والأثر الإيجابي لأعمال التطوير والتحديث. وإلى جانب كورنيش البحر الميت والشاطئ السياحي التي افتتحها رئيس الوزراء، تم إنجاز مسارات بطول 8 كيلومترات ذهابا وإيابا مخصصة للدراجات الهوائية بما يدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية. كما تم تهيئة ممشى بطول 3 كيلومترات يمتد على الشارع الرئيسي لمنطقة البحر الميت ويشكل امتدادا للواجهات السياحية، وهو مهيئ لاستقبال الزوار ويوفر مساحات للخدمات والأنشطة المختلفة، و20 كشكا لأبناء المجتمع المحلي تهدف إلى توفير احتياجات الزوار وتعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمع المحلي. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ تطوير وتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في البحر الميت الذي تم افتتاحه عام 2017 وخصص للمتنزهين. ويضم المتنزه مرافق وجلسات عائلية وأماكن للعب الأطفال وملاعب رياضية ومسارا للدراجات الهوائية ومواقف للمركبات وأماكن مخصصة للشواء، ليشكل خيارا إضافيا للسياحة الداخلية يتكامل مع الكورنيش والشاطئ السياحي والمسارات المخصصة للمشي والدراجات الهوائية. وأكد رئيس الوزراء خلال جولته ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها في البحر الميت وإدامتها لتكون متنفسا لهم في مختلف الأوقات خصوصا خلال الموسم السياحي، مشيدا بالجهود التي بذلتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لإنجاز هذه المشاريع بالسرعة الممكنة مع الحفاظ على معايير الجودة في التنفيذ. وتأتي المشاريع السياحية في البحر الميت
في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور جودة الحياة، وتهدف إلى توفير بدائل للمواطنين واستغلال البيئة الفريدة لمنطقة البحر الميت وتطوير السياحة المحلية. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، وبحث الوزيران سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية، واستعرضا جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. وأكد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح جهود الوساطة للتوصل إلى حل مستدام يعالج كل جذور الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد. كما تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأكد الوزيران أهمية نجاح جهود الوساطة المبذولة حاليا لإنهاء الأزمة والتوصل لحل يعالج كل أسباب التوتر وبما يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وبحث الصفدي والشيخ جراح أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في مكة المكرمة، حيث اطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقار الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. وتأتي هذه الزيارة في سياق الجولات الميدانية المكثفة التي تواصلها بعثات الحج الأردنية للاطمئنان على الحجاج ومتابعة شؤونهم، والتي شملت أيضا زيارة بعثة الحج العسكرية الأردنية. وأكد الخلايلة خلال الجولة أن بعثات الحج الأردنية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن مختلف الفرق الإدارية والطبية والإرشادية تتابع بشكل مباشر أوضاع الحجاج لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات الآباء والأجداد ونستمد منها العزم على مواصلة مسيرة البناء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لصناعة المستقبل بثقة واقتدار وتعظيم الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات وتعزيز منعة الوطن ليظل قويا آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. وأضاف القاضي بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال الأردن أن استقلال المملكة هو ثمرة نضال طويل التحم فيه الأردنيون مع قيادتهم الهاشمية، وامتزجت فيه إرادة الشعب ببسالة الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي قدمت عبر عقود نموذجا في التضحية والوفاء دفاعا عن الوطن وقضايا الأمة. وقال إن الأردن اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل مسيرة البناء والتحديث والحفاظ على استقراره بفضل حكمة القيادة ووعي الأردنيين وتماسك جبهتهم الداخلية، مشيرا إلى أن جلالته يقود اليوم مشروعا وطنيا شاملا للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري يقوم على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الحياة الحزبية والبرلمانية.

0: وأضاف أن سمو الأمير الحسين ولي العهد يمضي على نهج سيد البلاد في ترسيخ قيم الوعي الوطني من خلال المبادرات التي تدعم الشباب وتعزز مشاركتهم في بناء الدولة. أكد أعضاء في مجلس الأعيان أن استقلال الأردن في 25 من عام 1946 يشكل مناسبة وطنية خالدة تجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة، لافتين إلى أن الاحتفال بعيد الاستقلال 80 يشكل تتويجا لمسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت بقيادة هاشمية حكيمة وإرادة شعبية راسخة. وأشاروا إلى أن مسيرة الاستقلال لم تتوقف عند حد معين، بل استمرت عبر تطوير التشريعات وتعزيز منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة الحديثة ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع رؤية القيادة الهاشمية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الأعيان أن رؤية الملكية المستقبلية المتمثلة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة وإنجازاتها في مختلف المجالات. أعدت مديرية ثقافة محافظة عجلون وبالتعاون مع مختلف الفعاليات برنامجا شاملا ومتنوعا للاحتفال بالعيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. حول ذلك تحدث مدير ثقافة عجلون سامر فريحات لمندوبنا عامر خطاطبه.
1: تحتفي وزارة الثقافة بالعيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، استقلال مملكتنا العتيدة، من خلال الفعاليات والبرامج الثقافية التي ستنثر عبر فضاءات هذا الوطن في كافة المحافظات ومنها محافظة عجلون، والذي سيكون هناك احتفالا رسميا بهذه المناسبة تقدمه وزارة الثقافة وعدد من الوزارات أيضا والمؤسسات والأركان الشعبية والهيئات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني وكافة القطاعات الشعبية. حقيقة سيكون هذا الاحتفال في موقع تلفريك عجلون، وهو العصب السياحي في هذه المحافظة، وهو يعد إثراء للبعد الثقافي والبعد السياحي في المحافظة، ويأتي كهدية حقيقة من قبل جلالة الملك أطل الله في عمره. وهذا الاحتفال الذي يعني سيتم خلال 3 أيام من الساعة 5 وحتى الساعة 10 من كل يوم، خلال الفترة الواقعة من 23 إلى 25/5.
0: أعلنت بلدية إربد الكبرى جاهزيتها للاحتفال بعيد الاستقلال من خلال تزيين الشوارع والساحات بالأعلام والزينة الوطنية وتجهيز مواقع الفعاليات، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والصيانة بهدف توفير أجواء احتفالية آمنة تعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى غيث التل لمندوبتنا نهى القطاونة.
2: عيد الاستقلال مناسبة غالية على قلوب الأردنيين والأردنيات، وبلدية إربد الكبرى كجزء أصيل من هذا المجتمع المحلي وتمثل جميع سكان إربد الكبرى، باشرت بتزيين المدينة وتزيين أهم معالمها برفع الأعلام الأردنية وإضاءة مبانيها بألوان العلم الأردني، إضافة إلى رفع علم الاستقلال الذي تم اعتماده بشكل رسمي. إضافة إلى ذلك تشارك البلدية بتجهيز مواقع الاحتفال التي أقرتها الدولة الأردنية في حدائق الملك عبد الله التابعة للبلدية، وعدا عن هذا ستقيم البلدية احتفال خاص بها يوم الأحد الموافق 31/5 في منطقة ظهر التل، يتخلله العديد من الفقرات الفنية المعبرة عن عظم هذه المناسبة.
0: تستحضر محافظة معان كبقية محافظات الوطن صفحات المجد الوطني، وهي تحتفي بعيد الاستقلال الذي شكل محطة فارقة في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة بقيادة هاشمية حكيمة رسخت معاني البناء والإنجاز والكرامة. التفاصيل في تقرير الزميل قاسم الخطيب.
3: تواصل معان دورها الوطني والتنموي من خلال مشاريع الاستثمار والطاقة والسياحة والتعليم، لتؤكد أن أبناء المحافظة كانوا دوما شركاء حقيقيين في صناعة الإنجاز، وأن الاستقلال ليس ذكرى تروى بل مسيرة بناء تتجدد عاما بعد عام تحت ظل القيادة الهاشمية الماجدة. وفي هذا العيد الوطني الكبير نستعرض محطات مضيئة

0: من إنجازاتها ودورها الوطني في مسيرة الاستقلال الأردني. ففي قطاع التربية والتعليم الذي شهد تطورا ملحوظا ومتواصلا في كافة المراحل، حيث بلغ عدد المدارس في محافظة معان وباديتها 201 من المدارس، وشهد هذا العام بناء عدد من المدارس في محافظة معان بكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار.
1: تستعد محافظة العقبة لاستقبال زوارها خلال عطلة عيد الاستقلال وعيد الأضحى بخطط أمنية وخدمية متكاملة. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدرين.
2: عقد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمز المجالي ومحافظ العقبة أيمن العواشة اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال زوار المدينة خلال عطلة عيد الاستقلال 80 وعيد الأضحى المبارك، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والزوار والحفاظ على انسيابية الحركة والسلامة العامة. وشارك في الاجتماع مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العران إلى جانب مديري الأجهزة الأمنية والدوائر الخدمية وممثلي الجهات الرسمية المعنية في العقبة. وأكد المجالي أن سلطة العقبة تنفذ خطة عمل شاملة بالتعاون مع محافظة العقبة والأجهزة الرسمية والأمنية بهدف رفع جاهزية القطاعات الخدمية والسياحية والرقابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تعكس المكانة السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها المدينة خلال فترة الأعياد. وأشار إلى أهمية تكثيف الجهود الميدانية في المواقع الحيوية والسياحية عبر تعزيز أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئية ومتابعة جاهزية الشواطئ والمتنزهات والمرافق العامة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة مرتديها. من جانبه شدد العواش على أن نجاح العقبة في إدارة المواسم السياحية والأعياد يرتكز على التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والخدمية، بما يعزز الصورة التنظيمية والحضارية للمدينة. وأوضح أن الجهات المعنية أعدت خطة ميدانية متكاملة للتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال عطلة الأعياد، تتضمن رفع مستوى الجاهزية وتفعيل غرف العمليات المشتركة وتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ، بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والزوار. من محافظة العقبة مجد البدرين.
1: أكمل فريق رحالة الأردن جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمسار الاستقلال 80 كيلومترا، والذي سينطلق غدا الأحد عند 5 مساء من حديقة النشامة في مرج الحمام وصولا إلى شاطئ الكرك السياحي لمسافة تمتد إلى 80 كيلومترا احتفاء بعيد الاستقلال. ويأتي هذا المسار ضمن أنشطة الفريق الهادفة إلى تعزيز ثقافة المشي الطويل وروح التحدي والانتماء وإبراز جمال الطبيعة الأردنية وروح العمل الجماعي. بحث رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمة المجالي وعدد من أعضاء المجلس مع رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير واقع الخدمات البلدية في قصبة الكرك. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا عدنان القرالي.
3: بحث رئيس لجنة مجلس محافظة الكرك عصمة المجالي وعدد من أعضاء المجلس مع رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى محمد المناصير واقع الخدمات البلدية وسبل تعزيز الدعم المخصص للبلدية بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتناول اللقاء الذي عقد في مبنى البلدية واقع المشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية التي تحتاج إلى دعم ومخصصات مالية إضافية، وبخاصة في مجالات الطرق والإنارة وتأهيل المرافق العامة، إلى جانب ضرورة تعزيز مخصصات البلدية ضمن الموازنات القادمة بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها. وأكد رئيس لجنة بلدية الكرك محمد المناصير أن البلدية تعمل ضمن ظروف مالية وإدارية دقيقة للاستمرار في أداء واجباتها تجاه المواطنين بكل مسؤولية وأمانة.
1: أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة

عيد استقلال المملكة وعيد الأضحى المبارك في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح يوم الأحد الموافق 24/5/2026 ولغاية مساء يوم السبت الموافق 30/5/2026. وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية. في ختام نشرتنا، هذه إعادة لأبرز عناوينها. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير حسين. رئيس الوزراء يوجه إلى ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها. الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين مزيد العجارمة ومحمد إبراهيم الطلاونة من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين خالد أبو زيد وليث دعجة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: شمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول أمراض الغدة الدرقية الأكثر شيوعا، الأعراض والعلاج وسبل الوقاية. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور منذر سليمان المومني، وهو أستاذ مشارك في كلية الطب الجامعة الأردنية واستشاري أمراض الغدد الصم والسكري مستشفى الجامعة الأردنية. دكتور منذر، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية.
2: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك دكتور علي، وشكرا على الاستضافة.
1: متشرف دائما دكتور، يعني إحنا أساتذتنا في كلية الطب لهم الباب مشرعا دائما وأبدا، ونعرف المعاناة اللي بتعانوها والجهد اللي بتبذلوه، والطلبة والإقامات والمرضى، ولكم ما شاء الله عليكم، يعني كأنكم دائما في جهد متواصل.
2: أشكرك سيدي، واجبنا، بارك الله فيك.
1: دكتور، الغدة الدرقية شو دورها بالجسم؟ ويعني لازم نحطي لمحة.
2: نعم.
1: وخاصة أنها مكانها بارز
2: صحيح.
1: يعني أمامنا بنشوف.
2: نعم نعم صحيح.
1: تفضل.
2: سيدي، هي الغدة الدرقية جزء من نظام الغدد الصم في الجسم.
1: نعم.
2: وهذه الغدد جميعها بما فيها الغدة الدرقية إلها وظائف معينة، وبتأدي هذه الوظائف عن طريق هرمونات بتم إفرازها من هاي الغدد مباشرة. نعم. إلى الدم. وهاي الهرمونات هي اللي بتأدي الوظيفة المباشرة على الأعضاء.
1: نعم.
2: على أعضاء الجسم المختلفة. الغدة الدرقية من أبرز وظائفها السيطرة أو تنظيم مسألة العمليات الأيض، البناء والهدم، الميتابوليزم.
1: نعم.
2: في الجسم. فإلها علاقة بموضوع النشاط، موضوع الحفاظ على الطاقة، موضوع كفاءة تخزين الطاقة في الجسم، الوزن، تنظيم الوزن زيادة أو نقصان. وإلها وظائف مختلفة على عضلة القلب بدون هرمونات الغدة الدرقية، بطء وكسل في عضلة.
1: نعم.
2: وظيفة عضلة القلب. كذلك شغل إيجابي على وظائف الكلى بدون الهرمونات الغدة الدرقية، ممكن نشوف تراجع وتباطؤ في وظائف الكلى وحبس للسوائل في الجسم. وظيفتها على الدماغ خلال فترة النمو مهمة جدا، هرموناتها لنمو العقلي وال
1: من البداية، الذكاء بعد الولادة
2: من
1: مباشرة،
2: من البداية، ربما من قبل
1: كمان
2: الولادة أيضا. نعم.
1: نعم.
2: خلال فترة يعني النمو
1: الحمل.
2: داخل نعم داخل
1: يعني حتى
2: الحمل.
1: الطفل بعد جنين في بطن أمه
2: الهرمونات الغدة مطلوبة.
1: مطلوبة.
2: مطلوبة. إذا الأم ما كان عندها كفاية من هرمونات الغدة الدرقية، عندها نقص شديد مثلا، والطفل كان عنده مشكلة في الغدة لأي سبب، الطفل ممكن
1: يكون يعني عنده
2: مشاكل في النمو الجهاز العصبي والذكاء من قبل الولادة حتى.
1: أعتقد صار في كشف مبكر صح؟
2: 100%.
1: يعني أعتقد
2: الآن صار روتين. نعم الآن صار روتين، يعني كل المواليد الجدد والأردن من الدول الرائدة بهذا المجال.
1: صح.
2: في الرعاية الطبية الأولية والبريفنتيف ميديسن والطب الوقائي.
1: نعم.
2: مجموعة من الفحوصات اللي بتنعمل لكل المواليد الجدد، يعني بالقانون يجب عملها.
1: نعم.
2: منها فحص وظائف الغدة الدرقية،
1: لأنه هاي ممكن الطفل يطلع عنده مشاكل نمو واضطرابات
2: مية بالمية. يعني سهل جدا التشخيص من خلال هذا الفحص، والعلاج رخيص
1: كمان
2: ومتوفر. ولكن بدونها، يعني إذا حالات قليلة كان عندها نقص وما تم المعرفة عنه كشفه مبكرا، العواقب سيئة خلال فترة النمو، ممكن يصير تخلف عقلي بالطفل. نعم.
1: فحص بسيط،
2: فحص بسيط
1: وعلاج بسيط
2: وسهل، وعلاج
1: وتشخيص
2: سهل.
1: بسيط.
2: نعم.
1: طيب، يعني بصراحة حكينا عن الهرمونات بالدم، الوزن، عضلة القلب، وظائف الدماغ والنمو وأثناء الحمل. يعني الغدة الدرقية هل قديش حجمها هي؟
2: قليل، يعني ما بتتجاوز 15 ل 20 جرام.
1: تصور.
2: نعم.
1: وكل البلاوي
2: يعني مشاكلها كثيرة إذا تعطلت. لكن من يعني من من فضل رب العالمين ورحمته ممكن الغدة الدرقية 10% من وظيفة الغدة الدرقية أو من حجم الغدة الدرقية إذا كان وظيفتها طبيعي 10% ممكن تؤدي الوظيفة المطلوبة. فعنا يعني عندنا فائض من فضل رب العالمين
1: 10% فقط بتأدي الواجب
2: إذا كانت طبيعية طبعا أكيد بدون خلل في وظيفتها.
1: طيب هي وين بيجي مكانها؟ كيف
2: نقدر مكانها في الرقبة طبعا في المنطقة الأمامية من الرقبة. فبعض الأمراض الخاصة بالغدة الدرقية ممكن تبين عن طريق النظر. يعني ممكن بعض الأشخاص
1: حدا يجار من أخوك بالدار يقول لك ليش في
2: بالضبط لو في انتفاخ بالرقبة
1: وهذا ممكن يتشخص
2: عن هذا الطريق. وهاي طبعا من الأمراض الشائعة من أمراض الغدة الدرقية اللي تضخم في الغدة الدرقية، وهذا بيبين بالنظر حقيقة عن معظم الناس. ربما يعني كل ما كان الواحد وزنه أكثر بتصير أصعب بالنظر
1: بصير خاصة إذا ناصح ورقبته قصيرة
2: أصعب
1: بتصير
2: ممكن تموي. تكون متقدمة أكثر لا يتم اكتشافها.
1: طيب شو الأشياء اللي بتلفت النظر؟ يعني خلينا نحكي شو الأعراض اللي بتخوفنا وممكن ما نلفت ما ننتبه لها. يعني
2: نعم
1: دكتور، تعب أحيانا، بنتعب أحيانا، بصير صحيح. عندنا وجع، أحيانا بصير عندنا إرهاق، أحيانا صحيح. بصير تعرق،
2: تغير في النوم،
1: وزننا هاي قديش لازم نلفت ونسلط الضوء على هذا
2: نعم
1: الموضوع.
2: نعم نعم هاي الأعراض يعني هي أعراض الخمول الغدة الدرقية.
1: عندنا خمول معناته في عندنا نشاط
2: 100%، لكن الخمول الغدة الدرقية اللي ناتج عن نقص إفرازاتها وفي أسباب متعددة لذلك هي الأكثر شيوعا. فممكن يعني
1: نحكي عنها بداية عن
2: في البداية
1: نعم.
2: عن الخمول هي أكثر شيوعا عند النساء أكثر من الرجال بنسبة غالبة واضحة. 80-90% من مرضى خمول الغدة الدرقية هم من السيدات، من النساء. نعم
1: بعدين بنسأل ليش بس
2: تمام نعم. على بركة الله. لكن الأعراض متشابهة في الرجال في النساء، والأعراض يعني أعراض عامة عموما. يعني نعم. مثلا خمول زي ما تفضل دكتور علي، أحيانا الواحد يعني ظروف الحياة، تعب، سهر،
1: صح.
2: إجهاد برمضان، إجهاد مناسبات الصيف، سهر، صح. فالواحد ممكن خلال النهار
1: يفسر خمول إنه هذا ناتج عن التعب
2: 100% فقط. يعني ظروف الحياة اللي بنعرفها. لكن إذا في خمول ما له سبب واضح، خمول مستمر لفترة، هذا بده نظرة،
1: التوقف.
2: هذا بده نظرة سواء للغدة الدرقية أو غير ذلك، ربما فقر دم، نقص حديد، إلى آخره.
1: كل أسباب ممكن تكون
2: أسباب متعددة.
1: أعراض الخمول ملفتة إذا مكررة وطولت
2: وما إلها سبب واضح، ما في تفسير واضح
1: صح
2: وسهل
1: صح.
2: إلها كذلك الوزن. يعني كثير من زيادة الوزن، وإذا بقول كثير منها حقيقة هي 95% من زيادة الوزن في المجتمع هي أكل كثير وقلة حركة، مش غدة درقية.
1: صح. مشان ما نخوفش الناس
2: 100%. يعني بالنهاية شو بتعمل ببين عليك، لكن هذا 5% فقط اللي بده اهتمام من ناحية غدة درقية.
1: يعني 5% من المشاكل زيادة الوزن ممكن يكون غدة درقية،
2: من الدرقية والكظرية وغيرها، يعني هرمونات. والدرقية يعني أكيد أكثر شيوعا طبعا من الكظرية أو فوق الكلوية. لكن معظم أسباب زيادة الوزن ما لها علاقة بالغدة الدرقية.
1: خلاص واضح.
2: كذلك مثلا عند لأنه قلنا السيدات هم الأكثر شيوعا،
1: نعم.
2: مثلا اضطرابات الدورة الشهرية هاي من الأعراض المهمة.
1: علاقة بالغدد.
2: نعم. أيضا في أسباب متعددة لاضطراب الدورة الشهرية بما فيها الاسترس الزايد وغيره.
1: صح.
2: لكن إذا بنقول اضطراب دورة استمر أكثر من شهر قد تكون الغدة
1: الدرقية.
2: نعم.
1: يعني اضطراب دورة شو المقصود فيها؟
2: مثلا زيادة في كمية الدم، غزارة في الدورة الشهرية، هذا معروف عن خمول الغدة الدرقية، مؤشر قد تكون الغدة الدرقية.
1: نعم.
2: وقد تكون أسباب أخرى. وأحيانا الدورة أكيد ما بتكون منتظمة بالوقت، ممكن تيجي بتقارب أكثر من ناحية الوقت،
1: يعني
2: بدل ما تيجي شهريا تيجي كل أسبوعين ثلاث مثلا.
1: نعم.
2: إذا هذا تكرر شهر شهرين ثلاثة هذا بده متابعة وفحوصات وتشخيص من ناحية النسائية.

0: وأطباء الغدد.
1: واضح. يعني أي مشكلة باضطراب الدورة لا ما يخطر عبالنا ننسى الغدة الدرقية.
0: واحدة من الأسباب يعني يجب التفكير فيها من ضمن عدة أسباب محتملة.
1: شو الأعراض الأخرى اللي ممكن كمان؟
0: نعم أيضا عند النساء أكثر مسألة تساقط الشعر، شعر الرأس. تساقط
1: نتكلم
0: الشعر
1: نتكلم عن خمول،
0: خمول الغدة الدرقية،
1: إفرازات الغدة الدرقية.
0: أي نعم. زيادة في تساقط الشعر قد يكون من الأسباب. طبعا بيضل في بالنا أنه نقص الحديد وفقر الدم قد يكون صح. وزنك وإلى وفيتامين دي، حتى نقص فيتامين دال قد يكون أسباب متعددة. لكن واحدة من الأسباب اللي بنضل في
1: بالنا الغدة الدرقية.
0: أي نعم. أحيانا بتبين مشاكل الغدة الدرقية عند السيدات من ناحية تأخر الحمل، تأخر الإنجاب. نعم. فإذا في عندما يعني في تأخر حقيقي في الحمل والإنجاب، عادة طبيا يجب الصبر سنة على الأقل بعد الزواج.
1: نعم.
0: فإذا ما في حمل بعد سنة والسيدة يعني راحت للكشف الطبي، أكيد الغدة الدرقية واحدة من الأسباب اللي يجب الكشف عنها،
1: المرور عليها.
0: نعم.
1: طيب حكينا عن الوزن، حكينا عن الدورة، حكينا عن تساقط الشعر، التعرق شلون؟
0: نعم، خمول الغدة الدرقية ما فيها زيادة في التعرق، بالعكس هي فيها شعور بالبرد الزايد. والبرد هذا يعني بعض الأشخاص عندهم طبيعة أجسامهم طبعا، لكن زي ما حكينا في البداية العرض الجديد اللي غير معتاد. هذا اللي بده
1: واحد
0: النظر
1: جسمه دائما دافي بلش يبرد، برد مش طبيعي
0: 100%. يعني الناس حولك مش بردانة وانت ما يعني لابس اكثر من طبقه، وهاتوا لي بطانيه وهاتوا حرام. اذا كان مش طبعك هيك، اذا طول عمرك هيك، هذا مش الغده الدرقيه. هذا مش الغده الدرقيه. نعم.
1: طيب بهذه الوضعيه، بوضعيه الخمول والاعراض هذه، الغده شو بتكون صار فيها؟
0: تمام. اسباب خمول الغده الدرقيه.
1: نعم.
0: اكثر الاسباب شيوعا في العالم هي واحد من اثنين، رقم واحد واثنين في العالم، جهاز المناعة اللي هي الأمراض المناعة الذاتية. هذا السبب الأول في الأردن على كل حال.
1: المناعة الذاتية،
0: المناعة الذاتية،
1: خلل مناعة ذاتي،
0: خلل المناعة ذاتية.
1: شو فسر لنا إياه؟
0: في عديد من الأمراض في الجسم تتعلق بسموها المناعة الذاتية.
1: نعم.
0: المناعة الذاتية في أسباب تربطها بالجينات، يعني في استعداد وراثي عند بعض الناس.
1: نعم.
0: لبعض الأمراض الوراثية من بينها خمول الغدة الدرقية.
1: نعم.
0: فمنلاقي ممكن الأم، ممكن الخالة، ممكن بعض يعني السيدات من الدرجة الأولى يكون عندهم خمول الغدة الدرقية. هذا السبب الغالب وراها هو الجهاز المناعة الذاتي. ليش بصير تنشيط لجهاز المناعة ضد الغدة الدرقية؟ في نظريات يعني ممكن نذكر بعضها، لكن بيرتبط ببعض الفيروسات عادة.
1: نعم.
0: بعض الفيروسات فيها تركيب بروتين على سطح الفيروس بيشابه البروتينات على سطح خلايا الغدة الدرقية. في بعض التشابه بينهم، فالجهاز المناعة اللي بيهاجم الفيروس بيهاجم أي شيء بيشبه الفيروس. بهاي الحالة قد تكون الغدة الدرقية.
1: يعني جسمك بصير هاجم
0: بهاجم أعضاء. الآن أعضاء الجسم
1: هنا بهذه الحالة الغدة الدرقية.
0: الغدة الدرقية طبعا جهاز المناعة في مشاكل روماتيزم مثلا، هاي كمان مناعة ذاتية. أمراض بسموها اللوبس، الذئبة الحمراء مثلا، والأمراض الروماتيزم، الروماتويد وغيره، كلها أمراض مناعة ذاتية. وفي أمراض مناعة ذاتية على الكلى وعلى الكبد وعلى القلب.
1: نعم.
0: فهذه واحدة من مظاهر المناعة الذاتية، الخلل اللي ممكن يصير فيها بصيب الغدة الدرقية. السبب الثاني الشائع ربما الأكثر شيوعا في العالم هو نقص اليود.
1: هذا يعني السبب الرئيسي
0: في العالم. نعم. لمعظم أو كثير من دول العالم نحكي عنها، الدول المتقدمة صحيا عالجت أو حاولت تعالج هاي المسألة من عشرات السنوات بإدخال اليود لبعض المنتجات اللي البني آدم بيستهلكها. نعم. اللي موجودة في معظم البيوت أو كل البيوت، مثلا اليود مع الملح، وهذا موجود في بلادنا الآن. إذا بتروح على السوق بتلاقي الملح باليود، أيودايز سولت. فهذا مدعم باليود، يعني هذا مش
1: هذا

0: الملح
1: هذا كوقاية وك
0: كوقاية مشان تقريبا البيوت كلها بتستخدم صح الملح صح. بعض البلدان بتدعم القمح الطحين الخبز باليود فالشيء اللي مدخل كل بيت الخبز أو الملح بتلاقي مدعم باليود، فنقص اليود في بلادنا قليل الحمد لله.
1: ممتاز ممتاز. أكثر المناعي معناته
0: في بلادنا؟ نعم في الأردن المناعي رقم واحد.
1: حكيت عن الوراثة،
0: نعم
1: هل يعني هي قابلية أو الاستعداد
0: 100%؟ هي استعداد، قابلية وراثية يعني وليست مثلا ممكن أذكر مرض على سبيل المثال مرض الثلاسيميا مثلا.
1: نعم
0: الوراثة واضحة
1: صح.
0: إذا الأب حامل أو الأم حامل ف 25% من الأولاد مثلا عندهم المرض، يعني 1+1 صح. يساوي 2. لا هون مش بهذا الوضوح الصحيح صح. الاحتمالية الإصابة بخمول الغدة الدرقية عند الأشخاص اللي عندهم تاريخ عائلي بالمرض هي أعلى لكنها مش حتمية.
1: يعني مزبوط، يعني إذا البنت
0: مثلا أمها عندها احتمالية البنت أعلى، بس هذا مش شيء حتمي. يعني بتلاقي الأم اللي عندها غدة درقية عندها 5 بنات
1: ولا واحد انصابت أو واحد انصابت
0: أو واحد انصابت.
1: طيب هلا الأم اللي عندها مشكلة بالغدة الدرقية شو بناتهن يساون؟ شو البنات أو البنت
0: المقصود كوقاية؟
1: بالضبط يعني المقصود استكشاف
0: كوقاية. نعم نعم.
1: بأي عمر تبلش تهتم بهذا
0: نعم
1: الموضوع؟
0: نعم نعم طبعا القابلية موجودة لأنه هاي في نعم. بالوراثة يعني، فالبنت هاي عندها قابلية استعداد للمسألة. إذا هذا ترافق بنقص يود أكيد احتمالات المشاكل بتكون أعلى.
1: نعم.
0: إذا ترافقت ببعض العلاجات اللي تعطى لي يعني دواعي خاصة، بعض أمراض القلب، أدوية مثل أميودارون على سبيل المثال للقلب مثلا، أو بعض الأدوية اللي بتنعطى كعلاجات بيولوجية لبعض الأمراض الجهاز الهضمي أو الروماتيزم، هذه بتزيد الاحتمالية. الآن هاي حالات خاصة طبعا،
1: حالات خاصة.
0: لكن اليود هو الشيء اللي مفروض أن ننتبه، وهذا ما بده استعداد خاص غير أنه البيت ما يستخدم الملح اللي بسموه ملح الهملايا أو الملح الخشن.
1: هذا مش مدعم،
0: هذا مش مدعم.
1: الخشن اللي هو للكبيس
0: واللي هو الأغلى،
1: والأغلى
0: هذا مش مدعم باليود.
1: الملح العادي،
0: الملح العادي اللي بتلاقيه بالأسواق، يعني الملح المعتاد يعني
1: بدناش نسميها سياسة شركات
0: 100%. هذا كله موجود في يود، فهذا اللي موجود يكون في البيوت، واستخدام الملح بالمعقول. يعني حتى احنا ما بننصح أبدا بزيادة استخدام
1: طبعًا
0: الملح
1: كطبيب باطني وطبيب غدد.
0: الاستخدام المعقول المعتاد يعني رشة الملح المعتادة بالضبط، رشة الملح المعتادة على الأكل بدون مبالغة، لأنه المطلوب من اليود كميات قليلة جدا يوميا،
1: أقل من ملغرام. طب دكتور نعم. زمان قبل ما يدعموا الملح والخبز أو الطحين باليود نعم. كانت تظهر
0: منتشرة، كان رقم واحد في مناطقنا.
1: هي تصور قد شغلة بسيطة بتكشفها
0: طبعا. يعني كانت الأماكن القريبة من البحر لأنه الأكل السمك وغيره موجود في يود، فالأماكن الساحلية ما فيها مشاكل غدة درقية.
1: تصور
0: بالأماكن الداخلية طبعا الأردن بغالبه يعني مناطق بلاد
1: طبعاً
0: الشام مناطق
1: داخلية
0: مناطق داخلية، فبتلاقي مثلا شط فلسطين، ممكن العقبة، ممكن سواحل البحر الأحمر، بيروت إلى آخره.
1: اللي على الشط
0: اللي بوكلوا السمك أمورهم كثير أفضل.
1: اللي بالعمق
0: مشكلة. ما في يود، يعني اليود قليل.
1: فلذلك حرص الدول واكتشاف الرعاية الصحية الأولية على أنه نضيف للطحين ونضيف للملح يود شغلة بسيطة ووقاية ممتازة
0: 100%.
1: طب دكتور ظل إشي عن الخمول نحكيه، كيف بنسيطر على
0: نعم هو يعني تشخيصه بفحوصات مخبرية يعني سهلة
1: نعم.
0: ومتوفرة جدا في المختبرات، والعلاج بيكون من خلال تعويض هرمونات الغدة الدرقية، اللي نفس هرمون الغدة الدرقية الطبيعي اللي بتفرزه الغدة الدرقية موجود كمركب الآن في الأسواق، حبة فيها نفس الهرمون اللي موجود في الغدة الدرقية.
1: واضح
0: نعم.
1: طيب النشاط بدنا نيجي نعم. على يعني تصور سبحان الله في خمول وفي مقابلها نشاط
0: طبعا،
1: يعني الحالة الطبيعية هي لا نشاط ولا خمول،
0: يعني نشاط عند الحاجة وتقليل عند الحاجة
1: وخمول عند الحاجة.
0: عند الحاجة
1: نعم.
0: لكن هذا شيء طبعا يعني محدد بأمر رب العالمين من خلال نظام السيطرة في الجسم،
1: يعني
0: في الحاج
1: ما يحتاج الجسم،
0: ما يحتاج الجسم. إذا احتاجنا أكثر، اللي بتسيطر على الغدة الدرقية هي الغدة النخامية اللي موجودة في قاع الدماغ.
1: نعم.
0: اللي بيسيطر على الغدة النخامية هو الدماغ نفسه. فإذا حاجة
1: الأوامر من
0: الأوامر
1: من
0: السلطات العليا في الدماغ.
1: نعم.
0: وبتنتقل عن طريق الـ يعني
1: تسلسل
0: هرمي في الإدارة والسيطرة.
1: نعم. نعم.
0: فإذا في داعي لزيادة، الغدة الدرقية بتزيد إنتاجها مؤقتا حسب الحاجة. وإذا في حالة مرض شديد أو غيره بدنا نقلل، الغدة الدرقية بتستجيب حسب المخطط من الدماغ وحاجة الجسم.
1: تصور سبحان الله
0: شيء عجيب. لكن حالات الآن كمرض زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية، أمراض موجودة قليلة الحدوث مقارنة بالخمول. وأيضا النساء أكثر من لكن النسبة أقرب، بتتقارب أكثر.
1: الخمول هناك 80% بالخمول، هون
0: أقرب للعينات 60-40 تقريبا. نعم. لكن هي عموما أمراض الغدة أكثر شيوعا في النساء بسبب هرمونات الإستروجين وتأثيراتها،
1: يعني هرمونات النسائية.
0: فالزيادة أيضا لها أسباب متعددة، لكن بغض النظر عن السبب الأعراض متشابهة
1: كمان.
0: الآن الشخص اللي عندهم زيادة مرضية بإفراز هرمونات الغدة الدرقية ممكن يشعر بزيادة في ضربات القلب. كنا ذكرنا في البداية تأثيراتها على القلب مثلا،
1: صح.
0: فبصير عن زيادة في ضربات القلب، الشخص بشعر بخفقان. الزيادة هاي ممكن يصير عدم انتظام، يصير الارتجاف الأذيني atrial fibrillation اللي بيسموه. أيضا بسبب زيادة إفراز الهرمونات ممكن يصير زيادة في التعرق. هناك حكينا عن الشعور بالبرد الزايد، تعرق أقل، لهون شعور بالحر الزايد مع زيادة في التعرق. فالشخص اللي ممكن يكون الوضع الطبيعي يعني مع ماشي بالعيلة وقاعد وأموره تمام، الآن دائما الدنيا
1: شوب،
0: لابس خفيفة بالشتوية والناس كلها لابسة طبقات، بالعكس بتصير الأمور. ايضا هون الجسم طبعا طبيعه الاجسام بدنا نقدرها،
1: صح.
0: يعني
1: نعم.
0: لكن هذا امور عاده خارجه عن الشيء الطبيعي لهذا الشخص.
1: نعم.
0: الاسابيع او الاشهر الاخيره في تغيير عنده.
1: نعم.
0: بناخذه بجديه. فعندنا زياده بالخفقان، زياده بالتعرق، ممكن يصير زياده زي رجفه باليدين، نعم، رعشه باليدين. بالنسبه للميتابوليزم الان على العكس، اذا قلنا الخمول اقرب للزياده، هون في نقصان وزن بدون سبب، بل بالعكس الشهية كويسة،
1: بوكل كويس بس
0: بوكل
1: بضعف.
0: كثير
1: كمان.
0: وبضعف بوكل كثير وبضعف. فهاي يعني أكيد هذا شيء،
1: هذا مؤشر مهم،
0: مؤشر مهم،
1: يعني يجب التوقف عنده واللجوء للاستشارة.
0: مؤشر مهم. وفقط هيك معلومة طبية ممكن تكون مفيدة للمستمعين، عادة نزول الوزن علامة سيئة، أمراض سيئة اللي بتأدي لنزول الوزن. بس هاي الأمراض السيئة مثل السرطانات مثلا، أو الأمراض
1: الدم.
0: أو الالتهابات المزمنة مثلا السل،
1: صح،
0: أو غيره،
1: صح.
0: نزول الوزن مرتبط بفقدان شهية. الغدة
1: أما
0: الدرقية نزول وزن
1: شهية.
0: مع شهية كويسة
1: أكيل بزير الوحيد.
0: أكيل بوكل كثير وزنه بينزل. والشيء الثاني أيضا يعني نتكلم عن الغدد الصماء والأمراض الشائعة، نحكي عن السكري. السكري إذا كان غير منتظم، أكل كويس ونزول وزن.
1: بتشابه.
0: فإذا الشهية كويسة مع نزول وزن،
1: دور.
0: في شغلات معينة مندور عليها.
1: نعم.
0: بينما إذا الشهية راحت مع نزول وزن،
1: مندور على شغلات أخرى.
0: شغلات ثانية.
1: سبحان
0: طبعا.
1: الله. يعني هاي الأعراض دكتور كثير مهم، يعني بتحكي لحالها.
0: مهمة.
1: بس يعني لازم تعرف شو تطلع من
0: تمام.
1: المريض.
0: 100%. يعني التواصل وفهم الشكوى بصورة دقيقة مهمة جدا.
1: يعني للأسف أحيانا تجد بيجيك المريض أو الطبيب بسمعوش بعض، أو بيجي المريض بيقول لك دكتور أنا والله شعر حالي مش مزبوط، اعمل لي صورة أو اطلب لي فحص دم.
0: صحيح.
1: هو كمان حكي الكلمتين مع المريض
0: مهم جدا،
1: وإصغائك يا طبيب للمريض
0: مهم جدا. وبوجهك وين تروح بالفحوصات والأشعاعات.
1: نعم. خطط التشخيص.
0: هو في اعتماد زائد حاليا عند الكثير للأسف على الفحوصات المخبرية والأشعة.

0: دوروا على اليوتيوب، دوروا على المواقع، على يعني بيجيك
1: بالضبط. أو يجيك المريض يقول دكتور مثلا اعمل لي تشيك لكل شيء، يعني ما بنفع تشيك لكل شيء، يعني بالنهاية أنت بدك تشوف شو العرض اللي عندك تحاول تبني عليه.
0: نعم.
1: وفي بعض الفحوصات المخبرية مرتبطة بأعمار معينة وإنديكيشن معين، لكن هذا مختلف، هذا كمان مرة بنقول للطب الوقائي، بمعنى
0: نعم.
1: السيدة على عمر 40 بحاجة لماموغرام، ما بننتظر أعراض على سبيل المثال، مثلا الرجال مثلا 40-45 بحاجة لتنظير للقولون مثلا بدون
0: نعم.
1: أعراض،
0: نعم. نعم.
1: لأن هذا الطب الوقائي مختلف. إحنا الآن نتكلم عن غدة درقية بالغالب بحاجة لأعراض نعملها نتيجة أعراض.
0: يعني وضحنا أنه التعرق والفقدان الوزن والخفقان هاي
1: نعم.
0: مؤشر
1: أي نعم.
0: عام، ولكنه يوجهك
1: بيوجهك للغدة الدرقية، وفي أمور أخرى بس الغدة الدرقية بتكون
0: بتاخذ
1: يعني
0: درجة
1: على نعم نعم في أعلى القائمة. صحيح.
0: بشكل عام دكتور، هاي الفئة من المرضى سواء الخمول ولا النشاط سهل تشخيصها نسبيا وسهل السيطرة عليها.
1: نعم.
0: يعني احنا بنطب دكتور بالأمراض المزمنة، وهي أعتقد من الأمراض المزمنة ما
1: نعم.
0: في شفاء
1: نعم
0: فعلي، وأعتقد
1: صحيح
0: يعني أنه احنا بالطب بعده في تقصير، يعني لأنه ما في شفاء.
1: صحيح.
0: يعني هاي
1: صحيح.
0: مشكلة.
1: صحيح. وللأسف معظم الأمراض اللي بتيجي وبتروح بسرعة بالغالب هي أمراض كانت راح تروح على أي حال، خلينا نعترف. مثلا واحد مفلوز مرشح ممكن يأخذ دواء بسرعة، بس لو ما أخذ الدواء يعني ممكن المرض بدل 5 أيام بتروح 7 أيام مثلا.
0: يعني ما هو بقول لك الإنفلونزا معالجتها أسبوع ومعالجتها 8 أيام
1: مثلا. تمام.
0: بتروح.
1: تمام. معظم الأمراض اللي بتروح هي كانت راح تروح، وهذا يعني بنعترف فيه كأطباء طبعا، لأنه الأمراض المزمنة هي مزمنة، يعني
0: مزمنة.
1: بطبيعتها
0: سميت مزمنة.
1: مرض سكري، مرض ضغط، مرض الكوليسترول، أمراض
0: غدة.
1: القلب، أمراض الكلى، أمراض خمول الغدة الدرقية على سبيل المثال. لأن زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية ممكن تكون يعني استثناء، بمعنى هي مزمنة لأن راح تضطر تأخذ العلاج لفترة
0: دائم.
1: طويلة نسبيا. هذا بالخمول الدواء دائم بالغالب.
0: بالنشاط
1: الزايد
0: مؤقت
1: بعد
0: نسبياً.
1: سنة سنة ونص 50% من الناس بأخذوا حالة شفاء بإذن الله، ما بترجع الغدة. فهي نعم مزمنة لأنه طويلة نسبيا العلاج سنة سنة ونص، لكن بعدين 50% بدهم علاج مختلف.
0: هذا
1: أو
0: هذا استثناء.
1: بس استثناء
0: بشكل عام.
1: استثناء نعم.
0: الأمراض المزمنة للأسف
1: هي مزمنة
0: لا يوجد شفاء.
1: صحيح. صحيح.
0: وأنا أتهم العلم والأطباء والطب أنه والله يجب يعني مع التقدم العلمي والتكنولوجي والذكاء
1: نعم.
0: الاصطناعي
1: نعم.
0: يعني ليش ما نصل اليوم اليوم يعني آمل أنه نصل
1: الآن هو يقينا لأنه يعني مؤمنين بكلام رب العالمين وكلام
0: نعم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام
0: نعم.
1: ما في داء إلا
0: له دواء.
1: إلا له دواء إلا مرض الموت إلا الموت. فطبعا موجود في السنوات الأخيرة آخر 10-15 سنة ربما بعض حالات مثلا السرطان، أنا طلعنا عن الغدة الدرقية بس للأهمية، لكن يعني بعض حالات الأمراض السرطان الآن في أدوية خاصة جينية إلها بتأدي للشفاء بإذن الله.
0: نعم.
1: هاي حالات لسه قليلة، لكن واضح العلم وين رايح.
0: إنه في تقدم.
1: رايح للشفاء إن شاء الله.
0: في توجه للشفاء.
1: مرض السكري من النوع الأول مثلا، في الآن الخلايا الجذعية في بعض.
0: صح. في بعض ما عدا مراحل مخبرية، ولكن
1: مخبرية، لكن
0: في
1: السنة الماضية كان أول حالة شفاء أعلنت، لكن كانت لسه ضمن مراكز أبحاث، من مرض السكري النوع الأول مع الخلايا الجذعية. فمتوقع خلال 5-10 سنوات لقدام
0: يصير
1: الخلايا الجذعية والعلاج الجيني تارجت الثيرابي للأمراض راح يدخل مكان العلاجات التقليدية. نعم إن شاء الله تعالى.
0: والله بصراحة يعني إحنا في أمراض مثل ما حضرتك حكيت، يعني إنفلونزا الرشح بطيب لحاله،
1: لحمل
0: لحاله، تحمل حرارة، تحمل ما بتو...
1: بالضبط.
0: ما في ضرر.
1: صحيح.
0: نفس الأوجاع. صحيح. دكتور أحيانا بيجي واحد بيشكي من ظهره بيطيب لوحده.
1: صحيح.
0: إلا إذا كان إشي جدي.
1: صح.
0: يعني مين معنا بالله ما تعرض لوجع ظهر ولا تشنج برقبته ولا.
1: 100% كلامك صحيح.
0: دكتور الوقت صحيح. بيعالجك.

0: صحيح.
1: بس
0: صحيح.
1: احنا للاسف الامراض المزمنه اللي
0: مزمنه
1: خاصة
0: لا, لا تزال اسمها مزمنه,
1: مزمنة. ان شاء الله تصير مش مزمنه,
0: الله كريم ان شاء الله.
1: طيب دكتور, شو الامراض غير الخمول والنشاط؟
0: نعم
1: يعني سبقتني حكيت عن السرطان, ما هي انواع السرطانات التي تصاب بها الغده؟
0: نعم الأمراض الخاصة بالغدة الدرقية هي إما خاصة بالوظيفة اللي هي النشاط أو النشاط الزايد أو الخمول, أو لها علاقة بالحجم, تضخم الغدة الدرقية. تضخم الغدة الدرقية احنا بدينا في البداية قلنا في الرقبة, وممكن تبين في العين, حتى يعني بين الشخص وأصدقائه أو الشخص وداخل عائلته ببين فيه تضخم. معظم حالات التضخم بالغدة الدرقية هي حالات حميدة, لكن بدأ تشخيص طبعا مشان نتأكد أنها حميدة, لكن نعم. في الغالب العام هي تضخم
1: حميد
0: في الغدة الدرقية. قد تكون أورام حميدة أو التهابات مزمنة بالغدة الدرقية لا نعم. تؤدي لتضخمها. السرطانات اللي بتصير بالغدة الدرقية هي بتنتج من الخلايا اللي داخل الغدة الدرقية, يعني خلايا نعم. خلايا الغدة الدرقية نعم. بتؤدي لسرطانات أكثر من نوع منها, بغالبها هي سرطان لكنها أقرب للحميد من كثير أنواع سرطانات أخرى. يعني تصرف سرطانات الغدة الدرقية كثير أخف وطأة على
1: لطيف
0: المريض, يعني إذا بدنا نقول في شيء لطيف بالسرطانات هذا ألطف هذا ألطف
1: ممتاز هو
0: فهو أخف وطأة على المريض وعلى أهل المريض. علاجه يعني سرطانات الغدة الدرقية إذا تأكدنا أنه سرطان من خلال خزعة, طبعا ضروري يكون في خلايا
1: عينة
0: من الغدة الدرقية. 5-10% من تضخم الغدة الدرقية بين الناس
1: ممكن
0: ننتهي نقول سرطان غدة درقية.
1: 5-10%
0: نعم
1: فقط. هذا شيء مطمن,
0: شيء الحمد لله جيد, مشان هيك معظمها هي حميد فعلا.
1: نعم.
0: العملية استئصال السرطان واستئصال الغدة الدرقية المصابة بسرطان الغدة مع علاج باليود المشع, يعني نعم. نوع خاص من اليود عادة شافي بإذن الله تعالى.
1: ممتاز.
0: بمعظم الحالات يعني في دراسات على الغدة الدرقية بتتابع المرضى لأن في لحد 30 سنة متابعة لأعداد كبيرة من مرضى الغدة الدرقية.
1: نعم.
0: نسبة الوفيات نتيجة السرطان قليلة جدا الحمد لله.
1: شوف خليني أذكر أخوانا المستمعين أن ضيفنا اليوم الدكتور منذر سليمان المومني, أستاذ مشارك في كلية الطب وهو استشاري أمراض الغدد الصم والسكري مستشفى الجامعة الأردنية. اليوم حلقتك مطمئنة, أنت زلمة إيجابي مطمئن ما شاء الله عليك دكتور منذر,
0: إن شاء
1: الله. لأنه طمننا عن الخمول وطمننا عن النشاط, وأهم شيء أنه السرطان كمان يعني
0: نعم.
1: يعني حتى التضخم بالغدة 10% مخيف, 5%
0: صحيح. صحيح. بغالب وحميد
1: حتى
0: غالب
1: في منه شفاء.
0: أي نعم,
1: في
0: نعم.
1: وهذا إشي كثير كويس.
0: غالبية
1: اليوم المرضى
0: الحمد لله هي غالبية المرضى اللي عندهم سرطان غدة درقية. طبعا كلمة سرطان هي ثقيلة على النفس,
1: تخوف.
0: أكيد
1: زمان كنا نحكي هذاك المرض,
0: هذاك اليوم صرنا نحكي ما كنا نسترجي فسرطان الغدة الدرقية أكيد لما يعني بدنا نخبر أي شخص نقول له والله للأسف عندك سرطان غدة درقية خبر ثقيل, نتفهم هاي الشغلة نتفهم. لكن إذا منقارنه طبيا كعلاج وكنتائج من العلاج
1: نعم.
0: بأورام الرئة أو رام الثدي أو رام القولون أو رام إلى آخر
1: نعم.
0: أو رام الدم, هو كمان مرة بنقول أقلها من ناحية المضاعفات وأقلها من ناحية الوفاة
1: بنا
0: وأكثر شفاء بنسبة عالية جدا مقارنة بهاي الأورام
1: نعم.
0: فأهم شيء بهاي الأورام أن نتعامل معها جراحيا نشيلها عمليا, ما بين جراحة لاستئصال الغدة المصابة بالسرطان
1: نعم.
0: من ثم علاج باليود المشع, هذه بتؤدي لنسب عالي جدا من يعني ما بين الشفاء أو ما بين
1: الصيفة.
0: بعد 30 سنة بسمو البقاء survival بعد 30 سنة
1: عيش.
0: نسبة عالية جدا
1: يعني نعم. البقاء الاستمرارية بالحياة
0: والسرطانات عموما يعني بعد 5-10 سنوات من التشخيص والعلاج إذا استمر الأمر بدون أي آثار من السرطان, يعني بعد 5-10 سنوات معظم السرطانات بنقول عنها إن شاء الله شفاء.

0: بالغدة الدرقية المدة يعني
1: بتطول
0: المتابعة بتوصل ل 30 سنة،
1: وبضلوا عايشين.
0: والغالبية العظمى ما عندهم أي رجوع للمرض بإذن الله.
1: طيب لما بنحكي عن الاستئصال، وهذا الاستئصال يعني أحيانا ممكن يكون كلي أو جزئي،
0: نعم
1: مزبوط
0: صحيح،
1: علما بأنه كمان إحنا في عندنا إشي اسمه جار درقية، خلينا شوي نحكي عنها بعدين.
0: صحيح صحيح.
1: بس الاستئصال إما جزئي أو كلي قديش بيأثر أو مخيف؟
0: نعم طبعا الاستئصال الجزئي أو الكلي هو بتبع القرار الطبي ليش بدنا نعمل العملية. فمثلا إذا عندنا سرطان بالغدة الدرقية مثبت، هذا بتطلب الاستئصال الكلي أو شبه الكلي. يعني معظم الغدة لازم تطلع. الاستئصال الجزئي بيتم إذا كان في تضخم كبير على جهة وضغط على النفس أو ضغط على البلع
1: على
0: وظائف
1: يعني سواء على الدم أو على البلع أو على
0: أو النفس حتى. أي نعم، إذا في يعني حتى لو حميد كمان لازم ينشال
1: غدة
0: بالضبط، حتى لو حميد فهون بيكون في جزئي. الاستئصال الجزئي للغدة الدرقية بالغالب ما بيحتاج علاج تعويضي بعد هيك، لأنه ذكرنا في البداية
1: 10%
0: 10-20% يعني من الغدة،
1: 10% من الغدة السليمة
0: بتأدي الوظيفة،
1: بتأدي الواجب
0: والوظيفة، بتأدي الوظيفة. فإذا استأصلنا نص الغدة
1: إحنا بخير،
0: نعم ما في داعي عادة للعلاج التعويضي. الآن إذا استأصلنا الغدة كاملة طبعا بحاجة للعلاج التعويضي، الثايروكسين مطلوب مدى الحياة.
1: واضح. طيب ما بعرف احنا جبنا طاري الهشاشة ولا جبنا طاري العيون دكتور، احيانا
0: نعم.
1: في مؤشر
0: النشاط
1: للعيون.
0: نعم. صحيح صحيح.
1: شو
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: جحوظ العين خلينا نحكي.
0: نعم نعم نعم. جحوظ العين مرتبط بزيادة افراز الغدة الدرقية في بعض حالاتها. يعني اسباب النشاط الزائد في الغدة الدرقية اسبابها متعددة، واحد منهم هو اللي ممكن يرتبط بجحوظ العين.
1: نعم.
0: بقية الأسباب ما بتأدي لجحوظ في العين. هذا المرض هو مرض كمان مناعة ذاتية، واسمه جريفز ديزيز، مرض جريفز.
1: نعم،
0: هذا اسم الشخص اللي وصفه لأول مرة. فجريفز ديزيز نعم مرتبط،
1: بقول اخترعه
0: اللي اكتشفه، اللي اكتشفه أول مرة، اللي وصفه في البداية اللي اكتشفه. نعم
1: نعم أسكي.
0: فهذا هذا المرض مرتبط، 50% من المرضى اللي عندهم هذا المرض بيكون عندهم جحوظ بالعين، والجحوظ بالعين على مراحل أيضا.
1: نعم.
0: يعني قد يرتبط بمشاكل بالنظر، ممكن يصير ضمور في العصب البصري إذا كان الجحوظ
1: في ضغط بصير.
0: نعم، وهذا بيستدعي تدخل جراحي من أطباء العيون، جراحة.
1: نعم.
0: عيون طبعا. هاي حالات قليلة لكنها موجودة، علاجها ما بين أطباء الغدد وأطباء العيون 100%. الآن لمرضى الجحوظ في علاجات تستخدم قبل ما نوصل للعملية. الآن في علاجات موجودة مؤخرا طلعت في العالم، في الأردن مش موجودة، بتأدي لتحسن تقريبا في 100% من الحالات حتى الحالات الشديدة. هي
1: جديدة بعدها.
0: نعم نعم، هي أجسام مضادة.
1: بس احنا بالأردن والله ما في دواء بالعالم اللي بيجينا،
0: ما بتسجل عندنا في الأردن غير بعد سنة من تسجيله في بلد
1: المنشأ.
0: من
1: اعتماده في البلد المنشأ.
0: بلد
1: يعني
0: المنشأ.
1: سيصل.
0: لكن بيجي إن شاء الله. طبعا مشكلته يعني لازم نذكرها، مشكلته بالتكلفة العالية. تكلفة عالية كثير.
1: سلامة التأمين الصحي. سلامة وزارة الصحة.
0: يعني إن شاء الله إن نوصل لمرحلة نقدر نغطيه، لأنه عالي الثمن جدا. لكن هذا لوقته، على كل حال.
1: نعم.
0: لوقته، لكن هذا موجود في العالم.
1: آفاق جديد، وبعدين الدكتور دائما الدواء الجديد بيكون غالي لأنه في احتكار.
0: 100%. فعلا مع مرور الوقت أكيد بصير منافسة بين شركات الأدوية والأسعار بتقل، لكن هذا يعني فتح زي ما ذكرت
1: آفاق جديدة بالشفاء.
0: 100%. يعني واحد يكون نظره عيونه جاحظة لبرا، ناطة لبرا، وتعطيه دواء يتحسن، والنظر والمظهر شيء ممتاز جدا. وهذا الحمد لله الآن موجود في العالم. إن شاء الله أنه الأردن ما بتأخر صحيا عن بلدان العالم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بما يعني إحنا العيون تتأثر بالغدة الدرقية، مش,
0: نعم.
1: مش مش مش يعني بمرش عليها بسلام.
0: العيون قد تتأثر بالنشاط الزايد بمرض جريفز. بينما الأسباب الأخرى للنشاط ما بتأثر على العين. نعم.
1: وحكينا عن الاستئصال، بس احنا خلينا نرد نذكر دكتور بأهمية سلامة الغدة الدرقية عند الحمل أثناء الحمل.
0: نعم.
1: الجنين.
0: نعم نعم نعم.
1: وشو متطلب في يعني دكتور، بجوز في بعض الحوامل بيولدوا بدورهم، بجوز نعم. مناطق بعيدة. صحيح. نائية اللي نعم. بيسمعونا خليهم نعم. يعرفوا انه نعم. في فحص نعم. يجب
0: فحص المواليد
1: أن يجرى خلال
0: عادة 72 ساعة،
1: أول يومين ثلاثة ماكسيموم
0: 100%.
1: هذا ينقذ الحياة 100%. طفل من التشوهات العقلية.
0: وموجود في المراكز الصحية المنتشرة في في الأردن، في المحافظات جميعها.
1: يعني ما
0: إلنا عذر كأهل إن ما نعمل الفحص.
1: نعم نعم.
0: لأنه خلال الأيام الأولى بعد الولادة المراكز الصحية اللي موجودة في كل أنحاء المملكة موجود فيها هذا الفحص، وفحص الـ TSH فحص
1: عين، أمن العينة وروح.
0: مسألة في إن شاء الله في غاية السهولة بس في غاية الأهمية. يعني إذا ما عملناها وكان لا قدر الله
1: موجود
0: الطفل ما عنده كفاية غدة من هرمونات الغدة الدرقية، حالات قليلة، لكن إذا صارت وما انتبهنا لها خلال سنة سنتين من العمر بيبدأ يبين على الطفل
1: البلاها.
0: الولد ما بيمشي، الأسنان، نمو الأسنان، التفاعل هيك نايم خامل،
1: نشاط.
0: وعادة للأسف إذا تأخرنا لصارت هاي الأعراض
1: بكون احنا قوتنا
0: بكون تأخرنا. لو بدينا العلاج بصير في تحسن، بس للأسف بظل أعراض على الذكاء والتطور العقلي بظل أقل من أقرانه.
1: دكتور أحيانا بتشوف طفل وجهه سليم، إيديه سليمات، عضلاته جريه سليمات، بس عنده بلاها.
0: قد يكون غدة درقية. يعني أي ولد أو بنت، أي طفل منلاحظ أنه نشاطه قليل، تركيزه قليل في المدرسة، تحصيله ضعيف. سيء. من الأسباب اللي يجب أن نتأكد منها فحص الغدة الدرقية. كمان مرة، فحص سهل وموجود في كافة المراكز الصحية الشاملة في محافظات المملكة، في المستشفيات، في القطاع الخاص، سهل الفحص.
1: دكتور عندنا غدة درقية وعندنا جهر درقية.
0: نعم.
1: طب جهر درقية ليش بسمون اسم يعني بتجيره؟
0: مشان تشوف تطور الطب كيف كان. هو هاي في بدايات يعني الغدة.
1: شوف قديش الجهر مهم.
0: طبعا الجهر للجهر، مع انه هم يعني ممكن نتكلم عنهم شوي اكيد. نعم. جهرات الدرقية، حتى الغدة اللي فوق الكلية الكظرية كانوا يسموها فوق الكلوية،
1: الموقع
0: كموقع ايضا. صح. فالغدد جارات الدرقية عددهم 4 عادة في الزوايا الأربعة للغدة الدرقية، وظيفتهم أساسا في الحفاظ على الكالسيوم، تنظيم الكلس في الدم وفي العظم، البالانس ما بين الدم والعظم.
1: نعم.
0: فالغدد جارات الدرقية مشاكلها بتتعلق بالعظم أكثر شيء. قد تتأثر طبعا بحكم الجيرة لما تنعمل عمليات الغدة الدرقية. ممكن واحدة من هاي الغدد أو أكثر من الغدد جارات الدرقية تكون مقربة كثير للغدة الدرقية
1: وتتأثر.
0: وتطلع مع الجراحة
1: بالاستئصال.
0: فبفحص الخلايا بيقولوا لنا والله لقينا غدة أو ثنتين جارات درقية.
1: أيوه.
0: هذا قد يحصل. الشيء الثاني، قد يتأثر
1: التغذية
0: الدموية للبلد سبلاي لهاي الغدد. أيضا ولو أنه ما راحت بالعملية
1: محلها بس تأثرت.
0: فمن المضاعفات اللي بتصير بعد عمليات الغدة الدرقية لاستئصال الكلي عادة هو نقص في وظيفة الغدد جارات الدرقية.
1: طيب.
0: هذا بأثر طبعا على الكلس وعلى العظم أساسا.
1: بمعنى آخر إذا إجانا بالفحص السيتولوجي والباثولوجي إنه الغدة الدرقية طلعت، الجارة الدرقية طلعت.
0: نعم.
1: شو بدنا نساوي؟ شو بتأخذ إجراءات
0: كطبيب؟ هو من الروتين بعد هاي العمليات ينعمل فحص الكلس خلال ساعات بعد العملية.
1: الكلس.
0: فهذا اللي بيبين وظيفة الغدة جارة الدرقية. بعد العملية إنه هل تأثرت ولا لا.
1: طيب.
0: الكلس ممكن ينزل. باقي الحالة منعوض الكلس.
1: بصير بده الإنسان طول عمره ما يظل ماشي على الكلس ولا لا.
0: معظم الحالات بيكون شيء مؤقت يعني. تأثرت مؤقتا لكن بلد سبلاي بيرجع، التغذية بتصحصح بعد العملية.
1: خلي هيك نسميها.
0: تمام. أسبوعين ثلاثة.
1: ممتاز.
0: اللي بيضلوا اشهر بالغالب هذا صار دائم.
1: بصير بده يضل ماشي على الكبس.
0: بده يضل.
1: طيب خلينا نزرق على الهشاشه
0: على طول.
1: وانتم اطباء الغدد الصم جزء رئيسي من علاج كل الهشاشه،
0: ولكم
1: نشاط بالجمعيات المختلفه بالهشاشه العظام.
0: صحيح صحيح.
1: فخلينا شوي نعطي صح، انت مش طبيب عظام ولكن بتعالج
0: على طول. لا ضمن الاختصاص والمعرفه ان شاء الله. يعني الهشاشه طبعا اما الهشاشه اللي بتيجي مع تقدم العمر، النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية،
1: نعم،
0: بعد عدة
1: سن الياس،
0: أي اللي بسموه سن الياس، بعد عدة سنوات العظم عادة بضعف بصورة أنه يصير هشاشة.
1: نعم.
0: أيضا الرجال عندهم نفس الشيء مع العمر.
1: نعم.
0: بس بصير على عمر أكثر تقدما.
1: نعم.
0: فالهشاشة مرتبطة بالعمر، الهشاشة اللي ما لها علاقة بالأمور المرضية. الآن على عمر أبكر ممكن نشوف ضعف بالعظم أو هشاشة عظام على عمر 30 40 50 نتيجة أمراض
1: أو أدوية
0: الكورتيزون من الأدوية المستخدمة.
1: نعم.
0: شائعة جدا،
1: والعلاج السحري اللي أحيانا بسموه
0: اللي لما الطبيب مرات يعني ما يكون التشخيص واضح ممكن
1: معجز.
0: الكورتيزون يخفف كثير من الأعراض. الكورتيزون على المدى الأطول، على مدى أسابيع وأشهر وسنوات كعلاج مستمر، هو مرتبط 100% بهشاشة عظم. فالشخص اللي على كورتيزون على مدى طويل حتى بنعطيه أدوية الهشاشة
1: مبكرا
0: وقاية. أمراض الغدة، جارات الدرقية اللي كنا نحكي عنها مرتبطة بالهشاشة.
1: نعم.
0: الغدة الدرقية نشاطها أيضا بضعف العظم. ومن الأمور الشائعة بين الناس حاليا منتشر كثير نقص فيتامين دال. نقص فيتامين دال له علاقة بامتصاص الكالسيوم أيضا من الأمعاء.
1: القلب يسموه هرمون،
0: هو له شغل كهرمون حقيقة.
1: نعم.
0: والبعض يعتبره برو هرمون. فالفيتامين دي نقصه أيضا له علاقة بالعظم وهشاشة العظام.
1: دكتور بالختام، الوقت جد أدركنا وأنا مش قادر أنهي الحلقة. العلاج بحالة الخمول وحالة النشاط.
0: نعم.
1: نفس الدواء ليش؟
0: لا مش نفس الدواء، أنا بحكي لك ليش مش نفس الدواء. بحالة الخمول هو الهرمونات التعويضية، بحالة النشاط أدوية مختلفة. يعني هون الثايروكسين المعروف،
1: بس في حالة النشاط بنحولها لخمول.
0: إذا حولناها لخمول بصير لأنه انتهينا بخمول.
1: الثايروكسين
0: إذا
1: بحال بنوضح هاي النقطة بس.
0: بحالة النشاط العلاجات اللي قلنا عنها سنة ونص، لا هي مش ثايروكسين، هي أدوية زي كاربيمازول بيسموها، هي أدوية بتقلل نشاط الغدة الدرقية.
1: نعم.
0: لكن إذا كان علاج النشاط باليود المشع، الغدة بصير فيها خمول وبناخذ ثايروكسين طول العمر.
1: بنلجأ يعني النشاط بنخففه باليود المشع.
0: باليود
1: إذا ما
0: المشع
1: سيطرنا عليه،
0: إذا ما عملية، إذا ما تسيطر عليه عملية، سواء عملنا عملية أو عملنا يود مشع، الغدة فقدنا الغدة وظيفتها، بدنا ناخذ ثايروكسين
1: وطول العمر.
0: طول العمر.
1: أي نصيحة أخرى بالختام؟
0: كلمتين. يعني نتكلم عن الملح واليود.
1: صح.
0: هذا ربما أهم شيء كوقاية، ونسأل الله السلامة للجميع.
1: وفحص الولادة.
0: والفحص الولادة هذا مهم جدا.
1: لأن
0: نعم يعني لثالث مرة لأهميته.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور منذر سليمان المومني، أستاذ مشارك كلية طب الجامعة الأردنية، استشاري أمراض الغدد الصم والسكري مستشفى الجامعة الأردنية. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور.
0: شكرا لك. يعطيك العافية.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيودي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف جدا أنه الكتابة والقراءة من أسس الحضارة، والله سبحانه وتعالى أمر بالقراءة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. سنة 1840 ساح الدكتور جون باورنج في بلاد الشام، وذكر مدى النقص في الثقافة والتعليم وضعف الإقبال على شراء الكتب في بلاد الشام. يقول: حتى إني لم أجد بائع كتب في دمشق أو حلب، وترسل بعض الكتب التي تطبعها الحكومة المصرية بمطبعة بولاق إلى الشام لتباع فيها، ولكن الإقبال على شراء

فيها ضئيل ما عدا بعض المدارس والأسر التي تعتني بالكتاب والقراءة. ومع هذا كانت كلية عين ورقة اللبنانية تشجع على دراسة الأدب العربي، ولذلك اللي تعلموا فيها طلع منهم أدباء بارزين وأساتذة علماء. في هذاك الزمن المطبعة العربية ما كانت موجودة ما عدا مطابع يدوية قليلة في الأديرة تطبع بعض كتب العبادات. سنة 1816 تأسست أول مطبعة عربية في القسطنطينية، وسنة 1822 تأسست مطبعة بولاق في القاهرة، وهذول المطبعتين أنتجوا كتب أدبية وعلمية باللغة العربية، لكن كانت الصحف والمجلات العربية مش موجودة. لابد ما نذكر أنه مطبعة بولاق في القاهرة كان إلها أثر في الثقافة العربية، حتى أنها سنة 1850 طبعت أكثر من 300 كتاب، منها كتب علمية شملت الطب والجراحة والرياضيات.

أعزائي المستمعين، في زمن الحكومة العثمانية خافوا العلماء والأدباء العرب على لغتهم بسبب التخاطب اليومي اللي يفسدها، ولولا القرآن الكريم كانت اللغة العربية في هذاك الزمن بتعاني من خطر عظيم. لكن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعد زمن طويل قام الأستاذ إيلي سميث بنقل مطبعته من مالطا لبيروت بعد ما تعلم اللغة العربية مع زملائه، وفي ذهنهم أن الأمة العربية ما راح تستعيد تراثها إلا عن طريق أدبها. اهترت بعض حروف المطبعة وسافر مستر سميث للقاهرة والقسطنطينية يدور على حروف بدال التالفة، وساقته الرحلة لمدينة ليبزيغ، وهناك سبك أحرف جديدة للمطبعة انعرفت باسم الحروف العربية الأمريكية. وساهم نصيف اليازجي وبطرس البستاني بتأليف كتب مدرسية عربية انطبعت في المطبعة الأمريكانية وتوزعت على أغلب المدارس العربية في بلاد الشام. وصلت كتبهم للقدس ودمشق وحلب. تحولت مدرسة عبية بجبل لبنان لكلية لإعداد المعلمين وتدريبهم. وكان من نتائج هذيك الحركة أنه سنة 1860 كان في 33 مدرسة يدرس فيها 10,000 و5 تلاميذ ما بين شباب وبنات.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نحكي عن تاريخ المطبعة في البلاد العربية والمدارس اللي درسوا طلابها من إنتاج المطابع هذه، نذكر أنه عندنا في الأردن كان في مدرستين رشديات اللي هن بعرف هذاك الزمن إعداديات، واحدة بالسلط وواحدة بالكرك، وبعدين صار في مدرسة بالطفيلة. ومن المفارقات اللطيفة أنه لما فكرت الحكومة في إنشاء مدرسة للبنات بالطفيلة، تبرعوا الطفايلة بنفقات إنشاء المدرسة كاملة، لكن أغلب القرى الأردنية والقبائل الأردنية كانت تسد نقص التعليم اللي كانوا يسموه فك الخط المعلمين الكتاب. كانت أغلب القبائل الأردنية تجيب معلم للكتاب من السلط أو القدس أو نابلس، تبنى له بيت شعر مع أثاثه يجتمع فيه أولاد القبيلة، كان يدرسهم اللغة العربية والقرآن الكريم والحساب، وبنفس الوقت كان المدرس هذا يؤم الناس بالصلاة ويفقههم في أمور دينهم. ومن المفارقات اللي مروا فيها معلمين الكتاب في القرى ومضارب القبائل إنهم كانوا مقصد لكثير من أصحاب المشاكل الاجتماعية، زواج، أمور عاطفية، وحتى أمراض الصداع وغيرها. كانوا الناس يقصدوا الخطيب حتى يعمل لهم إحجاب يحل مشاكلهم مثل ما كانوا يتوهموا. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. رئيس الوزراء يوجه إلى ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها. الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيريه القطري والكويتي سبل دعم علاقات التعاون مع البلدين والأوضاع الإقليمية. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة. الرئيس الأمريكي يقول أنه سيناقش أحدث مسودة للاتفاق مع إيران وأنه قد يتخذ قرارا بشأن استئناف الحرب يوم غد، وطهران تؤكد الاقتراب من إنجاز إطار تفاهم لإنهاء الحرب. الجيش اللبناني يعلن تعرض أحدث ثكناته لاستهداف إسرائيلي أدى لإصابة عسكري. استشهاد 6 أشخاص بينهم 5 شرطيين وفتى شمال قطاع غزة في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. طقس مشمس ومعتدل الحرارة غدا في أغلب مناطق المملكة، وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. أعداد وتقديم رشا الخطيب. أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج على دروب الحياة. ما هو السر العظيم الذي انكشف أمام الكاتبة الأسترالية رواندا بايرن في كتابها الذي ترجم إلى 44 لغة واعتبر من أهم كتب التنمية الذاتية التي تلقى رواجاً لدى القراء والمهتمين في كل مكان؟ في كتابها الذي يحمل عنوان السر تقول بايرن إن سر الحياة الحقيقي يكمن في قانون الجذب، وأن عظماء التاريخ مثل أفلاطون وشكسبير ونيوتن وغيرهم كانوا على علم به. ينص قانون الجذب على أن المتشابهات يتجاذبن والأفكار تتجاذب أيضا مع التي تشبهها، فالأفكار السلبية يتم بثها إلى الكون مما يجذب المزيد من السلبيات، أما انبعاث الأفكار الإيجابية إلى الكون يسهم في استقبال المزيد من الأمور التي تحقق السعادة. تقول إن الأشخاص الذين جذبوا الثروة إلى حياتهم استخدموا السر، سواء بقصد منهم أو بدون قصد. شرحت الكاتبة فكرة قانون الجذب أو السر بواسطة تشبيه الإنسان ببرج للبث، ولكنه يبث أفكاراً مرتبطة بالبشر، وفي حال أراد الإنسان تغيير أي شيء في حياته فإنه ينبغي عليه تغيير تردد أفكاره، ولذلك يمنح نفسه الصحة والسعادة والثروة وكل ما يرجوه ويتمناه في حياته. وبالتالي فإن سر الحياة الأعظم هو قانون الجذب. يعد قانون الجذب طبيعياً يستطيع كل شخص استخدامه إذا شاء، فهو حيادي مثل قانون الجاذبية الأرضية. والسبب في عدم استفادة الإنسان من قانون الجذب هو تركيزه على ما لا يريد أكثر من تركيزه على ما يريد. ويمكن للإنسان استخدام السر بواسطة الإيمان بالله أولاً، وبعد ذلك يستطيع تكوين عالمه الخاص به، عالم يشرق بالامتنان والحمد والتفاؤل، وكذلك القدرة على الصبر ومعالجة الصعوبات والعقبات. العبرة من كتاب السر هي محاولة الكاتبة البحث في سر الحياة الحقيقي والتركيز على بعض المفاهيم التي تجلب للإنسان السعادة، مثل الحب والسلام والعلم والثقة.
1: وكان بيانه للهدي سبلاً

لم يكن غريبا أن تفوز رواية مخبز السعادة للكاتبة السويدية هيلين هولمستروم بجائزة أفضل كتاب رومانسي في السويد، حيث تقوم حبكتها الرئيسية على قصة حب غير متوقعة بين طرفين. بدأ كل شيء بينهما بالنفور قبل أن يتحول إلى مشاعر مشتعلة في سردية تميزت باستبطان الانفعالات الداخلية للمرأة على نحو لافت. تجد الشخصية الرئيسية نورا يانسون نفسها مضطرة لاتخاذ خطوة يائسة لإنقاذ مخبز والديها من الإفلاس، فتضطر لقبول المشاركة في برنامج تلفزيوني واقعي الذي من خلاله يدخل إلى حياتها الشيف الشهير هنريك إيكلوند ببروده المهني وانتقاداته القاسية. وبين رائحة الخبز الدافئ وأمسية الشتاء الطويلة تبدأ المسافة بينهما في التلاشي، يتحول الصدام إلى انجذاب غير متوقع، لكن مع

تزايد الضغوط بينما تفرضه الكاميرا وما يمليه القلب، تدرك نورا أن المعركة الحقيقية ليست من أجل إنقاذ المخبز فقط، بل من أجل استعادة ثقتها بنفسها وفتح قلبها من جديد عبر نص ينبض بالدفء، يحتفي بحرارة البدايات ويبرز قوة الحب الذي قد يولد في أكثر اللحظات غير المتوقعة. ولدت هيلين هولمستروم عام 1984 في السويد، تخرجت من كلية الحقوق، عملت محامية لبعض الوقت، لكن شغفها بالكتابة دفعها لترك مهنة المحاماة والتفرغ لكتابة الروايات، حيث صدر أول أعمالها تحت عنوان العمل بعد الساعة الرسمية، كما اشتهرت بكتابة نصوص عاطفية ذات حبكات مشوقة وشخصية نسائية مثيرة للاهتمام. مع الوقت بدأت المشاعر تبدو أكثر وضوحاً بالنسبة لهنريك الذي تحاشته نورا لما بدا من قسوة أبعدتها عنه، وبعد محاولات كثيرة بلغت حتى رمي كرة الثلج على نافذتها. فكرت أنه ما كان ينبغي أن يكون الأمر هكذا، لم يكن عليها أن تشعر بالغضب أو الألم أو الخذلان. ربما يستحق هنريك فرصة لتبرير موقفه. نهضت من سريرها، شغلت آلة القهوة، كان الأمر معقدا لكليهما، والآن ها هو قد جاء إلى هنا يرمي كرة الثلج على نافذتها، ومن الواضح أنه مستعد لأن يفعل كل شيء من أجلها.

القطط تعرف كيف تعيش أفضل منا. نعم، هذا هو السر الصادم الذي يكشفه ستيفن كارنيه في كتابه فكر وتصرف كأنك قط، بينما نحن البشر نهرول في كل اتجاه مملوئين بالقلق والضغوطات. تجد القطط تعيش بكل بساطة وبطريقة تجعلها تبدو وكأنها تملك كل الإجابات. إنها لا تبحث عن رضا أحد ولا تلهث خلف كل فرصة، بل تترك العالم يأتي إليها. هذا يجعلنا نتساءل، ماذا لو تعلمنا شيئا أو اثنين من هذه الكائنات الهادئة؟ غارنييه يدعو في هذا الكتاب لنرى القطط ليس فقط كحيوانات أليفة، بل كمدربين للحياة. يقول: فكر في الأمر، القطط تفعل ما تريد متى ما تريد بدون أي شعور بالذنب أو القلق. تنام عندما تحتاج إلى الراحة وتتجاهل كل ما يزعجها، تكرس اهتمامها فقط لما هو مهم لنفسها. يتساءل الكاتب: ألا يبدو هذا مثل الحياة المثالية التي نحلم بها جميعا؟ لماذا نحن معقدون في كل شيء بينما القطط تأخذ الأمور ببساطة؟ فهي لا تحتاج إلى اهتمام أو تأكيد مستمر مثلنا نحن. إنها تتقن فن الاستمتاع بالوحدة دون الشعور بالوحدة. تخيل أنك تعيش حياتك بدون التحقق المستمر من هاتفك أو القلق من رأي الآخرين. القطط لا تهتم إن كنت تحبها أم لا، إنها تعرف قيمتها. تبدو وكأنها تنام معظم الوقت، لكنها في كامل يقظتها الذهنية، بينما نحن البشر مشغولون بالتفكير في الغد أو القلق على الماضي. القطط تركز فقط على الحاضر. عندما تلعب تلعب بكل تركيز، وعندما تستريح فإنها تستريح بعمق، وكأنها تعرف سر الحياة الذي نسيناه جميعا. الحياة ليست في فعل المزيد، بل في أن تكون حاضرا أكثر.

أكبر كذبة تربينا عليها هي لا تشعر، فقط كن قويا. كم مرة أخفيت حزنك بابتسامة مزيفة، وكم مرة ابتلعت غضبك حتى انفجرت داخليا، وكم مرة قيل لك تجاهل، لا تفكر، لا تتأثر. يقول الدكتور مارك بريكيت في كتابه إذن بالشعور: قمع مشاعرك لا يجعلك قويا، بل يجعلك منهكا من الداخل. المشاعر ليست عائقا أمام النجاح، بل هي النظام الذي يوجهه. ليس المطلوب أن تكون بلا مشاعر، بل أن تكون واعيا بها، قائدا لها، لا أسيرا لها. مشاعرك ليست ضعفا، إنها بيانات داخلية تخبرك بما يحدث بداخلك. إذا تجاهلتها ستقودك إلى الخلف دون أن تشعر، وإذا فهمتها ستصبح أقوى أداة لاتخاذ القرار في حياتك. يقترح الكاتب: لاحظ مشاعرك بدل أن تهرب منها، فتلك أول خطوة. الملاحظة وليس السيطرة على المشاعر أول خطوة في القوة النفسية. ليست السيطرة بل الملاحظة. مجرد الاعتراف بالشعور يقلل من قوة سيطرة الشعور عليك. فليس كل ألم يعني الحزن، وليس كل غضب يعني انفجار. القاعدة الذهبية هي: كلما كانت الكلمة أدق كان التحكم أقوى. في لحظة الدفاع عن المشاعر تحتاج إلى أن تتنفس بعمق قبل الرد. توقف قليلا قبل أن ترد ردا واعيا وليس عاطفيا، لأنك أنت من تقود مشاعرك، وليست مشاعرك هي التي تقودك. عندما تمنح نفسك الإذن بالشعور ستبدأ أول خطوة حقيقية نحو السلام الداخلي.

من هو الشخص اللطيف فعلا؟ إنه ذلك الشخص الذي يحرص على مشاعر الآخرين، يسعى لإسعادهم وإدخال السرور إلى قلوبهم، لا يتأخر في مد يد المساعدة للجميع، سواء للأقارب والأصدقاء والمعارف أو حتى الغرباء. لكن الكاتب روبنسون يصدر كتابا بعنوان لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، يناقش من خلاله مفهوم اللطف وصفات الأشخاص اللطيفين والأخطاء التي من الممكن أن يرتكبوها بسبب لطفهم وحسن نيتهم. اللطف الزائد قد يكلف اللطفاء التزامات أكثر من طاقتهم، لأنهم لا يستطيعون قول لا حتى وإن كانت على حساب وقتهم، مع أنه يمكن قولها بطريقة لطيفة، إلا أنهم يشعرون بالذنب إذا فعلوا ذلك. اللطفاء يكتمون آراءهم ومشاعرهم ويخفون ما يريدون قوله، لكنهم لا يدركون أن ذلك قد يتسبب لهم بمشاكل نفسية وعضوية نتيجة الكتمان المستمر للمحافظة على لطفهم. الأسوأ من ذلك كبت الغضب والصمت عندما يتعرضون للأذى، مما يجعل الآخرين يظنون أنهم ضعفاء. يقول الكاتب: يقع الكثير من الأشخاص اللطيفين في خطأ التصرف بعقلانية، الصمت عند التعرض لهجوم من أشخاص آخرين أو عند الاختلاف معهم، خوفا من الظهور كشخص فظ وغير لطيف. هذا خطأ، لأن عدم الإفصاح عما في داخل النفس سيجعل الطرف الآخر يظن أن كل شيء على ما يرام. قد يكذب الأشخاص اللطيفون في بعض المواقف لأسباب منطقية من وجهة نظرهم، كالإصلاح بين الطرفين أو إخفاء حقيقة ما عن شخص خوفا من أن يحزن وغيرها من المواقف. هذا قد يسبب لهم المشاكل ويوقعهم في المأزق، أو أن يفهمهم الآخرون بشكل خاطئ. التصرف الصحيح هنا هو قول الحقيقة كاملة دائما بشكل مناسب. يحب الأشخاص اللطيفون إزداء النصح وتقديم الدعم النفسي، لكن بالنسبة لمتلقي النصيحة قد يسبب له إزعاجا، وحين يظنون أنهم يساعدون في حالة الحزن فإنهم يغفلون عن أن للحزن مراحل عديدة يجب أن يمر الشخص بها ليتمكن من تجاوزه بشكل صحيح، وأي تدخل خارجي قد يحدث نتائج عكسية. لذا الحل الصحيح هنا هو دعمهم والوقوف بجانبهم بالقدر المناسب لكل مرحلة.

إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا للزميل محمد عبيدات الذي رافقني من التنفيذ الهندسي والإخراج. في أمان الله.

0: برنامج أسبوعي يأخذنا إلى المسافات والمحطات والزمان والمكان والإنسان. إعداد وتقديم رشا الخطيب.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. رئيس الوزراء يوجه إلى ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها. الصفد يبحث في اتصال هاتفي مع نظيريه القطري والكويتي سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. طهران وواشنطن تؤكدان الاقتراب من إنجاز إطار تفاهم لإنهاء الحرب. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة.

من العناوين إلى التفاصيل من عمان. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، افتتح رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان اليوم كورنيش البحر الميت الذي يمتد على مساحة تقارب 600 دونم ضمن عدة مشاريع للتنزه والترفيه نفذتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية على الشاطئ الشمالي، توفر خيارات واسعة وبدائل للسياحة الداخلية لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميت ضمن أعلى المواصفات. ويضم كورنيش البحر الميت ممشا بطول كيلومتر ومائتي متر ومسارا للدراجات الهوائية وجلسات للعائلات ومناطق مخصصة للأنشطة الرياضية والترفيهية وملاعب للأطفال ومسرحا خارجيا يتسع لقرابة 2500 شخص لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية ومساحات خضراء ومرافق خدمية ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 1200 سيارة. كما وجه رئيس الوزراء خلال جولة أجراها باستكمال إنشاء ملاعب للرياضات المختلفة في كورنيش البحر الميت إلى جانب الملاعب الأخرى التي تم إنشاؤها وافتتاحها أمام المواطنين خلال فصل الصيف. كما افتتح رئيس الوزراء أيضا شاطئ البحر الميت السياحي الذي يبعد قرابة 7 كيلومترات عن الكورنيش ويمتد على مساحة تقارب 240 دونما، وذلك بعد استكمال تطويره بشكل كامل وافتتاحه أمام المواطنين والمتنزهين بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات. ويضم الشاطئ السياحي شاطئا رمليا وأربعة مسابح ومطاعم ومرافق خدمية ومحال توفر احتياجات الزوار والمتنزهين ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 650 مركبة، ويبلغ متوسط عدد مرتديه شهريا قرابة 35,000 زائر، ما يعكس حجم الإقبال والأثر الإيجابي لأعمال التطوير والتحديث. وإلى جانب كورنيش البحر الميت والشاطئ السياحي التي افتتحها رئيس الوزراء، تم إنجاز مسارات بطول 8 كيلومترات ذهابا وإيابا ومخصصة للدراجات الهوائية بما يدعم الأنشطة الرياضية والترفيهية. كما تم تهيئة ممشى بطول 3 كيلومترات يمتد على الشارع الرئيسي لمنطقة البحر الميت ويشكل امتدادا للواجهات السياحية، وهو مهيئ لاستقبال الزوار ويوفر مساحات للخدمات والأنشطة المختلفة و20 كشكا لأبناء المجتمع المحلي، تهدف إلى توفير احتياجات الزوار وتعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمع المحلي. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ تطوير وتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في البحر الميت الذي تم افتتاحه عام 2017 وخصص للمتنزهين. ويضم المتنزه مرافق وجلسات عائلية وأماكن للعب الأطفال وملاعب رياضية ومسارا للدراجات الهوائية ومواقف للمركبات وأماكن مخصصة للشواء، ليشكل خيارا إضافيا للسياحة الداخلية يتكامل مع الكورنيش والشاطئ السياحي والمسارات المخصصة للمشي والدراجات الهوائية. وأكد رئيس الوزراء خلال جولته ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها في البحر الميت وإدامتها لتكون متنفسا لهم في مختلف الأوقات خصوصا خلال الموسم السياحي، مشيدا بالجهود التي بذلتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية لإنجاز هذه المشاريع بسرعة الممكنة مع الحفاظ على معايير الجودة في التنفيذ. وتأتي المشاريع السياحية في البحر الميت في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور جودة الحياة، وتهدف إلى توفير بدائل للمواطنين واستغلال البيئة الفريدة لمنطقة البحر الميت وتطوير السياحة المحلية. أكد أعضاء في مجلس الأعيان أن استقلال الأردن في 25 من عام 1946 يشكل مناسبة وطنية خالدة تجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة، لافتين إلى أن الاحتفال بعيد الاستقلال 80 يشكل تتويجا لمسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت بقيادة هاشمية حكيمة وإرادة شعبية راسخة. وأشاروا إلى أن مسيرة الاستقلال لم تتوقف عند حد معين، بل استمرت عبر تطوير التشريعات وتعزيز منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة الحديثة ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع رؤية القيادة الهاشمية في ترسيخ دولة

0: القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الأعيان أن رؤية الملكية المستقبلية المتمثلة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة وإنجازاتها في مختلف المجالات. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات الآباء والأجداد ونستمد منها العزم على مواصلة مسيرة البناء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لصناعة المستقبل بثقة واقتدار وتعظيم الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات وتعزيز مناعة الوطن ليظل قويا آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. وأضاف القاضي بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال الأردن إن استقلال المملكة هو ثمرة نضال طويل التحم فيه الأردنيون مع قيادتهم الهاشمية، وامتزجت فيه إرادة الشعب ببسالة الجيش العربي والأجهزة الأمنية التي قدمت عبر عقود نموذجا في التضحية والوفاء دفاعا عن الوطن وقضايا الأمة. وقال إن الأردن اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل مسيرة البناء والتحديث والحفاظ على استقراره بفضل حكمة القيادة ووعي الأردنيين وتماسك جبهتهم الداخلية، مشيرا إلى أن جلالته يقود اليوم مشروعا وطنيا شاملا للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري يقوم على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الحياة الحزبية والبرلمانية. أيها السيدات والسادة، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى الآن لصلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم.

0: حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة العشاء. ومن عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نوالي قراءة الأخبار، حيث تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وبحث الوزيران سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية، واستعرض جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. وأكد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح جهود الوساطة للتوصل إلى حل مستدام يعالج كل جذور الأزمة ويحول دون تجدد التصعيد. كما تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح. وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. وأكد الوزيران أهمية نجاح جهود الوساطة المبذولة حاليا لإنهاء الأزمة والتوصل لحل يعالج كل أسباب التوتر وبما يضمن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. وبحث الصفدي والشيخ جراح أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. أعلنت غرفة تجارة إربد عن إطلاق مبادرة إنسانية جديدة ضمن حملة أغيث غزة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية بهدف تأمين وجبات إفطار صائم للأسر في قطاع غزة خلال يوم عرفة المبارك. رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة تحدث لمندوبتنا سهاد المؤمني.
1: نحن أخذنا على عاتقنا من لما بدأت أزمة غزة على أساس نجمع تبرعات لأهلنا في غزة عيني ونقدي، وقمنا بدور يعني في محافظة إربد سواء كان تجار أو مواطنين على أكمل وجه، وكان هنالك تبرعات سخية من المواطنين ومن التجار، يعني هذا أقل شيء ممكن نقدمه، واستمرينا في هذه العملية لغاية اليوم. في عندنا مشروع إفطار يوم الوقفة لأهلنا في غزة، فقمنا بجمع تبرعات جديدة تابعنا مع المواطنين ومع التجار على أساس نبعث يعني وجبات إفطار لأهلنا في غزة، وهذا أقل الواجب اللي ممكن نقدمه لأهلنا في غزة.
0: ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 أشخاص بينهم 5 شرطيين وفتى بغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شمال القطاع بحسب مصادر أمنية هناك. وقالت المصادر إنه بالاستهداف الأخير يرتفع عدد شهداء الشرطة إلى 24 شهيدا منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 21 أكتوبر من العام الماضي. وصرح مصدر أمني في غزة بأن الاحتلال يواصل الخروقات والانتهاكات لاتفاق وقف النار، كل الأدلة تؤكد أن الاحتلال يستهدف جهاز الشرطة المدنية بشكل ممنهج لنشر الفوضى وفق خطة تسعى إلى انهيار الوضع الأمني. وفي لبنان، أعلن الجيش اليوم أن إحدى ثكناته في جنوب لبنان تعرضت لاستهداف إسرائيلي ما أسفر عن إصابة جندي، وذلك في وقت تواصل فيه الدولة العبرية شن ضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله الذي تلقى رسالة دعم إيرانية. وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان يقع بعضها شمال نهر الليطاني تمهيدا لقصفها بذريعة استهداف حزب الله.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة سي بي إس نيوز اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ولو أنه أفاد موقع أكسيوس بأن ثمة احتمالات متكافئة ما بين التوصل إلى اتفاق جيد واستئناف الحرب. ومن جهتها أكدت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها حصول تقارب مع الولايات المتحدة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان. التفاصيل والزميل محمد إبراهيم الطراونة.
1: بعد أسابيع من التوتر والمشاورات الدبلوماسية المكثفة، لمحت الولايات المتحدة وإيران إلى أنهما تقتربان من إبرام إطار تفاهم على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط من دون حسم كل النقاط الخلافية بينهما. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حصول تقارب مع الولايات المتحدة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان والاقتراب من إنجاز إطار تفاهم من 14 بندا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه شدد على أن هذا الإطار لن يشمل الاتفاق على كل النقاط العالقة، ومن أهمها ملف طهران النووي الذي سيرجئ البحث فيه لمرحلة لاحقة. وقال بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني بعد أسابيع عدة من المباحثات الثنائية: نرصد ميلا إلى التقارب. هذا التقارب لا يعني بالضرورة أننا سنتوصل والولايات المتحدة لاتفاق على القضايا المهمة. وأضاف: نحن حاليا في مرحلة إنجاز إطار التفاهم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين ترتكز على مجموعة من العناصر. وأتت التصريحات الإيرانية بعد زيارة قام بها لطهران قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، والذي يؤدي دورا أساسيا في جهود الوساطة. هذا وحذر الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة تلفزيونية من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سنكون أمام وضع لن تتلقى فيه أي دولة ضربة بقوة ما ستتلقاه إيران. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر قريبة من المباحثات أن الاقتراح الأخير يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتحرير بعض الأصول الإيرانية في المصارف بالخارج ومواصلة التفاوض لثلاثين يوما إضافيا. ونقل موقع إكسيوس الإخباري عن الرئيس الأمريكي قوله إنه سيناقش أحدث مسودة للاتفاق مع إيران مع مستشاريه، وإنه قد يتخذ قرارا بشأن استئناف الحرب الأحد. هذا ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن وسطاء يعتقدون أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما ووضع إطار لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
0: ونتحول إلى شأن حجاج بيت الله الحرام، حيث تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلائلة أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في مكة المكرمة، حيث اطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقار الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. وتأتي هذه الزيارة في سياق الجولات الميدانية المكثفة التي تواصلها بعثات الحج الأردنية للاطمئنان على الحجاج ومتابعة شؤونهم، والتي شملت أيضا زيارة بعثة الحج العسكرية الأردنية. وأكد الخلائل خلال الجولة أن بعثات الحج الأردنية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لخدمة الحجاج وتلبية احتياجاتهم، مشيرا إلى أن مختلف الفرق الإدارية والطبية والإرشادية تتابع بشكل مباشر أوضاع الحجاج لضمان راحتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر. أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد استقلال المملكة وعيد الأضحى المبارك في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح يوم الأحد الموافق 24/5/2026 ولغاية مساء يوم السبت الموافق 30/5/2026. وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة. شارك نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عطوفة المفوض علي الزيود مندوبات عن معالي الرئيس في الانتخابات الإلكترونية التي ينظمها مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة في محافظة إربد. وتهدف الانتخابات الإلكترونية إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة وترسيخ مفاهيم الديمقراطية والعمل المجتمعي من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجربة انتخابية تفاعلية تسهم في تنمية الوعي والمشاركة الفاعلة. للمزيد تحدث المفوض علي الزيود لمندوبتنا نهى القطاونة.
2: حقيقة احنا انطلاقا من دور الهيئة المستقلة للانتخاب في إجراء العمليات الانتخابية خاصة النيابية وما يطلب منا من انتخابات بلدية وغرف صناعة وتجارة أو أي انتخابات أخرى، جئنا هذا اليوم للاطلاع على هذه التجربة الفريدة والتي حقيقة يعني مصدر فخر واعتزاز أن تجرى عملية انتخابية كاملة إلكترونية دون تدخل أي عنصر بشري في إجراء هذه العملية، وهي تجربة فريدة وتستحق الاهتمام. فجئنا هذا اليوم لتشجيع هذه الفكرة وهذا المجهود الكبير الذي يقوم به مجموعة من الشباب من مبادرة نحن ننهض.
0: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. رئيس الوزراء يوجه إلى ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها. الصفدي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره القطري سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. وزير الأوقاف يتفقد أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين بمكة المكرمة. أيها السيدات والسادة، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء مزيد العرمان، وليد الطراونة، محمد إبراهيم الطراونة، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: من الأقوال المأثورة الطريفة عن أسرار النجاح، سنصغي لبعض منها.
1: إن لم تتمكن من القيام بأعمال عظيمة فقم بأشياء صغيرة بطريقة عظيمة.
2: قول عظيم فعلا.
1: أما قائله فهو جي أف كلارك.
2: لا تقل لي كم تكدح في عملك، بل قل لي كم أنجزت منه.
1: القول لجيمس لينغ. أما مادام كوري فتقول بكل ثقة: أنا لا ألاحظ أبدا ما تم إنجازه، بل أرى فقط ما لم يتم إنجازه.

كم وكم من الأقوال المقتبسة تعترضني وتفرض علي تردادها، وتراني لا إراديا أعود لأذكر بعضا منها. ففي كتابه افعلها فقط يختار هاري ميلز جواهر من الحكمة ودرر

0: هل تعرف أن الإنجاز والوصول إلى الهدف لا يعتبر نصف المتعة بل المتعة كلها؟
1: إن قائل هذا الكلام هو روبرت تاونسند.
0: والتفكير سهل والتنفيذ صعب، لكن الأصعب هو أن تنفذ ما تفكر فيه.
1: صحيح، هذا ما قاله جوتي تماما.
0: هل تعلم ما قالته ماري كاي آش وهي تتحدث عن مساعدة الآخرين؟
1: وماذا قالت؟
0: قالت: ساعد الآخرين على الحصول على ما يريدون، وبالتالي ستحصل أنت على ما تريد.
1: النجاح أم الفشل؟ ماذا تختار؟
0: النجاح بالطبع، ولكن لا بأس من الفشل، لأن الفشل معلم، فضاعف معدل إخفاقاتك لأنك ستجد النجاح على الجانب الآخر البعيد من الفشل.
1: أوليس هذا ما رمى إليه توماس واتسون الأب؟
0: هذا صحيح.
1: ذكرني بقول لمالكوم فوربس.
0: عن أي قول تقصد؟
1: أقصد قوله: يتحول الفشل إلى نجاح إن تعلمت منه.
2: إن اختبار النجاح ليس الذي يؤدى وأنت على القمة، بل إن النجاح يقاس بما تقطعه من خطوات تبدأها من القاع على طريق الوصول إلى القمة. وعملية النهوض هي اللحظة التي تنهض فيها من حزنك على ما صادفته من فشل، وتعاود الوقوف على قدميك مرة أخرى لتبدأ الطريق من جديد. وتلك الطريقة هي من أهم مفاتيح النجاح، ولا ينجح في تحقيق ذاته سوى من لا ييأس أبدا من تحقيق أهدافه.

0: كثيرون يظنون أنهم لن يستطيعوا تحمل الهزيمة،
1: لكن الصحيح أنهم لا يزالون قادرين على الاستمرار في حياتهم والهبوط على أرض الواقع كما يقول المثل.
0: فالمستقبل في انتظارهم، والمستقبل يعني الاستعداد للتطلع إلى فرص جديدة وتخيل وجود خيارات جديدة.
1: ستشعر بقدرتك على رسم صورة للحياة التي تحلم بها، وأن تضع خطة يمكن أن تقوم بها، ثم تبدأ في التقدم خطوة على النهج الذي وضعته لنفسك،
0: وتبدأ في التفكير في احتمالات لم تكن تتخيل وجودها من قبل، وتبدأ في تحديد أهدافك والأنشطة التي ستجعلك تعود مرة جديدة إلى حلبة الصراع لتعاود الدخول من جديد.
1: ستحتاج عزيزي المستمع إلى تحديد ما إذا كانت الحكمة تقتضي منك أن تعاود المضي نحو تحقيق الهدف الذي جهدت من أجله من قبل، أم أنه من الأفضل لك أن تضع لنفسك هدفا آخر.
0: وسيكون عليك وضع خطة عمل جديدة ومنهجا جديدا تسير على هداه، وأن تبدأ من حيث انتهيت في تجربتك السابقة بأن تتعلم الدروس المستفادة منها ومن الأخطاء السابقة.
1: بعدما مررت به من متاعب، لن تجعل أهدافك مجرد آثار تذكارية، بل ستصبح خطوات وئيدة، وفي الوقت نفسه لن تكون خطوات ارتدادية نحو ماضيك الجميل، ولن تترك تائها في طريقك دون أن تدرك أين أنت وإلى أين ذاهب، بل هي خطوات تحملك للمضي قدما نحو المستقبل، وقد يكون مستقبلك مثل ماضيك.
0: غير أنك ستصبح قادرا على المضي في مستقبلك بعينين أكثر تفتحا وبحكمة اكتسبتها من خبرتك السابقة.
1: حتى إن لم تكن لخطواتك علاقة ولم يرتبط بها تحقيق إنجازات هامة، فإن أهدافك الجديدة ستظل تمضي بك إلى الطريق الصحيح.
0: ولابد من أن تقر بأهدافك الجديدة، واحذر من أن تبخس قدرها أو تفقد الثقة أو تشكك فيها لمجرد أنك تراها دون مستوى الإنجازات السابقة.
1: وكي تمضي قدما في سبيل تحقيق غايتك، عليك أن تعطي نفسك الفرصة لتحقيق مستوى جديد من الإنجازات يختلف عما اعتدت عليه، وكما يقولون: ومن تأنى نال ما تمنى.
0: عليك يا صديقي أن تتوقف قليلا كي تعيد ترتيب حياتك، وتقدم الشكر لمن قدم إليك يد المساعدة أثناء السقوط،
1: واحذر أن تتجاهلهم بمجرد أن تستعيد ثقتك بنفسك وتعاود المضي في طريقك في الحياة، كما يجب أن تتوقف قليلا لتحتفل بنجاحك في العبور من السقوط وبأنك عدت واقفا على طريق المستقبل من جديد.
0: لقد كانت المحن خير معلم، وبحثنا فيها عن دروس مستفادة.

0: إن اللحظات التي تعاني فيها من الإحباط وتلك التي يصادفك فيها الفشل ما هي إلا إرهاصات لحظة أخرى تتغلب فيها على ما يواجهك من عقبات وتدرك الأهداف التي طالما تمنيتها. وما تتلقاه من فشل ما هو إلا وجبة غنية بالدروس العملية والعبر المستفادة، هذا ما كنت راغبا في أن تحوزه. وتلك الدروس والخبرات لا تشكل فقط شخصيتك، بل إنها كذلك تكشف لك عما تحتاج إلى معرفته كي تحقق أهدافك، وبالتالي ومع زيادة معرفتك وتفتح مداركك تجني نتائج أكثر إيجابية لجهودك.
1: قلما تجد إنسانا في مواجهة العاصفة ولا حتى بعدما تهدأ الأمور وتستقر يسأل نفسه: ما هي العبرة التي يفترض بي أن أستقيها من تلك المحنة؟
2: إن انتظار شيء كهذا من أي إنسان هو إفراط في الأمل، إلا أنه مع ذلك قد يحتمل أن تسأل نفسك بعد انقضاء الحادثة: ماذا يفترض بي أن أتعلم من المحنة؟ ما الذي استفدته من تلك التجربة ولم أجده في أي مكان آخر؟
1: عندما تضع أمام عينيك تلك الأسئلة، فأنت تعد نفسك للتعلم واستقاء الخبرة من كل ما يمر بك في حياتك. فإن كل فشل تصادفه أو أذى يلحق بك أو مأساة تتعرض لها ذات أثر بالغ التدمير عليك، تستطيع أخذ عبرة منها تضمها إلى رصيدك من الدروس المستفادة ومن الخبرات والحكمة لتستفيد بها فيما تمر من تجارب تالية. فالناجحون هم من يتعلمون من كل ما يمر بهم من تجارب، وحتى في مواقف المحن يستفيدون من الدروس في حين يراهم الآخرون ضحايا.
2: وإلى الغد، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامجنا تعلم كيف تنجح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تعلم كيف تنجح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية يقدمان برنامج لقاءات عربية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سيداتي وسادتي أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج لقاءات عربية. عنوان حلقة هذا اليوم: الحج رحلة إلى السماء. في البداية نرحب هنا بضيفي الكريم في الاستوديو، فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي، مدير مكاتب الإفتاء في المحافظات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
3: حياكم الله، بارك الله فيكم، وشكرا لكم، وجزاكم الله خيرا.
2: حياكم الله. ومن هناك من الشقيقة سلطنة عمان نرحب بزميلي العزيز الأستاذ عبد الله الكعبي، ونرحب بضيفه الكريم أيضا فضيلة الشيخ يوسف الشحي، إمام وخطيب جامع السلطان قابوس.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحية لكم من إذاعة سلطنة عمان وبالتعاون مع إذاعة الأردن الهاشمية الشقيقة حول هذا البث العربي المشترك، وبإشراف من اتحاد إذاعات الدول العربية، حيث ننظم لكم هذه الندوة المشتركة بين إذاعة سلطنة عمان وبالتعاون مع إذاعة مملكة الأردن حول هذه الأيام المباركة، أيام ذي الحجة، حيث تهفو القلوب وتحن إلى بيت الله الحرام، حيث الشعيرة الكبرى حج بيت الله الحرام. هذه الندوة المشتركة مستمعينا الكرام بعنوان رحلة إلى السماء. نرحب بكم، وهذه تحيات الأستاذة صفية بنت خميس الحمداني في الإخراج، وهذه تحياتي من داخل الأستوديو عبد الله بن راشد الكعبي. كما أرحب بضيفي هنا في مسقط بالدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، مدير إدارة التعليم في ولاية دبا بمحافظة مسندم. أهلا ومرحبا بك دكتور يوسف.
5: أهلا ومرحبا بكم أستاذ عبد الله، حياكم الله، شكرا على إتاحة هذه الفرصة في هذا اليوم المبارك.
4: أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا بكم مستمعين الكرام. نبدأ مع الدكتور يوسف. دكتور يوسف، الجميع يعلم بأن هذه الأيام المباركة وهي أيام حج بيت الله الحرام، وكما يعلم الجميع بأن الله سبحانه وتعالى فرض أيضا حج بيته الله أو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، ولكن هنالك يعني صفات وسمات عديدة لحج بيت الله الحرام. اليوم نتناول الجانب الروحي لهذه الشعيرة العظيمة التي أيضا فرضت على كل مسلم ومسلمة، ولكن اشترط هنالك شرط الاستطاعة. معنى مبدئيا دكتور يوسف، معنى الاستطاعة إلى الله في حج أو في أداء هذه الفريضة.
5: بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل. فالاستطاعة مادية ومالية وجسدية. الإنسان المسلم الذي لديه استطاعة بدنية يستطيع أن يؤدي مناسك الحج، لا يعاني من أمراض تقعده على الفراش، لا يستطيع أن يحج، معذور، لكن هو الذي يستطيع عنده المقدرة الجسدية يستطيع أن يقوم بالمناسك، عنده المقدرة المادية المالية يستطيع على تكاليف الحج، فهذا الحج فرض واجب عليه، ينبغي عليه أن يحج ولا يتأخر عن الحج. ولذلك إذا قام بهذا الواجب ولديه هذه الاستطاعة فإنه يسمو بروحه ويحقق لنفسه الدرجة والشرف العظيم في الوقوف بين يدي الله عز وجل في أداء هذه المناسك، وأيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المناسك ويقوي علاقته بالله سبحانه وتعالى وإيمانه بالله تعالى وتوكله على الله.
4: أكيد دكتور. ونخرج أيضا دكتور إلى معنى أسمى للحج، يعني الخروج من الأرض إلى المعنى الحقيقي لهذه الفريضة، لهذه الشعيرة العظيمة التي أيضا بدأت منذ أن قال الله سبحانه وتعالى لي أو أمر نبي إبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الدعوة إلى الحج أتت منذ أن أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم وإسماعيل بأن يرفع قواعد البيت الحرام، ولكن أتت الفريضة بعد أن أعرج بالنبي إلى السماء. هذا المعنى الروحي والمعنى الحقيقي لهذه الشعيرة العظيمة دكتور.
5: طيب الحاج طبعا لما يأتي يخرج من وطنه من الأرض التي هو يسكن فيها ويودع أهله ويترك لهم ما يحتاجون وينطلق برحلته الإيمانية، هذه الرحلة الروحية التي يحقق فيها المعاني العظيمة، فإنه ليس فقط فهذه الرحلة ليس فقط ليست رحلة كبقية الرحلات أو سفرة كبقية السفرات، هذه رحلة غير، رحلة إيمانية، رحلة يحقق فيها ركن من أركان الإسلام، رحلة يحقق فيها معاني سامية. الله سبحانه وتعالى جعل حكمة مشروعية الحج والعمرة حكم عديدة، فهو حينما يخرج حاجا إلى بيت الله الحرام فإنه يحقق عدة معاني، معاني كثيرة لا حصر لها. من هذه المعاني أنه حينما يحرم ويتجرد من الملابس والمخيطة ويلبس لباس الإحرام فإن هذا يذكره بالموت ويذكره بيوم القيامة ويربي في نفسه الخوف من الله والاستعداد للدار الآخرة ويربي في نفسه الاستعداد للقاء الله عز وجل. حينما يطوف حول الكعبة ويقف في عرفات ويسعى بين الصفا والمروة في تتحقق في تلك المواقف وتلك المشاعر كثير من المعاني التي يتعلم منها في حياته، يستفيد منها في حياته في الدنيا وتكون له رصيدا في الآخرة. حينما نتأمل في الحج يحقق الحاج معاني سامية، منها المساواة بين المسلمين، فلا فرق بين عربي ولا عجمي ولا غني ولا فقير إلا بالتقوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فهنا يتحقق المساواة بين المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيتحقق صفات التآلف والتعاون والمحبة بين المسلمين والتعارف، ويتحقق التقوى، والله تعالى شرع الحج للتقوى، لتحقيق التقوى. هو القائل سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هنا تتحقق معاني التقوى حينما يؤدي الحاج المناسك ويتقي الله عز وجل في نفسه وفي أداء هذه المناسك وفي إخوانه ويراقب ربه سبحانه وتعالى في أداء المناسك، يتعلم الصبر، معاني الصبر، ويتعلم معاني الحفظ الأوقات، أوقات الحاج أوقات ثمينة، فيكثر من الذكر سواء كان في الطواف أو في السعي أو في يوم عرفة، يكثر من الدعاء، يكثر من الأعمال الصالحة، ويتعلم كثير من المعاني والمبادئ في هذه المناسك وهذه الأيام المباركة.
4: أكيد أكيد ما في شك دكتور. ننتقل الآن وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزملاء في الأردن مع الزميل محمود دروع وضيفه الدكتور نضال التميمي مدير مكاتب الإفتاء في محافظات المملكة.
2: الآن نبدأ هذا الحوار وهذا النقاش مع فضيلة الدكتور نضال. دكتور أهلا ومرحبا بكم مجددا.
3: بارك الله فيكم.
2: إخوتي الكرام نرحب بكم في هذا اللقاء المبارك، نفتح فيه نافذة على هذه الرحلة التي يعني أعظم الرحلات التي يعرفها الإنسان، رحلة الحج، تلك الرحلة التي لا تقاس بالمسافات بل تقاس بما تترك في القلب من نور وإيمان. الحج ليس مجرد انتقال من مكان إلى مكان ولا أداء طقوس وشعائر فحسب، بل هو رحلة إلى السماء، رحلة يسمو فيها الإنسان فوق هموم الدنيا ويقف فيها مجردا من كل شيء إلا من حاجته إلى الله سبحانه وتعالى ورجائه في رحمته ومغفرته. هناك حيث تتوحد القلوب قبل الوجوه وتذوب الفوارق بين الناس في مشهد إيماني عظيم يعلم البشرية معنى العبودية ومعنى الأخوة ومعنى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة إخوتي الكرام يعني نتوقف عند بعض التأملات الإيمانية، نتوقف عند معان روحية حول هذه الرحلة المباركة، رحلة الحج. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله
2: دكتور. يعني عندما نتحدث عن هذه الشعيرة وهذه الفريضة الحج، الحج ليس الخروج يعني من الأرض فقط، إنما يعني عندما نتحدث عن هذه الرحلة، رحلة الإنسان من الأرض إلى السماء، نتحدث عن رحلة إنه الإنسان ينتقل من الانشغال بالدنيا إلى القرب من الله تعالى. الحاج لا ينتقل من بلد إلى بلد، فهل الحج رحلة جغرافية مثلا دكتور أم هو رحلة روح ومعنى؟ كيف يغير الحج نظرة الإنسان للحياة؟ كيف يتغير الحاج من الانشغال بالماديات دكتور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير وبركة على المسلمين جميعا وعلى البشرية جمعاء. وهذه الأيام أيام عظيمة، ورحلة الحج مثل ما تفضلتم دكتورنا هذه رحلة من رحلات العمر. صحيح هناك رحلة جغرافية فيها عناء وفيها مسافة وقد تطول بعض المسافات على بعض الناس، لكن في هناك جانب رحلة روحية ينتقل فيها الإنسان في هذه الرحلة من معاني الدنيا إلى معاني الآخرة، يستحضر كثير من المعاني العظيمة في هذه الرحلة. رحلة الحج دكتورنا الهدف الأساسي منها العبودية لله سبحانه وتعالى، وأكثر ما تظهر فيها هذا المعنى. ولذلك أول حكمة من حكم الحج إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى وتوحيده. فلذلك الإنسان الحاج أصل فيه أنه يستحضر هذا المعنى وهو رايح، أنه أنا رايح لله سبحانه وتعالى ورايح لبيت الله ورايح حتى أقبل على الله وحتى أطلب مغفرة الله ورايح حتى أستشعر هذه المعاني العظيمة في هذه الرحلة التي يعني تشعرني بقربي إلى الآخرة فعلاً، وتشعرني باليوم الآخر وبأنه أنا في يوم الأيام هذه الدنيا سأفارقها، وكأنها تعطيني معنى أنني أريد أن يعني أصبح فكرة الخروج من هذه الدنيا هي الفكرة الأقرب، وكأنه أنه راح أفارق الأهل
2: ليس مخلد
3: وراح أفارق صورة مصغرة عن مفارقة الدنيا ومتاعها الزائل، صورة تذكر الإنسان بأن هذه الدنيا حياة غرور وستزول. وحقيقة الإنسان مع مع دخوله وكونه صار في الدنيا معتاد على الدنيا كثير فاته المعنى الحق، والمعنى الحقيقي من وجوده في هذه الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، وأنه استخلف لوقت وأنه سيعود إلى الحقيقة، وهي أنها دار الآخرة، وأن هذه الدنيا هي متاع الغرور. فرحلة الحج رحلة تعطيني وتذكرني وتجعلني أستحضر هذه المعاني العظيمة، ومنها معاني مفارقة هذه الدنيا، مفارقة الأهل، مفارقة المتاع، مفارقة الأولاد، واستحضار العبودية لله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى المعاني الأخرى التي يعني شرع لأجلها الحج. نحن كل حاج يذهب يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فطلب المغفرة وإقالة الزلات والعثرات وتكفير الذنوب، هذه معنى آخر من المعاني العظيمة التي يستحضرها الإنسان، والأصل فيه أن يكون حطها في قلبه. أنا طالع، حتى يعني يمكن أسهل عبارة، طالع وإن شاء الله أرجع كيوم ولدتني أمي. ثم الجانب الآخر في هذه الرحلة العظيمة، هذه رحلة تجمع الناس من أصقاع الأرض ومن مشارقها ومغاربها. أنا في هذه الرحلة أنظر إلى إلى إلى إلى فكرة وإلى الميزان اللي وضعه الله سبحانه وتعالى.
2: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
3: ما في فرق بين عربي وعجمي، أبيض وأسود، بالتقوى يمكن رب أشعث أغبر. أنا يعني أنا أنظر إليه نظرة إنه والله تظنك أحسن منه، يكون عند الله أقرب بتقواه. هي تقربنا للميزان العدل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تقربنا من فكرة وحدة الأمة الإسلامية، تقربنا من المساواة، من معاني إزالة الفروقات واستحضار معنى الأخوة في الله. تتذكرنا بمعاني الأخوة اللي جمعنا عليها حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الحج وهذه الرحلة العظيمة، هذه الرحلة تضبط نفسنا وتربي هذه النفس الأمارة بالسوء، تستحضر فيها كثير من المعاني اللي والآداب والأخلاقيات التي يعني تربينا هذه الرحلة عليها، من ضمنها مجاهدة النفس، تجاهد النفس على أنه مشقات صعاب في الحج وتحمل، والنفس ترى النفس أمارة إلى وتميل إلى الدعاء، وبالتالي يأتي الحج يقول أنه الإنسان الأصل أنه ما يعطي نفسه على قدر هواها، ويجاهدها ويحملها من الطاقات أو من العبادات ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى ويبعده عن الدنيا. ثم الصبر، الحج رحلة تعلم الصبر. أنت ستنتقل في هذه البيئة الصعبة، في هذه الظروف، في هذا الحر، غالبا أرض مكة أرض يعني غالبا يعني بلاد حارة، وبالتالي حتى مع وجود بعض الناس قد يقول المكيفات ووسائل الراحة، إلا أن هذه الرحلة لا تخلو من عناء، وتحتاج إلى الإنسان أنه يصبر ويتحمل، ويتحمل كذلك الناس، يجتنب الرفث والفسوق والجدال في الحج، ويجعل ذلك كله لله سبحانه وتعالى، حتى يتحقق له الوعد بأن يعود مغفور الذنب. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حج ولم يفسق ولم يرفث عاد كيوم ولدته أمه. مطلوب من الحاج أنه يستحضر

0: هذه المعاني كلها كلها، وأن يستحضر الأخلاق المأمور فيها بالتعامل في هذه الرحلة العظيمة، أن يستحضر أن كل في كل نسك معانيه، وأن يستحضر الغاية العظمى من وجوده في هذه الرحلة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، وتهذيب هذه النفس، واستذكار اليوم الآخر، يوم الذي سيعود فيه الإنسان ليحاسب على ما قدم في هذه الدنيا. فالأصل فينا أن لا تغر أن لا يغرنا في لا تغرنا الدنيا، وأن نكون في هذه الرحلة مستحضرين هذا المعنى العظيم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الآن يعني نكمل الحوار مع الزميل الأستاذ عبد الله الكعبي وضيفه الكريم فضيلة الشيخ يوسف الشحي، إمام وخطيب جامع السلطان قابوس في الشقيقة سلطنة عمان.
2: نعود إليكم من جديد مستمعينا الكرام وإلى ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. دكتور، يعني المعنى الأسمى لهذه الشعيرة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين أيضا تبدأ من كما ذكرت أيضا قبل الانتقال إلى الزملاء في الأردن عن الإحرام، أيضا عندما يحرم الحاج وكأنه يتذكر ما سيكون إليه في يوم مهيب كهذا اليوم، لحظة التجرد الكبرى دكتور يوسف من المخيط وارتداء الإحرام، لها أيضا يعني لها شعور مختلف تماما، تجعل الإنسان أيضا يتذكر بأن جميع ما وهب الله سبحانه وتعالى من نعم ومن خيرات جميعها تسقط عندما يقف وتتساوى الأكتاف يوم القيامة، وكأنه يشبه ذلك المشهد وعندما يقف الحجيج على صعيد عرفات الطاهر متزاحمي الأكتف ورافعي الأكف إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والخشية، ويكون في أعلى درجات الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، تكمن أيضا يعني اشتراط أيضا ما وجب على الحاج من من من التجرد من المخيط وارتداء الإحرام، وله دلالات عظيمة دكتور.
3: الإحرام هو حينما يبدأ الحاج بالأداء هذه المناسك العظيمة، فإنه طبعا يخلع من ملابس التي اعتاد عليها المخيط، ويغتسل ويطيب بدنه، ثم بعد ذلك يلبس لباس الإحرام قبل أن ينوي أداء العمرة أو أداء الحج. فهنا ليس فقط تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء، وإنما يتجرد من مظاهر الدنيا الفانية التي أعطاها جل الاهتمام والوقت. فيتذكر حينما يلبس هذا الإحرام الكفن الذي سوف يلبسه حينما يغادر من هذه الدنيا، وهنا يكون المفهوم الإيماني العميق الذي يجعل في قلبه الخشية من الله والاستعداد للقائه والاستعداد للدار الآخرة. هنا يتحقق المعنى بأنه حينما يتذكر هذا الموقف العظيم، فإنه ينظر إلى الدنيا بأنها ضرورة، ولكنها ليست هي المقصد الذي خلق من أجله، وإنما خلقه الله تعالى لعبادته. الدنيا يسخرها في طاعة الله تعالى وفي أعمال البر والجود والإحسان وعمارتها، ولكن لا يتعلق القلب فيها لدرجة أنها تنسيه الآخرة وتنسيه الصلاة وتنسيه الأعمال الصالحة. وأيضا حينما يلبس هذا اللباس فهو ينظر إلى قلبه، هل تأثر هذا القلب؟ هل خشع هذا القلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والتأثير القلب يؤثر على العمل، يؤثر على السلوك. لذلك على الحاج أن يقف وقفة تأمل وتدبر حينما يلبس لباس الإحرام، ويستشعر هذه المعاني، ويتوجه إلى الله تعالى بقلب صادق خاشع، داعيا الله تعالى أن يتقبل منه ويعينه على أداء المناسك، ويوفقه لكل عمل ولكل خير في هذه البقاء الطاهرة وبعد عودته. ويكون يعني هذا التجرد عبادة لله سبحانه وتعالى، يتجرد فيها الإخلاص حينما يلبس لباس الإحرام.

بعدها ينوي الدخول في المناسك في النسك ويلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، فهنا تتحقق معاني التوحيد ومعاني الإخلاص ومعاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا

0: يتجرد كذلك من الفوارق الاجتماعية، كما قلت لا فرق بين غني وفقير، فكل
1: نعم
0: نفس اللباس يلبسون لباس الإحرام، ويتجرد من تجرد نفسي يطهر قلبه من الكبر ومن الغرور ومن ما اعتاده من زينة وتفاخر، ويتجرد تجردا روحيا فيجعل نيته في هذه المناسك خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا
1: نعم
0: يريد بذلك رياء ولا سمعة.
1: نعم دكتور، وكما يعني قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق
0: ولا
1: ولا
0: فسوق.
1: جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. دلالات هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف الذي أيضا يعني الرسول وما رواه أيضا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أيضا ذكرته الآية الكريمة، البشارة العظيمة التي وعد الله سبحانه وتعالى ونبيه أيضا الحاج الذي لا يرفث ولا يفسق في الحج، سيعود كيوم ولدته أمه، ولربما أيضا هذا الهدف الأسمى الذي يسعى من خلاله الحجيج في مثل هذه الأيام.
0: صحيح، هذا من فضائل الحج، لأن الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وينبغي على الحاج الذي يريد أن يحقق هذا الهدف أن يتقي الله تعالى في حجه، فلا يتكلم كلام الفحش ولا الكلام البذيء، وإنما يحفظ لسانه وتكون أخلاقه حسنة مع الناس، ويصبر عليهم ويتقي الله تعالى فيهم، فحينما يكون حجه حج مبرور، ليس فيه مخالفات شرعية، وإنما فيه أخلاق حسنة ومعاني ديننا الحنيف تتحقق فيه، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حينما يلبس لباس الإحرام ويطوف ويدعو ويستغفر ويتوب إلى الله وينيب ويحفظ وقته في هذه الأعمال الصالحة كلها، كل هذا تنقية وتزكية للنفس وتطهير للنفس. قد يكون اعتاد لسانه على السب وغيرها من الكلام، ولكن حينما يكون بهذه المواقف فإنه يربي هذه النفس على حفظ اللسان وحفظ السمع وحفظ النظر عما حرم الله سبحانه وتعالى، فيتقي الله تعالى في نفسه، يتقي الله تعالى في حجه، حتى يحقق هذا الهدف ويعود إلى وطنه كيوم ولدته أمه.
1: أكيد، ويعني ما حدث أيضا وما يحدث في البقاع الطاهرة أيضا، يعني من حرص المؤمن والحاج على أن يكون يعني على درجة عالية من اليقين ومن التسليم المطلق لأمر الله. هذا أيضا أمر، ويعني عندما يقفون على صعيد عرفات الطاهر دكتور، أمر يعني يدعو إلى الذهول ويدعو إلى التمعن والتفكر العميق فيما يحدث في ذلك اليوم العظيم من خيرات ومن فضائل، وتنزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويباهي الله ملائكة السماء بعيبته شعثا غبرا.
0: لا شك أن هذا الموقف، موقف يوم عرفة، يوم عظيم، يوم مبارك، حجاج بيت الله تعالى يقفون على صعيد عرفات الطاهر ملبين داعين ذاكرين الله تعالى، وهذا الموقف يذكرهم بموقف يوم القيامة، فيقبلون على الله سبحانه وتعالى بقلوب خاشعة، ويكونوا يتحملوا طول القيام والدعاء، فتكون معاني الصبر حاضرة لديهم. وأيضا في هذا الموقف الذي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فالحج عرفة. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه العباد من النار من يوم عرفة، فيوم عرفة يوم العتق من النار، يوم عرفة يوم استجابة الدعاء، يوم الله تعالى يباهي بأهل عرفة، يباهي بهم أهل السماء، ويقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ويغفر الله تعالى لهم ويعتقهم من النار. فأي شرف أعظم من هذا الشرف أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة، يباهي بهم أهل السماء، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم ويعتقهم من النار. فهذا شرف عظيم يناله حجاج بيت الله الحرام حينما يقفون في صعيد عرفات الطاهر، حينما يتذكرون هذه المعاني ويقفون مكثرين من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم

0: وسلم يقول في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فهذا وقت دعاء ينبغي على الحاج أن لا يشغل نفسه في المحادثات الجانبية وفي وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاتصالات, وإنما يفرغ وقته وقلبه ويحفظ هذا الوقت في يكثر من الدعاء, فيدعو لنفسه ولأهله وللناس وللأمة, يدعو للخير بالخير, ويدعو لنفسه بأن يكون من من يعتقهم الله تعالى من النار. وهنا يعني يحرص على الإكثار من التهليل والتكبير, ويغتنم هذه الأوقات خير فيما ينفعه في من دعاء واستغفار وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى, وإحسان إلى الحجيج الذين هم معه.
1: أكيد دكتور. وأيضا أن يكون أن يلينوا في أيدي إخوانهم من الحجيج, وأن يكونوا أيضا متعاطفين متحابين فيما بينهم. دكتور, ننتقل الآن وإياكم مستمعين الكرام إلى الزملاء في الأردن مع الزميل محمود دروع وضيفه الدكتور نضال التميمي مدير مكاتب الإفتاء في محافظات المملكة.
2: نشكر الزميل العزيز الأستاذ عبد الله الكعبي, وأيضا يعني الضيف الكريم فضيلة الشيخ يوسف الشحي إمام وخطيب جامع السلطان قابوس في ولاية مسندم. نكمل الحديث هنا الآن. أرحب مجددا بضيفي فضيلة الدكتور نضال سلطان مدير مكاتب الإفتاء في المحافظات. حياكم الله دكتور.
3: حياكم الله, بارك الله فيكم
2: دكتور. الآن بعد أن تحدثنا عن يعني الفكرة العامة ومعنى الحج, الآن يعني أول ما يبدأ به الحاج الإحرام. إذا توقفنا عند هذه الجزئية فضيلة الدكتور, كيف أن الحاج أو حتى المعتمر, لكن إحنا بحلقة اليوم نتحدث عن الحاج, خلع فيه خلع لزينة الدنيا, لباس الدنيا, متاع الدنيا, كيف يساوي هذا الإحرام بين الجميع؟ كيف أن هذا الإحرام يعني يزيل جميع الفروقات بين الكبير والصغير والأبيض والأسود, العربي وغير العربي, كافة المؤهلات, المستويات, الألوان, الجنسيات, كيف أن الإحرام يزيل هذه الفروقات دكتور؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا صورة الإحرام صورة رائعة. هذه الصورة التي يخلع ويتجرد فيها الإنسان من ملابسه, وأول ما يستذكر الإنسان عند خلع هذه الملابس حقيقة يستذكر الكفن, يستذكر الموت والخروج من الدنيا. لن تأخذ من هذه الدنيا إلا الكفن, يعني معك في القبر وعملك الصالح عند الله سبحانه وتعالى. مسألة التجرد بحد ذاتها, الإنسان الأصل في الإنسان الحاج أن يستحضر هذا المعنى العظيم, ستتجرد من هذه الدنيا.
2: يعني هذا معنى أدق دكتور. إحنا بالمحور الأول تحدثنا عن رحلة انتقال من إلى.
3: نعم
2: الآن
3: صحيح.
2: الصورة صارت مصغرة أكثر.
3: الكفن. نعم وكفن وتجرد عن هذه الدنيا, وهذا أحد معاني التي أو أحد الحكم التي ممكن إنه الإنسان يستنتجها من قضية التجرد ولبس الإحرام. ثم الأمر الآخر ما أشرت إليه دكتورنا, مسألة المساواة. ما في لباس للغني ولباس للفقير, لباس للعربي ولا لباس لغيره, الكل سيلبس لباسا واحدا وسيتجرد من كل مظاهر الترف ومن كل مظاهر الغنى, سيصبح تقريبا صورة موحدة.
2: ما في غني وفقير, كبير وصغير.
3: لن تستطيع أنك تصف الناس في الإحرام وتقول أنا أستطيع أن أميز من هذا اللابس إحرام من غيره. ولذلك فيها معنى أنه وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا أن أكرمكم عند الله
2: أتقاكم.
3: عند الله أتقاكم. فمعنى هذا المعنى كذلك يجب على الإنسان الحاج والإنسان الناظر إلى الحاج أن يستشعر هذا المعنى. ثم التواضع. الإنسان عندما يخلع ويتجرد, معنى التواضع, الأصل في الإنسان الحاج أن يستحضره إنه أنا أتواضع لله سبحانه وتعالى, أنا مثلي مثل غيري, أنا لا يوجد فرق بيني وبين أحد, لن يعرفني أحد, وسأقبل على الله بمعنى المتجرد الأشعث الأغبر اللي الأصل في الإنسان المسلم لما يقبل على الله يكون نظرته إلى نفسه إنه أنا نظرة الإنسان المحتاج إلى الله، ليس نظرة الإنسان اللي أنا مكفي، أنا الدنيا ملكت الدنيا، لا بالعكس، كل الدنيا وما فيها لا يكفيني، أنا مقبل على الله، محتاج إليه. ثم مسألة التجرد نفسها هي مسألة فيها معنى الخضوع والاستسلام، وعلى فكرة أغلب أعمال الحج التي ويمكن كل أعمال الحج معنى الاستسلام فيها ظاهر. نحن في معاني الحج ونحن نفسر هذه الحكم إنما نجتهد في تفسيرها، وإلا فالأصل فينا أننا نسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما آمنا بالله وآمنا برسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن آمنا وصدقناه، الأصل أن يكون امتحاننا الثاني بالتسليم لكل ما يأمرنا به، فهو الصادق المصدوق. وبالتالي إنك أنت لا ينفع ولا يقبل من إنسان حاج إنه يقول أنا فكرة الإحرام رافضها، ولا يقبل منه ذلك أصلا. من معانيها الاستسلام والخضوع لشعائر الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر من الشعائر التي يخضع فيها الإنسان لله سبحانه وتعالى.
4: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إذن يعني عندما نتحدث عن الإحرام نتحدث عن إزالة جميع الفروقات واجتماع جميع الحجاج على لبيك اللهم لبيك.
3: وآخر يمكن آخر بصورة سريعة، هذه صورة من صور الحشر والجمع كما ستكون في غيرها، لكن صورة إنه الناس كلها أحرمت، الناس كلها، هذه كذلك صورة تذكر بالآخر.
4: جزاكم الله خير الدكتور. الآن يوم عرفة، نسأل الله أن يبلغنا جميعا عرفة. دكتور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحج عرفة بهذا الحديث الشريف؟ ما أسرار يوم عرفة؟ لماذا يعني الدموع والدعاء في ذلك اليوم؟ خير الدعاء دعاء عرفة. لماذا يشعر الحاج يعني بقرب من نوع مختلف في ذلك اليوم من الله تعالى يوم عرفة؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يوم عظيم، يوم عرفة يعني يوم تجتمع فيه كل معاني العبادة. يوم عرفة معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى، معنى يعني يستحضر فيه الحاج معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى، ويستحضر فيه الحاج كذلك معنى الخضوع والاستسلام لله سبحانه وتعالى، الافتقار لله سبحانه وتعالى، يستحضر معنى وينمي في قلبه ويرجو المغفرة من الله سبحانه وتعالى، كله رجاء وخشية لله سبحانه وتعالى، لباسه ولباس غيره من الناس كلها واحد، فيستحضر كذلك معنى أنه لا فرق بين أحد عند الله، والله سبحانه وتعالى لن يكون أحد عند الله يعني كريم ومقرب ومقدم إلا الأتقى. الحج في يوم عرفة يشبه يوم القيامة، وترى هذا المعنى يتكرر في كثير من المواقف في الحج. هذا اليوم الذي يبعث الله فيه سبحانه وتعالى كل أمة مع نبيها، والأصل فينا نستذكر هذا المعنى، وسنأتي يوم القيامة مع نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل أمة تحاول النجاة وترجو النجاة. ولذلك الأصل في الإنسان الحاج والناس اللي تنظر إلى هؤلاء الحجيج أن يأخذ المعنى العظيم لهذه الوقفة. لابد أن يكون هناك إيمان عميق بما وعدنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم المغفرة كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يوم العتق، ما من يوم يعني أكثر عتقا من النار ومغفرة من يوم عرفة. الله يباهي
4: بالحجيج
3: ملائكته، جاؤوني شعثا غبرة أشهدكم أني قد غفرت لهم،
4: ويغفر لمن استغفروا لهم أيضا،
3: ويغفر لمن استغفروا لهم. وقال لك أو يعني محروم وأسوأ الناس حظا من ظن أنه لن يغفر له في هذا اليوم. الشيطان يغاض في هذا اليوم من كثرة من يعتق من النار ويغفر له في هذا اليوم، وهو لا وهو وهو المحروم المنبوذ المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك
2: ما رؤية الشيطان بالحديث،
3: نعم،
2: يعني أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة.
3: في يوم عرفة. ولذلك الأصل في إخوتنا الحجاج، والأصل في من يعني ذهب لهذه الشعيرة، أن يذهب وكله يقين بوعد الله سبحانه وتعالى برحمته بمغفرته وبما يرجو من أمر الدنيا الديني والدنيا إن شاء الله تعالى.
2: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إذن هذه دعوة يعني للحجاج وغير الحجاج أن يجتهدوا في الدعاء في يوم عرفة. دكتور، موضوع رمي الجمرات يعني هو ليس مجرد إلقاء للحصى، بل هو إعلان حرب على نقاط الضعف داخل الإنسان. نحن نرمي ما بداخلنا من ضعف وهوى، المشهد وكأنه هو يعني مواجهة مع الشيطان، لكن هل المعركة الحقيقية خارج الإنسان أم داخله؟ هل رمي الحجرات أو الجمرات رسالة بأن أول شيطان يجب أن ننتصر عليه هو النفس؟ هل يمكن دكتور للإنسان أن يرمي الجمرات بينما لا يزال يحمل داخله الحقد والكبر؟
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير. يعني حقيقة رمي الجمرات مجاهدة عظيمة للنفس، نحن نجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء، وفي نفس الوقت نظهر مخالفة الشيطان الذي يعني يغتاظ بهذا الأمر. نحن كلنا تسليم بهذه المشاعر التي نؤديها في هذه الرحلة العظيمة، فيها استسلام لله سبحانه وتعالى وتسليم وخضوع، فيها تنفيذ لأوامر الله، فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فيها مخالفة لهوى النفس وللشيطان. فكل هذه المعاني نستحضرها في هذا المشعر العظيم، هذا المكان الذي فعلا تجد أنه كثير من الناس قد يخطر في باله في لحظة، ماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل في هذه الساعة؟ أرمي حجارة؟ لا، ليست هي رمي الحجارة، هي امتثال، هي إغاظة للشيطان، هي تسليم وانقياد، هي اقتداء بالسنة التي رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، ونستحضر فيها سنة أبينا إبراهيم قبل ذلك. فكل هذه المعاني نستحضرها ونلتزم فيها ونؤمن بها، حتى لو جاءنا هذا الفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستحضر في هذا الوقت معنى الإيمان، فنقول آمنت بالله ورسله، أنا بقتدي برسول الله، أنا أسلم لله سبحانه وتعالى، أنا أجاهد نفسي وأنا أغيظ الشيطان إن شاء الله تعالى.
2: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الآن نكمل يعني هذا الحوار وهذا النقاش مع الأستاذ عبد الله الكعبي وضيفه الكريم في سلطنة عمان.
1: نعود إليكم من جديد مستمعينا الكرام وإلى ضيفي هنا في الأستوديو. دكتور، قبل الختام لربما أيضا أنه يعني الحجيج في صعيد عرفات وعموم المسلمين أيضا ممن لم يكتب لهم حج بيت الله الحرام، لا شك أن هنالك أيضا أعمال يقومون بها في هذه الأيام الفضيلة، في هذه الأيام المباركة، وصولا إلى صيام يوم عرفة وذبح الأضاحي، ولكن هنالك أعمال أيضا جليلة يكافئ الله سبحانه وتعالى بها أيضا عباده في هذه الأيام الفضيلة.
0: طبعا الحاج يعني نال هذا الشرف ووصل لهذا لتلك البقاع الطاهرة، ويقوم بالمناسك ويرمي الجمرات وغيرها، ويبيت في مزدلفة وفي منى، ويستمر حتى يعني طواف الوداع آخر يوم. ولكن نحن يعني كل من لم يتمكن من الذهاب إلى الحج فينبغي عليه أن لا يحرم نفسه من الخير والأجر. إن لم يستطع الذهاب إلى الحج يستطيع أن يقدم شيء وهو في وطنه في مكان إقامته، فيصوم يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية، ذنوب سنتين. يستطيع أن يعني في يوم النحر يوم العيد يذبح الأضحية، ويستطيع أن يتصدق وينفق ويزور الأرحام ويعمل أعمال صالحة كثيرة يعوض فيها، يستطيع أن يكثر من الجلوس ساعات في المساجد كي يتلو كتاب الله عز وجل، ويكثر من الدعاء والاستغفار. أهم شيء ينبغي

0: علينا جميعا سواء كان حجاجا أو لم نتمكن من الحج أن نحفظ أوقاتنا هذه،
1: نعم
0: هذه الأوقات الثمينة في عشر ذي الحجة، أوقات العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى، وهي أفضل أيام الدنيا، فمن يغتنمها ويحرص على تثميرها واستثمارها خير استثمار هو من المفلحين الفائزين. أما الذي ينشغل فيما لا ينفع، ينشغل في أمور لا داعي لها، فإنه يحرم نفسه من الأجر والخير. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين ولا يجعلنا من المحرومين. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته ويوفقنا لحج بيته الحرام ويوفقنا لكل خير، يوفق جميع المسلمين. آمين يا رب العالمين.
1: آمين. أحسن الله إليكم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، شكرا جزيلا لك على أيضا هذا التواجد وعلى هذه الإفادة، وشكرين لك تواجدك معنا دكتور.
0: شكرا لكم أستاذ عبد الله، جزاكم الله خير، أنا هذا شرف لي، وأشكركم جزيل الشكر على إتاحة الفرصة للحديث في هذا اليوم المبارك، جزاكم الله خير الجزاء، وجزا الله إخواننا في المملكة الأردنية الهاشمية على هذا الربط وعلى هذا التواصل. فأنا من خريجي جامعة اليرموك، وتعلمت هناك واستفدت منهم، جزاهم الله عنا خير الجزاء.
1: بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير، ويعني نلتقي بحول الله تعالى في حلقات قادمة. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا جزيلا لكم، أحسنتم.
1: شكرا جزيلا لك، ونعود الآن أيضا ننتقل إلى زملاء هنالك في المملكة الأردنية الهاشمية، زميل محمود الدروع وضيفي الدكتور نضال سلطان التميمي مدير مكاتب الإفتاء في محافظات المملكة.
2: نشكر الزميل الأستاذ عبد الله الكعبي وضيفه الكريم فضيلة الشيخ يوسف الشحي إمام وخطيب جامع السلطان قابوس في ولاية مسندم. فضيلة الدكتور، يعني في نهاية هذا اللقاء أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان، نفع الله بكم ورفع قدركم، سعداء بهذا اللقاء الطيب.
3: جزاكم الله خير، تقبل الله الطاعات من حجاجنا وحجاج بيت الله الحرام، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها عام خير وبركة على البشرية وعلى الأمة جمعاء.
2: جزاكم الله خير، الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي مدير مكاتب الإفتاء في المحافظات. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، نسأل الله أن يعيد جميع الحجاج إلى ذويهم وإلى بلدانهم وأوطانهم بذنب مغفور وحج مبرور وسعي مشكور، وأن يعودوا سالمين غانمين إلى ذويهم. إلى هنا نأتي وإياكم إخوتي الكرام إلى ختام هذا اللقاء من برنامجكم لقاءات عربية، موضوع حلقة اليوم بعنوان الحج رحلة إلى السماء. إلى الملتقى، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا للزملاء هناك، ونصل وإياكم مستمعين الكرام في الوطن العربي الكبير إلى ختام هذه الندوة التي أتتكم بعنوان رحلة إلى السماء، بتنظيم من إذاعة سلطنة عمان وبالتعاون مع إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. هذه الندوة أيضا التي أتتكم من خلال أيضا متابعة لهذه الأيام الفضيلة والأيام المباركة. هذه تحيات الأستاذة صفية بنت خميس الحمداني في الإخراج، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم من داخل الأستوديو عبد الله بن راشد الكعبي.
4: برنامج لقاءات عربية.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحر، لو

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

ما أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحر.

إني أغرق الموج الأزرق.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك.

بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها

أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها.

我们。

نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه به تحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والكويتي سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. طهران وواشنطن تؤكدان الاقتراب من إنجاز إطار تفاهم لإنهاء الحرب. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في مشعري عرفات ومنى. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، افتتح رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان كورنيش البحر الميت الذي يمتد على مساحة 600 دنم ضمن عدة مشاريع للتنزه والترفيه نفذتها المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية على الشاطئ الشمالي، توفر خيارات واسعة وبدائل للسياحة الداخلية لخدمة المواطنين في منطقة البحر الميت ضمن أعلى المواصفات. كما افتتح رئيس الوزراء أيضا شاطئ البحر الميت السياحي الذي يبعد 7 كيلومتر عن الكورنيش ويمتد على مساحة 240 دنما، وذلك بعد استكمال تطويره بشكل شامل وافتتاحه أمام المواطنين والمتنزهين بعد إغلاقه لأكثر من 7 سنوات. على صعيد متصل، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ تطوير وتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في البحر الميت الذي تم افتتاحه عام 2017 وخصص للمتنزهين. وأكد رئيس الوزراء خلال جولته ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للتسهيل على المواطنين والمتنزهين والحفاظ على المرافق السياحية التي تم تطويرها في البحر الميت وإدامتها لتكون متنفسا لهم في مختلف الأوقات خصوصا خلال الموسم السياحي. وتأتي المشاريع السياحية في البحر الميت في إطار رؤية التحديث الاقتصادي ضمن محور جودة الحياة، وتهدف إلى توفير بدائل للمواطنين واستغلال البيئة الفردية لمنطقة البحر الميت وتطوير السياحة المحلية. أكد أعضاء في مجلس الأعيان أن استقلال الأردن في 25 من عام 1946 يشكل مناسبة وطنية خالدة تجسد مسيرة دولة قامت على سيادة القانون وترسيخ دعائم العدالة، لافتين

0: إلى أن الاحتفال بعيد الاستقلال 80 يشكل تتويجا لمسيرة الإنجازات الوطنية التي تحققت بقيادة هاشمية حكيمة وإرادة شعبية راسخة. وأشاروا إلى أن مسيرة الاستقلال لم تتوقف عند حد معين، بل استمرت عبر تطوير التشريعات وتعزيز منظومة العدالة بما يواكب تطلعات الدولة الحديثة، ويكرس مبادئ الشفافية والمساءلة بما ينسجم مع رؤية القيادة الهاشمية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الأعيان أن الرؤية الملكية المستقبلية المتمثلة في مسارة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تمثل خارطة طريق لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز مكانة الدولة وإنجازاتها في مختلف المجالات. قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن عيد الاستقلال سيبقى مناسبة وطنية نستحضر فيها تضحيات الآباء والأجداد ونستمد منها العزم على مواصلة مسيرة البناء خلف قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لصناعة المستقبل بثقة واقتدار وتعظيم الإنجازات الوطنية في مختلف المجالات وتعزيز منعة الوطن ليظل قويا آمنا ومستقرا وقادرا على مواجهة التحديات. وأضاف القاضي أن استقلال المملكة هو ثمرة نضال طويل التحم فيها الأردنيون مع قيادتهم الهاشمية وامتزجت فيه إرادة الشعب ببسالة الجيش العربي والأجهزة الأمنية. وقال إن الأردن اليوم بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل مسيرة البناء والتحديث والحفاظ على استقراره بفضل حكمة القيادة ووعي الأردنيين وتماسك جبهاتهم الداخلية، مشيرا إلى أن جلالته يقود اليوم مشروعا وطنيا شاملا للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري يقوم على توسيع المشاركة الشعبية وتعزيز الحياة الحزبية والبرلمانية. وأضاف أن سمو الأمير الحسين ولي العهد يمضي على نهج سيد البلاد في ترسيخ قيم الوعي الوطني من خلال المبادرات التي تدعم الشباب وتعزز مشاركتهم في بناء الدولة. تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحث الوزيران سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية، واستعرضا جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد الصفدي والشيخ محمد استمرار تنسيق الجهود لدعم الوساطة المستهدفة إنهاء التصعيد في المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار. كما تلقى وزير الخارجية أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الصباح، وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لإنهاء التصعيد وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما بحث الصفدي والشيخ جراح أيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة أوضاع الحجاج الأردنيين المقيمين في مكة المكرمة، حيث اطلع على مستوى الخدمات اللوجستية ومقر الإقامة وآليات النقل المقدمة لهم. كما تفقد الدكتور الخلايلة مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في مشعري عرفات ومنى للوقوف على جاهزية المخيمات والخدمات المقدمة للحجاج قبيل بدء النفرة إلى المشاعر المقدسة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى توفير أعلى درجات الراحة والسلامة للضيوف الرحمن خلال أداء المناسك. وقال الوزير الخلايلة
1: حقيقة طلعنا على تجهيزات من كوادر وزارة الأوقاف اللي صارها فترة تعمل في هذا المخيم. الحمد لله احنا هاي الخيم استخدمناها المرة الماضية لأول مرة، العام الماضي لأول مرة، هذا العام الجديد تم صب الأرضية كامل، صبة كاملة هذا العام أيضا تم توفير حقيبة شخصية لكل حاج فيها كل ما يحتاجه الحاج، شمسية، مطرة مي، أيضا متعلقات شخصية، خدمة شخصية للحاج. كل حاج له صفة بد، أيضا له بطانية أيضا يستطيع أن يجلس عليها. إخواني، إحنا دائما بنوجه حجاجنا أنه هاي الترتيبات والاستعدادات، حتى الطعام والشراب يوم عرفة سيأتي داخل المخيمات، وسيكون طبخ الطعام هنا فريش يأتي للحجاج. كل هذه الترتيبات حتى الحاج يتفرغ للعبادة في يوم عرفة، ما ينشغل بأي شيء آخر، كل ما يحتاجه الحاج يصل إليه داخل المخيمات.
0: ونتحول إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 أشخاص بغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شمال القطاع بحسب مصادر أمنية هناك. وصرح مصدر أمني في غزة بأن الاحتلال يواصل الخروقات والانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار. في لبنان، نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على قرى وبلدات في جنوب لبنان والبقاع الغربي، أودت بحياة 10 أشخاص وإصابة 33 آخرين بجروح مختلفة، من بينهم 25 من الطاقم التمريضي والإداري في مستشفى بمدينة سور جنوب لبنان. وكان الجيش اللبناني قد أعلن استهداف إسرائيل لإحدى ثكناته، مما أسفر عن إصابة جندي، وذلك في وقت يواصل الاحتلال شن ضربات رغم الهدنة المعلنة مع حزب الله. وفي وقت سابق أصدر الجيش الإسرائيلي انذارا جديدا لإخلاء 10 قرى وبلدات في جنوب لبنان يقع بعضها شمال نهر الليطاني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CBS نيوز أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان بشكل أكبر بكثير من التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، ولو أنه أفاد موقع أكسيوس بأن ثمة احتمالات متكافئة ما بين التوصل إلى اتفاق جيد واستئناف الحرب. من جهتها، أكدت إيران على اللسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها حصول تقارب مع الولايات المتحدة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان. التفاصيل مع رائد الكريشن.
2: بعد أسابيع من التوتر والمشاورات الدبلوماسية المكثفة، لمحت الولايات المتحدة وإيران إلى أنهما تقتربان من إبرام إطار تفاهم على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط من دون حسم كل النقاط الخلافية بينهما. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حصول تقارب مع الولايات المتحدة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان، والاقتراب من إنجاز إطار التفاهم من 14 بند لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنه شدد على أن هذا الإطار لن يشمل الاتفاق على كل النقاط العالقة، ومن أهمها ملف طهران النووي الذي سيرجأ البحث فيه لمرحلة لاحقة. وقال بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني بعد أسابيع عدة من المباحثات الثنائية: نرصد ميلا إلى التقارب، هذا التقارب لا يعني بالضرورة أننا سنوصل الولايات المتحدة لاتفاق على القضايا المهمة. وأضاف: نحن حاليا في مرحلة إنجاز إطار التفاهم، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين ترتكز على مجموعة من العناصر. وأتت التصريحات الإيرانية بعد زيارة قام بها لطهران قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، والذي يؤدي دورا أساسيا في جهود الوساطة. هذا وحذر ترامب في المقابلة مع الشبكة التلفزيونية من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سنكون أمام وضع لن تتلقى فيه أي دولة ضربة بقوة ما ستتلقاه إيران. ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر قريبة من المباحثات أن الاقتراح الأخير يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتحرير بعض الأصول الإيرانية في المصارف بالخارج ومواصلة التفاوض لـ30 يوما إضافيا. ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أنه سيناقش أحدث مسودة للاتفاق مع إيران مع مستشاريه، وأنه قد يتخذ قرارا بشأن استئناف الحرب الأحد. هذا ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن وسطاء يعتقدون أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما ووضع إطار المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.
0: أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن عطلة عيد الاستقلال، استقلال المملكة وعيد الأضحى المبارك في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها ستكون من صباح اليوم الأحد ولغاية مساء يوم السبت الموافق للـ30 من هذا الشهر. وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم مشمسا ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة، رئيس الوزراء يفتتح كورنيش البحر الميت ويوجه بتحديث شامل لمتنزه الأمير الحسين. الصفدي يبحث هاتفيا مع نظيريه القطري والكويتي سبل دعم علاقات التعاون بين المملكة وقطر والأوضاع الإقليمية. طهران وواشنطن تؤكدان الاقتراب من إنجاز إطار تفاهم لإنهاء الحرب. وزير الأوقاف يتفقد مخيمات الحجاج الأردنيين وحجاج عرب 48 في مشعري عرفات ومنى. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد إبراهيم الطراونة، رائد كريشان، وليد الطراونة، ياسين القيسي، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج بهاء الطراونة. ولكم تحياتي حابس الخضير. تصبحون على ألف خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات وتقاليد

في حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله نتطرق ونتحدث عن مواضيع عديدة من التراث الشعبي والحياة الشعبية، وعن أيضا مسيرة التعليم بالأردن واهتمام المجتمع الأردني قديما بالتعليم. نتحدث عن التعليم بالأردن قديما قبل تأسيس إمارة شرق الأردن. كان موجود سابقا الكتاب أو الكتاتيب، والتعليم عن شيخ الكتاب، وهو رجل تخرج من مدارس دينية تتبع لمساجد مشهورة مثل الأزهر في مصر وجامع الجزار في عكا والمسجد الأموي في دمشق، أو أنه تتلمذ عن شيخ كبير ويتقن القرآن وأيضا الأحاديث الدينية والقراءة والكتابة، ويعرف أيضا بأحكام العبادات جميعها، ويتقن أيضا العمليات الحسابية اللي هي كانت هاي كمان يهتموا فيها كثير، الأمور الحسابية.

والشيخ أيضا كان يقوم بأعمال أخرى عديدة في البادية والريف، مثل إمامة الناس في الصلوات، وكان يخطب فيهم أيضا الجمعة ويخطب فيهم بالأعياد، وكان أيضا يوثق عقود الزواج ويقرأ المكاتيب اللي كانت تجي للناس على القرية وعلى الريف، كونه هو المتعلم يعني. وكان أيضا من مهامه إصلاح ما بين الناس، يعني لما يكون في ناس زعل بينه وبين أشخاص آخرين أو عائلة مع عائلة، كان يقوم بإصلاح ذات البين. أيضا يقوم بتدريس الأطفال بالقرية والبادية، مثل العمليات الحسابية وإجادة الخط من أجل قراءته، وأيضا كان يعلمهم الصلاة. وكان الشيخ أو خلينا نقول الخطيب مقابل هذا يأخذ أجرة سنوية من أهل القرية أو أهل الريف من محاصيل القرية من القمح وغيرها السنوية. وأيضا هناك اتفاق دائما يكون ما بين الشيخ وأهل القرية على كل هذه المواضيع، من تعليم الأطفال ومن إمامته بالمسجد ومن توثيق الوثائق اللي كانوا يستخدموها في نقول المحاكم أو غيرها.

وأيضا بتعليم الأطفال في الكتاتيب أو الكتاب، فكان الأطفال يدرسوا في مكان اسمه الكتاب، ومكان التدريس يكون إما في مسجد القرية أو يتبرع أحدهم بإحدى الغرف لتكون مكانا لتدريس الأطفال. وكان الكتاب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول وهم الطلاب المبتدئون، ويدرسهم الشيخ الحروف الهجائية من أبجد هوز والأرقام، ويبقى الشيخ يحفظها للطلاب مع الكتابة حتى يتعلمها الطفل مع الحركات. والقسم الثاني من الكتاب وهم طلاب السنة الثانية، وهؤلاء يتعلمون قراءة القرآن كأرباع أو أجزاء من القرآن، ويبدأ بجزء عما، وكذلك العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمة. وأدوات الدراسة كانت بسيطة، عبارة عن لوح من الخشب مطلي بالدهان ويكون فيه الطبشور للكتابة، حتى بعد ذلك أيضا وجد القلم والدفتر للأطفال بوفرة، وكانوا بيسموه بالسفينة لأنهم شبهوها بسفينة نوح التي حملت كل شيء، وكذلك الدفتر الذي يكتب فيه جميع الدروس. وكان الطالب يحضر مقعده معه كالحصيرة أو الجاعد، بالإضافة لزوات الطالب اللي بتكون فيها بقطعة قماش خبز إشراك وحلاوة والمية، مثل اللانش بوكس حديثاً.

وكانت أجرة الشيخ وهو شيخ الكتاب من التعليم يأخذ كل نهاية موسم كروته، يعني على كل طفل بيأخذ قدر معين من الحنطة مثلا، ومقابل ذلك نقود في المدن، وفي نهاية كل أسبوع رغيف خبز وبيض، وأيام الشتاء كان يطلبهم الحطب والجلة. وأيضا كان الطالب لما يقرأ جزء عمه كامل بدون أخطاء فالشيخ بيحكي له ما شاء الله هاي بدها ديك مسمي يعني سمين، فالأهل بيكرموه بديك. ولما كان يقرأ الطفل جزء تبارك كامل بدون أخطاء فبيحكي له الشيخ تبارك الله والله هاي بدها ديك مبارك. ومع ذلك الأهل ما بيقصروا مع الشيخ. أما إذا قرأ القرآن كله فهاي هي الفرحة الكبيرة للأهل وللشيخ، فالأهل بيكرموا الشيخ وبيعملوا طبيخ لجميع الطلاب. أما طريقة ذهاب الأطفال لأهل الطالب فهاي إلها مراسيم خاصة، كانت بيمشوا مع الشيخ وهم بيحكوا بهالابتهالات: مولانا يا مولانا يا سامع دعانا، سيدنا ودانا كرامة لمحمد، سيدنا بالجنة وإحنا حواليه، بيدو طاسة الذهب وبيزقينا بإيديه. هذا التعليم الجميل قديما أيام البساطة والبركة، رغم أن الأهل كانوا بحاجة لأولادهم للمساعدة في الزراعة والرعي، إلا أنهم حاولوا أنه يكونوا أولادهم متعلمين للأحاديث النبوية والتعاليم الدينية وأيضا الحساب.

وتطور التعليم في إمارة شرق الأردن، فمع تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 بدأت مرحلة جديدة في مسيرة التعليم، حيث أولت القيادة السياسية اهتماماً واضحاً ببناء نظام تعليمي منظم، إدراكاً لأهمية التعليم في تأسيس الدولة. فشكل التعليم منذ نشأته أداة أساسية للنهوض بالمجتمع وتعزيز الوعي وبناء الإنسان القادر على المساهمة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبدأت الدولة بتأسيس المدارس النظامية، وشهدت هذه المرحلة إنشاء أولى المدارس الحكومية النظامية، واعتماد مناهج تعليمية واضحة، وتنظيم صفوف دراسية، وتعيين معلمين مؤهلين، وهذا ساهم في توسيع قاعدة المتعلمين في الأردن.

وتم إنشاء وزارة المعارف التي تعد خطوة محورية في تطور التعليم في إمارة شرق الأردن، حيث تولت مهمة الإشراف على العملية التعليمية ووضع التشريعات وتنظيم شؤون المعلمين والطلبة وتطوير المناهج بما يتناسب مع هوية المجتمع الأردني. فالتعليم لم يقتصر على المدن فقط، بل امتد تدريجيا إلى القرى والأرياف، مما ساهم في تقليل نسب الأمية ورفع مستوى الوعي العام وتعزيز مفهوم التعليم كحق أساسي لجميع المواطنين.

وبعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946، دخل التعليم مرحلة التأسيس الحقيقي، حيث ركزت الدولة على بناء المدارس وتعميم التعليم الأساسي وإقرار إلزاميته، وتم خلال هذه المرحلة وضع اللبنات الأولى لنظام تعليمي وطني شامل.

وهي مرحلة التوسع وانتشار التعليم في الأردن ما بين 1960 إلى 1980، وتعد هذه المرحلة من أبرز مراحل تطور التعليم في الأردن، إذ شهدت توسعا كبيرا في عدد المدارس وزيادة ملحوظة في أعداد الطلبة والمعلمين، إلى جانب تطور تعليم الإناث بشكل لافت، مما أسهم في تعزيز دور المرأة. وكما بدأت الدولة بالاهتمام بالتعليم المهني إلى جانب التعليم الأكاديمي بهدف تلبية احتياجات السوق، وكما أنشئت في تلك الحقبة أول جامعة أردنية في المملكة، وهي الجامعة الأردنية أم الجامعات، وتأسست عام 1962، وأيضا تأسست جامعة اليرموك في إربد عام 1976.

ودخل التعليم مرحلة جديدة من التطوير والتحديث ما بين عامي 1980 وعام 2000، وتميزت هذه المرحلة بإدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية وتحديث المناهج وتحسين أساليب الدراسة، بالإضافة إلى التركيز على تدريب المعلمين وتأهيلهم بما يواكب التطورات العالمية في مجال التعليم. وأخذ التعليم بالتطور السريع، فأصبح هنالك توسع في الجامعات الحكومية والخاصة والتنوع في التخصصات الأكاديمية، مما أتاح فرص التعليم العالي لشريحة أوسع من الطلبة داخل المملكة، وقلل من الحاجة للدراسة في الخارج. ويتجه مستقبل التعليم في الأردن نحو التركيز على جودة التعليم لا كميته فقط، وتعزيز التعليم المهني والتقني وتنمية المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. هذه كلها أتت باهتمام ورؤى ملكية سامية نحو مستقبل أفضل للمملكة الأردنية الهاشمية. وهنا مستمعينا الأعزاء انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى أن تنال إعجابكم. كان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. حلقة جديدة وزاوية قانونية نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وتستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما بالبداية نحيي الزملاء ورفقائنا في العمل، الزميل محمد عبادات من الهندسة الإذاعية، وأكيد من نحيي زملائنا من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. في كل عام لا نحتفل فقط بذكرى استقلال الوطن، لكننا نستحضر رحلة دولة بنيت بالحكمة وترسخت بالمؤسسات وحماها القانون. 80 عاما مرت على استقلال الأردن، 80 عاما من بناء الإنسان وترسيخ الدستور وتطوير التشريعات التي واكبت تحولات المجتمع والدولة، من أول دستور إلى تأسيس القضاء إلى تطور الحياة البرلمانية، وصول إلى مشاريع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي. ظل القانون حاضرا باعتباره العمود الفقري للدولة الأردنية الحديثة. لكن كيف تطورت التشريعات الأردنية منذ عام 1946 لليوم؟ وما أبرز المحطات القانونية التي شكلت هوية الدولة؟ وهل استطاعت قوانيننا مواكبة متطلبات العصر؟ في هذه الحلقة الخاصة نفتح صفحات من تاريخ التشريع الأردني، نقرأ كيف أسهمت قوانيننا في حماية الدولة، تعزيز مسيرة التنمية والتحديث منذ الاستقلال ولهذا اليوم. الحديث باستفاضة وبعمق أكثر أكيد بيشرفنا وبيسعدنا. نستضيف اليوم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية ضيفنا المكرم، شخصية قانونية برلمانية سياسية حملت هم الوعي القانوني، قدمت قراءات كثيرة ومعمقة للتحولات الوطنية والتشريعية. نرحب بضيفنا سعادة الدكتور مصطفى ياغي، شرفتنا وأهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا فيك ويسعد مساكي ويسعد

0: مساء جميع المستمعين على امتداد وطننا الغالي، وشكرا لهذه الإذاعة الأردنية التي أيضا يعني حملت هم الوطن.
1: نعم.
0: وساهمت في نشر الوعي وزيادة الكم المعرفي عند المواطن الأردني في وطنه وفي التحديات التي تحيط بهذا الوطن.
1: نعم، كل عام وأنت بخير والوطن بخير.
0: كل عام ستي وأنت بخير، وكل عام والوطن وقائد الوطن وولي عهده الميمون والشعب الأردني.
1: نعم.
0: بألف ألف ألف خير.
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله أنه كل استقلال وتكون وطننا في ازدهار وفي تقدم وفي ريادة.
1: نعم، اليوم يعني احتفالاتنا بعيد الاستقلال كل حسب ممكن تخصصه، واليوم إحنا بالقانون لنا ممكن مادة دسمة لحتى نتحدث فيها، وحتى ممكن من خلال عيد الاستقلال نستذكر هذه المحطات الطويلة العميقة والمهمة أيضا في عمر الدولة الأردنية. لما نتحدث عن استقلال عام 1946 نحكي عن ملامح دولتنا الأردنية تشريعيا، كيف بدأت، أهمية الدستور اللي فعلا ثبت مفهوم الدولة والمؤسسات.
0: شكرا أستاذة العزيزة. هو في الواقع لما نتحدث عن ملامح الدولة الأردنية تشريعا في عام 1946، لابد أنه أيضا أن هذا البلد بعمر 100 عام لديه أيضا موروث كبير. بدأ بتأسيس الدولة عام 1921. في العام 1946 في مرحلة مفصلية بدأت فيها الدولة الأردنية بتأسيس هويتها الدستورية والتشريعية بشكل واضح، وقد تجلى ذلك من خلال إصدار أول دستور للمملكة الأردنية الهاشمية، كان في 7 ديسمبر 7/12/1946. هذا الدستور الذي حول نظام الحكم من نظام الحكم إلى ملكي نيابي وراثي أو نيابي ملكي وراثي، وهذا الدستور هو الذي أعلن المملكة الأردنية الهاشمية دولة ذات سيادة، وحدد العاصمة عمان عاصمة لهذه الدولة، وهو أيضا الذي جاء بتفصيلات حتى الراية الأردنية وأقطارها وأطوالها وألوانها وكل ما لها وما عليها، جاء ذلك بالدستور. من أبرز ملامح الدستور 1946 الذي أصبح نافذا المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية ومصادقة جلالة الملك المؤسس المغفور له عبد الله الأول بن الحسين في 1/2/1947، كما أسلفت هو الآن أصبحت بدلا أن نقول إمارة شرق الأردن أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية، وتحول نظام الحكم فيها إلى نيابي ملكي وراثي، واستقلت الدولة الأردنية، ونص هذا الدستور في مقدمته على أنها دولة دولة مستقلة.
1: نعم.
0: ذات سيادة لا تتجزأ. والدستور 46 أيضا أرسى دين الدولة ولغتها.
1: نعم.
0: جاء بنص واضح قال أن دين هذه الدولة هو الإسلام، وأن لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وأيضا هذا هذا الدستور أيضا جاء يعني وحل محل القانون الأساسي.
1: نعم.
0: القانون الأساسي الصادر سنة 1900.
1: نعم.
0: بالضبط، الصادر كان 1928. ولا شك أنه أيضا هذا الدستور أنهى الانتداب البريطاني.
1: نعم.
0: على البلاد آنذاك، وتم بموجب هذا الدستور مبايعة الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين رحمه الله ملكا دستوريا. وكان هذا الدستور في ظني وفي ظن كثير من القانونيين أنه بمثابة عقد اجتماعي.
1: نعم.
0: هذا العقد الاجتماعي الذي من خلاله يتم تفويض مظاهر السلطة والسيادة من قبل الشعب إلى الحكام لممارستها على النسق الذي عرضه الشعب. فالسيادة هنا بموجب هذا الدستور.
1: نعم.
0: دستور 1946، السيادة هنا هي للشعب، يفوضها للحاكم.
1: نعم.
0: لممارستها نيابة عنه وباسمه. ست نجود، لابد أنه أنا أوضح في قصة أهمية الدستور الأردني، أهمية الدستور الذي صدر عام 1946، وراح أحكي أنا عن دستور 52 ومآلاته.
1: نعم.
0: وأسباب وجود هذا الدستور.
1: نعم.
0: الدستور في الواقع كلنا بنعرف أن الدستور هو يمثل حجر الراحة، حجر الأساس في أي في تثبيت مفهوم الدولة الحديثة، لأنه هو اللي بيحدد شكل الحكم والنظام وبرسم الحدود والسلطات وبنظم العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، هو اللي يعني كمان أيضا بيأسس لفكرة الفصل، مبدأ التوازن ما بين السلطات أو الفصل ما بين السلطات الثلاث، وهو اللي بيرسخ فكرة إنه الدولة اليوم دولة هي عبارة عن مؤسسات وليست أفراد وليست يعني ليست قائمة على أساس جهوي أو مناطقي أو ما إلى ذلك، وإنه هذه هي مؤسسات. وهنا أهمية القانون تأتي، أن هذه المؤسسات ما بتعمل يعني ليست مفلوتة العقال، بتعملش على كيفها، هذه مؤسسات تعمل وفق إطار قانوني. وهذا اللي بيأكد دائما اليوم إحنا نأكد عليه في كل مرة، أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية في استقرار كل مؤسسات الدولة ونظام الحكم فيها، وأن الشعب فيها يأخذ حقه. اثنين، هذا الدستور بيأكد على مسألة حقوق الأردنيين والحقوق الأردنيين وواجباتهم، وهذا أيضا أفرد له نصا خاصا في الدستور السوداني، سواء كان ذلك الدستور 1946 الذي بدأت أحكامه بالنفاذ زي ما كما أشرت في 1-2-1947 أو حتى دستور 52. اليوم إذا الدستور لازم يحمي الحريات والحقوق
1: فعلا،
0: لازم ينظم حقوق الأردنيين وواجباتهم، لازم يعمل على مبدأ الفصل ما بين السلطات، لازم يكرس مفهوم أن الدولة هي جملة مؤسسات
1: فعلا
0: وليست أفراد
1: فعلا.
0: نعم.
1: اليوم يعني دكتور لو بدنا نتحدث عن إنه التشريعات المبكرة اللي يعني كانت ضمن هذا الدستور كيف كان لها إسهام ببناء قضاء وإدارة عامة، أيضا يعني من خلال الحديث بدنا كمان أبرز القوانين اللي ممكن اعتبارها كان حجر أساس لبناء الدولة الأردنية الحديثة.
0: هلا قلنا أن الوثيقة الأساسية
1: نعم
0: والأسمى هي الدستور
1: فعلا.
0: الدستور تضمن مبادئ عامة لما سوف تكون عليه الدولة الأردنية بعد الاستقلال، يعني حيث نص على نظام الحكم فيها، نص على السلطة التشريعية بذراعيها النواب والأعيان، نص على الحكومة والتزامات الحكومة والمهام التي يجب أن تقوم بها الحكومة، والحكومة تتولى إدارة الشأن العام أيضا ومسؤولة عنه، وأيضا جاء بالسلطة القضائية. واليوم لما نتحدث احنا نقول البارومتر في أي دولة، أي واحد بده يجي على أي دولة اليوم البارومتر فيها، الميزان فيها هو القضاء،
1: قضاء العادل.
0: أول ما حدا بيجي بيسأل عن القضاء في نظام حكم مستقر، في تشريعات مستقرة، في قضاء عادل ونزيه وحيادي
1: ومستقل
0: وبعيدا أيضا. مستقل وبعيدا عن التأثيرات الجانبية أو العرضية، هذا المهم. فهذه التشريعات التي جاء بها الدستور طبعا كلها نص عليها الدستور، حتى موضوع الإدارة العامة، حتى موضوع المالية، حتى موضوع كيفية استيعاب الأردنيين في المؤسسات العامة وإلى ذلك، كلها جاء بها الدستور الأردني في 132 مادة اليوم، لكنها هذه عبارة عن هذه مبادئ عامة،
1: هي دستور حياة
0: بالضبط. هذه المبادئ العامة جاءت القوانين الأخرى المنبثقة عن هذه المبادئ وهذه المعايير وهذه الثوابت إن صح التعبير، جاءت لتفصل حياة الأردنيين بشكل دقيق وفق احتياجاتهم ووفق أيضا حاجة الدولة للاستقرار وللازدهار وللنماء.
1: نعم، نحكي عن أبرز مثلا ممكن القوانين اللي ممكن كان نعتبرها حجر أساس في
0: يعني أنا بدي أقول لك أنه لبنات الأولى لبناء الجهاز القضائي والإداري المنظم يعني كانت من خلال مثلا قانون تشكيل المحاكم النظامية، وآليات تشكيل المحاكم واختصاصات تشكيل المحاكم ودرجاتها وما إلى ذلك، وبعدين يعني قانون استقلال القضاء وهو قانون مهم، هذا القانون الذي جاء ليبين أن ليؤكد أن القضاء مستقل وكيفية تعيين القضاء وعزلهم وندبهم وإعارتهم وما إلى ذلك. بعدين الجهاز الإداري للدولة أصلا يمكن من الدساتير القليلة التي نصت على أن يكون لدينا ديوان محاسبة مستقل.
1: صح.
0: مستقل لا يخضع إلا لرقابة مجلس النواب.
1: نعم.
0: أو مجلس

0: عفوا مجلس
1: نعم
0: الأمة
1: بشقيه.
0: بشقيه
1: نعم
0: النواب والأعيان. بعدين جاء عندنا ديوان ما يسمى بديوان الخدمة المدنية الذي ينظم عمل الإدارة العامة
1: نعم
0: والموظفين العموميين وكيف، وأيضا هذا جاء النص عليه في الدستور بالمناسبة. يعني لذلك أنا أقول بأن هذه الوثيقة الأساسية للدولة الأردنية منذ استقلالها إلى يومنا هذا هي التي تشكل حجر الراحة في استقرار كل مؤسسات الوطن وفي تعزيز سيادته ومكانته الدولية ومكانته الإقليمية. لأنه اليوم إذا ما كان في عندنا تشريعات ثابتة تضبط هذا الإيقاع، إيقاع كل الناس، مش بس الأردنيين، أيضا كمان كل من يقيم على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أو يدخلها حتى بشكل مرور ترانزيت. هذه القوانين جاءت لتنظم هذه الحياة، لتزيد من استقراره وتمتن من بنيته القوية في الواقع، وتعزز نظام حكمه يوما في يوما.
1: فعلا اليوم لو بدنا نحكي يعني بعد هذه الاستفاضة بموضوع تأسيس مرحلة التأسيس بعد الاستقلال، بدي الفكر الهاشم اليوم كيف انعكس في بناء منظومة القانون منذ البدايات؟
0: ستي لنكون واضحين بشكل، يعني منذ تأسيس الدولة إمارة شرق الأردن عام 1921، مش بس الدستور 46، احنا الدستور 46 جاء ليعلن استقلال الدولة الأردنية عن الانتداب، عن الدولة المحتلة بريطانيا وعن الانتداب البريطاني بموجب المعاهدة التي تم توقيعها فيما بين الأردن وبريطانيا، والتي على أثرها جاء. وبالمناسبة أصلا هو كانت الفكرة أول أنهم المجلس التشريعي وقت ذاك أنه يعيد النظر في تطوير وتعديل القانون الأساسي للمملكة الأردنية الهاشمية الصادر عام 1928، إلا أنه جاءت الفكرة مرة أخرى لأن يكون هذا الدستور دستور 1946 هو الدستور الأساسي، وهو الذي رأى النور، وهو الذي كما أسلفت هو الذي يعني أصبحت بموجبه المملكة الأردنية الهاشمية وعاصمتها عمان.
1: نعم.
0: هي بعد الاستقلال الفكر الهاشمي نحو ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون واضح من اليوم الأول.
1: نعم.
0: منذ الأول
1: تأسيس الإمارة،
0: وما زال جلالة الملك أطال الله في عمره وولي عهد الميمون وكل يؤكدون على أن سيادة القانون هي الملاذ. لأنه اليوم شو معنى سيادة القانون؟ معناه مساواة. سيادة القانون معناته ما فيش ظلم. سيادة القانون معناته في تعزيز للحريات، في تعزيز للحقوق، في إرساء للقضاء بشكل
1: في محاسبة
0: في مساءلة. أنا بقول هذه سيادة القانون. سيادة القانون إذن التي ينادي بها النظام الهاشمي منذ أن تولى سلطاته الدستورية في هذه البلاد. وهو يركز دائما على سيادة القانون. وأنا أقول بدوري إنه اليوم أي وطن في العالم إن لم تكن سيادة القانون فيه هي الأبرز
1: والأساس،
0: بيكون في ظلم. بيكون
1: شريعة الغاب.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لذلك إنه وجاء هذا النهج أيضا كمان، يعني ما يميز هذا النهج الهاشمي هو الاعتدال والتدرج في اعتدال وفي تدرج في بناء الدولة. في تسامح. لم تختلط تراب هذا الوطن بأي من دماء أبنائه في مرحلة من المراحل.
1: هذا
0: ليس نظام، لم يكن يوما ولن يكون يوما نظاما دمويا
1: كما أو ثوريا
0: أو كما يعني أو حتى قمعيا أو كما يعني بعض الأنظمة التي شهدناها في مناطق الإقليم. وأيضا هذا النظام كان دائما في كل مرة وهو يبني الدولة باعتدال وبتدرج وبتسامح. كان يؤكد في كل مرة على تنظيم عمل السلطات وتنظيم حقوق المواطنين وتعزيز دورهم أيضا في الحياة السياسية الاجتماعية الفكرية الثقافية إلى آخره. كان يحمي في كل مرة، يحمي ويعزز التعليم في كل مرة، يؤكد على موضوع التنمية الاجتماعية والتنمية المحلية وكل هذه المسائل. هذا يعني النظام لم يألو ولم يدخر جهدا منذ أن جاء هذا النظام في تطوير وتعزيز وإرساء قواعد الدولة الأردنية القوية فعلا. المستقرة التي لها اسم ولها أثر في محيطها وفي إقليمها وفي هذا العالم.
1: فعلا يعني اليوم نحن أمام دولة بدأت مبكرا في ترسيخ مفهوم مؤسسات، ولكن الأردن ما توقف عند مرحلة التأسيس فقط.
0: لا
1: اليوم
0: طبعا. لا
1: بدنا يعني ننتقل إلى مرحلة ممكن تطور الحياة السياسية والتشريعية، كيف تطورت الحياة البرلمانية في الأردن منذ الاستقلال، وأيضا أبرز ممكن التعديلات الدستورية اللي شكلت فعلا تحولات مهمة في الحياة السياسية.
0: يعني أرجو أن لا يفوتني ابتداء أنه أشر إلى، إحنا كنا نتحدث عن الدستور 1946
1: نعم.
0: النافذ بتاريخ 1/2/47، لكن في دستور 52
1: نعم.
0: دستور 52 لماذا جاء؟
1: نعم.
0: هو 46 دستور مرتب بسم الله ما شاء الله
1: نعم.
0: لكن دستور 1952 جاء كنتيجة طبيعية لإعلان الوحدة ما بين الضفتين
1: نعم.
0: الأردن وفلسطين، وللحفاظ كان وقت ذاك وللحفاظ على ما تبقى من أراضي الفلسطينيين
1: نعم.
0: بعد نكبة 1948، لذلك جاء هذا الدستور
1: نعم.
0: ليقول أن العرب بإمكانهم أن يتوحدوا وأن يذهبوا باتجاه الوحدة
1: نعم.
0: وقد تشكل هذا الدستور، واللي على أساسه تشكلت فيما بعد المجالس التشريعية والانتخابات التشريعية، وكانت
1: نعم.
0: بشكل مناصفة ما
1: فعلا.
0: بين شرقي ما بين الضفتي النهر. وأيضا هذا الدستور 52 شكل الحجر الأساس أو عزز حجر الأساس
1: فعلا.
0: للدولة الأردنية الحديثة، لما تضمنه من تنظيم للسلطات، ترسيخ لمبدأ سيادة القانون، ضمان حقوق وحريات، ساهم في أيضا ساهمت في مجموعة من القوانين في بناء مؤسسات الدولة، مثل قوانين القضاء الذي نظمت استقلاله
1: نعم.
0: قوانين الإدارة العامة التي حددت عمل الجهاز الحكومي
1: أكيد.
0: إضافة إلى القوانين المالية والتنظيمية التي أرست قواعد العمل المؤسسي للدولة. كل هذه المنظومة التشريعية مجتمعة شكلت الإطار الذي انتقلت من خلاله الدولة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الدولة المؤسسية التي تتطلع إلى أن تكون جزءا مهما
1: نعم.
0: وفاعلا في محيطها وفي عالمها
1: فعلا. اليوم بدنا نحكي باستفاضة عن موضوع أنه قوانين الانتخاب والأحزاب يعني على مدار عقود كيف تغيرت.
0: أنا بدي أحكي لك شيء، كل المجتمعات التي تنشد المنعة والقوة
1: نعم.
0: لابد لها أن تتطور وأن تواكب هذه التطورات
1: فعلا.
0: سواء كان في الإطار السياسي أو حتى في الإطار الاجتماعي أو حتى
1: نعم.
0: في الإطار في كل الأطر يعني
1: فعلا.
0: أو حتى في أطر الإدارة العامة في التربية والتعليم في جميع مناحي الحياة، لابد لأي حياة. إحنا على مستوى الأشخاص اليوم عم نتطور
1: صح.
0: في بيوتنا على مستوى أسر بسيطة عم نتطور ومنواكب هذه التطورات، فما بالك في دولة مثل الأردن
1: نعم.
0: كيف لها أن تبقى مكتوفة الأيدي
1: فعلا.
0: يعني والعالم من حولها يتطور، كيف لها أن تبقى يعني واقفة تنظر من حولها بدون أي تطور؟ لا
1: نعم.
0: جاءت الدولة الأردنية بقيادتها الهاشمية الحكيمة لتعزز مكانتها في كل مرة من خلال مراجعة التشريعات، سواء كان يعني أنا بحكي لك اليوم عن الأحزاب على سبيل المثال
1: نعم.
0: أول قانون صدر للأحزاب بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1989 كان قانون 1992
1: نعم.
0: وتطور هذا القانون وتم إجراء جملة من التعديلات عليه إلى أن جاءت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
1: فعلاً.
0: في العام 2021
1: نعم.
0: يعني 21-22
1: نعم.
0: ونتج عنها قانوني الأحزاب والانتخاب وجملة من التعديلات الدستورية التي توائمت مع هذين القانونين، وأيضا كانت فيها حالة من تحفيز الشباب للمشاركة في الحياة السياسية عندما تم تعديل النص الدستوري يعني لتخفيض سن المشاركة في من 30 إلى 25 سنة
1: نعم.
0: وهذه في الواقع كانت يعني قفزة نوعية، حتى الشباب لم يكونوا يتوقعوها في الواقع. هذه يعني أنا بقول اليوم في تطور، ومش بس أنا بحكي في الانتخاب وفي الأحزاب
1: نعم.
0: التطور اليوم تطور في كل القوانين القوانين.
1: نعم.
0: لأنه شوفي

0: في الفلسفة بتقول أن التشريع، ما التشريع ماذا يعني؟ التشريع
1: نعم
0: حاجة مجتمعية.
1: صح
0: اليوم الدولة مناط بها،
1: نعم
0: في كلما لاح في الأفق ظاهرة ما
1: نعم
0: لا تعالجها أي من التشريعات، فينبغي أن يتدخل المشرع لمعالجة هذه الظواهر،
1: فعلا
0: سواء كانت هذه الظواهر إلكترونية أو ضمن فضاء رقمي
1: نعم
0: أو حتى ضمن عادات وتقاليد ظهرت من بعد، أو ضمن ظواهر مختلفة غريبة
1: صح
0: على المجتمع.
1: نعم
0: لا بد للمشرع أن يتدخل لتنظيم هذه الظواهر، فبالتالي التطور التشريعي لا ينتهي،
1: فعلا
0: التطور التشريعي يستمر ويمتد بتغير الظروف وبتغير الأوضاع وبتغير كل هذه التغيرات، لابد أن يكون المشرع لها بالمرصاد وأن يواكب هذه
1: فعلا.
0: التطورات.
1: نعم يعني احنا دائما مع التعديلات، دائما التعديلات التشريعيه هي بيئه صحيه لانه احنا بنواكب التغير.
0: لا شك في ذلك،
1: نعم
0: لكن برضو في نقطة كثير مهمة.
1: الاستقرار التشريعي
0: أيوة
1: مهم.
0: الاستقرار،
1: نعم
0: الاستقرار
1: نعم
0: إحنا كمان لابد لنا أن ننشد الاستقرار، لأنه أنا لما بتحدث عن ظواهر
1: نعم
0: أنا بتحدث عن ظاهرة اثنتين ظهروا خلال عقد من الزمن،
1: نعم
0: لكن
1: يعني
0: ما
1: 20
0: بغير
1: سنة
0: أنا ما بغير القواعد التي أرست هذا الاستقرار التشريعي.
1: فعلا
0: لما بتتحدث مثلا عن حزمة التشريعات المتعلقة بالاستثمارات على سبيل المثال،
1: نعم
0: أنا ما بغير في جوهرها،
1: نعم فعلا
0: الأصل إني أنا هذه تكون هذه أساس بيسك زي الدستور،
1: نعم
0: الدستور اليوم هو الأساس،
1: نعم
0: فهي لازم تكون بيسك. أنا بغير بما يتوافق مع رؤيتي المستقبلية في مثلا جذب استثمارات أكثر، يعني
1: نعم
0: بغير في إطار مثلا
1: آلية عمل
0: القيود
1: ممكن،
0: المفروضة على الاستثمار ممكن
1: نعم
0: أخفف منها، ممكن
1: ممكن
0: مثلا
1: آلية
0: أخفف
1: عمل مثلا تسهيلات،
0: لكن إني ما أجي أغير القواعد الرئيسية اللي ممكن تهز قانون الاستثمار
1: فعلا
0: وتخليه وتجعله بدل ما هو بيئة جاذبة للمستثمرين أن يكون بيئة طارئة. وهكذا دوليك في كل التشريعات،
1: كل القوانين
0: في
1: فعلا
0: كل التشريعات التي تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى تعديل، تحتاج إلى إضافة بعض النصوص التي تواجه يعني بعض الظواهر التي
1: فعلا
0: أو الحالات التي ظهرت. نعم
1: نعم اليوم يعني سعادتك بدنا تشريعاتنا هي دائما بتكون انعكاس للواقع السياسي والاجتماعي، كيف تعاملت دولتنا تشريعيا مع الظروف الإقليمية للأسف والتحديات السياسية؟ أنت تفضلت حكيت إنه إحنا بمحيط ملتهب.
0: نعم صحيح،
1: نعم نعم
0: نحن على صفيح
1: ملتهب،
0: ملتهب،
1: نعم للأسف
0: وإحنا للأسف من حولنا يعني هذه النيران والعواصف
1: نعم
0: والبراميل البارود. بدي أحكي لك شيء، الأردن بفضل الله وعنايته ورعايته
1: الحمد لله نعم
0: ومن ثم بفضل قيادته
1: نعم وحكمة
0: الحكيمة
1: القرآن نعم
0: المتوازنة التي تقدر الأمور بشكل واضح، وخلال السنوات السابقة الأردن إلى يومنا هذا الأردن ما زال في عين العاصفة،
1: نعم نعم
0: الأردن ما زال في عين العاصفة، لكن والظروف التي مرت عليه والنزوح واللجوء يعني مواجهة موجات الهجرة المختلفة
1: نعم
0: من بلدان مختلفة،
1: نعم
0: بدءا من فلسطين إلى سوريا، لبنان،
1: العراق،
0: العراق، أزمة الخليج الأولى،
1: نعم
0: حرب الخليج الثانية، اليوم ما يحدث اليوم في المنطقة من إيران، وكل يعني كل هذه القصة، الأردن ما زال ثابتا لأنه يتعامل بحنكة وبحكمة في مثل هذه الأوضاع. وأيضا أنا أبدأ أقول لك حاجة، تعرف الشعب الأردني، هذا الشعب الأردني شعب
1: نعم.
0: عظيم، يعني ينبغي أن ترفع له القبعات
1: نعم.
0: يوم يوم يوميا. عارف ليه؟ لأنه هذا الشعب الأردني في الملمات ما أجمله،
1: صاحب فزع
0: في الملمات، هذا بتوحد بطريقة
1: نعم نعم
0: يعني برغم كل محاولات إثارة الفتن التي
1: والنعرات نعم
0: والنعرات، وبتعرفي إنه إحنا يعني
1: حملات
0: للأسف
1: التشكيك والتضليل
0: يعني
1: للأسف
0: هذا الكيان الصهيوني الذي يعمل ليل نهار لإثارة الفتنة،
1: نعم
0: الفتنة الطائفية والإقليمية والمذهبية
1: نعم
0: والجهوية ما بين أفراد الشعب الأردني، إلا أن الشعب الأردني متماسك
1: يقف
0: رغم بعض
1: المرصاد
0: تلك الأصوات النشاز التي تسمعيها هنا وهناك.
1: نعم نعم
0: عارفتي؟ لذلك هذا الشعب في الملمات شعب يعني يراهن عليه في الواقع،
1: نعم.
0: قيادته أيضا قيادة حكيمة يراهن عليها دائما. أنا بقول إنه إحنا استطعنا من خلال هذا التماسك ومن خلال هذا التناغم ما بين
1: نعم.
0: القيادة والشعب والحكومة أن يبقى هذا الوطن
1: فعلا.
0: متماسكا.

0: وسيبقى بإذن الله هذا الوطن متماسكا،
1: نعم
0: وسيتعزز مكانة هذا الوطن في قادم الأيام على المستوى العالمي أكثر مما هي عليه اليوم، رغم أنه إحنا اليوم لدينا مساحة كبيرة. الأردن لديه مساحة كبيرة في العالم، في العالم وفي الإقليم وفي كثير من الدول، لديه صداقات، لديه جملة من التحالفات. يعني الأردن اليوم مش نكرة،
1: نعم الأردن اليوم،
0: الأردن اليوم على على الخارطة السياسية، على الخارطة العالمية الأردن اليوم موجود، على الخارطة الإقليمية الأردن موجود، في كل في الأمم المتحدة الأردن موجود ويحسب له حساب. اليوم الأردن الذي يسعى وما زال إلى إنهاء الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية ودحر هذا الكيان الصهيوني الغاصب الذي يحاول أن يلتهم الأخضر واليابس وما زالت لديه أطماع توسعية، يعني يريد أن يلتهم لبنان ويريد أن يلتهم سوريا ويريد أن يلتهم الوادي الأغوار والضفة الغربية وأن يهجر الفلسطينيين. هذا اليوم الأردن له بالمرصاد في كل المحافل للحد والحيلولة من هذه الأطماع التوسعية والسوعية التي يعني ترافق هذا الكيان.
1: نعم للأسف اليوم فعلا من خلال حديثك سعادتك أنه الأردن مر بظروف سياسية وإقليمية جدا معقدة، مع هيك حافظ على استقراره واستقرار مؤسساته، واليوم ممكن بنقلنا للحديث أنه المنظومة القانونية اليوم هي اللي ساهمت بحماية استقرار الأردن.
0: لا مما لا شك في ذلك. اليوم لما نتحدث عن القانون نتحدث عن دولة مستقرة، نتحدث عن مؤسسات. قلت لك، أنا حكيت لك بداية الحديث أنه لا شك أنه القانون في كل زاوية من الزوايا التي نتحدث فيها اليوم هو موجود
1: فعلا.
0: لأنه لولا وجود هذه القوانين ولولا وجود هذه التشريعات لما بنيت المؤسسات أصلا ولما عملت هذه المؤسسات، لما ذهبنا نحن أردنيين إلى المدارس، لما جلسنا هنا في هذا الاستوديو لنعبر عن آرائنا، لأنه كمان حتى إحنا اليوم إحنا قاعدين أنا وياكي هذا في قانون بحكمنا، في قانون اسمه قانون الإعلام،
1: شيك
0: عم يعني بحكمنا إنه نقعد اليوم ونحكي للناس والناس تسمعنا. شوفي، القانون في كل صغيرة وكبيرة يتدخل لتنظيم حياة الأفراد وعلاقتهم بالحاكم بشكل واضح، وعلاقتهم بالدولة أيضا. ما في إشي اليوم بدون قانون أو بدون نظام أو بدون تعليمات،
1: صح، على الإطلاق. معايير فعلا.
0: ما في.
1: نعم جدا مهم هالحديث.
0: يعني أنا اليوم بقدرش أركب سيارتي لو ما في قانون سير،
1: صح،
0: أنا
1: لو ما معك رخصة، لو ما في ترخيص،
0: بقدرش أشتري سيارة أصلاً لو ما كان في عندي أنا مثلاً وزارة نقل وأشغال عامة وطرق وتمين هاي الطرق وبتنشئ هاي البنية التحتية
1: فعلا.
0: على الإطلاق بقدرش أشرب مي لو ما كانش في عندي أنا اليوم قانون بحكم عمل كيفية توزيع المياه وإيصالها للمواطنين وفي عندي وزارة على الإطلاق. لا، القانون هذا يتدخل في كل مناحي الحياة وهو الركيزة الأساسية لاستقرار النظام السياسي في أي دولة.
1: نعم.
0: بالمناسبة
1: نعم. من خلال هذا الحديث أيضاً اليوم تحدثنا إحنا ببداية اللقاء عن موضوع استقلال القضاء اليوم، دور هذا الاستقلال بتعزيز الثقة بالدولة اليوم فعلا. يعني زي ما تفضلت، لما يكون الاستقلال القضاء مستقل بكون عادل وبكون فيهن أنا ثقة بأنه أنا دولتي قضاءها مستقل عادل، ما في أي تأثيرات بتمس القضاء، ما في أي مؤثرات ممكن أنها يعني تغير ممكن مسار قضايا، مسار مثلا مسار بعض الأحكام. فحب نحكي أنه كمان استقلال القضاء دوره بتعزيز الثقة بالدولة سواء على مستوى دولي أو حتى إحنا على مستوى داخلي بيننا وبين الأفراد.
0: أستاذ نجود، أول شيء أتمنى أن يبقى قضاءنا مستقل ونزيه وقوي، وكما أشرت أنه اليوم القضاء حتى هذه اللحظة أنا بحكي لك قضاء مستقل حيادي نزيه، لا يقبل أي تدخلات، ويحظر القوانين كلها تحظر على أي شخص مهما كان رئيس الحكومة إلى رئيس مجلس النواب أن يتدخل في أعمال القضاء
1: فعلا.
0: على الإطلاق، لأنه هذا قضاءنا ينبغي أن يحاط أن يبقى محاطا بمثل هذه الضمانات، ضمانات عدم التدخل، وأن يبقى مستقلا ونزيها من أي تدخلات أو تأثيرات جانبية أو غير جانبية أو خارجية أو داخلية في الواقع. لأنه إذا قلت في بداية حديثي قلت أن القضاء هو البارومتر لأي دولة
1: فعلا،
0: مش بس فما بالك بالأردن، لأي دولة

0: الثقة.
1: احنا اليوم ما يميزنا عن باقي الدول التي تحيط فينا انه لما بنحكي على الاقل الحمد لله رب العالمين ما عندناش قضاة بفصلوا قضاياهم ببيوت الخصوم مثلا. نعم. او يعني بروحوا بيجوا وبرتشوا وبيجوا وبحطوا. نعم. القضاء ما يعني مستقل ولابد ان يبقى مستقلا, لابد ان يبقى حياديا. نعم. لابد ان يبقى بعيدا عن كل مناقب الفساد.
0: نعم. والمؤثرات
1: كله لازم هذا القضاء, لانه لا سمح الله ولا قدر ان القضاء اذا مس لا سمح الله نزاهته بشكل او باخر, حتى من بعض النفوس المريضة, يعني اجري علينا السلام.
0: نعم. اصلا حملات التشكيك والتضليل
1: اليوم المواطن, شو بدي احكي لك حاجة, لانه كمان القضاء في علاقة طردية بينه وبين الاستقرار ومنظومة الامن والامان بالمناسبة.
0: نعم.
1: شوفي انا لما اكون اليوم عندي حق, بعرف انه عندي حق تجاه شخص ما.
0: نعم.
1: وان القضاء سينصفني, لن أذهب إلى طرق أخرى اسمها شريعة الغاب واستيفاء الحق بالذات. هذا النظام سيبقى متماسكا.
0: نعم.
1: ما فيش عندي احتجاجات ولا مظاهرات ولا ولا تخريب ولا اغتيالات. في هذه علاقة اليوم كلما تمتن القضاء وكلما استقر القضاء وكلما حمي القضاء كلما أصبحت هذا المواطن الأردني. اليوم المواطن الأردني بينام ببيته مرتاح ومبسوط.
0: نعم.
1: بتنقل ما بين المدن والقرى والمحافظات والألوية بالليل بالنهار.
0: فعلا.
1: لأنه في بلده آمن, في عندي منظومة واضحة, في عندي أجهزة أمنية, عيون ساهرة.
0: نعم.
1: ما في فوضى.
0: نعم.
1: عارف ليش ما في فوضى؟ لأنه في قانون.
0: في قانون. اتفضلت بموضوع أنه في هناك أمن وفي أمان. اليوم تشريعاتنا كيف تعاملت مع قضايا الأمن المجتمعي وموضوع الحريات العامة؟
1: يعني أنا حكيت لك أنه الدستور نظم كل الحقوق.
0: نعم.
1: حقوق الأردنيين وواجباتهم.
0: نعم.
1: ويعني من خلال هذا التنظيم انبثقت كل التشريعات اللي.
0: نعم.
1: تتحدث فيها. اليوم أنا بقول لك سقف الحرية بالأردن سقف عالي.
0: نعم. الحمد لله.
1: لا.
0: نعم.
1: سقف عالي. نعم. يعني من يقول غير ذلك يعني فهو جاحد في الواقع اليوم. لكن أنا عندك الأردنيين, بعض الأردنيين الذين يعني يعتقدون بأنه الحريات عندنا مغموعة.
0: نعم.
1: يعتقدوا بأنه لا مباح له أن يقول كل ما يحلو له. لا, الحرية في إطار القانون.
0: حرية مسؤولة.
1: والتعبير في إطار القانون.
0: نعم. نعم.
1: ما بزبط أن تلقي بالتهم جزافا على الناس على سبيل المثال, أن تغتال شخصيتهم, أن تطعن في عرضهم, يعني أن تشكك في نزاهتهم. ما بزبط.
0: صح.
1: يعني أبدا ما بزبط. اثنين, أنت ليش أنا أشكك في نزاهة حدا؟ ما هو إذا عندي مشكلة مع حدا, طب ما هي أنا القضاء وهي النيابة العامة لا حق تحريك الشكوى العامة, هي النزاهة ومكافحة الفساد, بروح أنا بقول فلان كذا وخلص وهي تتولى الأمر. مش أنا اليوم, إحنا مش في شريعة غاب.
0: فعلا.
1: إحنا مش في شريعة غاب, إحنا بنقول أن الأردني المسؤول هو ذلك الأردني الذي لا يمكن له ولا بأي حال من الأحوال أن يستوفي حقه بنفسه, وإنما يذهب إلى.
0: نعم.
1: السلطات المختصة لاستيفاء هذا الحق, أو حتى للتأشير على أي فساد أو للتأشير على أي خلل.
0: نعم.
1: أو أي عوار في أجهزة الدولة.
0: يعني من خلال هذا الحديث اليوم, قوانيننا نجحت إنها حققت توازن ما بين الحقوق والواجبات. وتفضلت بالحديث أيضا بالبداية عن موضوع سيادة القانون, أهميته بأنه بناء صورة الأردن إقليميا ودوليا, إنه إحنا دولة مؤسسات وذات سيادة قانونية محكمة.
1: هذا ماذا يعني؟
0: نعم.
1: هذا يعني اليوم أن العالم يتعامل معك.
0: نعم.
1: أن 198 دولة اليوم تتعامل معك على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا الأردن لديه استقرار.
0: فعلا.
1: هذا الأردن لديه انتماء, هذا الأردن لديه شعب يحب وطنه, وفيش فيه فوضى, فيش فيه انقلابات, فيش يعني محاط بمنظومة من الانتماء والولاء.
0: نعم.
1: طبعا هذا بعزز اليوم, بعزز مكانة الأردن كلما كانت القوانين والتشريعات.
0: فعلا.
1: والأنظمة كلما عززت مكانة الأردن في العالم. أكيد.
0: فعلا.
1: اليوم ما بتعامل لو كان مثلا النظام, لا سمح الله ولا قدر.
0: نعم.
1: النظام السياسي في الأردن هش, مين بيتعامل معنا؟ ثم بصير كل واحد

0: لبسه هو اللي ما لبسه هو بصير مر من
1: فعلا
0: فوقنا، ولا طشنا شمال ولا طشنا يمين.
1: فعلا نعم.
0: اليوم
1: حتى
0: اليوم الأردن، الأردن اليوم باستقراره اليوم بيحافظ على سيادته، اليوم بيحافظ على أجواءه،
1: نعم
0: بيحافظ على حدوده من أي اختراقات،
1: فعلا
0: بيحافظ على أمنه الداخلي أيضا من أي اختراقات.
1: فعلا دكتور. اليوم حتى موضوع سمعة المحامي الأردني على مستوى دولي له سمعة،
0: لا
1: يعني
0: شك في ذلك،
1: له سمعة من
0: لا شك
1: خلال
0: في
1: أنه
0: ذلك، لأنه
1: في كثير.
0: أيضا تشريعات النقابية حازمة،
1: نعم نعم
0: حازم لا شك في ذلك.
1: نعم
0: اليوم مش بس أنا بحكي عن النقابة، مش بحكي عن نقابة المحامين كمان، بحكي عن نقابة المهندسين، بحكي عن
1: نعم
0: نقابة الأطباء،
1: نعم
0: بحكي عن كل النقابات العاملة.
1: فعلا فعلا
0: وهذه النقابات بالمناسبة أسست بموجب قوانين،
1: قوانين
0: ما
1: نعم
0: بتشتغل على كيفها، ما
1: فعلا
0: فيش إشي. اسمعي، بالأردن ما في إشي فلت، ما في إشي على رأسه،
1: فعلا
0: كله عم بيشتغل
1: كله
0: بموجب
1: محسوب،
0: تشريع، بموجب قانون، بموجب نظام،
1: مرجعية.
0: بموجب تعليمات،
1: نعم
0: ما في إشي بيشتغل على رأسه.
1: فعلا. من خلال هذا الحديث الطيب ما زلنا أكيد نحن نتحدث في حضرة الاستقلال، وثمانون عاما من الاستقلال الأردن شهد مئات من التشريعات وأكب تطور دولتنا مجتمعاتنا، من بناء مؤسسات دستورية لتطوير القضاء، لا تحديث قوانين إدارة عامة، استثمار، أحزاب انتخاب، واستمرت مرحلة التحديث أكيد تحت قيادة هاشمية آمنت بأن دولتنا تبدأ من قوة القانون. اليوم الأردن يدخل مرحلة جديدة عنوانها تحديث سياسي، إدارة حديثة، تحول رقمي، تمكين شباب ومرأة. هالشيء قديش مهم لما نكون أمام رؤية هدفها بناء دولة أكثر كفاءة ومرونة للمستقبل. بدنا نحكي عن التشريعات الحديثة وموضوع تطورها خاصة المتعلقة في المرأة، وأيضا كيف أعطت مساحة أوسع للمشاركة السياسية للشباب.
0: شوفي، بدي أحكي شهادة للتاريخ،
1: نعم،
0: وأقول لأولئك بعض الأردنيين، بعض الأردنيين الجاحدين،
1: نعم،
0: الذين يخرجون في دول خارجية، يعني اللي بسموه المعارضة الخارجية، وبلشوا
1: منتقدين لمجرد الانتقاد،
0: يلشوا فوق ويحكوا فوق وتحت.
1: نعم.
0: تعرفي بريطانيا أو المملكة المتحدة، هذه الدولة التي لم تغب عنها الشمس في مرحلة من المراحل،
1: نعم،
0: حتى عام 1900 إذا لم تخلني الذاكرة، 48 أو حتى 48 أو بعد،
1: نعم،
0: لم تكن تسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات. ما كانت تسمح. الأردن كان يسمح للمرأة بالمشاركة بالانتخابات فيما يتعلق بحق الاقتراع،
1: الاقتراع ليس ترشح، نعم،
0: الاقتراع،
1: نعم.
0: احنا سبقنا كثير من الدول حوالينا في ان اعطاء حق المرأة الترشح كمان،
1: نعم،
0: ترشح. المرأة اليوم تمكنت من الوصول الى مراكز قيادية متقدمة في الدولة الأردنية، وقادتها بكل حكمة واقتدار بالواقع، ونجحت. وأنا معجب بصراحة، أنا معجب بالمرأة الأردنية، يعني التي تولت مناصب ومهام مسؤولة وكانت على قدر هذه المسؤولية،
1: كانت قادرة فعلا،
0: وما زالت المرأة الأردنية اليوم بتبدع. وأنا بقول أنه يعني هذا الأوان حقيقة أن نفكر بطرق أخرى غير تلك الطرق التقليدية لكي نعزز مكانة المرأة أكثر،
1: نعم،
0: في مواقع صنع القرار. هذا جانب. لذلك مش راح أكتب بهذا الملف كثير، لأنه أنا بصراحة زملت المرأة،
1: نعم،
0: الأردنية،
1: نعم،
0: في البرلمان،
1: البرلمان،
0: وزملت المرأة الأردنية في مواقع أخرى مفصلية، منها الحكومة ومنها غير الحكومية وغير الحكومية،
1: نعم،
0: ووجدتها وما زلت أجدها تبدع في كل هذه الأماكن.
1: نعم.
0: موضوع الشباب بصراحة، أيضا موضوع الشباب اليوم، الشباب لهم أثر، وقوانين الأردنية منذ تأسيس الدولة الأردنية عام 1921،
1: نعم،
0: وقانونها الأساسي 1928، ودستور 46 ودستور 52. وبالمناسبة سن الأهلية أنا 18، ما تغير،
1: نعم،
0: حتى
1: نعم،
0: بالقانون المدني،
1: نعم،
0: ما تغير، 18. في بعض الدول الأخرى 21،
1: نعم،
0: زي مصر مثلا 21، نعم. يعني اليوم ابن 18 بروح بينتخب، وابن 18 في بعض المواقع زي الأندية والجمعيات وربما غرف الصناعة والتجارة بحق له أن يترشح،
1: أن يترشح،
0: مش بس أنه يقترع، كمان أن يترشح.
1: نعم.
0: البلديات 25 سنة وهلا تخفضت وتتخفضت ل 20
1: نعم.
0: 25 سنه كان، وهذا انا بحكي لك قاعد، انا بحكي عن قانون البلديات رقم سنه 1960
1: نعم.
0: اللي بحكي لك اياه يعني قبل القوانين الجديده. فالشباب ايضا، لكن انا اليوم بوجه دعوه الى الشباب والى المراه
1: نعم،
0: انه اقبلوا على الحياه وشاركوا.

0: المرأة أن تكون في هذا المحل. جيب لي
1: لا.
0: تشريح.
1: مو إحنا للأسف عندنا فئة وأنت يعني أكيد بتعرفها ساعاتك إنه في فئة موجودة للانتقاد بس لمجرد الانتقاد، ما إلها خلفية، ما عندها حتى ثقافة لا قانونية لا اجتماعية ولا حتى كمان سياسية، فهي بس يعني بمجرد إثارة الفتنة، مجرد بس بدها تنتقد. حتى مثلا موضوع لما بدهم يقاطعوا مثلا موضوع الانتخابات وبس مثلا يتم إفراز مجلس نواب بصيروا بينتقدوا مثلا، طب ما أنت ما شاركت بالعملية أصلا. صح. يعني حتى الانتقاد لا يحق لك الانتقاد، فللأسف موجودة هذه الفئة. نعم.
0: أنا بدي أقول لكل هؤلاء الناس، نعم. أنا بالواقع من يعني بحب الناس تكون عقلانيين. أنا بدي أوجه دعوة، نعم. لكل الأردنيين عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة، أقول لهم أنه يعني ليس كل ما يسمع صحيحا، وليس كل ما يسمع تستطيع أن تعيد نقله مرة أخرى دون التحقق من صحته. ثمين، أنا بقول لكل شخص يعارض فكرة فيجب أن لا تكون معارضة غوغائية.
1: نعم.
0: إذا كانت لديك معارضة لفكرة ما،
1: نعم.
0: فينبغي عليك أن تطرح بديل هذه الفكرة. خلي الناس توزن بعدين بميزانها.
1: فعلا.
0: الناس بتوزن بميزان الحكمة والمنطق والعقل، بتوزن بتقول أنا مع هاي وجهة النظر هاي أو وجهة النظر هاي بشكل واضح،
1: بس بكون في أدلة وبراهين نعتمد عليها.
0: هاي الغوغائية في إثارة الفوضى ومحاولات إثارة الفوضى وتأجيج الشارع الأردني أو دغدغة عواطف الناس في بعض المسائل اللي غير مش صحيحة وغير واقعية، يعني أنا بقول كفاكم. إحنا يا أخي اطلع احكي، عبر عن وجهة نظرك بالشكل اللي بدك إياه، لكن المطلوب اليوم مني أنا أن أوزن كلامك بميزان الحكمة والعقل ومصلحة الوطن بالمناسبة.
1: نعم. نعم.
0: وهذه مهمة اليوم، كيف أنا بدي أوزن. بعدين أنا إلي الحق أني أجي أقول أنه هذا كلامك مش صحيح، بدون من يعني بدون هوش وبدون زعبرة.
1: فعلا. فعلا.
0: وبدون ما نمسك لبعض قناوي. لا.
1: صح.
0: إحنا بنقول أنه اليوم مناط التكليف عند كل البشرية، الإنسان هو العقل. فأنا بما أني أنا بحكم عقلي وبسمع، وعقلي هذا بيقول أنه هذا الكلام اللي بسمعه خارج عن المألوف،
1: عن المنطق،
0: وعن المنطق، أو أنه منطقي، أنا اليوم بتدخل فيه. لذلك رسالتي لكل الأردنيين ونحن على أعتاب العيد 80 لاستقلال مملكتنا الأردنية الهاشمية، الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيده على الأردنيين وعلى قائدنا الملك المفدى وعلى ولي عهدنا المحبوب وعلى شعبنا بكل اليمن والخير والبركات والعزة والاستقرار والتقدم. قول للأردنيين يعني لنتماسك ولنعزز جبهتنا الداخلية في مواجهة كل أولئك الذين يحاولون إثارة الفتنة في بلدنا، ولنعزز مفهوم الانتماء والولاء للوطن وتراب الوطن وقائد الوطن ولهذا الشعب العظيم. وإن شاء الله أنه يعني أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء الطيب أستاذ نجود، ومرة أخرى أشكر هذه الإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة.
1: نعم.
0: الطيبة.
1: يعني صدقا
0: كل عام وأنتم بخير.
1: وأنت بخير دكتور، وفعلا اليوم يعني إحنا بنحكي عن العديد من التحديات، وزي ما تفضلت اليوم القانون كان هو الأساس. 80 عام من استقلال دولتنا، والأردن ما زال يكتب قصة دولة ما اعتمدت فقط على جغرافيا بل على الإنسان والمؤسسة والقانون. رحلة طويلة من البناء، من التطوير، واجهت فيها دولتنا تحديات كثير كبيرة على مدار زي ما تفضلت 80 سنة، لكن ظلت ثابتة برؤية القيادة وعي الشعب وقوة المؤسسات اللي معتمدة على القوانين. في عيد الاستقلال ما بنتذكر الماضي اليوم، لا، ننظر للمستقبل بثقة، مؤمنين بأن دولتنا اللي تأسست على القانون قادرة دوما على التطور والتجدد. كل عام وأردننا بخير، قائدنا بخير. شكرا سعادتك على هذا الطرح الطيب وأنت أعطيتنا من وقتك اليوم. يعني سعادة الدكتور مصطفى ياغي، كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. شكرا لزميلنا محمد عبادات من الهندسة الإذاعية. دمتم بود.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.